حرماته. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الحرمات هنا قال أهل التفسير أعمال الحج، أعمال الحج. كذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي يكمل العبادات، يكمل العبادات التي أوجبها الله عز وجل ورتبها عليه في شعيرة الحج. وكذلك يراقب الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله: روح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهم عن الآخر فسدت. كذلك من مقاصد الحج الفوز برضا الله والفوز بالجنة والمغفرة. الحاج يا أحبة ما خرج من بيته إلا يريد المغفرة، ويريد أن يعود بعد الحج كيوم ماذا؟ ولدته ماذا؟ خالي من الذنوب، قد غفر الله عز وجل له هذا. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. ومن لا يريد، من لا يريد هذا؟ فأنت قد وفقك الله لأن تحج إلى بيته، عليك أن تبتغي الفوز برضا الله عز وجل والفوز بالجنة. فينبغي لكل مسلم أن يجعل هذا المقصد هو أمامك مبتغاك، وأن تجتهد في تحصيله. من مقاصد الحج، وأنا أختصرها حتى لا أطيل عليكم، التقوى، تقوى الله عز وجل. وفي قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، أمر من الله عز وجل بالالتزام بالتقوى في أداء فريضة الحج، أمر بالتزام التقوى في أداء فريضة الحج على الوجه الأمثل، أن تمتثل أوامر الله وأن تجتنب نواهي الله عز وجل. ما أمرك الله عز وجل أن تفعله في حجك افعله، وما أمرك الله عز وجل أن تجتنبه في حجك عليك أن تجتنبه. والتقوى يا أحبة، الحج فيه تربية عظيمة في التقوى، الحج فيه تربية للنفوس في تقوى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد ماذا؟ التقوى. فإن الحاج قد يحصل منه فعل لمحظورات الإحرام، يحصل ولا ما يحصل؟ ولم يره أحد، ما يراك أحد، لكن قد حصل منك شيئا بالخطأ، أو حتى لو ذكرنا بالتعمد أو كذا، فإن تربية الحج لك في تقوى الله، فإنه يبادر إلى السؤال، يتصل على أهل العلم، أو يذهب إلى أهل العلم إذا كان في حملته من أهل العلم، فيسأله ويقول له: حصل لي كذا، فعلت كذا، ما قول الإسلام في كذا، فيبينون له. هذا فيه التقوى، لأنه لم يره أحد، لكنه يراقب الله عز وجل في حجه. فإن في الحج تربية عظيمة للتقوى. فالواجب من أكرمه الله بحج بيته أن يتقي الله عز وجل، وأن يبتعد عما نهاه الله عز وجل، وأن يتقي. ولهذا يحب الحج ليس للجدال، وليس للفسوق، وليس للمعاصي. فإن بعض الناس قد تجده يحج وقد دفع أموالا من أجل أن يذهب إلى الحج، وتجده في المخيمات أو خارج المخيمات يقضي وقته في القيل والقال. أين أنت من ذكر الله؟ وسيأتي لنا هذا. الحج لم يشرع لمثل هذا. عليك أن تتقي الله بحفظ وقتك عن كل إسفاف، أن تشغل وقتك بقراءة القرآن، أن تشغل وقتك بذكر الله عز وجل. فالله عز وجل قال كما في الآية السابقة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أمر الحاج بأن يتزودوا لحجهم بطعام وأموال حتى يصلوا إلى بيت الله. وخير الزاد ماذا؟ التقوى، تقوى الله عز وجل. كذلك من مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله،

مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله في الحج. فما أقيم الحج وما شرع الحج إلا من أجل ذلك، من الإكثار من ذكر الله عز وجل. فيستحب للحاج أن يكثر من ذكر الله عز وجل في المشاعر كلها حتى يعود من حجه. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. إذن ينبغي في الطواف تذكر الله، في الصفا والمروة تذكر الله، رمي الجمار في مزدلفة في عرفات تذكر الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات ماذا؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ثم بعد ذلك قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم ماذا قال؟ واستغفروا الله. هذه أوامر من الله عز وجل. ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم ماذا؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كل هذا فيه أمر من الإكثار من ذكر الله، وذكر الله له أجور مترتبة عليه كما في السنة. قال ابن القيم رحمه الله: إن أفضل أهل كل عمل، إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل. إذن أكثر من ذكر الله عز وجل، فمن حين أن يحرم الحاج فهو في ذكر لله تعالى إلى أن يطوف طواف الوداع. ومر معنا حديث عائشة: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. من مقاصد الحج أيضا الاستجابة لله عز وجل، الاستجابة. من حج فهو استجاب لله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر إبراهيم كما مر معنا: وأذن في الناس بماذا؟ بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم به وادعهم إليه وبلغهم بفرض الله عز وجل على هذا الحج. يأتوك حجاجا وعمارا رجالا أي مشاة على أرجلهم، على أرجل ومن كل وعلى كل ضامر أي كل على كل ناقة ضامر، من كل ومن كل فج عميق أي من كل بلد بعيد. فمن قدم إلى الحج فإنه استجاب. الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يدعو الناس: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الآية ماذا فعل المؤمنون؟ استجابوا أم لم يستجيبوا؟ استجابوا، استجابوا وقالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كذلك من مقاصد الحج التأكيد على وحدة الأمة وترابط الأمة: إنما المؤمنون إخوة، فإن المسلمون يجتمعون من شتى بقاع الأرض، العالم أجمع يجتمعون، أبيضهم وأسودهم، عربيهم من كان عربي أو أعجمي، كلهم ما أتوا إلى هذا المكان إلا لماذا؟ إلا استجابة لنداء الله عز وجل، وكذلك طلب المغفرة من الله عز وجل. ففي الحج المساواة بين طبقات الشعوب، ويبدأ هذا من شروط الحج فهي على الجميع. ولهذا من شروط الحج على الجميع، ليس فئة من دون فئة. ولبس الإحرام وصف واحد للجميع، الغني والفقير يلبسون إحراما بصفة معينة، وكذلك الطواف للجميع، السعي للجميع، الحلقة والتقصير للجميع،

للجميع، الهدي يذبحون للجميع، للفقير ولمن الغى، المساواة. هذه أيضا من مقاصد الحج. والنبي وكما قيل ألا، كما قال صلى الله عليه وسلم، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. فإذا الحج فيه تحقيق الأخوة الإيمانية الدينية والرابطة التي تتجلى في الحج بأبهى صورها. فالحجاج جميعهم، غنيهم وفقيرهم، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وأعجميهم، كلهم يطوفون في مكان واحد بلبس واحد، يطلبون ما عند الله عز وجل. كذلك من مقاصد الحج تحقيق التعظيم لله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومر معنا هذا. كذلك من مقاصد الحج تحقيق الإخبات لله تعالى، وهو التواضع لله عز وجل. تتواضع لله. فإن بعض الحجاج قد يعيش في بلده غنيا، كذلك حياة مترفة لأنه من الأغنياء، مبتعدا عن الفقراء، قد لا يقابل الفقراء ولا المساكين والضعفاء، وربما يكون عنده ماذا؟ خدم يخدمونه، وقد يعيش في قصور قد امتلأت بالنعيم، وهذا فضل الله عز وجل. لكنه عندما يأتي إلى الحج فإنه يطوف مع من؟ يطوف مع الفقراء مثله مثل غيره، ويرمي الجمرات، وقد يكون في مخيم قد يأكلون مع بعض، فهذا فيه تواضع لله عز وجل. كذلك في مزدلفة تجد الجميع كلهم في مزدلفة، عندما يخرجون من عرفة ويتجهون إلى مزدلفة فالجميع في مزدلفة، الفقير والغني. كذلك قد يحدث تدافع، قد يحدث زحام، قد يحدث حر، قد يصدر عرق من بعض الناس، فالكل سواسية، الغني والفقير. كذلك من مقاصد الحج أن في الحج تذكير لأولي الألباب بيوم القيامة ويوم الحشر، وأن الدنيا فانية والعمر قصير مهما طال، وعليه يجب أن يزول الغرور ويعرف الإنسان قدره وحدوده. أنت عندما ترى الناس يلبسون لبسا واحدا ولونا واحدا وازدحمت بهم هذه الشعائر، فإنك تتذكر يوم الحشر ويوم أن يقبل الناس إلى الحساب عند الله عز وجل، فإن الإنسان يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، وكذلك من الإكثار من عمل الصالحات. كذلك يا أحبة من مقاصد الحج الموازنة بين المصالح الدنيوية وكذلك مصالح الآخرة، وهذا من محاسن الإسلام، ولهذا يظهر ذلك جليا في عبادة الحج، حيث أنه أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة، فإن الحاج قد يأتي من بلده حاجا لله، وكذلك قد يأتي معه بأمتعة يريد أن يبيعها، فهذا فيه مصالح، وهذا لا يكون إلا في الحج، حيث أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة والتكسب الطيب الحلال، بشرط ألا يؤثر على المقصود الأساسي من سفره، وهو ماذا؟ وهو الحج. والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقال أيضا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. المقاصد يا أحبة كثيرة، والوقت ضيق ولا أريد أن أطيل عليكم. وختاما يا أحبة، إن رعاية الحجاج ورعاية المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام والقيام على أمنهم وحماية مصالحهم وكذلك تيسير سبل الخير لهم خاصة في هذه الأيام المباركة، هذه من الأعمال الصالحة، من الأعمال الجليلة التي اجتمع فيها فضل الزمان وفضل المكان. وإذا كان الدال على الخير كفاعله فكيف بالمعين عليه والمسهل لأسبابه. ومن نعمة الله عز وجل لنا في هذه الدولة تحت حكم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده

0: المسلمين أنهم قاموا على رعاية الحجاج والمعتمرين وكذلك خدمة زوار بيت الله الحرام، وهذا والله فضل عظيم قد تفضل الله عز وجل به على هذه الدولة وعلى حكامها وكذلك على الرعية الذين يعيشون فيها. فشكر الله لولاة أمر هذه البلاد ولكل العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام ولرجال أمننا وللمرابطين على ثغور بلادنا، فلهم منا خالص الدعاء أن يبارك الله في جهودهم ويحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، ونرجو من الله عز وجل أن يشملنا بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولهم في قوله عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لكل خير، واحفظ الحجاج والزوار والمعتمرين وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم أعنا أو أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا على دينك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فرج همومنا واقض ديوننا واشف مريضنا وارحم موتانا وموت المسلمين يا أرحم الراحمين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم القيامة لا علينا، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
1: والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا ورحبا وحبورا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة ضيف البرنامج، فضيلة الشيخ العلامة الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامطة سابقا. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
2: حياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونفعنا الله جميعا بما نقول ونسمع.
1: أيها الإخوة، في هذه الحلقة وهي الحلقة الثالثة من حلقات هذا البرنامج، سنستكمل ما كنا بدأناه في الحلقة الثانية من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الحاج في أثناء سفره وخروجه قاصدا الحج. فضيلة الشيخ وفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هل لنا أن نستكمل الآداب التي ينبغي؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الآداب في الحج أن يدخر المسلم مالا للحج حلالا ليكون زاده في سفره، فلا بد من الزاد في السفر. ولا شك أنه إذا كان الزاد حلالا فإن يعني الله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويوفقه ويسمع دعاءه، وإذا كان الزاد حراما فإنه بالعكس من ذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا وضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء إذا كان نفقته حلال وزاده حلال، لبيك وسعديك نفقتك.

0: حلال وزادك حلال وحجك مأجور غير مأزور. وإذا كان غير ذلك بأن كانت نفقته حرام فنادى فوضع رجله في القرض ونادى فقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. وعلى الحاج أن يدخر للحج نفقة حلالا من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه ويكون عمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الآداب أن يذر لأهله من النفقة ما يكفيهم حتى يكفهم عن سؤال الناس في غيبته، فهذا من الآداب العظيمة. ومن الآداب أن يوصي أهله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وفيما ظهر وبطن، وأن يوصيهم بما يلزمه من وصايا، كأن يكون عليه شيء من الدين أو كان له شيء يريد أن يوصي فيه ينبغي أن يوصي فيه. وقد يكون أنه ليس ببعيد عنا ما رواه ابن عمر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. لا شك أن هنالك من الآداب والمسالك للمسلم عامة وللحاج خاصة في أثناء السفر ما يستفيد بها مما شرعه الله جل وعلا وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو تحدثتم فضيلة الشيخ عن هذه المسالك وهذه الآداب التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي عليها عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم من خروج الحاج في أثناء سفره من بيته إلى أن يصل إلى الميقات أو يحاذيه.
0: من الآداب التي ينبغي له أن يعمل بها ذكر الله عز وجل عند خروجه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج في السفر قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. الحديث. ومن الآداب كثرة الذكر في حال سيره، في حال سير العبد في سفره هذا، فهو يذكر الله عز وجل إذا على شرفا، ويذكر الله إذا هبط واديا. وكان السلف رضوان الله عليهم الصحابة فمن بعدهم كانوا يكبرون إذا علوا شرفا ويسبحون إذا هبطوا واديا.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إذا سافر الحاج مع رفقته ومع من يسافر معهم سواء كان في حملة أو كان في مجموعة من الناس، هناك أخلاق وآداب ينبغي للحاج أن يسلكها لأنه خرج قاصدا بيت الله الحرام، فما هو الخلق والأدب في حق هذا الحاج مع رفقته ومن يسير معهم؟
0: الحقيقة أن الآداب

0: التي أرشد إليها الإسلام كثيرة، ومنها مياسرة الشريك، أنه يتساهل ويتياسر مع الشريك في الحساب وما أشبه ذلك، وأيضا أنه يحاول أن يقدم الخدمات للشركاء، وأن يعني يرافقهم بنفس لبقة وبشوش، يكون بشوشا في أخلاقه وأعماله، وباذلا للمعروف ومجتنبا للمشاكلة والمعاشرة التي لا تنبغي بين الشركاء. نعم.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إذا خرج الحاج قاصدا بيت الله الحرام في هذا السفر، سفر الطاعة، وهناك رخص، فإذا حان وقت الصلاة الحاج كغيره من المسافرين يذكر الله جل وعلا بهذا الفرض العظيم وبهذه الصلاة، ولكن هل هناك آداب ينبغي للحاج أن يتذكرها في هذا السفر من حيث قصر الصلاة ومن حيث الجمع، جمع الصلاتين فيما يجوز فيه الجمع وفيما يقصر من الصلاة؟ نرجو أن توجهوا الإخوة المستمعين والمستمعات من حجاج بيت الله الحرام إلى هذا الأدب النبوي الرباني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقصر الصلاة ويجمعها أحيانا. القصر مشروع في السفر الذي يكون بالرجل يوما قاصدا أو ليلة قاصدة من أطول أيام الصيف أو الشتاء، ومن أقصر ليالي الصيف أو الشتاء، فما كان فيه سفر يوم وهو تقريبا بريدين، ويكون بالكيلوات 40 كيلو تقريبا، فهنا ينبغي له أن يعمل على القصر. فالله سبحانه وتعالى قد وضع عن المسافر نصف الصلاة، ووضع عنه النوافل أيضا، وشرع له الجمع بين كل صلاتين مشتركتين في الوقت، فالظهر والعصر هما مشتركتين في الوقت، فإذا سافر خرج في سفره قبل أتى عليه وقت الظهر وهو مسافر، فإنه يؤخر وقت الظهر إلى أن يجمعها مع العصر، فينزل لصلاة العصر ويصليهما جميعا بأذان وإقامتين، وكذلك يفعل في صلاة العشاء وفي صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأنهما وقتان مشتركتان في الوقت. فإن جاء المغرب، إن جاء عليه المغرب وهو مسافر، أخر الصلاة لأن يجمعها المغرب، يجمعها مع العشاء، وإن جاء وهو نازل فإنه يصلي العشاء، يصلي المغرب ويصلي العشاء جميعا يعني في وقت واحد بأذان وإقامتين لكل وقت إقامة، والأذان أذان واحد. فهذا هو الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، ونحن ينبغي أن نعمل بهذا في سفرنا، وأن نطبق هذه الرخص التي

0: أباح الله لنا، فأباح الله الفطرة في الصوم، يعني إذا سافر في رمضان يصح له أن يفطر ويصح له أن يجمع ويقصر، فهذه منح من الله، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. هكذا السنة التي سجلها لنا علماء الحديث، ولا يحتاج أن نستعرض الأدلة، لأن لو استعرضناها لأخذ ذلك منا وقتا طويلا. وبالله التوفيق.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، للحديث صلة في الأداب والسلوك في الحج، ولا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتوجه بعد شكر الله جل وعلا بالشكر لفضيلة ضيف البرنامج الشيخ فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، فجزاه الله خيرا على ما قدم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
2: الأنبياء. أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان توجيهات شرعية لمريد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة، وذلك في الأول من شهر ذي الحجة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، مع هذه المحاضرة والتي عنونت بتوجيهات شرعية لمريد الحج، وشكر الله وجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذا اللقاء، وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك. وبإذن الله يا أحبة لن أطيل عليكم وستكون مختصرة إن شاء الله. أحبتي في الله، يستعد حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام للتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج امتثالا لأمر ربهم عز وجل في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك استجابة لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. يرجون بذلك تكفيرا لسيئاتهم ومغفرة لذنوبهم ورفعة في درجاتهم. الحج يا أحبة هو أحد أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة لمن استطاع إليه سبيلا، فينبغي وكذلك يجب على الفور وليس على التراخي، فإن من استطاع ببدنه واستطاع بماله فعليه أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام، ولا يجوز له أن يؤخر هذه الفريضة، فإن مات وهو لم يحج وقد كان قادرا على الحج فإنه يأثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، أي أنك قد تكون سليما معافا ولكن قد تكون في السنوات القادمة مريضا لا تستطيع أن تحج، قد يكون عندك في هذا العام من المال ومن المؤونة ما تستطيع أن تصل به إلى بيت الله الحرام، ولكن في الأعوام القادمة قد لا تجد هذا المال، فإن كان قد وجدت ما يعينك على الوصول إلى بيت الله الحرام وكان عندك من القدرة البدنية والمالية فيجب عليك وجوبا أن تحج إلى بيت الله الحرام. وكذلك الحج فريضة عظيمة، يجود الله عز وجل على عباده بالمغفرة وبتكفير الذنوب وبالخير في الدنيا والآخرة.

أحبتي في الله، إذا عزم المسلم والحاج على السفر إلى الحج أو العمرة، من هذه التوجيهات أن الحاج إذا عزم على الذهاب والسفر إلى الحج والعمرة استحب له أن يوصي، استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي بفعل أوامره وترك نواهيه. وينبغي أيضا على الحاج إذا أراد الذهاب إلى الحج أن يكتب ما له وما عليه من الدين. قد يكون عليه دينا ليس حاجة، حال وقته للسداد، فينبغي عليه أن يكتب هذا الدين، فإنه إن قدر الله عز وجل عليه أن هلك أو كذا أو مات فإن هناك من يقوم بسداد هذا الدين. وكذلك ينبغي عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح، يتوب إلى الله عز وجل مما قدم من معاصي، فإن الإنسان ليس معصوما على الخطأ يا أحبة، المسلم ليس معصوم، فإنه يقع منا الخطأ والزلل والوقوع في المعصية، فعلينا المبادرة إلى التوبة في كل وقت وفي كل حين. والله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنب فورا، من أراد أن يتوب فإنه يقلع عن الذنب وأن يتركه وأن يندم على ما مضى، وأن يعزم عزيمة صادقة على عدم العودة إلى الذنب. هذا الذي يريد أن يتوب إلى الله عز وجل. وكذلك إن كان عنده مظالم للناس أو عليه مظالم فعليه أن يتسامح منهم إن استطاع. فهذه الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة للآخرة، ولا تستحق منك أن تعمل الصالحات من صيام ومن صلاة ومن صدقة ثم يأتي يوم القيامة وتنفق هذه الحسنات على الناس، تأتي وقد ضربت هذا وقد شتمت هذا وقد قذفت هذا وقد أكلت مال هذا، فإن الحساب يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات. ولهذا يا أحبة ينبغي علينا عدم الوقوع في المظالم، وخاصة فيما يكون بينك وبين الناس. كذلك أيها الحاج، يا من أردت أو أيها الحجاج، يا من أردتم ونويتم الحج وقد جئتم من بلاد بعيدة أو قريبة وتركتم الأهل والأوطان وتبتغون فضلا من ربكم ورحمة، فأحسنوا النية وأخلصوا العمل لله عز وجل، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يجب وجوبا على الحاج أن يقصد بعمله هذا الحج وجه الله عز وجل. أنت ما حججت إلا لله عز وجل، لم تحج من أجل الرياء، ولم تحج من أجل السمعة يسمع الناس بك، ولم تحج من أجل أن تتفاخر عند الناس بأني حججت وكذا وحججت كم مرة وكذا، لا، اجعل أعمالك كلها خالصة، فإن الحج يا أحبة ما قام إلا لتجريد التوحيد، الحج ما قام إلا للتوحيد. ومن أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل أن نبدأ الحج بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، توحيد. من أجل التوحيد بدأ الحاج، وأن الحج ما قام إلا لتجريد التوحيد، بدأ الحاج بهذه الشعيرة أو هذه الشعيرة بالتجرد بالتوحيد ونفي الشرك. وكذلك من أجل التوحيد في الحج والعمرة من السنن أن يصلي الحاج أو المعتمر إذا انتهى من الطواف أن يصلي ركعتين خلف المقام، فيقرأ في الركعة الأولى بقول يا
أيها الكافرون. وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد الإخلاص، وكلها توحيد، وكلها توحيد. كذلك من أجل تحقيق التوحيد شرع للحاج والمعتمر عندما يصعد على الصفا أو المروة فإنه يهلل ويكبر ويحمد الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، وهذا أيضا فيه توحيد، وغير ذلك من الإخلاص في الحج. من التوجيهات يا أحبة على الحاج أن يعظم شعائر الله عز وجل، ومن ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو ماذا؟ فهو خير له عند ربه. وتعظيم هذه المشاعر بأداء الحج كما أمره الله عز وجل. أيها الحاج، أنت إنما أردت أن تحج لله عز وجل، عليك أن تتعلم وأن تتفقه في حجك. هو ركن الحج، ركن من أركان الإسلام. اقرأ، احضر المحاضرات، الدروس، اسأل أهل العلم، اقرأ في الكتب، اقرأ في الكتب المختصرة لتعليم ماذا؟ لتعليم الحج. انظر لدروس أهل العلم عبر هذه البرامج، تعلم كيف تحج، كيف تبدأ بالحج وكيف تنتهي، فحتى إذا ذهبت إلى بيت الله تؤدي هذه المشاعر وهذه الفرائض وهذه الشعيرة كما أمرك الله عز وجل بها، وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج وكان يفعل أفعال الحج كان يقول للصحابة: خذوا عني ماذا؟ مناسككم. ولهذا علينا أن نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط الحج، كل أمور العبادة. الصلاة نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، نحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون يا أحبة أن العبادة لا تقبل منك إلا بشرطين، أولها الإخلاص وتكلمنا عنه، وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرت إليها إشارة قبل قليل. أيها الحاج، إذا أردت أن تحج إلى بيت الله احرص على النفقة الطيبة في الحج. اجعل النفقة، أولا النفقة في الحج أصل من أصول قبول العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم قال، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يعني سفره طويل، أشعث أغبر، يعني أصابه التراب، وهذا يدل على طول السفر. قديما كان ليس عندهم المركبات والطائرات، وإنما يسافرون على الإبل أو على الخيول أو حتى مشيا من لم يجد المركب. قال: يمد يديه إلى السماء، يعني مسافر، والسفر من الأمور التي يستجاب فيها الدعاء السفر. المسافر إذا كان في سفر فإنه في وقت يستجاب منه الدعاء، ولكن للأسف يا أحبة كثير من الناس غفل عن هذا، وسببه الشيطان. فإنه تجده إذا صعد في الطائرة وأراد أن يسافر، إما أن يضع سماعات الغناء في أذنيه، وإما أن ينام، وإما أن ينشغل بهذه البرامج التواصل الاجتماعي، ويترك الدعاء. والدعاء في السفر مستجاب، الدعاء في السفر مستجاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. يمد يديه، يرفع يديه، ورفع اليدين أيضا من الأمور التي ينبغي للداعي أن يفعلها، ويقول: يا رب يا رب، أن ينادي الله عز وجل. ثم ماذا قال؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام.
فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب. فلهذا النفقة الطيبة سبب من أسباب استجابة الدعاء وكذلك قبول العمل الصالح. فلهذا الحاج لا ينفع للحاج أن يحج بربا مثلا، يعمل في عمل ربوي أو أمواله من الربا ثم يذهب ويحج بهذا المال، ما يقبل. أو يتعامل مع بالرشوة، موظف ليس عنده أمانة وليس عنده مراقبة لله عز وجل، لا يخدم المراجعين في عمله إلا إذا دفعوا له مالا رشوة ثم يأتي ويحج، ما ينفع هذا. أو يأكل حرام أو يشرب حرام، ما ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا يستجاب. ولهذا النفقة الطيبة من الحاج أمر مرغب فيه، بل هو واجب عليه. كذلك الحاج عليه أن يجتنب البدع في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا ينبغي للمرء أن يتقرب إلى الله عز وجل بأمر لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يأمر به الله ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإحداث في الدين يدخلك في البدع. أردت أن تحج، حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحج. وانتهيت من الحج، اسأل الله أن يقبل منك. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أو قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ أو ومن يأبى يا رسول الله، من يأبى من دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن تتعبد الله بما أمر، وهذا تحقيق لشهادة أن محمدا رسول الله. من التوجيهات للحجاج أيضا أن يسألوا أهل العلم. أيها الحاج، اسأل أهل العلم فيما جهلت في حجك أو أشكل عليك في أمور دينك. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا علمت فاعمل، فإنه قد يحدث منك أن تقع في محظورات، في شيء من محظورات الإحرام. حدث منك ناسيا جاهلا متعمدا، قد يحدث. وذكرت في بداية المحاضرة أن الإنسان ليس بمعصوم، فبادر إلى سؤال أهل العلم. والحمد لله متوافرون في بلد الله الحرام، عبر فرع وزارة الشؤون الإسلامية جعلت كثير من الدعاة في هذه المشاعر، أو بالاتصال عليهم: قل حدث لي كذا وكذا، ما الحكم وماذا أفعل؟ فيخبرك أهل العلم بما تفعل وأكمل الحج. لا تسأل كل من رأيت، لا تسأل. لا، إذا رأيت رجلا في الحج قد أنعم عليه وقد طبق أمر الله وأمر رسوله بإعفاء اللحية أو كذا، فرأيته فتوسمت فيه الخير فقلت له: يا شيخ، ما حكم كذا وكذا؟ أنت تعرف هل هو من أهل العلم أو لا؟ أنت ما تعرف. وهنا الله عز وجل أمر في القرآن، قال: فاسألوا أهل الذكر. لا تسأل أي أحد، إنما أهل العلم. اسأل أهل العلم يبين لك الحكم الشرعي في الحج وفي غير الحج، حتى في أمور صلاتك قد تخطي في أمور صلاتك، اسأل أهل العلم. كذلك من التوجيهات: ينبغي للحاج أن يصحب في سفره الأخيار. ينظر الآن، أصبح الحج عن طريق الحملات والحمد لله وميسر، فاختر لنفسك حملة طيبة. وإن رأيت أن هناك من أخوانك أو أصدقائك أو أصحابك من أهل الخير من أراد أن يحج، فاصحبهم، قل لهم في أي حملة تذهبون أو كذا، وكن معهم، فإنهم يعينوك على الخير، يعينوك على الطاعة، يعينوك على التقوى، يعينوك حتى في التفقه في دين الله عز وجل.
احذر أيها الحاج، احذر ثم احذر ثم احذر من مصاحبة السفهاء والفساق في حجك. أنت ما ذهبت للحج إلا من أجل ماذا؟ من أجل طلب المغفرة وطلب رضا الله عز وجل، ومن أجل أن تعود من الحج كيوم ولدتك أمك، ومن أجل أن تكون من أهل الجنة. إذن إياك أن تصاحب السفهاء، فإنهم قد يشغلوك عن طاعة الله عز وجل بالكلام أو بالجدال أو بالأمور التي ليس لها داع في بيت الله عز وجل. كذلك، وهذا ذكرته قبل، ينبغي عليك أن تتعلم أمور الحج، تعلم قبل أن تذهب، وهذا ذكرته أيضا. كذلك ينبغي لك أيها الحاج أن تبذل البر في أصحابك. قد يكون معك أصحاب أو أهل أو زوجة أو أبناء، فكن معهم بارا بهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كف أذاك عنهم، لا تؤذي الناس. إن لم يروا منك الخير فابتعد عنهم بالشر. فهذه ممن ينبغي أو ما ينبغي على الحاج. كذلك من التوجيهات للحاج حفظ الوقت. الوقت ثمين، أيام معدودات، هي أيام في الحج وستعود. إذن الوقت عليك أن تحفظه. وكيف أحفظ الوقت في الحج؟ بالطاعات. أحفظ الوقت بالطاعات والقربات، أتقرب إلى الله عز وجل، الدعاء، الذكر، الصلاة، قراءة القرآن، إن كان هناك مجالس لأهل العلم أو كذا أحضرها كذلك. فأنت لم تذهب إلى بيت الله إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل طلب المغفرة. كذلك ينبغي عليك أن تحفظ لسانك عن القيل والقال والخوض فيما لا يعنيك. كذلك احذر من الإفراط في المزاح مع الناس. كذلك ابتعد عن الكذب، ابتعد عن الغيبة، عن النميمة. قد يقول قائل: وهل يحدث ذلك من الحجاج؟ نعم يحدث، فإن الناس يسكنون في مخيمات، يسكنون ويتكلمون، والشيطان قد يأتي يوسوس لهم: أو رأيت فلان فعل كذا، رأيت فلان في الطواف يفعل كذا، رأيت فلان في رمي الجمرات كذا، رأيت فلان في عرفة الناس يدعون وهو على الجوال. يا أخي لا تتكلم فيه، هذه غيبة. إن كان أردت الخير أنصحه، إذا رأيته في عرفة الناس تدعو وتتقرب إلى الله والله يباهي بهم الملائكة وهو على الجوال، قل له: يا أخي أنت في يوم فاضل، في مكان فاضل، في زمان فاضل، ادعو الله، هذه طيبة لك وله أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أمر عظيم، أيام معدودات تذهب بها إلى بيت الله وتعود وقد غفر لك. بل إن بعض العلماء قال أن هذه المغفرة الصغائر والكبائر. بعض أهل العلم عندما علق على هذا الحديث قال أن هذه المغفرة تشمل الصغائر والكبائر، نسأل الله من فضله. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، نسأل الله السلامة. كذلك من التوجيهات لك أيها الحاج: لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا في المال ولا في الجهد، وأحرص كذلك على راحة غيرك. لا تكلف نفسك، قد تجتهد في العبادة اجتهاد قد يضر بك. كيف يضر بك؟ فإنك مثلا قد يأتي حاج ويقول: أريد أن أقوم الليل كله ليلة عرفة، فيقوم

على الناس كما تحب أن يعاملوك. ارفق على الصغير، انتبه إذا أمامك نساء، كذلك لا تؤذي الكبار، فإن قد تكون أنت قوي في جسدك وهذا ضعيف في الزحام، فهذا ينتبه لها الحاج. كذلك أيها الحاج، إن يجوز لك الاغتسال، يجوز، لأن بعض الحجاج يرى أنه كيف يغتسل أو كذا وهو محرم، يجوز الاغتسال للمحرم، ويجوز له تغيير ملابس الإحرام أيضا، فإنه إن توسخت الملابس أو أراد أن يغتسل فإنه يجوز له. كذلك يجوز لك أيها الحاج أن تستعمل الصابون للتنظيف، وكذلك للمرأة يجوز لها أن تغسل شعرها، وكذلك يجوز لها أن تمشطه كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك. وكذلك الواجب على من وفقه الله للحج أن يتقي الله عز وجل، وأن يتقي الله بحفظه عن كل إسفاف، وأن يشغل وقته بذكر الله عز وجل، فالله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. فكما أمرك بالتزود في الدنيا بالمال للحج، كذلك أمرك بالتزود بالخير للآخرة. كذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل، وقد أشرت إليه إشارة سريعة، فما شرع الحج إلا لأجل ذكر الله عز وجل، فينبغي للحاج أن يكثر من ذكر الله من أول ما يبدأ الحج إلى أن ينتهي من طواف الوداع. والله عز وجل، أو النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. التوجيهات كثيرة والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأذكر نفسي وإياكم بهذه الأيام المباركة، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيا أحبة، في هذه الأيام الفاضلة ينبغي أن نستغلها بالطاعات، والطاعات كثيرة، في الصلاة، في النافلة، في الصدقة، في الصيام، كذلك في كل أمر تراه أمرا أو عملا صالح قد أمر الله به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في هذه العشر. وكذلك منها صيام يوم عرفة، فإنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلهذا يا أحبة، أذكر نفسي وإياكم بالعمل في هذه العشر المباركات، ومنها كذلك التكبير والتحميد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يردهم إلى أهليهم غانمين سالمين. وأسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

لله رب العالمين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. شرع لنا دينا قويما، وهدانا صراطا مستقيما، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامط سابقا، فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: وحياكم الله، ونفعنا الله جميعا بما نقول ونسمع.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا قد تحدثنا في الحلقة الثالثة مع فضيلة الشيخ عن الآداب والمسالك للمسلم عامة وللحاج خاصة في أثناء السفر، وقد تحدث فضيلته في ذلك فجزاه الله خيرا، إلا أن نتوجه بهذا السؤال لفضيلته، وهذا السؤال يتعلق بجانب من جوانب الحج، وذلك في من ساق الهدي فتلف عليه في الطريق أو في أثناء الطريق، فكيف يصنع هو ورفقته بذلك، وكيف هو تصرفهم الشرعي فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ساق الهدي صاحب الهدي الذي يسوقه من قبل صاحبه أو أصحابه، فتلف عليه شيء منه، فقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعمل، فقال لبعض من كان يعمل في هذا المجال: إذا تلفت عليك بدنة من البدن فانحرها واغمس دمها، واغمس نعلها في دمها، واضرب بها في صفحتها، وخل بينها وبين الناس، ولا تأكل ولا تأخذ أنت ولا رفقتك منها شيء. وهذا قد ورد من حديث أبي قبيصة، من حديث أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة، ومن حديث أبي ناجية أيضا عند الخمسة إلا النسائي. مضمون تلك الحديثين واحد، وهو أنه يفعل كما ذكرنا سابقا، بأن ينحر البدنة التي عطبت ويضرب بنعلها في دمها، ويضرب به صفحتها، ثم يخلي بينها وبين الناس، ولا يأخذ هو ولا رفقته شيئا من لحمها.
0: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قد ذكر الفقهاء رحمه الله أن المواقيت منها مواقيت زمانية ومنها مواقيت مكانية، فهل لنا أن تتحدث فضيلتكم عن المواقيت الزمانية للحج، وما هي هذه المواقيت الزمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه، حيث قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هي هذه المواقيت الزمانية؟ لننتقل بعد ذلك للحديث عن المواقيت المكانية، بارك الله فيكم.
1: المواقيت الزمانية هي كثيرة، كل ما جعل الله سبحانه وتعالى ميقاتا زمانيا يدخل في هذا. فمثلا الحج كما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، غير أن ذو الحجة يكون المقصود منه 9 أيام إلى اليوم 9 وليلة 10 إلى طلوع الفجر 2، وما

0: بعد ذلك فهو تكميل للحج وليس بإنشاء له. فإذا إنشاء الحج يكون في شهر شوال وفي شهر ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة في 9 أيام وليلة العاشر كما قلت. فمن أنشأ في هذه الأيام حجا بأن يعني أنشأه بأن جعله تمتعا فجعل قدم العمرة ثم أخر يعني بعد ذلك الحج، هذا يحل له أن يأتي بعمرة في هذه الأيام التي ذكرت ويتحلل منها ويبقى في مكة وفي الحرم إلى أن يحين وقت الحج. فإن خرج من المواقيت فقد انهدم تمتعه وعليه أن يأتي، فعليه أن يأتي بعمرة أخرى ليكون متمتعا من جديد، أو يأتي بالحج مفردا أو بالحج مقارنا مع العمرة. بقي من المواقيت الزمانية منها يوم عرفة، فيوم عرفة ميقات زماني ومكاني، فلا يكون الحج معتبرا إلا لمن حضر في يوم عرفة بعرفة. فحينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن حصل في هذا اليوم في هذا المكان تواجد في هذا المكان وفي هذا اليوم فهو يعتبر حاجا، ومن لم يعني يحضر هذا المكان فإنه لا يصح حجه، وإن كان قد أحرم فإنه يتحلل بعمرة كما أفتى بذلك عمر رضي الله عنه.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا يقودنا إلى الحديث عن المواقيت المكانية، فما هي المواقيت المكانية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة؟
0: المواقيت المكانية هي 4 كما في حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا كذلك، إلا أنه لم يحفظ فقال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم. وهذه المواقيت قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج وأتى على واحد من هذه المواقيت ولو كان ميقات غير بلده فإنه يلزمه حينئذ أن يحرم منه، ولا يلزمه المسير إلى ميقات بلده، بل يحرم من هذا الميقات الذي أتى عليه سواء كان هو ميقات بلده أو غيرها، فيحرم منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ونستفيد من ذلك أن الإحرام لا يجد

0: لا يجب إلا على من أراد الحج والعمرة، أما من مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة فلا يجب عليه أن يحرم، سواء في ميقات بلده أو غيره، لا يجب عليه أن يحرم. قال: ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ. من كان دون المواقيت، يعني جنوب ذي الحليفة من طريق المدينة، أو جنوب الجحفة من طريق الشام، أو شمال وادي لملم من أهل اليمن، وكذلك غرب وادي السيل، يعني أيضا ممن جاء من المشرق. هذه مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان بينها وبين الحرم فإنه يحرم من بلده التي أنشأ منها وهو ميقاته. هكذا هذه هي السنة. وهناك ميقات ظهر فيما بعد حينما افتتح العراق وهو ذات عرق، وقد اختلفت الرواية هل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق أو أن عمر هو الذي وقتها، فروي هكذا وروي هكذا، وبعض أهل العلم اقتنع بهذا وبعض أهل العلم اقتنع بذاك. المهم أنه يعني هذا الميقات مشروع، سواء كان وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر رضي الله عنه، فمن أتى عليه فإنه لا يأتي على ميقات من المواقيت، بل هو بين ميقات أهل نجد وميقات أهل المدينة، فهو يأتي عليه ويحرم منه كما اتفق على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وجرى عليه عمل المسلمين من وقت الصحابة إلى الآن.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. من يسافر بالطائرة عن طريق الجو لا شك أنه سيحاذي ميقاتا من المواقيت المكانية، فما هو الأدب الذي يوصى به من سافر إلى الحج عن طريق الطائرة أو عن طريق الجو وحاذى الميقات؟ ما هو الأدب الذي يوصى به من سافر بهذه الوسيلة؟ بارك الله فيكم.
0: من سافر على الطائرة فينبغي له أن يحتاط في الإحرام، فقبل أن يعلن يعني الملاح في الطائرة عن يعني الإحرام وأنه حاذ للإحرام، قبل ذلك بربع ساعة أو نصف ساعة ينبغي له أن يعني يلبس ثياب الإحرام، حتى إذا قال يعني الملاح أن حاذينا حينئذ المواقيت ميقات، فحينئذ يقول لبيك اللهم لبيك. أما إذا كان يريد أن يعني يخلع ملابسه القديمة ويستبدله بملابس الأحرام، ففي هذا يكون قد أدى، يعني لا يعمل هذا إلا وقد تجاوز الميقات، فينبغي له أن يحتاط في هذا الأمر. وهناك أمر آخر ينبغي أن ننبه عليه، وهو أن الذي يأتي من سواكن مثلا من الحبشة من السودان من سواكن وما حاذاها، فإنه يأتي إلى جدة رأسا، لا ليس من الجنوب ولا من الشمال. إن كان من الجنوب أو من الشمال فهو يحاذي من، يعني إذا كان من الجنوب ميقات الجنوب ويحاذي من الشمال ميقات الشمال، لكن الذي بهذه الصفة لا بد أن يحتاط ويحاذي. وهو في البحر. هكذا ينبغي لمن يفعلون هذا، وبالله التوفيق.
1: بارك الله فيكم. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، في نهاية حلقتنا هذه نتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي على هذه الفوائد وهذه الآداب. وأنتم أيها الإخوة المستمعون، شكرا لكم جميعا على حسن إنصاتكم واستماعكم، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله.
2: وجعل من أحب الأعمال إليه العج والثج، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
0: أهلا بكم وبالسادة المستمعين رجالا ونساء، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله أن يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وفقك الله. في الحلقة الماضية كنا قد تعرضنا إلى المواقيت الزمانية والمكانية، وفي هذه الحلقة نحب أن نتعرض للأحكام الخاصة بالإحرام للرجل والمرأة والطفل، وكيف تكون هذه الآداب، وما هي الآداب التي ينبغي للحاج أن يلتزمها عند إحرامه وبعد إحرامه أيضا، وفقكم الله.
0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الذي يجب على الحاج سواء كان رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا، ينبغي له إذا وصل إلى الميقات أن يغتسل ويتوضأ تهيئا للإحرام، ثم بعد ذلك يستبعد ملابسه العادية ويلبس ثوبي الإحرام، ثوبان غير مخيطين، أحدهما إزار والآخر رداء. وبعد ذلك ينبغي له إن كان في وقت صلاة ينتظر إلى تمام الصلاة، وإن لم يكن في وقت صلاة وحده أو يعني الحاج في وقت ما وصل إلى الميقات كان في غير صلاة، فينبغي له أن يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يعلن نسكه الذي يريد. فإن كان يريد الحج تمتعا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن كان يريد الحج والعمرة قارنا فهو يقول كذلك، وفيها يقول ولبيك حجا وعمرة. وإن كان يريد حجا مفردا قال لبيك حجا، وهكذا. إن كان يريد عمرة قال لبيك عمرة، إذا كانت عمرة ليست مقصودا بها التمتع إلى الحج. عندما يقول هكذا يكون قد انعقد إحرامه على ما أعلنه في تلبيته، سواء كان تمتعا أو قرانا أو حجا مفردا.

0: أو عمرة مفردة أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا الرجل يعمل على هذا بأن يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين ويعلن إحرامه، والمرأة كذلك هي أيضا تفعل مثل هذا، وإن كان معهما طفل ويريدان أن يحرما له فعند ذلك يستبعدون بعد أن يغسلونه ويوضئونه، يستبعدون الثياب العادية ويلبسونه قطعتين إحداهما إزار والآخر رداء، ويحرمان له بأن يقولان لبيك عن فلان كذا وكذا. وقال جابر بن عبد الله أحرمنا ولبينا عن الغلمان. نعم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا يدعونا للحديث عن ماذا يلبس المحرم من الثياب وماذا تلبس المرأة المحرمة من الثياب، بارك الله فيكم.
0: الذي يلبس المحرم من الثياب قد سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجل كما في حديث عبد الله بن عمر ما يلبس المحرم من الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا من لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورق. وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ويستفاد من هذا الحديث إذا كان السؤال عن شيء غير محصور فإنه يجوز للمسؤول والمفتي أن يعدل إلى الشيء المحصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما يلبس المحرم أجاب عما يلبس المحرم أجاب بما لا يلبس المحرم، ذلك لأن الذي لا يلبس محصور والذي يلبس غير محصور، فلهذا يجوز مثل هذا الأمر. كذلك يؤخذ من هذا عدم جواز لبس القمص، والقمص جمع قميص وهو ما غطى جميع البدن أو معظمه بأن يكون من الرأس إلى الكعبين أو ما أشبه ذلك، فهذا القميص لا يلبس المحرم القميص، وذلك لأن القميص مخيط ومحيط، فكلما كان مخيطا ومحيطا لا يجوز لبسه. كذلك أيضا حين قال لا يلبس القمص ولا العمائم، العمامة هي التي تغطي الرأس بليات حتى ولو كانت غير مخيطة، فإنه يحرم لبس الرأس تغطية الرأس سواء كان بمخيط أو محيط غير مخيط، هذا كله لا يجوز. ولا العمائم ولا السراويلات، كذلك الإشارة بالسراويل هو ما غطى أسفل البدن، ما غطى أسفل البدن من فوق السرغة إلى الكعبين، فهذه السراويلات يعني أن تكون بكمين، وكذلك مثل ذلك

0: على يعني شكل فوطة، فهذا أيضا يكون إذا كان مخيطا محيطا فهو غير جائز، ولا السراويلات ولا البرانس أيضا لا يجوز، لا يجوز لبس البرانس، والبرانس هي جمع برنس، وهو ثوب يغطي جميع البدن مع الرأس، يعني رأسه منه، فحينئذ الذي أيضا يغطي جميع البدن مع الرأس هو محرم، ولا البرانس ولا الخفاف، ولا الخفاف يعني لا يلبس الرجل الخف إلا إذا وجد، إذا كان لا يجدون عليه فيجوز له أن يقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قد ورد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، رواه الجماعة. فضيلة الشيخ، بودنا لو تلقونا الضوء على هذا الجانب، وهو جانب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وذكره لهذا اللباس أو أدب اللباس بالنسبة للمحرم، في جانب من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا للنعلين للخفين، وكذلك لم يذكر قيدا آخر. وهذا الحديث رواه الجماعة، فنحب أن تلقون الضوء بارك الله فيكم على هذه الآداب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بجانب ما تفضلتم بذكره من الحديث العام عن ذلك.
0: هذا الحديث جاء مطلقا هكذا: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلا فليلبس الخفين. وهنا كان الحديث في هذا كان التعبير في هذا الحديث مطلق، لم يكن مقيدا كما كان في حديث عبد الله بن عمر. وكان حديث عبد الله بن عمر حين علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لآداب الإحرام بالمدينة، وكان حديث عبد الله بن عباس حين علمهم أيضا بعرفات. وحينئذ قد اختلف أهل العلم في هذا القيد، هل هو مأخوذ أو ليس بمأخوذ، وهو قيد القطع للخفين من أسفل الكعبين. فذهب الجمهور إلى أنه يعني يحمل المطلق على المقيد، وذهب الإمام أحمد وجماعة معه إلى أن هذا يعتبر نسخا، ولا يكلف الشخص بالقطع ما دام وهو جاء متأخرا ولم يذكر فيه القطع. فحينئذ هذا جاء فيه الأمر على خلاف بين أهل العلم كما ذكرت، فبعضهم يقول يجوز أن يلبس الخفين بدون قطع، وهذا قول الجمهور، هذا قول الإمام أحمد، وذهب الجمهور إلى أنه لا بد أن يقطعها، يعني اعتبارا بأنه يعني يحمل مطلق على المقيد. أما السراويل فهي للضرورة تلبس ما دام لم يجد إزارا، ولم يذكر فيها أن يشقه، لأنه لو شقه انكشفت عورته، فلذلك لهذا بدون يعني تقييد فيه.
1: جزاكم الله خيرا ونفع بكم.

0: الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المستمعون، في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تبارك وتعالى، نشكر فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي جزاه الله خيرا على هذه الآداب وهذه السلوكات التي تنبغي للحاج والحاجة في أثناء توجههم لحج بيت الله الحرام. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا عوض عن لقائنا الشهري استعرضناه بمحاضرة لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين في الجامع الكبير بعنيزة، وذلك أنه كان من المعتاد أن يكون لنا في شهر الحجة أن يكون لنا لقاءات، ولكن لظروف الشيخ وفقه الله اضطررنا إلى أن تكون محاضرة عن أفضل الأعمال في أفضل الأيام. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع، وأن ينفع بهذا الشريط المسجل من يبلغه، وأن يجعلنا عونا على إيصاله في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا ونحن نستقبل أناسا يفدون إلى هذه البلاد من كل فج عميق. فأسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لما فيه رضاه، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يكتب ذلك في موازين أعماله الصالحة، فليتفضل جزاه الله خيرا.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم كلام أخينا الشيخ مود بن عبد العزيز الصايغ بأن هذه المحاضرة عوض عن اللقاء الشهري الذي تقرر ولله الحمد في هذا العام، والكل من المحاضرة واللقاء ذو فائدة عظيمة، لأنه يحضره من شاء الله من عباد الله، يأتون إلى هذا المكان يلتمسون العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطرق التي يلتمس بها العلم طرق للمشاة على الأرجل، وطرق للمشاة للقلوب. أما الأول فظاهر، أن يمشي الإنسان في الأسواق إلى مكان العلم في المساجد أو في المدارس أو في غيرها، وأما الثاني فأن يمشي الإنسان في طريق العلم بقراءة الكتب النافعة التي ألفها من يوثق بعلمهم ودينهم، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين من أهل العلم. كل ذلك طرق يلتمس فيها العلم، وهذه بشرى سارة، أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن أيها الإخوة في هذه الأيام، والليلة هي 25 من شهر ذي القعدة عام 1400 و1000، نستقبل موسما عظيما، موسما عظيما، ألا وهو العشر الأول من ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني حتى عشر رمضان العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن الحديث عام: ما من

أيام وأيام نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن، فتفيد العموم القطعي أنه لا يوجد أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والقائل بهذا القول من هو؟ رسول الله، أعلم الخلق بشريعة الله، وأعلم الخلق بالله، وأعلم الخلق بما يحب الله. فلا تستغرب إذا سمعت من يقول إن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان، لا تستغرب، لأن هذا له دليل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد منا أن نفهم أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من غيرها، وإنما يريد أن نفهم ونعمل، أن نفهم ونعمل، نكثر العمل الصالح في أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. العمل الصالح متنوع: قرآن، ذكر، تسبيح، تحميد، تكبير، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، صلاة، صدقات، بر بالوالدين، صلة للأرحام. الأعمال الصالحة لا تقصى. إذا تصدقت بدرهم في العشر في هذه العشر وتصدقت بدرهم في العشر رمضان، أيهما أحب إلى الله؟ العشر هذه عشر ذي الحجة الصدقة فيها أحب إلى الله من الصدقة في عشر رمضان. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة تمام الإسلام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا في صورة واحدة، إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه وماله الذي يجاهد عليه كالفرس والرحل، فقتل فلم يرجع بنفسه، وعقر جواده فلم يرجع بجواده، وأخذ ماله فلم يرجع بماله. هذا هو الذي يكون أفضل من العمل الصالح في العشر الأول من شهر ذي الحجة، وما عدا ذلك فالعمل الصالح بها أحب إلى الله من أي وقت كان. فالعمل الصالح أحب إلى الله من أي وقت كان. فلنستعرض ما الذي يشرع في هذه الأعمال في هذه الأيام بخصوصه. فنقول: يشرع فيها ذكر الله لقول الله تعالى: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، فيكثر فيها من الذكر، ومن ذلك التكبير والتهليل والتحميد. يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تكثر من هذا، تقوله في المساجد جهرا، في الأسواق، في البيوت، وربما يكون ذكرك هذا في البيوت حرزا لبيتك من الجن والشياطين، لأن الله وصف الشياطين والجن بأنهم خناس يخنسون عند ذكر الله ويختفون ويبعدون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. ومن ذلك صيام هذه الأيام العشر ما عدا يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومها كما روى ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع صيامها. وهذا هو القول الراجح. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله

وسلم كان لا يصوم في العشر، فإن العلماء قالوا إذا تعارض عدلان ثقتان أحدهما مثبت والثاني نافي فإنه يقدم المثبت لأن معه زيادة العلم. وقد يكون نفي عائشة رضي الله عنها نفي علم لا نفي واقع، وبهذا نجمع بين الحديثين. ثم على فرض أن حديث حفصة غير محفوظ فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة. فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، فيدخل في قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومما يسن في هذه الأيام الرحيل إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة والحج، وهذا أفضل ما يعمل في هذه الأيام بخصوصه، يعني بمعنى أن الأعمال الخاصة في هذه الأيام أفضلها السير إلى بيت الله لأداء العمرة والحج، فإن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ويشير إلى هذا قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. فعطف إتمام الحج والعمرة على الإنفاق في سبيل الله، وهو يشعر بأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فإنه يجدر بنا أن نتكلم ولو يسيرا على الجهاد على الحج والعمرة. ومن ذلك أيضا أي مما يفعل في هذه الأيام العشر في آخرها في آخر يوم منها التقرب إلى الله بالأضاحي، التقرب إلى الله بالأضاحي، وهذا يكون لمن لم يحج للمسلمين في بلادهم. أما الحجاج فالمشروع في حقهم الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهدى في حجه ولم يرح، ورح في المدينة في غير حجه في غير سنة حجه. فنقول بالنسبة للحج، الحج أحد أركان الإسلام التي بني عليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد أجمع المسلمون على فرضيته، لم يختلف اثنان من المسلمين في أن الحج فريضة، وهو من المعلوم بالضرورة من الدين، كل المسلمين يعلمون أن الحج فريضة، ولكنه لا يجب إلا بشروط. الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يؤمر به، يقال للكافر أسلم أولا ثم صلي ثم زكي ثم نأمره ببقية شرائع الإسلام. ولو حج الكافر لم يصح حجه، لم يصح حجه. وبناء على ذلك نذكر مسألة قد تكون مشكلة، وهي حج من لا يصلي هل يصح حجه ويقبل؟
الحج أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مسلم، ولا يجوز أن يمكن من لا يصلي من دخول حدود الحرم. لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن كان معه من لا يصلي فإنه يجب، يعني في رفقته، من كان معه في رفقة من لا يصلي فإنه يجب عليه أن يقول له: أسلم، وإلا منعناك من دخول حدود الحرم. الثاني البلوغ، وضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الحج ولكن يصف منه ولا يجزئه، لا يجب عليه ويصف منه ولا يجزئه. الدليل على أنه يصف منه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولكن نسأل الآن، هل الأولى لمن كان معه أولاد أن يجعلهم يحجون؟ نقول: في عصرنا نرى أن لا يجعلهم يحجون لمشقة الزحام عليهم وعلى أولياء أمورهم، وما دام الله عز وجل لم يفرض الحج عليهم فلنستمتع بهذه الراحة. ثم إن كثيرا من العلماء يقول إن الإنسان إذا طاف بولده فإنه لا يجزئه الطواف، بل لا بد أن يطوف لنفسه أولا ثم يطوف بولده ثانيا، وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة كبيرة. لهذا نشير على إخواننا الذين معهم أولاد ذكور أو إناث دون البلوغ أن لا يمكنوه من الحج، راحة لهم وراحة لأهليه. والله عز وجل يحب من عباده ويريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. الثالث من شروط وجوب الحج العقل، وضده الجنون. فلو أن إنسانا من قبل أن يبلغ كان مجنونا مخبولا ليس عنده عقل فإنه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، لأن القلم مرفوع عنه. حتى ولو كان من أبناء الأغنياء فإنه لا حج عليه، ولا يلزمنا أن نحجج عنه، لأن الحج ساقط عنه، كما أن الصلاة ساقطة عنه والصيام ساقط عنه. ولا يجب على المجنون من الأركان الخمسة إلا ركن واحد وهو الزكاة. الرابع الحرية، وضدها الرق. فالرقيق لا يجب عليه الحج ويصف منه ولا يجزئه. ما الذي يشبهه ممن سبق؟ الصغير لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئ. الرقيق لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه. هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. الخامس الاستطاعة، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. فالفقير لا يجب عليه إلا إذا كان قريبا من مكة يمكنه المشي على قدميه فإنه يجب عليه. أما إذا كان لا يمكنه المشي على قدميه وليس عنده مال يقتري به راحلة توصل إلى مكة فإنه لا حج عليه، لا يجب عليه. لكن لو فرض أنه تجشم المشاق وذهب مع الناس وحج، أيجزئه أم لا؟

يجزئه. إذن من لا يستطيع بماله لو أنه حج وتكلف مشاق فإنه يصف منه الحج ويجزئه. ومن الاستطاعة أن لا يكون على الإنسان دين، فإن كان على الإنسان دين فإن الحج لا يجب عليه، لا يجب عليه لأنه غير مستطيع. والدين حق آدمي مبني على المشاحة، فالآدمي لا يسمع عن حقه. إن أديته حقه في الدنيا وإلا أخذه منك يوم القيامة من أعمالك الصالحة. لكن حق الله مبني على العفو، ولهذا لا يجب الحج على من عليه دين إلا في حال واحد، إذا كان الدين مؤجلا أي مقسطا، وكان المدين واثقا من وفائه كلما حل قسط وجد الوفاء عنده وبيده مال عند الحج، فهذا يجب عليه الحج لأنه مستطيع. أما إذا كان لا يثق من وفاء الدين فإنه لا يجب عليه الحج حتى لو كان الدين كثيرا. بعض الناس إذا صار الدين كثيرا قال الدين كثير ولو وفرت نفقة الحج ما قضت من الدين شيئا، نقول هذه نظرية خاطئة. قدر أن الدين 10 ملايين وأنك وفرت من الحج من نفقة الحج 2000 ريال، إذا أوفيتها كم يكون عليك من الدين؟ ها؟ 10 ملايين إلا 2000، إذا سقط وأنت متق لله ما استطعت. فمن العجب أن بعض الناس لشدة شوقه إلى المسجد الحرام تقول له يا أخي الحج ليس واجبا عليك لأنك مدين وليس عندك قدرة على الوفاء، اقض دينك وحج. وأنت لو وافيت الله عز وجل ولم تحج فلا ذنب عليك، كما أن الفقير لا زكاة عليه، ولو وافى الله عز وجل هل يعاقبه على عدم الزكاة؟ لا، لأنه ليس له مال. هذا أيضا عن المدين الذي يريد أن يحج، نقول لو وافيت الله فإنه ليس عليك ذنب، لأن من شروط الحج أن يكون لديك مال فاضل عن الدين الذي عليه. فإذا تمت الشروط وجب على الإنسان أن يبادر بالحج ولا يؤخر، لقول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في من كان يريد الحج فليتعجل فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. فإذا تمت الشروط شروط الوجوب فإنه لا يجوز الإنسان أن يتأخر بل يحج. أما كيف نؤدي الحج وهو أمر مهم، لأن العبادات لا تصح إلا بأمرين: الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله عز وجل. إذن لابد لكل من أراد الحج لابد أن يعرف كيف يحج. ومن أين نعرف كيف نحج؟ من أفواه العلماء ومن الكتب المؤلفة في ذلك ممن يوثق بعلمه ودينه. وما أكثر الكتب ولله الحمد المؤلفة في المناسك من مختصر جدا ومتوسط ومطول، ولكننا نوجز هذا الآن في الكلمات الآتية: إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل كما تغتسل للجنابة، ثم تطيب، ثم البس الإزار والرداء وهما ثياب الإحرام. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة

لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك عمرة، فتلبي بالعمرة وتستمر في التلبية، تكثر من التلبية وترفع صوتك بها إذا كنت رجلا، أما المرأة فتسر بها. واعلم أنه لا يسمع صوتك شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. فإذا وصلت إلى مكة فبادر بأداء العمرة، اذهب إلى مسجد الحرام وتدخل المسجد فتقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كسائر المساجد. ثم تتقدم إلى الكعبة وتبدأ بالطواف، فتحاذي الحجر الأسود، تتجه إليه تستقبله. إن قدرت على أن تصل إليه بسهولة بدون مشقة عليك ولا على الناس تفعل، وقبله وامسحه باليد، وإن لم تقدر فالإشارة كافية. وفي هذا الطواف يسمي للرجل شيئان، الشيء الأول الاطباع، والاطباع أن يجعل الرداء وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر في جميع الطواف، ولا يطبع قبل الطواف ولا يطبع إذا فرغ من الطواف. أما الشيء الثاني الذي يسن فهو الرمل، ولكن الرمل إنما يسن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما الأربعة الباقية فيمشي فيها كما يمشي في على عادته. ماذا يقول عند استلام الحجر؟ يقول عند أول مرة بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا دار وحاذ الحجر يقول الله أكبر فقط. وماذا يقول عند استلام الركن اليماني؟ لا يقول شيئا، لا تكبيرا ولا تسمية، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يفعل في الركن اليماني؟ يستلمه بيده فقط، يعني يمسح عليه بيده اليمنى فقط، ولا تحذير فيه ولا إشارة إليه لو لم تتمكن من الاستلام. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف زحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تحاذي الحجر الأسود فكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا أتممت سبعة أشواط نعم. قبل أن أقول وماذا تقول في بقية الطواف؟ ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوط دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلال، بدعة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط بدعاء. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف زحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تحاذي الحجر الأسود فكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى

الحجر الأسود. فإذا أتممت 7 أشواط نعم. قبل أن أقول وماذا تقول في بقية الطواف، ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوط دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، بدعة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط بدعاء. فإذا أتممت 7 أشواط فتقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصل ركعتين خلف المقام، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، ثم تنصرف ولا تمكث في هذا المكان لا لدعاء ولا لغيره، لأن غيرك من الطائفين أحق منك إذا أديت السنة، فلا تحجزه على غيرك. ثم إذا فرغت من الركعتين فاذهب إلى الركن أي إلى الحجر الأسود واستلمه أي امسحه بيدك اليمنى بدون تقبيل وبدون تكبير. فإن لم تيسر فلا تذهب ولا في إشارة، اخرج إلى الصفا. فإذا دنوت من الصفا فاقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقرر ذلك بقولك أبدأ بما بدأ الله به، واصعد الصفا حتى ترى الكعبة، ثم استقبلها رافعا يديك رفع دعاء هكذا هكذا، تكبر 3 وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بما شئت، ثم تعيد الذكر مرة ثانية، ثم تدعو، ثم تعيده مرة ثالثة، ثم تنزل متجها إلى المروة، وحينئذ تجد بين يديك عمودين أخضرين. فالسنة للرجل فيما بين هذين العمودين أن يسعى سعيا شديدا، يعني يركض ركضا شديدا إذا كان المسعى واسعا، أما إذا كان ضيقا فلا تسعي نفسك ولا تتعب غيرك، امشي كما يمشي الناس. فإذا وصلت إلى العالم الآخر فامشي ولو كان في المسعى سعى، امشي مشيا عاديا إلى أن تصل إلى المروة، فتصعد عليها وتستقبل القبلة وترفع يديك وتقول ما قلته على الصفاء. طيب، هل يكرر الساعي قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله كلما أتى على الصفا أو كلما أتى على المروة؟ لا، ولا تغتروا في العامة. هذه الآية لا تتلى إلا إذا دنوت من الصفا أول مرة فقط. وماذا يقول الساعي في بقية سعيه؟ يقول ما شاء، إلا أنه يروى عن ابن مسعود أنه كان يقول بين العلمين وهو يركض رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإن قلتها فحسن وإن قلت غيرها فحسن، ليس فيه توقيت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتممت 7 وهنا أسأل أين يكون الختام، على الصفا أو على المروة؟ لا، انتبه، أين يكون الختام؟ 7 أشواط على المروة. طيب، إن قالت لك نفسك عند الصفا إنك قد أتممت فخطر، لأنك إما أن تكون زدت شوطا أو نقصت، لا يمكن أن يكون آخر السعي إلا على المروة.
فإذا أتممت السعي سبعا فقصر من شعر رأسك، وليكن التقصير تقصيرا مجزئا عاما لكل الرأس، فلا يجزئ أن يقص شعرات من رأسه ولو من كل جانب، لابد أن يشمل الرأس بحيث يظهر على الرأس أنه مقصر، وبذلك تحل الحل كله وتعود كما كنت قبل الإحرام، تلبس ما شئت مما أباح الله، تتطيب إذا كان أهلك معك فهم حلال، وتبقى محلا إلى يوم الثامن من ذي الحجة. في اليوم الثامن ماذا نفعل في اليوم الثامن من ذي الحجة؟ نغتسل في المكان الذي نحن فيه، ونتطيب، ونلبس ثياب الإحرام، ونقول لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ونبقى في منى، نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع. فإذا طلعت الشمس فقد انتهى عمل اليوم الثامن. فماذا نعمل في اليوم التاسع؟ إذا طلعت الشمس فإن الحاج يسير إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل في نمرة وهي مكان معروف فليفعل، وإن لم يتيسر فليستمر حتى يصل إلى عرفة وينزل في أي مكان كان من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف في عرفة وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فيقف في أي مكان، لكن لابد أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة. وقد وضعت الدولة وفقها الله علامات واضحة بارزة تحدد عرفة، ولا تغتر بمن ينزل قبل الحدود ولو كثروا، سر حتى تتيقن أنك دخلت في حدود عرفة، وتبقى في عرفة. فإذا زالت الشمس فأذن وصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، صلى في بطن عرنة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، جمع بينهما جمع تقديم، فاتبع نبيه. ثم بعد هذا تتفرغ للذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولو أن تكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو تكررها من صلاة العصر المجموعة إلى الظهر إلى الغروب كان هذا خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مع أن الإنسان عنده ولله الحمد أذكار أخرى، أكثر المسلمين عندهم أذكار أخرى، عندهم القرآن، عندهم دعاء يدعون الله بما شاءوا من خير الدنيا والآخرة، هذا مكان دعاء وزمان دعاء، أدعو الله بما شئت ولا سيما في آخر اليوم. إذن ماذا فعلنا في اليوم التاسع؟ صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، التفرغ للدعاء والذكر. فإذا لحقك ملل، لأن الإنسان قد يمل من الظهر إلى العصر إلى المغرب، إذا لحقك ملل فلا بأس أن تعطي نفسك حظها من الراحة، إما بنوم أو بمراجعة مطالعة كتاب أو ببحث مع إخوانك فيما ينفع بدون جدال. وينبغي إذا أراد الإنسان أن يقرأ كتابا في هذا اليوم أن يحرص على الكتب التي ترقق القلوب وتقتضي الخشوع، لأن المقام يقتضي ذلك. وبعد غروب الشمس انتهى العمل في عرفة، فيسير الحاج منها إلى مزدلفة.

ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. الذي يقصر هي العشاء، أما المغرب فلا تقصر، وينام فيها في مزدلفة إلى أن يطلع الفجر، ثم إذا طلع الفجر صلى الفجر بعد الأذان وسنة الفجر، يصلي الفجر ويبقى يذكر الله عز وجل إما في مكانه، أو إن تيسره أن يذهب إلى المشعر الحرام الذي فيه المسجد اليوم فليفعل، وإن لم يتيسر ففي مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف حتى يسر. فإذا أسفر جدا دفع قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تطلع الشمس. إذا ماذا نفعل في هذه الليلة؟ نتوجه إلى أين؟ لا، إلى مزدلفة من عرفة، ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ونبيت إلى أن يطلع الفجر، ثم نصلي الفجر بعد الأذان وركعتي الفجر، ثم بعد ذلك نبقى في مزدلفة إلى الإسفار جدا، نذكر الله عز وجل ونستغفره، ثم ندفع إلى منى. وهنا نسأل: هل يجوز أن ندفع من مزدلفة قبل الفجر؟ نقول: نعم يجوز، لكن في آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب القمر، فإذا غاب مشت إلى منى، فيجوز أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل، يعني حول الساعة الثانية من الليل أو قريبا من ذلك، ولكن الأفضل أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر وتذكر الله عز وجل ثم تنصرف، إلا إذا كان معك نساء أو صغار يشق عليهم مزاحمة الناس، أو ضعفاء يشق عليهم مزاحمة الناس، فانصرف أنت وإياهم قبل الفجر، لأجل أن تصلوا إلى منى قبل الفجر فترموا الجمرة جمرة العقبة قبل أن يحصل الزحام من القادمين من مزدلفة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للنساء ولا سيما الضعيفات أن ينصرفن من مزدلفة في آخر الليل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبعث بأهل من مزدلفة في آخر الليل حتى يوافوا منى لصلاة الفجر، أما هو فيبقى في مزدلفة فيرمي الجمرة هناك قبل الفجر أو مع الفجر. وهذا هو فائدة الترخيص، أن يرخص للناس الضعفة في الدفع في آخر الليل. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه في أغينمة بني عبد المطلب وقال: أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فهذا حديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من ضعفه وقال لا حجة فيه، ومنهم من صححه، وعلى القول بالتصحيح يكون هذا النهي من باب التنزيه والأولى لا من باب التحريم، إذ أننا لا نعلم أن للتقدم من مزدلفة فائدة إلا أن يرمي الإنسان قبل حطمة الناس. ثم إن رمي جمرة العقبة يكون من أول ما يأتي الإنسان إلى منى، ولهذا قال بعض العلماء: رمي جمرة العقبة تحية منى، كما أن الركعتين تحية المسجد. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله، يعني ما نزل في رحله، مشى على طول، سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة.

ثم رماها وهو على بعير، مما يدل على أن الأفضل لمن وصل إلى منى سواء قبل سواء كان بعد طلوع الشمس أو في آخر الليل أن يبادر بالرمي، وهو كذلك. ولننظر ماذا نفعل يوم العيد وهو أكثر الأيام أنساكا، يوم العيد أكثر الأيام أنساكا، ولهذا يسمى يوم الحج الأكبر. وإذا وصل الحاج إلى منى ماذا يبدأ به؟ يبدأ بإيش؟ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقدات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر حتى يتم سبع حصيات. وليس من الشرط أن تصيب الحصاة الشاخص العمود القائم، مو شرط، لأن هذا العمود إنما جعل علامة على المكان. الشرط الذي لا بد منه أن تقع الحصاة في الحوض في المرمى، هذا الشرط. أما أن تضرب الحجر العمود القائم فليس بشرط. بعد رمي جمرة العقبة نذبح الهدي، وبعد ذبح الهدي نحلق، ثم نتحلل ونتطيب وننزل إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي. والطواف هنا طواف الحج، لأن طواف العمرة سبق، والسعي سعي الحج لأن سعي العمرة قد سبق. ثم نرجع إلى منى ونبقى فيها، وحينئذ نجد أن الحاج يفعل يوم العيد خمسة أنساك. الأول رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف، والخامس السعي. والأفضل أن ترتبها هكذا، فإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج عليك، الأمر واسع، حتى لو قدمت السعي على الطواف فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في الرمي والتقديم والتأخير، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. وهذا من توسيع الله عز وجل على العباد، أن جعل كل واحد يفعل ما يتيسر له، حتى لا يجتمع الناس على شيء واحد فيتضايقوا. ولهذا تجد الناس يوم العيد متفرقين، هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يطوف وهذا يسعى، حتى يتسع المجال للأعمال. إذا نرجع إلى يوم العيد، ماذا يصنع الحاج يوم العيد؟ يدفع من مزدلفة إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف أو السعي. نعم، ثم الطواف والسعي، ثم الطواف والسعي. والأفضل أن تكون مرتبة هكذا، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج. وهنا مسائل للأعمال التي تفعل في يوم العيد. أولا، هل يجب أن نلقط الحصى من مزدلفة، أو السنة أن نلقطه من منى؟ الثاني، السنة أن يلقط من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو على بعيره، وهذا يدل أنه لقطه من منى، والظاهر أنه لقطه له وهو واقف على الجمرة لأجل أن يرمي به. ثانيا، لو سقطت الحصاة من يدك وأنت ترمي، فهل يجوز أن تأخذ من الحصى الذي تحت قدميك وترمي به؟ الجواب نعم، يجوز، ولو كانت الحصى قريبة من

الثالث لو أنه رمى خمسا وسقط حصاتان من يده ومع الزحام خرج وأخذ حصاتين ورمى بهما بعد أن أبعد عن الزحام، هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز، يجوز، لأن الموالاة بين في الرمي ليست بشرط عند كثير من العلماء، وإذا قلنا إنها شرط فإن فواتها في مثل هذه الصورة ضرورة، ضرورة فلا بأس. طيب، هل يجوز أن يؤخر الرمي إلى ما بعد الظهر؟ نعم يجوز. وإلى ما بعد الغروب؟ نعم يجوز، لكنه سيتوقف على ذلك التحلل، لأنه إذا لم يرمي فإنه لا يتحلل. لكن بعض الفقهاء يقول إنك إذا فعلت اثنين من ثلاثة حللت التحلل الأول، والاثنان والثلاثة هي الرمي والحلق والطواف، يقول إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة حللت التحلل الأول، وإذا أضفت إلى ذلك السعي حللت الحل كله. طيب، هل يتوقف الحل على ذبح الهدي أو لا يتوقف؟ بمعنى لو رمى الإنسان وحلق قبل أن ينحر هل يحل أو نقول لا تحل حتى تنحر؟ يحل، ولا علاقة للذبح في التحلل، يعني بمعنى أنك تحل وإن لم تذبح الهدي. وبهذا يزول الإشكال الذي يشكل على بعض الحجاج الذين يعطون دراهمهم شركة الراجحة أو غيرها للهدي، فيقول مثلا هل أحل وأنا لا أدري هل ذبحوا هدي أو لم يذبحوه؟ نقول لا، ليس لك شأن في هذا سواء ذبحوه أم لم يذبحوه، لأن النحر لا علاقة له في إيش؟ في التحلل. طيب، ونسأل هل يجوز أن يؤخر الطواف والسعي إلى الليل؟ الجواب نعم يجوز. إلى الغد يجوز، إلى ما بعد الغد يجوز، إلى آخر يوم من الشهر، ولا يجوز أن يؤخر عن الشهر شهر ذي الحجة، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، فلا يجوز أن تؤخر الطواف إلى آخر شهر ذي الحجة. ومع ذلك ما دمت لم تطف فإنه باق عليك التحلل إيش؟ الثاني، فلا يحل لك النساء حتى تكمل ما يكون به التحلل الثاني. ونسأل لو أن الإنسان طاف اليوم وأخر السعي إلى اليوم الثاني هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز، لأنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، لكن الأفضل الموالاة، أما الوجوب فليس بواجب. ولهذا يجوز أن تطوف في أول النهار وتسعى في آخره، أو أن تطوف في النهار وتسعى في الليل، أو بالعكس، لأن الأمر في هذا واسع، الموالاة ليس بشرط. ثم في اليوم الثاني من أيام منى وهو اليوم الحادي عشر يذهب الحجاج إلى رمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت الظهر، فيرمون الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي أبعد الجمرات الثلاث عن مكة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء طويلا، ثم يروي

الوسطى كذلك، ويقف بعدها مستقبل القبلة رافعا يديه فيدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك أي بسبع حصيات، ولا يقف بعدها. هكذا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن شق عليه الوقوف طويلا وقف ولو يسيرا من أجل إحياء السنة. وفي اليوم الثاني عشر كذلك يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كما ذكرنا، ثم إن شاء بقي لليوم الثالث عشر، وإن شاء خرج. فإن خرج فهو المتعجل، وإن بقي فهو أفضل، لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهنا نسأل قوله: فمن تعجل في يومين، هل يدخل فيهما يوم العيد أو لا يدخل؟ لا يدخل، لأنه لو دخل فيهما يوم العيد لكان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر، وليس كذلك. وقد فهم بعض العامة أن قوله من تعجل في يومين منهما يوم العيد، وليس كذلك، لأن الله قال: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق لا تكون إلا بعد العيد، ثلاثة أيام بعده. سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيهن اللحم. كيف يشرقونه؟ يعني ينشرونه في الشمس حتى ييبس ولا يتعفن. طيب، وبهذا انتهى الحج. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يرجع حتى يطوف للوداع. قال أهل العلم: وإن أخر طواف الإفاضة طواف الحج فطافه عند الخروج ونوى طواف الوداع ونوى طواف الإفاضة أجزأ عن الوداع، وإن نواهم جميعا أجزأ عنهما، وإن نوى الوداع وحده لم يجزئ عن طواف الإفاضة. وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها. الذي يؤخر طواف الإفاضة حتى يطوفه عند خروجه له ثلاث حالات: إما أن ينوي به طواف الوداع فهنا لا يجزئه عن طواف الإفاضة، يبقى عليه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، أو ينوي به طواف الإفاضة فقط فهذا يجزئه عن طواف الوداع، أو ينويهما جميعا فيجزئ عنهما جميعا يجزئ عنهما جميعا. طيب، وبهذا انتهت أعمال الحج. ولنعرج يسيرا إلى حج أهل البلاد الأخرى غير أهل مكة، وهم أهل البلاد الذين لم يقدر لهم الحج، فهل عوضهم الله عز وجل بعبادات أخرى ليشارك الحجاج في عباداتهم؟ الجواب نعم، أهل البلاد الأخرى يشاركون الحجاج في الذكر في هذه الأيام العشر، فبينما الحجاج تعج أصواتهم بالتلبية تعج أصوات أهل البلاد بماذا؟ بالتهليل والتكبير، هذه واحد. وبينما الحجاج هو العمار يعظمون الله عز وجل بترك أخذ الشعور، نجد أن أهل البلاد الذين يضحون يتقربون إلى الله بترك أخذ الشعور والأظفار والجلود. فمن دخل عليه العشر وأراد أن يضحي فإنه لا يأكل من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. أهل الحج يذبحون يوم العيد هداياهم، وأهل البلاد يذبحون يوم العيد ضحاياهم، ولهذا كانت الضحايا التي تذبح يوم العيد من شعائر الله عز وجل التي يتقرب بها الإنسان.

إلى الله بالذبح لا بالصدقة باللحم. الصدقة باللحم لا شك أنها قربة، لكن أهم شيء هو الذبح تقربا إلى الله عز وجل. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين شاة اللحم وشاة الأضحية، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فشاته شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وسنة المسلمين. ففرق بين اللحم وبين الأضحية. ولهذا كان من الخطأ أن بعض الناس يعطي هيئة الإغاثة أو غيرها دراهم ليضحى بها عنه في بلاد أخرى. نقول: الأضحية شعيرة تتعلق بالإنسان نفسه، تذبحها أنت بيده إن استطعت، أو وكل من يذبحها واحضرها وكل منها، لأن الله أمر بالأكل، بل جعل الأكل قبل الإطعام، قال: كلوا منها وإيش وأطعموا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل من الأضحية. ومن دفع دراهم يضحى بها في بلاد أخرى هل يمكن أن يأكل منها؟ لا. إذن نقول: ضح في بلدك وكل، وإخوانك المسلمون المحتاجون ابعث إليهم بالدراهم، ابعث إليهم بالأطعمة، ابعث إليهم بالأكسية، فضل الله واسع. أما أن تترك شعيرة من شعائر الإسلام لتقام في بلاد بعيدة عنك فهذا خلاف ما تقتضيه السنة. ولا يضحي الإنسان إلا بما تم له أو بما تحقق فيه أربعة شروط. الأول: أن يكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. والثاني: أن يبلغ السن المعتبر شرعا، وهو نصف سنة في الضأن، وسنة في المعز، وسنتان في البقر، وخمس سنين في الإبل، فما دون ذلك لا يضحى به. والثالث: أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعشفاء يعني الهزيلة التي لا تنقل أي ليس فيها مخ. الشرط الرابع: أن يكون في الوقت المحدد، وهو ما بعد صلاة العيد إلى ثلاثة أيام بعده. فلو ذبح الأضحية قبل الصلاة لم تجزي، ولو ضحى بعد مضي أيام التشريق لم يجزي، لا بد أن يكون في الأيام المعتبرة شرعا. هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حجه مبرور وذنبه مغفور وسعيه مشكور، وأن يتقبل منا جميعا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الأسئلة التي عند الأخ الشيخ محمود بن عبد العزيز الصائغ.

0: الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، أهلا ورحبا وحبورا بكم في الحلقة الأولى من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي سابقا في صامطة. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: حياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونسأل الله أن ينفعنا بما نقول ونسمع.
0: فضيلة شيخنا بارك الله فيكم، في البدء نحب أن نسمع تعريفا للحج ومتى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء الحج أو العمرة أو هما جميعا، هذا هو معناه لغة وشرعا. أما متى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الحج، فالجمهور على أنه فرض في السنة السادسة، ولكنه لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم لكون البيت حينئذ كان محكوما بجماعة المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا بالمدينة، فقد تأخر تنفيذ الحج لأمور: أولا، لكون البيت الحرام في ذلك الوقت تحت إمرة قريش، وهم ما زالوا باقين على دينهم، دين الإشراك، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمكنه أن يدخل الإسلام في مكة، ويتغلب صلى الله عليه وسلم على أهلها ويدخلها فاتحا ومنتصرا، فقد حقق الله له ذلك في السنة الثامنة، فدخلها في رمضان فاتحا ومنتصرا. وبعد ذلك كان الحج بعد موقعة هوازن وحصار الطائف، ولم يكن من بعد ذلك شيء من الإصلاحات. وفي السنة التاسعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، وأرسل بعد ذلك علي بن أبي طالب، بعد أن سافر أبو بكر أرسل علي بن أبي طالب وجماعة معه ليكونوا مؤدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكون علي بن أبي طالب هو ابن عمه، وكان جماعة المشركين يرون أنه لا يؤدي عن الرجل الأمير أو ما أشبه ذلك إلا رجل منه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعه جماعة ليبلغوا ما أرسلهم به، فأرسله

0: بألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأن الله سبحانه وتعالى أجل المشركين 4 أشهر وكذا هكذا. فمثل هذا قد تحقق، وجاء جماعة علي بن أبي طالب الجماعة الذين معه فكانوا يصيحون في الحج في فئات المشركين ويبلغونهم حتى بحت حلوقهم. فكان في ذلك أداء يعني ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يمنع أي مشرك من حج بيت الله الحرام بعد هذا العام، وأنه أيضا لا يطوف بالبيت عريان، والطقوس التي كانت يعني تعمل في أيام الجاهلية تسترعد جميعا. وهكذا أيضا أجل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين 4 أشهر كما هو ظاهر في أول سورة براءة. وبعد ذلك في العام 10 عند ذلك تهيأت الأمور فحج النبي صلى الله عليه وسلم، وتم الحج بعد الإصلاحات التي سبقته. فبعد أن حج صلوات الله وسلامه عليه ووقف بعرفات وأنزل الله عليه قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم تدم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا 94 يوما، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه في 12 من ربيع الأول في 12 يوم الاثنين 12 من ربيع الأول.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هل لنا أن نسمع من فضيلتكم الآيات والأحاديث أو بعضا منها الدالة على فرضية الحج؟ فلتتفضلوا بارك الله فيكم.
0: من الأحاديث من الآيات، آيات دالة على الحج على فرضية الحج، الآية قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، على هنا في هذا التعبير تفيد الاستعلاء، وأن الله العلي الكبير أمر عباده أن يحجوا بيته. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم أن الحج لكونه يأتيه الناس من أماكن بعيدة، فربما كان بعضهم مستطيعا لتجشم هذه المشقة بالاستطاعة الذاتية والمالية، ومنهم من يكون مستطيعا ذاتيا ولا يكون مستطيعا ماليا، فلذلك علقه بالاستطاعة. والاستطاعة تكون بالذات وبالمال. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكما قلت أن الاستطاعة تكون بالذات أو المال، فمن استطاع بالذات والمال معا وجب عليه الحج، ومن استطاع بالذات ولم يستطع بالمال لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة المالية. هكذا يعني تعليق الله عز وجل له بالاستطاعة هذه فائدته، فائدته أن يكون الحج واجبا على المستطيع استطاعة مالية وذاتية. أما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر الخمسة ومن تمامها أو وتمامها حج بيت الله الحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، فذروني ما تركتكم، فإنما آلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وقد اتفق العلماء على أن الحج إنما يجب على الإنسان مرة.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، للحج فضائل جاءت بها الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها الله عز وجل في كتابه، فهل لنا أن نسمع من فضيلتكم بعضا من فضائل الحج بارك الله فيكم؟
0: من فضائل الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه من الفضائل، وما أعظمها من فضائل، فضائل يحرص عليها، وينبغي للمسلم المسارعة إليها، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفضائل يجب أن الإنسان يسارع إلى الحج ولا يتكاسل أو يبخل، فقد يكون يأتي هذا بخلا من بعض الناس، وقد يأتي هذا كسلا من بعض الناس. فلو علم الذي يعني يذهب للحج ما له عند الله سبحانه وتعالى لا كان له، كان أن لو كان على ركبتيه أو على مرفقيه زحفا لكان أن يحرص على الحج الذي يعني وعد الله عليه بهذا الوعد الحسن: من حج فلم يرفث ولم يفسق فليس له جزاء، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الوعد من الله فيه فضيلة عظيمة يجب أن يحرص عليها.
1: بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من هذا البرنامج الحج آداب وسلوك.

0: آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم الأنبياء ورحمة الله وبركاته.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان معرفة الحق والعمل به، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في محافظة جدة ليلة السبت 26 من شهر جماد الآخرة عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تكرار الكلام وتكراره، أخشى أن من كثرة الكلام ينسي آخره أوله. فما مضى في اللقاء الذي كنا فيه الحمد لله إن شاء الله فيه خير وكفاية، لكن يعني من خلال هذه السؤالات أو من الذي جرت في اللقاء هنا في الغرفة أو في الصالة، وما ذكر الأخ أيضا الآن فيما يجري في من الساحة عندهم في بلادهم، ليس هو محل واحد. يعني بعض الناس تتأثر باستغلال أهل الأهواء لهم بالأموال وشراء ذممهم فيميل، ولطالما استعبد الإحسان إنسانا، وهذه فتنة من أعظم أنواع الفتن، الفتنة في المال. فواجب طلبة العلم في هذه البلاد وغيرها من البلدان أن يبينوا هذه الحقيقة، وهو أنه يجب أن يرتبط الناس بالحق، وأن ينصروا الحق، وأن ينتصروا للحق، وأن يلزموا الصواب في ذلك، ويعرفوا طرائق أهل الأهواء في استجلاب الناس وإغرائهم بها. وهذه الطريقة طريقة يعني قديمة جديدة يفعلها أهل الأهواء من قديم، ليس من الآن، ولكن لهم في هذا صور عديدة وتصورات كثيرة. لكن يبقى أن بيان الحق للناس في هذا الباب واحد، لا يتغير ولا يتبدل. فإظهار هذا للناس مع بيان خطورة هذا المبتدع، إن كان رافضيا كالحوثي، ولا إن كان إخوانيا أو تبليغيا أو سروريا أو قطبيا أو غير ذلك من الأفكار والمناهج المنحرفة، يبين لهم ذلك بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. إن عرف الحمد لله، وانتهى فالحمد لله، وإلا فالمعركة بين الحق والباطل مستمرة. وكما ذكرت في اللقاء أن من أعظم أسباب ظهور البدع وانتشارها ضعف حملة نور النبوة. خذها هذه في أذنيك، لا يمكن أن تقوى البدع ويظهر أهلها ويصدعون بباطلهم ويتظاهرون به في كل محفل من غير مواربة إلا بسبب ضعف حملة نور النبوة. فإذن دحض هذا وإضعافه بنشر نور النبوة وتعليمه في الناس وإظهاره للناس. طبعا لما نقول النشر والبيان والإيضاح، هذا لا يقوم به أحد الناس، هذا الباب لا يقوم به أحد الناس. فتنشر السنة كيفما تشاء، على رأيك وعلى هواك وعلى كيفك، لا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ما هي الحكمة؟ الكتاب والسنة. ولهذا لا يمكن أن يدعو الناس من ليس أهلا للدعوة، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. ما الدليل على أن الحكمة هي الكتاب والسنة؟ قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أهل العلم يقولون أن الحكمة هي السنة، فلا يمكن أن تكون دعوة بغير أدلة من الكتاب والسنة. وحديث العرباض ظاهر: موعظة فأوصاهم بالتقوى، إلى آخر الحديث. إذن لا يعني أن تكون الموعظة يصحبها ماذا، أو تكون الموعظة حكايات وروايات القصاص والجهلاء والدخلاء كما يفعل التبليغيين وغيرهم. حتى كثير من الحكايات مكذوبة ويعني مختلقة، وهم أقرب إلى القصاص.

ولا يخفى عليكم أظنكم تقرؤون وتعرفون كتاب الإمام البخاري الصحيح، الجامع الصحيح للإمام البخاري، في أحد أبو كتبه كتاب العلم، كتاب الصلاة، كتاب الوضوء، كتاب الرقاق، كتاب إيش؟ الرقاق، وهو المواعظ هذه المتعلقة بالوعظ مما يرقق القلوب، وانظر فيها أحاديث على شرطه رحمه الله، وهي علم يعلم ويعرف الناس به. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي إيش؟ أحسن. حتى الجدال يكون مبنيا على هذا، على الوحيين، بعلم، بالتي هي أحسن. متى يكون الأمر حسنا؟ ما كان موافقا لشرع الله، مبنيا على هذه الأصول وهذه الأدلة وهذه البراهين والبينات. إن لم ينتفع لا بالحكمة ولا بالموعظة ولا بالجدال كما كان يفعل شيخ الإسلام رحمه الله في مناظراته ومجالسه مع من يناظره من أهل الأهواء ويبين ذلك بالعلم، ماذا يفعل؟ كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: فإن لم ينتفع فتنتقل معه من الجدال إلى الجلاد. إلى ماذا؟ الجلاد، المصارمة والرد والتبكيت. وهذا لا يمكن أن يتأتى إذا كنت فاقدا لأول الأمور التي هي مبنية على الوحي. إذن لما نقول نشر نور النبوة في الناس، إنما المراد به ماذا؟ نشر العلم. وهل هذا يتأتى من كل أحد؟ لا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أدعو إلى الله على بصيرة وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. الناس في هذا الباب بارك الله فيكم، في معرفتهم بالحق والباطل، ليسوا في درجة واحدة وليسوا في مقام واحد، فهم متفاوتون في الإدراك والتمييز والمعرفة، وبالتالي يتفاوتون في التصرفات والمواقف، وبالتالي يتفاوتون في أثر هذه الدعوة وتمييزها بعضهم عن بعض. فالناس وأقسامهم في معرفة الحق والباطل أربعة أقسام، قد بيّن هذا الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد. هم على أربعة أقسام، كل الذي تبحث عنه، شوف، كل الذي تبحث عنه، إن كنت تدعو الناس في العراق، في اليمن، في السعودية، في باكستان، في الشرق، في الغرب، أمريكا، سيبيريا، أي مكان، القاعدة لا تختلف ولا تتخلف، والمسلك واحد. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن أعطاه الطريق صحيح، وأعطى كل من ذهب من أصحابه أو بعثهم، وسار على هذا من بعده أصحابه أبو بكر عندما كان يبعث، وغيره من سادات العلماء من أصحاب رسول الله. طريقة واحدة، منهج واحد مرسوم، انتهى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن معرفة الناس بهذا الحق الذي ترغب في بيانه أو الذي ترغب في الدعوة إليه، الناس في هذا على أربعة أقسام. القسم الأول: من عرف الحق بالتفصيل والباطل بالتفصيل، عرف الحق مفصلا والباطل إيش؟ مفصلا. هذه الطريقة، طريقة معرفة الحق المفصل والباطل المفصل، هي التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الإمام ابن القيم: وهم أعلم الخلق وهم الأدلاء الهداة، وصفهم بأنهم أدلاء هداة. أدلاء ما فقط يدلك، وهداة يهدونك إلى الحق ويرشدونك إليه وهم متمسكون به. لأن العلماء على قسمين: علماء على الحق وعلماء على الباطل. علماء على الباطل إيش صفاتهم هؤلاء عالم السوء؟ يذكر الإمام ابن القيم أيضا في الفوائد أن هؤلاء علماء السوء وقفوا في طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا

0: قالت أفعالهم لا تصدقوهم. قال وهم في الصورة أدلاء،
1: شوف
0: في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، قطاع الطرق. أما في الوصف الأول ممن عرف الحق المفصل والباطل المفصل وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ووصفهم بأنهم أعلم الخلق، قال الأدلاء الهداة، هؤلاء ضبطوا وامتثلوا ما أمر الله به وبينه في كتابه العزيز وصار عليه رسوله عليه الصلاة والسلام. كيف عرفوا الحق المفصل؟ عرفوه من قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له إيش؟ الهدى. وتبين الهدى لا يمكن إلا أن يكون بمعرفة الحق المفصل. كيف عرفوا الباطل المفصل؟ من قوله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين. لا يمكن أن تستبين سبيل المجرمين إلا إذا ما عرفت الباطل المفصل. ومن قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وهذا التمييز لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة الباطل المفصل والحق المفصل. القسم الثاني من عرفوا الحق بالتفصيل والباطل من كلامه رحمه الله، يعني خلاص على القاعدة كما يفعل كثيرون الآن، يا أخي لا تزعجني ولا تصجني ها ولا تدخل علي قيل وقال وقال ويقولون، خلاص عرفت الحق إذن ما سواه باطل، خلاص يا أخي مو لازم تعرف ما عندك سرورية وما عندك تبليغ وما عند سيد قطب وما عند ما أدري من وما أدري ما من، ما هو لازم، عرفنا الحق مفصلا ما سواه باطل. هؤلاء من أضر الناس لأنهم يخذلون أهل الحق، أصحاب المعرفة الحق المفصل والباطل المفصل. سأتي على الكلام إن شاء الله. القسم الثالث عكس الثاني، عرفوا الباطل بالتفصيل والحق بالإجمال، والحق بالإجمال، مثل الذين الآن ينشرون القلاقل والفتن من زمان موجودين والآن يتكاثرون، لأن مستنقع الفتن مستنقع كبير. مستنقع إيش؟ تعرف المستنقعات؟ ما هو المياه والأنهار الجارية، مستنقع عفن يتكاثر فيه البلايا والأمراض، فمستنقع الفتن مستنقع كبير، شهوات وشبهات، معلوم تعرفون أنت بعض الأمراض تنتشر، يرقات وما أدري إيش باعوب يتجمع في هذه المستنقعات، صحيح ما أدري إيش حمى الضنك حمى كذا، بعض الأمراض التي يعني مشتهرة من قديم ولا من جديد. هكذا حال كثير من الناس لا يعيش إلا في مستنقع الفتن ولا يتغذى إلا عليها، فإذا جففت ولا عوليت يموت، وقبل أن يموت يبحث عن مستنقع آخر ينغرس فيه. هؤلاء الذين يجمعون زبالات الأذهان وعفن الأفكار وينشرون هذه السموم في أوساط أهل الحق، كل هذا ليصدوهم عن الحق وعن أهله. فهؤلاء عرفوا الحق بالإجمال، عقيدة سلفية والمنهج السلفي عقيدة سلفية ها، ويبحثون عن الباطل المفصل، هذا فعل هذا ترك هذا قال، وقد لا يكون باطلا لكن يتتبعون الناس على أنه باطل وفي الحقيقة وتتبع للعثرات والزلات. يعرف أن الإخوان عندهم فساد عقائدي وعندهم وعندهم، ويعرف التبليغ ممكن قد أمعل ذهنه في هذا وصرف أوقاته فيه، ليته اكتفى ليحذر، بدأ يطبق هذه الأفكار على إخوانه وعلى أهل السنة فيقارن هذا بهذا ويجمع بين الأشباه والنظائر في ظنه زورا وكذبا وفجورا وعدوانا. ومعرفته بالحق معرفة إيش؟ مجملة، يعني إذا ما جاء يتكلم عن زيد من الناس ولا عمر يقول هذا عنده كذا وأخطأ مرة نتبع الدليل، هذه مثل الجماعة ذوليك ها؟ إن الحكم إلا لله، قالوا كلمة حق يراد بها إيش؟ باطل، قالوا لا نتبع الدليل، أراد هي كلمة حق ظاهرها حق باطنها باطل، ما المراد؟ رد الحق الذي عليه أهل العلم المبني على السنة الصحيحة وعلى الأدلة الواضحة.

مناكفة وانتصارا للنفس، تشغيبا على أهل الحق، فيشوشون لا نقلد. أين الأدلة؟ يعني ما أدري ما معنى الدليل هذا، كيف يفهم؟ يريد أن يعني تنزل آية من السماء إن فلانا من الضالين، ولا إن فلانا من الغاوين، ولا حديث نبوي شريف في بيان ضلال زيد ولا عمرو ولا بكر ولا كذا؟ هذه سفاهة، سفاهة. هذا يجب أن يجلس فيبكي على خطيئته ويراجع نفسه ويؤدبها ويتعلم تعليما صحيحا، لأنه ما عرف معنى العلم أصلا، ما دخل من بابه ولا حام حوله. وإذا ما صارت له قضية تتعلق بزوجته ولا ها يا شيخ أنا كنت غضبان، أنا كنت فعلان، أنا كنت زعلان، أنا كنت صاحي نص نايم، ها ما وقع الطلاق ما وقع الطلاق، يسألك في الصيام، يسألك في الحج. طيب أين البحث عن الأدلة؟ أنت صاحب الدليل والخريط، أين هذا من هذا؟ هذا قسم. والقسم الرابع عرفوا الحق بالإجمال والباطل بالإجمال، والباطل بالإجمال. هذه الأقسام الثلاثة من الثاني والثالث وإيش؟ ليس واحدا من هؤلاء من هذه الأقسام وصف أو قال فيه الإمام ابن القيم بما قال في القسم الأول لما وصفهم بأنهم أعلم الخلق وأنهم الأدلاء الهداة. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، عرفوا الحق مفصلا والباطل مفصلا. كثير منهم قبل الإسلام كان يعرف كثير من أمور الجاهلية وكان ممكن موغلا فيها، فلما آمن وأسلم عرف الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مفصلا، وعرف أساليب وما عند الكفار مفصلة، فاستبانت له سبيل المجرمين. وهكذا أئمة الدين وسلف الأمة الصالحين على هذا، معرفة الحق المفصل والباطل المفصل. انظر يا أخي إلى كتابات أئمة الإسلام، منهم الإمام ابن تيمية. يا أخي اقرأ كتاب بيان تلبيس الجهمية لتعرف كيف هذا الإمام العلم يعرف هذا الباطل المفصل تفصيلا دقيقا عميقا بما لا يعرفه الجهمية أنفسهم في حقيقة مذهب، ويقر على هذا بالرد المفصل من غير تجاوز ولا اعتداء، بعلم وعدل، بسيف السنة والعلم، بنور النبوة. وهكذا مؤلفات أئمة العلم. هل معنى هذا أنني أدعوك أن تبدأ الآن يعرف الحق المفصل والباطل المفصل سوية؟ لا، التدرج في العلوم أصل وأساس، يجب أن يتدرج في هذا أن تعرف الحق وأن تتقن الحق وأن تعرف أن ابتداء أن ما سواه باطل. ما سواه، لما أتكلم في باب القدر وأبين لك عقيدة أهل السنة في القدر بشيء من البيان والإيضاح بحسب المستوى والتفصيل، وأبين لك من حيث الإجمال أنه خالف في هذا القدرية وهم على قسمين نفاة وجبرية ونحو ذلك إجمالا من غير خوض في تفصيل، ثم إذا ما ارتقيت أكثر فأكثر عرفت شيئا من التفصيل وهكذا. أما تبقى طوال عمرك حتى تشيب لحيتك وتبلغ 80 و90 وأنت بس حق مفصل وباطل مجمل، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. هذه مرحلة قد يعني ذهبت. وهكذا كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت إيش مخافة، ما هو الله حتى أطبق هذه الشرور على الناس، عرفت الشر لا للشر ولكن هذا هو. فهمتم؟ بارك الله فيكم. إذن تبقى على طوال الأمر أنك فقط باطل مفصل باطل مفصل، يا أخي هذه في الحق ما سواه باطل، لا ما يصلح. على الدوام لا، ابتداء غلط. ما هو السبيل؟ سبيل أهل العلم. كيف حقق ذلك العلماء؟ انظر في سبيلهم ومسالكهم لتعرف ذلك. عرفتم إذن أقسام الناس؟ إذا اتضح لك هذا الأمر عرفت السنة التي كان ينصرها أحمد

أصيب بسببها أحمد وجلد وأوذي في سبيل الله كثيرا، صحيح؟ حق مفصل وباطل إيش؟ مفصل. تميز بثباته ولزومه السنة واعتصامه بها. يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أقول به، بس ما في غير هذا. حاموا وحاموا وحاموا. تميز بهذا الثبات وتمايز، تمايز عن أهل الأهواء والبدع والضلالات، فثبت رحمه الله لأنه كان صادقا مع الله. ومن صدق الله صدقه الله وفقهه وعلمه وألهمه وفهمه. وهذا الذي جرى مع هذا الإمام العالم إمام أهل السنة والجماعة، حتى الآن إذا ذكر أحمد يقال إمام أهل السنة والجماعة، ويفتخر الناس بهذا. حتى العلماء آنذاك كانوا يتفاخرون ويعظمون الإمام أحمد ويقولون إذا ما كتبوا مؤلفا في الاعتقاد هذا ما عليه الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل، كما فعل الإمام ابن جرير رحمه الله في صريح السنة وغيرهم وغيرهم. هذه القضية ما تأتي بالنوم والأكل والشرب والجلسات والخرجات والدخلات، تأتي إلى جهد بارك الله فيك وصدق قبل ذلك، وسؤال الله عز وجل العون دائما وأبدا في كل حال. فالعبد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. ما هي أحكام الأوامر؟ ما يأمرك الله به ويأمرك به رسوله عليه الصلاة والسلام مما جاءت به النصوص بفعله أو الانتهاء عنه. أنت تتقلب بين هذا، بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، ما ينزل بك من أمور وحوادث وفاقات إلى آخره. ومنها الفتن، فعلى قدر، ذكر كلاما طويلا ثم قال خاتمته: على قدر قيام العبد بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. تريد أن يلطف الله بك إذا ما نزلت بك نازلة؟ انظر هنا. أما في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل إيش؟ صحيحا مقيما، ذلك فضل الله، فهو كريم سبحانه، أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. فعلى قدر قيامك بأحكام الأوامر يكون اللطف في أحكام بك في أحكام النوازل. ونحوه قول للإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم أيضا، قال: من عامل الله بالتقوى، الذي ذكرناها اليوم، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه، صحتك وسعتك وأمورك، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته فيلطف بك، وهو اللطيف الخبير. فهذه الأمور بارك الله فيكم معرفتها مهمة وإدراكها مهم، ومعرفة الإنسان قدر نفسه من الأهمية بمكان. سأل الإمام عبد الله بن مبارك، سأله رجل الإمام عبد الله بن مبارك، سأله شخص قال له: يا إمام أوصني، أو نحو هذه العبارة، قال له: أوصني. قال: اعرف قدرك. هذه الوصية، اعرف قدرك. إذا عرفت قدرك هانت الأمور، تعرف أين تقف. أما إذا كنت تجهل قدرك فتتقحم المهلكات وتتجاسر على النوازل، قل من يسلم من خاضها. هذه الفتن وهذه القلاقل وهذه المهلكات مهلكات مثل الحرائق. ألا ترى أنت صاحب الإطفاء وصاحب الدفاع المدني ما يمشي هكذا، مع أنه ممكن عنده عمله ودوراته التي أخذها كلها في إطفاء الحرائق، صحيح؟ بأنواعها. لكن عندما يأتي المصيبة ولا تأتي مثل هذه الحريق يمشي هكذا يقول: أنا أعرف، ولا يلبس لباسا خاصا بذلك، صحيح؟ لابد يلبس الأشياء هذه، لو ما لبس قد يكون سببا في هلاكه ويؤاخذ. بعضهم مع لباسه هذا يصاب، هو من أهله وأخذ الاحتياطات التي هي ظاهرها والأسباب الشرعية، ومع هذا قد

أب ويتخلف عنه السبب، فكيف الذي يدخل هذه المملكات وعنده ما عنده أي نوع من أنواع هذه الأشياء؟ لا هو من أهل العلم، ولا هو الذي يعرف الحق المفصل ولا الباطل المفصل. المهم ها أنا ذا، شوفوني عرفوني. فتنة في الجزائر يدخل فيها، فتنة في ليبيا يدخل فيها، فتنة في اليمن يدخل فيها، فتنة في نيجيريا يدخل، يدخل في السماء في الأرض في أي مكان. قد عافاك الله عز وجل، فلما تجلب هذه الحرائق لتحرق نفسك؟ وليس ثمة رجوع؟ وقد ظهر بطلان مثل هذه الأشياء والمقالات. لا، إعمال في الفتن، نسأل الله العافية والسلام. في الصحيحين حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيش؟ أجر واحد. الحديث هذا الآن صارت كثير من أقول طلاب علم، يعني حقيقة وصف الطلب في أمثال هؤلاء صعب. كونك تحمل كتاب ولا عندك شوية كتب مكتبة في البيت يعني ما يعني أنك طالب علم. تحضر درسا درسين لا يعني أنك طالب علم أو أنك دروسا إن شاء الله. صاحب الحديث عندنا كما قال أحمد من يستعمل الحديث. طلب العلم له أصوله وله قانونه. الآن أنت تعرف الإنجليزية، أي من يعرف الإنجليزية مثلا؟ ها؟ شخص من الناس، هل يعني أنه يستطيع أنه يمسك المشرط يسوي عمليات جراحية في البطن حتى لو يعرف إنجليزي ولا يعرف مصطلحات إنجليزية؟ صحيح؟ في لازم دراسة ومعرفة وخبرة وتدريب وحتى تصل هذه أرواح. وهي في يعني ممكن يموت، مات واحد، واحد مات، ليش المشكلة يعني؟ لا، أنت ضامن. وإزهاق الروح عظيم. كيف بالذي يدخل في الفتن ويهلك أديان؟ ما هو دين واحد، أديان. ماذا سيكون هذا؟ تبعات صنيعه وفعله. إذن كما أن هذه الجراحة وهذه الهندسة وهذه الزراعة، ما في مهندس زراعي يدرس إيش يعني زراعة بذور وكذا وما وخلاص؟ لا، في شيء معرفة. حتى المزارعين القدامى ما كل واحد يزرع، يأخذ الخبرة ممن يعرفه. هذا وقت الزراعة، ليس هذا وقته، هذه تربة تنفع، هذه لا تنفع. يعني ثمة معرفة. ما هو يأتي فلان من الناس يتقحم الزراعة وهو جاهل بها. وكذلك الأبواب الأخرى. ولماذا العلم والكلام في العلم والكلام في الحلال والحرام والفتن والنوازل يدخله كل من هب ودب يطلع من فوق السور ويأتينا من هنا ومن هناك؟ إيش هذا؟ ثم نأتي نقول كيف هؤلاء العوام يتكلمون في الحلال والحرام؟ طيب أنت مثلهم أنت، يعني كون عندك كتابين ثلاثة إن شاء الله مكتبة متكاملة في البيت ولا تعرف ما فيها، أنت ما أنت بعيد عنه. حتى من طلاب العلم عوام، وقد تكلمت عن هذا وبينته تفصيلا وذكرت كلام الحافظ ابن الجوزي في عوام الطلاب هؤلاء من ينتسب للعلم. يا أخي الأمر ليس بالهين. ترى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري أنه قد أفسد الناس أحد ثلاثة: نصف طبيب، ونصف نحوي، ونصف وقيه. فنصف طبيب يفسد الأبدان، نصف طبيب يعني مو مرة ما يعرف نصف، ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف فقيه وهو يفسد الأديان. قال وهو أشدها. هذا هو نصف. الآن حتى نصف النصف هذا ما عندنا كثير منهم لمن يتكلم ويخوض في القلاقل والفتن، ولا حتى أصبع في العلم. هي القضية ما هو أن تتصدر المشهد يا أخي، واللي حارها من تولى قارها يا أخي. أنت إيش دخلك؟ لازم تحشر أنفك في كل مكان. قل من حشر أنفه في هذه المستنقعات إلا أصبح مسقوما ومريضا وعليلا، ولا صار يميز بين الروائح الخبيثة والطيبة. يا أخي ارحم نفسك، والله ستسأل وستقف بين يدي الله تعالى ويسألك سبحانه وتعالى: ما منكم من أحد، كما في الصحيح عند البخاري وغيره، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ماذا ستقول؟ وقد أهلكت نفسك وأهلكت غيرك، تعصبت للباطل وانتصرت للنفس. لما يقال أعد للسؤال جوابا، ما هو أي جواب؟ لا، يجب أن يكون الجواب صوابا. ما هو أنه عندك الجواب، أن يكون الجواب صوابا.

لأنه ليس كل جواب هو يعتبر جوابا. أما في حديث القبر والملكين قال فيجلسان يقول يسألانه من ربك ما دينك إلى آخره، المؤمن يجيب وغيره يقول ها ها لا أدري، فيقول لا دريت ولا. الآن سؤال، هذا غير المؤمن أما أجاب؟ أجاب ولا ما أجاب؟ قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فإيش؟ هذا جواب ولا لا؟ جواب صواب؟ ليس صوابا. إذن لابد أن يكون الجواب صوابا. متى يكون صوابا؟ كان موافقا للحق. وأرجع إلى حديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. أهل العلم إنما يذكرون في هذا الحديث المهم من فقهه، هذا الحديث لا يذكرونه في كتاب العلم مثلا وحده، قد يذكر في باب العلم لكن لا يذكرونه في كتاب الطلاق ولا في كتاب الإيلاء ولا الظهار ولا اللعان، إنما يذكر في أبواب الإفتاء وصفات المفتي ونحو ذلك المتعلقة بالمفتين. حتى في كتب الأصول كالإمام ابن القيم في الإعلام يورده في كتاب صفات المفتي. هذا معناه أن هذا الوصف وحقية هذا الحديث ليست لكل أحد، صحيح؟ ليست لكل أحد. وقد ذكر أهل العلم من فقه هذا الحديث أن هذا المجتهد أو هذا الحاكم الذي يحكم فيجتهد فيخطئ، أي بمعنى عنده آلية الاجتهاد والنظر، يعني عنده الآلة ولكنه رام الحق فلم يصبه. قال وأما من لم يكن كذلك، يعني غير مستجمع للآلية والأهلية، لم يكن كذلك فاجتهد فأصاب فهو آثم. شوف أصاب لأنه ليس من أهل النظر أصلا، ما بالك بمن يحشر أنفه في كل قضية كما ذكرنا ونازلا وهنا وهناك وهنالك، وفاقد للمصداقية وفاقد لضعيف الديانة، كاذب خراج ولاج أفاك ها متهوك، نسأل الله العافية والسلامة. هذا بلاء أصاب الأمة في مقتل. يعني لا تلوم، أحيانا بعض العوام يأتيك يقول يا شيخ والله صرنا ما ندري، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ما عرفنا الحق عاد فين، كل واحد يتكلم، صحيح؟ صاروا يخرجون في التلفزيونات وفي الفضائيات، هذا يفتي هذا يفتي، يعرف يجهل، ما أدري فين، في الإنترنت يكتبون كثير، ما أدري من هو، يطلع يوم بعد أيام يسمى شيخا ويشيخونه. وهكذا بارك الله فيكم في أمة من الناس، فيأتي هذا العام يقول يا شيخ ما عرفنا، هذا يقول كذا هذا يقول كذا. طب نعم هذا يقول كذا، لأنك أنت صرت يعني أعطيت أذنك كل من هب ودب، من عرف وجل، تعرف ما تعرف، تجلس تسمع لكل أحد. في قانون عند أهل السنة في هذا، لكن لما ضيعت الناس بسبب هؤلاء الدخلاء ما صاروا يقيمون لذلك وزنا. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. في العلل الصغير للإمام الترمذي أن الإمام أبو بكر بن عياش جاءه رجل قال له يا إمام إنه قد جلس بالمسجد رجلا وجلس الناس إليه، يعني مستنكر، من هذا الرجل الذي جاء وجلس في المسجد ما أحد يعرفه ما نعرفه؟ طبعا هو لما ما جاء واحد حليق وجاء ظاهره إيش الصلاح كذا ظاهره. قال إن بالمسجد رجلا قد جلس وقد جلس إليه الناس، فأجابه رحمه الله ورضي عنه قال من جلس جلس إليه، لست عليهم بمسيطر، من جلس جلس إليه، وصاحب السنة له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وصاحب البدعة له نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر، فلست عليهم بمسيطر. وضح. فالأمر في غاية من الخطورة، والله إنها مهلكات، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يدركون، وبعضهم يعلم الهلاك يقحم نفسه ويقحم غيره في ذلك لهواه، صاحب هوى قد يكون آتاه الله بعض علم ولكن يتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ قال سفيان رحمه الله اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون، نسأل الله السلامة والعافية.

0: الحمد لله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. في مطلع هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في صامطة سابقا، فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: وحياكم الله، وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونفعنا الله عز وجل بما نقول ونسمع.
0: فضيلة شيخنا وفقك الله، كنا في الحلقة الأولى قد تحدثنا عن تعريف الحج وعن فضله ومتى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحلقة نستهلها بسؤال عن متى يجب الحج على المسلم والمسلمة، بارك الله فيكم.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لوجوب الحج على المسلم والمسلمة شروط: أولها الإسلام، فلا يصح الحج إلا من مسلم أو مسلمة، ومن لا يكون عنده إسلام لا تصح منه طاعة ولا تغفر له سيئة. قال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل من كان يعني غير خاضع للإسلام وليس بدائن به فإنه لا تقبل منه حسنة ولا تغفر له سيئة. الثاني وجود العقل، فلا يجب الحج إلا على عاقل له عقل يتمتع به ويميز به بين الواجبات وغيرها، والمجنون لا يصح منه عمل كما هو معلوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ. الشرط الثالث التكليف، ولا يكون الإنسان مكلفا إلا بواحد من ثلاثة أمور: أولها بلوغ 15 سنة، ثانيها نبات الشعر الخشن حول الفرج القبل، ثلاثة الاحتلام، إذا احتلم الإنسان وخرج المني منه فهذا هو علامة البلوغ، هذا في حق الرجال والنساء جميعا. أما النساء فلهن أمران تختص بهن، وهو نزول الحيض الدورة على المرأة، ثانيا إذا حملت فهو دليل على بلوغها. الشرط الرابع من وجوب الحج على المسلم والمسلمة تمام الحرية، فمن كان رقيقا أو بعضه رقيق فإنه لا يجب عليه الحج

0: لكن يصح منه، فإن تحرر بعد ذلك وجب عليه أن يحج مرة أخرى باعتباره كلف بزوال الركعم. وكذلك الصغير فإنه إذا حج به وهو صغير لم يجزه عن الحج الواجب، وإذا تكلف إذا كلف بالبلوغ فإنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى. الشرط الخامس من شروط الحج وجوب الحج على المسلم والمسلمة الاستطاعة، والدليل من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث في صحته نظر، أي في صحته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، أنه قيل له: ما الاستطاعة يا رسول الله؟ قال: وجود الزاد والراحلة. ولكن كما قلت في صحته نظر، إلا أن هذه الاستطاعة هي معتبرة عند الفقهاء، وذلك أن الناس يأتون من أماكن بعيد من أماكن بعيدة، فلا بد أن يكون الإنسان مستطيعا استطاعة ذاتية ومستطيعا استطاعة مالية. قد جاء في الحديث أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وهذا دليل على عدم وجوب الحج على من لم يستطع استطاعة ذاتية. لكن إن وجد من يحج عنه فذلك مشروع بأن يؤدي عنه صديقه أو قريبه، وهذا مشروع إذا كان قد حج عن نفسه. ويضاف إلى الاستطاعة وجود المحرم البالغ الذي يرافق المرأة أو الزوج الذي يرافقها، فهي إذا كانت واجدة للمال ولكن لم يكن معها محرم بالغ وليس معها زوج، فإنها في هذه الحالة يجوز لها أن تستنيب من يؤدي عنها الحج بالنفقة كغيره من المستأجرين. ويجب أن نذكر هنا ما هو جار في بعض المجتمعات الإسلامية، حيث أنه يوجد عندهم أن المرأة إذا كانت واجدة للمال وليس لها محرم ولا زوج يرافقها في الحج، فإنهم يأتون برجل ويعقدون له عليها عقد جلالة كما يسمون، فيعقدون له على أنه يحج بها وليس له أن يعاشرها معاشرة زوجية، فإذا رجع طلقها. وهذا لكونه من الأعمال المنكرة التي يجب إنكارها، فأردت أن أنبه على ذلك بأن هذا لا يجوز، لأن الزواج بقصد الطلاق غير مشروع في الإسلام، فالإسلام لا يعتبر النكاح صحيحا إلا إذا كان مقصودا به الاستدامة، وما لم يقصد به الاستدامة فهو غير مشروع ويعتبره الإسلام باطلا وأجنبيا منه.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. إذا نوى المسلم والمسلمة الحج فلا شك أنه مقدم على أمر عظيم، فهل لكم

0: تحدثون عن الآداب التي ينبغي للحاج أو الحاجة أن يتأدب بها في أثناء ذلك وإلى خروجه من بلده قاصدا الحج.
1: أهم الآداب التي يجب أن يتأدب بها المسلم والمسلمة إذا كان مقدما على الحج، أهم تلك الآداب هو الإخلاص لله عز وجل. فالإخلاص لله هو قاعدة العبادة، فلا يجوز للإنسان أن يعمل عملا قاصدا به شيئا عرضا من أعراض الدنيا، بل يجب عليه أن يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأداء ما يجب عليه في ذلك العمل لله سبحانه وتعالى، لأن الإخلاص يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي الحديث الشريف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وكذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلذلك ولهذه الأدلة يجب على العبد أن يخلص في عمله لله سبحانه وتعالى. ثانيا: أن تنقي نفسك من المظالم. فإن كان عندك مظلمة لأحد فيجب عليك أن تردها إليه وأن تستسمح منه فيما مضى، وإن لم يكن فإن الواجب عليك أن تؤدي العمل عبودية لله سبحانه وتعالى، ويعني امتثالا لأمره سبحانه وتعالى. الثالث من الآداب التفقه علم المناسك وسؤال أهل العلم عن ذلك والمباحثة فيه والمذاكرة فيه لتطلع على ما لم تكن اطلعت عليه أولا، وليكون عندك حصيلة تسير عليها إذا أراد الله لك النجاح. رابعا: أن تختار الرفقة الصالحة التي تعينك على أداء الواجب وتسير معهم على الطريقة الشرعية ويعينونك عليها وتتعاون معهم على ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، باسمكم جميعا نتوجه بالشكر لله عز وجل أولا، ثم لفضيلة الشيخ ثانيا على هذه الفوائد وهذه الآداب التي سنستكملها في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.
2: يسر موقع ذلك عميرات الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مقاصد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الرحمة بحي التيسير بمدينة جدة، وذلك في 21 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم.

الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وأسأل الله أن يجزي خيرا من تسبب في هذه المحاضرة والقائمين على هذا المسجد المبارك. وهذه المحاضرة كما سمعتم وقرأتم عنوانها مقاصد الحج. أحبتي في الله، تحن القلوب وتهفو النفوس في كل عام في مثل هذه الأيام وهذه الأوقات إلى حج بيت الله العتيق، وتلبية لنداء الخليل إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءت وفود الحجيج صوب البيت العتيق من جميع أصقاع الأرض، وهي تردد هتافا واحدا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أحبتي في الله، الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، والذي من جحده كفر، وهو فرض على كل مسلم، فرض واجب الحج على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مستطيع في العمر مرة واحدة، واجب على كل مسلم ومسلمة في العمر مرة واحدة، ذكرا كان أو أنثى، مع الأمن على النفس والمال. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، كما عند البخاري ومسلم. ويجب الحج على الفور وترك التسويف، يجب. من كان عنده القدرة والاستطاعة المالية والبدنية فإنه يجب عليه أن يحج فورا ولا يسوف. فإنك أيها المسلم إن كنت مستطيعا للحج ولم تحج ثم مت فإنك آثم، فإنك آثم. وأما إنك لم تستطع لا بدنيا ولا بالمال فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أمر بالحج فهو فرض وواجب على كل مسلم، وكما ذكرت لكم مرة واحدة في العمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. من أراد الحج فليتعجل، أي بادر. كما ذكرت عندك القدرة البدنية والمالية، بادر بالحج. من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. نعم، لأنك اليوم قد تستطيع، لكنك في السنوات القادمة قد لا تستطيع، قد تمرض، قد لا يكون عندك مال إلى آخره. فلهذا إن يسر الله عز وجل لك المال ويسر لك القدرة البدنية بالوصول إلى بيت الله الحرام، فعليك أن تبادر إلى الحج، إلى الحج فورا. فينبغي للمسلم أن يبادر. والحج له أركان وله شروط، وهذا ليس مكانه، لأن المحاضرة عنوانها مقاصد الحج. وأن يسر الله إقامة دورة في كتاب الحج فصلنا في هذه إن شاء الله. وللأسف يا أحبة، بعض الناس لم يحج حجة الإسلام، وتجد
يسافر في خارج بلاده هنا وهناك ويدفع أموالا طائلة من سكن وحجوزات ومطاعم وأماكن للترفيه هو ومن يعود، ثم إذا جاء إلى بلده وأتت فريضة الحج يقول الحج قد غلا فيه الأسعار وأصبح غاليا، وهو قد أنفق أضعاف أضعاف ما يحج به، فهذا لم يكن حريص على فريضة الحج، لو كان حريصا على فريضة الحج لحج، ولكنه كان حريصا على السفر، لا نقول له أنه لا يجوز وكذا لا، لكن حرص على الدنيا وترك أمر وهو من أركان الإسلام. وبعض الناس قد يحج ويوفقه الله للحج ولكن يأتي ويقول خسرت كذا وكذا، لا يا أخي أيها المسلم أنت لم تخسر في هذا، الذي رزقك المال هو من؟ هو الله، المال مال الله رزقك ثم أنفقته في طاعته، هذا شكر، هذا شكر لله في هذا المال. فعندما رزقك الله فبادرت إلى الحج فإن هذا شكر على نعمة الله التي أنعمها عليك، فإن غيرك يبحث عن هذه الأموال وقد يستدين من أجل أن يؤدي هذه الفرائض. المحور الثاني في هذه المحاضرة فضل الحج، فضل الحج. فضائل الحج كثيرة ومتنوعة، ومنها على سبيل الذكر والاختصار أنه من أفضل الأعمال، الحج من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات عند الله عز وجل، فقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، كما عند البخاري وغيره. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أنه يعدل الجهاد في سبيل الله، الحج يعدل الجهاد في سبيل الله وينوب عنه لمن لم يقدر عليه ومن لم يكلف به ولم يكلف بالجهاد مثل النساء. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ يريدون أن يخرجوا في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أن الحج المبرور سبب لغفران الذنوب، يغفر الله عز وجل لك الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كما عند البخاري. كذلك من فضائل الحج يا أحبة فالإكثار من الحج والعمرة ينفيان الفقر، يبعد عنك الفقر بإذن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة كما عند النسائي. كذلك يا أحبة من فضائل الحج

أن الحاج وافد على الله من وفود الله عز وجل وفد على الله أكرمه الله. فعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم كما عند ابن ماجه. وكذلك في رواية الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. كذلك يا أحبة هذه أيضا بشارة لمن عجز عن الحج، فليس كل الناس تستطيع أن تحج، فمن عجز عن الحج قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة. قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة كما عند الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. هذا أجر عظيم يا أحبة، قد لا تستطيع لكنك تستطيع أن تصلي الفجر جماعة وتجلس وتذكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك تقوم إذا طلعت الشمس وشرقت تصلي ركعتين ثم تنصرف، فإن لك أجر حجة وعمرة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وأما مقاصد الحج وهذا هو عنوان هذه المحاضرة، الحج كما مر معنا هو عبادة عظيمة سنوية شرعها الله مرة في السنة لما فيها من المنافع العظيمة وما تهدف إليه من المقاصد الجليلة ولما يترتب عليها من خير في الدنيا والآخرة، وهي عبادة فرضها الله عز وجل على جميع المكلفين في أقطار العالم رجالا ونساء إذا استطاعوا، من استطاع، ومن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فللحج في الإسلام حكم عظمى ومقاصد عليا يجب أن ينتبه المسلم إليها ليعي حكمة مشروعية الحج فيزداد بها فقها في دينه وإقبالا على الله تعالى ورغبة في أداء هذه المناسك. ولعلي أذكرها مختصرة حتى لا أطيل عليكم، وإلا فإن المقاصد من الحج كثيرة. المقصد الأول وهو أهمها تحقيق التوحيد والإخلاص لله تعالى، ذلك لأن الإخلاص كذلك الحج توحيد كله في مقاصده في أذكاره في أعماله. فأهم شروط قبول الأعمال أن تبتغي بهذا العمل وجه الله تعالى، ذلك لأن الإخلاص شرط لقبول جميع العبادات كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولا يشك المسلم أن الله عز وجل لم يشرع شيئا إلا لمقصد عظيم وهدف جليل، وتأتي في مقدمة هذه العبادة عبادة الحج فهي ركن من أركان الإسلام. ولهذا من أجل تحقيق التوحيد شرع الله عز وجل للحاج أن يشرع الحج ويبدأ بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك ماذا؟ لا شريك لك لبيك. انظر تحقيق، أول ما شرع الله عز وجل لك الحج أن تبدأ هذا في بداية إحرامك، التلبية بالحج وبالإخلاص بالتوحيد. من أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل للحاج والمعتمر أن يقرأ في الركعتين بعد الطواف بماذا؟ بسورتي الإخلاص والكافرون، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، توحيد. وهذا يصليها المرء بعد أن ينتهي من الطواف خلف

كذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي يكمل العبادات، يكمل العبادات التي أوجبها الله عز وجل ورتبها عليه في شعيرة الحج، وكذلك يراقب الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله: روح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهم عن الآخر فسدت. كذلك من مقاصد الحج الفوز برضا الله والفوز بالجنة والمغفرة. الحاج يا أحبة ما خرج من بيته إلا يريد المغفرة، ويريد أن يعود بعد الحج كيوم ماذا؟ ولدته ماذا؟ خالي من الذنوب، قد غفر الله عز وجل له هذا. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. ومن لا يريد هذا؟ فأنت قد وفقك الله لأن تحج إلى بيته، عليك أن تبتغي الفوز برضا الله عز وجل والفوز بالجنة. فينبغي لكل مسلم أن يجعل هذا المقصد هو أمامك مبتغاك، وأن تجتهد في تحصيله. من مقاصد الحج، وأنا أختصرها حتى لا أطيل عليكم، التقوى، تقوى الله عز وجل. وفي قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، أمر من الله عز وجل بالالتزام بالتقوى في أداء فريضة الحج، أمر بالتزام التقوى في أداء فريضة الحج على الوجه الأمثل، أن تمتثل أوامر الله وأن تجتنب نواهي الله عز وجل. ما أمرك الله عز وجل أن تفعله في حجك افعله، وما أمرك الله عز وجل أن تجتنبه في حجك عليك أن تجتنبه. والتقوى يا أحبة، الحج فيه تربية عظيمة في التقوى، الحج فيه تربية للنفوس في تقوى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد ماذا؟ التقوى. فإن الحاج قد يحصل منه فعل لمحظورات الإحرام، يحصل ولا ما يحصل؟ ولم يره أحد، ما يراك أحد، لكن قد حصل منك شيئا بالخطأ، أو حتى لو ذكرنا بالتعمد أو كذا، فإن تربية الحج لك في تقوى الله، فإنه يبادر إلى السؤال، يتصل على أهل العلم، أو يذهب إلى أهل العلم إذا كان في حملته من أهل العلم، فيسأله ويقول له: حصل لي كذا، فعلت كذا، ما قول الإسلام في كذا، فيبينون له. هذا فيه التقوى، لأنه لم يره أحد، لكنه يراقب الله عز وجل في حجه. فإن في الحج تربية عظيمة للتقوى. فالواجب من أكرمه الله بحج بيته أن يتقي الله عز وجل، وأن يبتعد عما نهاه الله عز وجل، وأن يتقي. ولهذا يحب الحج ليس للجدال، وليس للفسوق، وليس للمعاصي. فإن بعض الناس قد تجده يحج وقد دفع أموالا من أجل أن يذهب إلى الحج، وتجده في المخيمات أو خارج المخيمات يقضي وقته في القيل والقال. أين أنت من ذكر الله؟ وسيأتي لنا هذا. الحج لم يشرع لمثل هذا. عليك أن تتقي الله بحفظ وقتك عن كل إسفاف، أن تشغل وقتك بقراءة القرآن، أن تشغل وقتك بذكر الله عز وجل. فالله عز وجل قال كما في الآية السابقة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أمر الحاج بأن يتزودوا لحجهم بطعام وأموال حتى يصلوا إلى بيت الله. وخير الزاد ماذا؟ التقوى، تقوى الله عز وجل. كذلك من مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله، من مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله في الحج. فما أقيم الحج وما شرع الحج إلا من أجل ذلك، من الإكثار من ذكر الله عز وجل. فيستحب

يستحب للحاج أن يكثر من ذكر الله عز وجل في المشاعر كلها حتى يعود من حجه. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. إذن ينبغي في الطواف تذكر الله، في الصفا والمروة تذكر الله، رمي الجمار في مزدلفة في عرفات تذكر الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات ماذا؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ثم بعد ذلك قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم ماذا قال؟ واستغفروا الله. هذه أوامر من الله عز وجل. ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم ماذا؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كل هذا فيه أمر من الإكثار من ذكر الله، وذكر الله له أجور مترتبة عليه كما في السنة. قال ابن القيم رحمه الله: إن أفضل أهل كل عمل، إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل. إذن أكثر من ذكر الله عز وجل، فمن حين أن يحرم الحاج فهو في ذكر لله تعالى إلى أن يطوف طواف الوداع. ومر معنا حديث عائشة: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. من مقاصد الحج أيضا الاستجابة لله عز وجل، الاستجابة. من حج فهو استجاب لله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر إبراهيم كما مر معنا: وأذن في الناس بماذا؟ بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم به وادعهم إليه وبلغهم بفرض الله عز وجل على هذا الحج. يأتوك حجاجا وعمارا رجالا أي مشاة على أرجلهم، على أرجل ومن كل وعلى كل ضامر أي كل على كل ناقة ضامر، من كل ومن كل فج عميق أي من كل بلد بعيد. فمن قدم إلى الحج فإنه استجاب. الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يدعو الناس: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الآية ماذا فعل المؤمنون؟ استجابوا أم لم يستجيبوا؟ استجابوا، استجابوا وقالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كذلك من مقاصد الحج التأكيد على وحدة الأمة وترابط الأمة: إنما المؤمنون إخوة، فإن المسلمون يجتمعون من شتى بقاع الأرض، العالم أجمع يجتمعون، أبيضهم وأسودهم، عربيهم من كان عربي أو أعجمي، كلهم ما أتوا إلى هذا المكان إلا لماذا؟ إلا استجابة لنداء الله عز وجل، وكذلك طلب المغفرة من الله عز وجل. ففي الحج المساواة بين طبقات الشعوب، ويبدأ هذا من شروط الحج، فهي على الجميع. ولهذا من شروط الحج على الجميع، ليس فئة من دون فئة. ولبس الإحرام وصف واحد للجميع، الغني والفقير يلبسون إحراما بصفة معينة، وكذلك الطواف للجميع، السعي للجميع، الحلقة والتقصير للجميع، الرمي للجميع، الهدي يذبحون للجميع، للفقير المساواة. هذه أيضا من مقاصد الحج. والنبي وكما قيل ألا كما قال

وسلم: ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. فإذا الحج فيه تحقيق الأخوة الإيمانية الدينية والرابطة التي تتجلى في الحج بأبهى صورها. فالحجاج جميعهم، غنيهم وفقيرهم، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وأعجميهم، كلهم يطوفون في مكان واحد بلبس واحد، يطلبون ما عند الله عز وجل. كذلك من مقاصد الحج تحقيق التعظيم لله عز وجل. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومر معنا هذا. كذلك من مقاصد الحج تحقيق الإخبات لله تعالى، وهو التواضع لله عز وجل. تتواضع لله، فإن بعض الحجاج قد يعيش في بلده غنيا، كذلك حياة مترفة لأنه من الأغنياء، مبتعدا عن الفقراء، قد لا يقابل الفقراء ولا المساكين والضعفاء، وربما يكون عنده ماذا؟ خدم يخدمونه، وقد يعيش في قصور قد امتلأت بالنعيم، وهذا فضل الله عز وجل. لكنه عندما يأتي إلى الحج فإنه يطوف مع من؟ يطوف مع الفقراء مثله مثل غيره، ويرمي الجمرات، وقد يكون في مخيم قد يأكلون مع بعض، فهذا فيه تواضع لله عز وجل. كذلك في مزدلفة تجد الجميع كلهم في مزدلفة، عندما يخرجون من عرفة ويتجهون إلى مزدلفة فالجميع في مزدلفة، الفقير والغني. كذلك قد يحدث تدافع، قد يحدث زحام، قد يحدث حر، قد يصدر عرق من بعض الناس، فالكل سواسية، الغني والفقير. كذلك من مقاصد الحج أن في الحج تذكير لأولي الألباب بيوم القيامة ويوم الحشر، وأن الدنيا فانية والعمر قصير مهما طال، وعليه يجب أن يزول الغرور ويعرف الإنسان قدره وحدوده. أنت عندما ترى الناس يلبسون لبسا واحدا ولونا واحدا وازدحمت بهم هذه الشعائر، فإنك تتذكر يوم الحشر ويوم أن يقبل الناس إلى الحساب عند الله عز وجل، فإن الإنسان يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، وكذلك من الإكثار من عمل الصالحات. كذلك يا أحبة من مقاصد الحج الموازنة بين المصالح الدنيوية وكذلك مصالح الآخرة، وهذا من محاسن الإسلام، ولهذا يظهر ذلك جليا في عبادة الحج، حيث أنه أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة، فإن الحاج قد يأتي من بلده حاجا لله، وكذلك قد يأتي معه بأمتعة يريد أن يبيعها، فهذا فيه مصالح، وهذا لا يكون إلا في الحج، حيث أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة والتكسب الطيب الحلال، بشرط أن لا يؤثر على المقصود الأساسي من سفره، وهو ماذا؟ وهو الحج. والله عز وجل يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقال أيضا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. المقاصد يا أحبة كثيرة، والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم. وختاما يا أحبة، إن رعاية الحجاج ورعاية المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام والقيام على أمنهم وحماية مصالحهم وكذلك تيسير سبل الخير لهم خاصة في هذه الأيام المباركة، هذه من الأعمال الصالحة، من الأعمال الجليلة التي اجتمع فيها فضل الزمان وفضل المكان. وإذا كان الدال على الخير كفاعله فكيف بالمعين عليه والمسهل لأسبابه. ومن نعمة الله عز وجل لنا في هذه الدولة تحت حكم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أنهم قاموا على رعاية الحجاج والمعتمرين وكذلك خدمة زوار بيت الله الحرام، وهذا والله فضل عظيم قد تفضل الله عز وجل.

0: على هذه الدولة وعلى حكامها وكذلك على الرعية الذين يعيشون فيها. فشكر الله لولاة أمر هذه البلاد ولكل العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام ولرجال أمننا وللمرابطين على ثغور بلادنا، فلهم منا خالص الدعاء أن يبارك الله في جهودهم ويحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، ونرجو من الله عز وجل أن يشملنا بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولهم في قوله: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لكل خير، واحفظ الحجاج والزوار والمعتمرين، وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم أعنا أو أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا على دينك وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فرج همومنا واقض ديوننا واشف مريضنا وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم القيامة لا علينا، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
1: والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا ورحبا وحبورا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة ضيف البرنامج، فضيلة الشيخ العلامة الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامطة سابقا. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
2: حياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونفعنا الله جميعا بما نقول ونسمع.
1: أيها الإخوة، في هذه الحلقة وهي الحلقة الثالثة من حلقات هذا البرنامج، سنستكمل ما كنا بدأناه في الحلقة الثانية من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الحاج في أثناء سفره وخروجه قاصدا الحج. فضيلة الشيخ وفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هل لنا أن نستكمل الآداب التي ينبغي؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الآداب في الحج أن يدخر المسلم مالا للحج حلالا ليكون زاده في سفره، فلا بد من الزاد في السفر. ولا شك أنه إذا كان الزاد حلالا فإن يعني الله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويوفقه ويسمع دعاءه. وإذا كان الزاد حراما فإنه بالعكس من ذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا وضع رجله في القرض فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء إذا كان نفقته حلال وزاده حلال. لبيك وسعديك، نفقتك حلال وزادك حلال وحجك مأجور غير مأزور. وإذا كان غير ذلك، بأن كانت نفقته حرام

0: فنادى فوضع رجله في القرض، ونادى فقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. وعلى الحاج أن يدخر للحج نفقة حلالا من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، ويكون عمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الآداب أن يذر لأهله من النفقة ما يكفيهم حتى يكفهم عن سؤال الناس في غيبته، فهذا من الآداب العظيمة. ومن الآداب أن يوصي أهله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وفيما ظهر وبطن، وأن يوصيهم بما يلزمه من وصايا، كأن يكون عليه شيء من الدين أو كان له شيء يريد أن يوصي فيه ينبغي أن يوصي فيه. وقد يكون أنه ليس ببعيد عنا ما رواه ابن عمر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. لا شك أن هنالك من الآداب والمسالك للمسلم عامة وللحاج خاصة في أثناء السفر ما يستفيد بها مما شرعه الله جل وعلا وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو تحدثتم فضيلة الشيخ عن هذه المسالك وهذه الآداب التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي عليها عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم من خروج الحاج في أثناء سفره من بيته إلى أن يصل إلى الميقات أو يحاذيه.
0: من الآداب التي ينبغي له أن يعمل بها ذكر الله عز وجل عند خروجه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج في السفر قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. الحديث: ومن الآداب كثرة الذكر في حال سيره، في حال سير العبد في سفره هذا، فهو يذكر الله عز وجل إذا على شرفا، ويذكر الله إذا هبط واديا. وكان السلف رضوان الله عليهم الصحابة فمن بعدهم كانوا يكبرون إذا علوا شرفا ويسبحون إذا هبطوا واديا.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إذا سافر الحاج مع رفقته ومع من يسافر معهم سواء كان في حملة أو كان في مجموعة من الناس، هناك أخلاق وآداب ينبغي للحاج أن يسلكها لأنه خرج قاصدا بيت الله الحرام، فما هو الخلق والأدب في حق هذا الحاج مع رفقته ومن يسير معهم؟
0: الحقيقة أن الآداب التي أرشد إليها الإسلام كثيرة، ومنها مياسرة الشريك، أنه يتساهل ويتياسر

0: فيك في الحساب وما أشبه ذلك. وأيضا أنه يحاول أن يقدم الخدمات للشركاء وأن يعني يرافقهم بنفس اللبقة وبشوش، يكون بشوشا في أخلاقه وأعماله وبادلا للمعروف ومجتنبا للمشاكلة والمعاسرة التي لا تنبغي بين الشركاء. نعم.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إذا خرج الحاج قاصدا بيت الله الحرام في هذا السفر، سفر الطاعة، فهناك وهناك رخص، فإذا حان وقت الصلاة الحاج كغيره من المسافرين يذكر الله جل وعلا بهذا الفرض العظيم وبهذه الصلاة، ولكن هل هناك آداب ينبغي للحاج أن يتذكرها في هذا السفر من حيث قصر الصلاة ومن حيث الجمع، جمع الصلاتين فيما يجوز فيه الجمع وفيما يقصر من الصلاة؟ نرجو أن توجه الإخوة المستمعين والمستمعات من حجاج بيت الله الحرام إلى هذا الأدب النبوي الرباني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقصر الصلاة ويجمعها أحيانا. القصر مشروع في السفر الذي يكون بالرجل يوما قاصدا أو ليلة قاصدة من أطول أيام الصيف أو الشتاء ومن أقصر ليالي الصيف أو الشتاء، فما كان فيه سفر يوم وهو تقريبا بريدين ويكون بالكيلوات 40 كيلو تقريبا، فهنا ينبغي له أن يعمل على القصر. فالله سبحانه وتعالى قد وضع عن المسافر نصف الصلاة ووضع عنه النوافل أيضا وشرع له الجمع بين كل صلاتين مشتركتين في الوقت، فالظهر والعصر هما مشتركتين في الوقت، فإذا سافر خرج في سفره قبل أتى عليه وقت الظهر وهو مسافر فإنه يؤخر وقت الظهر إلى أن يجمعها مع العصر فينزل لصلاة العصر ويصليهما جميعا بأذان وإقامتين، وكذلك يفعل في صلاة العشاء وفي صلاة المغرب وصلاة العشاء لأنهما وقتان مشتركتان في الوقت. فإن جاء المغرب، إن جاء عليه المغرب وهو مسافر أخر الصلاة لأن يجمعها المغرب يجمعها مع العشاء، وإن جاء وهو نازل فإنه يصلي العشاء، يصلي المغرب ويصلي العشاء جميعا يعني في وقت واحد بأذان وإقامتين لكل وقت إقامة، والأذان أذان واحد. فهذا هو الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، ونحن ينبغي أن نعمل بهذا في سفرنا وأن نطبق هذه الرخص التي أباح الله لنا. فأباح الله الفطر في الصوم، يعني إذا سافر في رمضان يصح له أن يفطر،

0: ويصح له أن يجمع ويقصر، فهذه منح من الله، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. هكذا السنة التي سجلها لنا علماء الحديث، ولا يحتاج أن نستعرض الأدلة، لأن لو استعرضناها لأخذ ذلك منا وقتا طويلا. وبالله التوفيق.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، للحديث صلة في الأداب والسلوك في الحج، ولا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتوجه بعد شكر الله جل وعلا بالشكر لفضيلة ضيف البرنامج الشيخ فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، فجزاه الله خيرا على ما قدم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
2: الأنبياء. أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان توجيهات شرعية لمريد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة، وذلك في الأول من شهر ذي الحجة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، مع هذه المحاضرة والتي عنونت بتوجيهات شرعية لمريد الحج، وشكر الله وجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذا اللقاء، وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك. وبإذن الله يا أحبة لن أطيل عليكم وستكون مختصرة إن شاء الله. أحبتي في الله، يستعد حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام للتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج امتثالا لأمر ربهم عز وجل في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك استجابة لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. يرجون بذلك تكفيرا لسيئاتهم، ومغفرة لذنوبهم، ورفعة في درجاتهم. الحج يا أحبة هو أحد أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة لمن استطاع إليه سبيلا، فينبغي، وكذلك يجب على الفور وليس على التراخي، فإن من استطاع ببدنه واستطاع بماله فعليه أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام، ولا يجوز له أن يؤخر هذه الفريضة، فإن مات وهو لم يحج وقد كان قادرا على الحج فإنه يأثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، أي أنك قد تكون سليما معافا، ولكن قد تكون في السنوات القادمة مريضا لا تستطيع أن تحج، قد يكون عندك في هذا العام من المال ومن المؤونة ما تستطيع أن تصل به إلى بيت الله الحرام، ولكن في الأعوام القادمة قد لا تجد هذا المال، فإن كان قد وجدت ما يعينك على الوصول إلى بيت الله الحرام وكان عندك من القدرة البدنية والمالية فيجب عليك وجوبا أن تحج إلى بيت الله الحرام. وكذلك الحج فريضة عظيمة، يجود الله عز وجل على عباده بالمغفرة وبتكفير الذنوب وبالخير في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، إذا عزم المسلم والحاج على السفر إلى الحج أو العمرة، من هذه التوجيهات أن الحاج إذا عزم

على الذهاب والسفر إلى الحج والعمرة استحب له أن يوصي، استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي بفعل أوامره وترك نواهيه. وينبغي أيضا على الحاج إذا أراد الذهاب إلى الحج أن يكتب ما له وما عليه من الدين. قد يكون عليه دين دينا ليس حاجة، حال قد حال وقته للسداد، فينبغي عليه أن يكتب هذا الدين، فإنه إن قدر الله عز وجل عليه أن هلك أو كذا أو مات فإن هناك من يقوم بسداد هذا الدين. وكذلك ينبغي عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح، يتوب إلى الله عز وجل مما قدم من معاصي، فإن الإنسان ليس معصوما على الخطأ يا أحبة، المسلم ليس معصوم، فإنه يقع منا الخطأ والزلل والوقوع في المعصية، فعلينا المبادرة إلى التوبة في كل وقت وفي كل حين. والله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنب فورا، من أراد أن يتوب فإنه يقلع عن الذنب وأن يتركه وأن يندم على ما مضى، وأن يعزم عزيمة صادقة على عدم العودة إلى الذنب. هذا الذي يريد أن يتوب إلى الله عز وجل. وكذلك إن كان عنده مظالم للناس أو عليه مظالم فعليه أن يتسامح منهم إن استطاع. فهذه الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة للآخرة، ولا تستحق منك أن تعمل الصالحات من صيام ومن صلاة ومن صدقة ثم يأتي يوم القيامة وتنفق هذه الحسنات على الناس، تأتي وقد ضربت هذا وقد شتمت هذا وقد قذفت هذا وقد أكلت مال هذا، فإن الحساب يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات. ولهذا يا أحبة ينبغي علينا عدم الوقوع في المظالم، وخاصة فيما يكون بينك وبين الناس. كذلك أيها الحاج يا من أردت أو أيها الحجاج يا من أردتم ونويتم الحج وقد جئتم من بلاد بعيدة أو قريبة وتركتم الأهل والأوطان وتبتغون فضلا من ربكم ورحمة، فأحسنوا النية وأخلصوا العمل لله عز وجل، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يجب وجوبا على الحاج أن يقصد بعمله هذا الحج وجه الله عز وجل. أنت ما حججت إلا لله عز وجل، لم تحج من أجل الرياء، ولم تحج من أجل السمعة يسمع الناس بك، ولم تحج من أجل أن تتفاخر عند الناس بأني حججت وكذا وحججت كم مرة وكذا، لا، اجعل أعمالك كلها خالصة، فإن الحج يا أحبة ما قام إلا لتجريد التوحيد، الحج ما قام إلا للتوحيد. ومن أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل أن نبدأ الحج بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، توحيد. من أجل التوحيد بدأ الحاج، وأن الحج ما قام إلا لتجريد التوحيد، بدأ الحاج بهذه الشعيرة أو هذه الشعيرة بالتجرد بالتوحيد ونفي الشرك. وكذلك من أجل التوحيد في الحج والعمرة من السنن أن يصلي الحاج أو المعتمر إذا انتهى من الطواف أن يصلي ركعتين خلف المقام، فيقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد الإخلاص، وكلها توحيد. كذلك من أجل تحقيق التوحيد

شرع للحاج والمعتمر عندما يصعد على الصفا أو المروة فإنه يهلل ويكبر ويحمد الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، وهذا أيضا فيه توحيد، وغير ذلك من الإخلاص في الحج. من التوجيهات يا أحبة على الحاج أن يعظم شعائر الله عز وجل، ومن ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو ماذا؟ فهو خير له عند ربه. وتعظيم هذه المشاعر بأداء الحج كما أمره الله عز وجل. أيها الحاج، أنت إنما أردت أن تحج لله عز وجل، عليك أن تتعلم وأن تتفقه في حجك. هو ركن الحج، ركن من أركان الإسلام. اقرأ، احضر المحاضرات، الدروس، اسأل أهل العلم، اقرأ في الكتب، اقرأ في الكتب المختصرة لتعليم ماذا؟ لتعليم الحج. انظر لدروس أهل العلم عبر هذه البرامج، تعلم كيف تحج، كيف تبدأ بالحج وكيف تنتهي، فحتى إذا ذهبت إلى بيت الله تؤدي هذه المشاعر وهذه الفرائض وهذه الشعيرة كما أمرك الله عز وجل بها، وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج وكان يفعل أفعال الحج كان يقول للصحابة: خذوا عني ماذا؟ مناسككم. ولهذا علينا أن نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط الحج، كل أمور العبادة. الصلاة نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، نحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون يا أحبة أن العبادة لا تقبل منك إلا بشرطين، أولها الإخلاص وتكلمنا عنه، وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرت إليها إشارة قبل قليل. أيها الحاج، إذا أردت أن تحج إلى بيت الله احرص على النفقة الطيبة في الحج. اجعل النفقة، أولا النفقة في الحج أصل من أصول قبول العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم قال، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يعني سفره طويل، أشعث أغبر، يعني أصابه التراب، وهذا يدل على طول السفر. قديما كان ليس عندهم المركبات والطائرات، وإنما يسافرون على الإبل أو على الخيول أو حتى مشيا من لم يجد المركب. قال: يمد يديه إلى السماء، يعني مسافر، والسفر من الأمور التي يستجاب فيها الدعاء السفر. المسافر إذا كان في سفر فإنه في وقت يستجاب منه الدعاء، ولكن للأسف يا أحبة كثير من الناس غفل عن هذا، غفل عن هذا، وسببه الشيطان. فإنه تجده إذا صعد في الطائرة وأراد أن يسافر، إما أن يضع سماعات الغناء في أذنيه، وإما أن ينام، وإما أن ينشغل بهذه البرامج التواصل الاجتماعي ويترك الدعاء. والدعاء في السفر مستجاب، الدعاء في السفر مستجاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يمد يديه، يرفع يديه. ورفع اليدين أيضا من الأمور التي ينبغي للداعي أن يفعلها، ويقول: يا رب يا رب، أن ينادي الله عز وجل. ثم ماذا قال؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب. فلهذا النفقة الطيبة سبب من أسباب استجابة الدعاء وكذلك قبول العمل الصالح.

لهذا الحاج لا ينفع للحاج أن يحج بربا مثلا، يعمل في عمل ربوي أو أمواله من الربا ثم يذهب ويحج بهذا المال، ما يقبل. أو يتعامل مع بالرشوة، موظف ليس عنده أمانة وليس عنده مراقبة لله عز وجل، لا يخدم المراجعين في عمله إلا إذا دفعوا له مالا رشوة ثم يأتي ويحج، ما ينفع هذا. أو يأكل حرام أو يشرب حرام، ما ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا يستجاب. ولهذا النفقة الطيبة من الحاج أمر مرغب فيه، بل هو واجب عليه. كذلك الحاج عليه أن يجتنب البدع في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا ينبغي للمرء أن يتقرب إلى الله عز وجل بأمر لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يأمر به الله ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإحداث في الدين يدخلك في البدع. أردت أن تحج، حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحج، وانتهيت من الحج اسأل الله أن يقبل منك. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أو قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ أو ومن يأبى يا رسول الله، من يأبى من دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن تتعبد الله بما أمر، وهذا تحقيق لشهادة أن محمدا رسول الله. من التوجيهات للحجاج أيضا أن يسألوا أهل العلم. أيها الحاج، اسأل أهل العلم فيما جهلت في حجك أو أشكل عليك في أمور دينك، والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا علمت فاعمل، فإنه قد يحدث منك أن تقع في محظورات، في شيء من محظورات الإحرام. حدث منك ناسيا جاهلا متعمدا، قد يحدث. وذكرت في بداية المحاضرة أن الإنسان ليس بمعصوم، فبادر إلى سؤال أهل العلم. والحمد لله متوافرون في بلد الله الحرام، عبر فرع وزارة الشؤون الإسلامية جعلت كثير من الدعاة في هذه المشاعر، أو بالاتصال عليهم: قل حدث لي كذا وكذا، ما الحكم وماذا أفعل؟ فيخبرك أهل العلم بما تفعل وأكمل الحج. لا تسأل كل من رأيت، لا تسأل، لا. إذا رأيت رجلا في الحج قد أنعم عليه وقد طبق أمر الله وأمر رسوله بإعفاء اللحية أو كذا، فرأيته فتوسمت فيه الخير فقلت له: يا شيخ، ما حكم كذا وكذا؟ أنت تعرف هل هو من أهل العلم أو لا؟ أنت ما تعرف. وهنا الله عز وجل أمر في القرآن، قال: فاسألوا أهل الذكر. لا تسأل أي أحد، إنما أهل العلم. اسأل أهل العلم يبين لك الحكم الشرعي في الحج وفي غير الحج، حتى في أمور صلاتك قد تخطي في أمور صلاتك، اسأل أهل العلم. كذلك من التوجيهات: ينبغي للحاج أن يصحب في سفره الأخيار. ينظر الآن، أصبح الحج عن طريق الحملات والحمد لله وميسر، فاختر لنفسك حملة طيبة، وإن رأيت أن هناك من أخوانك أو أصدقائك أو أصحابك من أهل الخير من أراد أن يحج فاصحبهم، قل لهم في أي حملة تذهبون أو كذا، وكن معهم، فإنهم يعينوك على الخير، يعينوك على الطاعة، يعينوك على التقوى، يعينوك حتى في التفقه في دين الله عز وجل. احذر أيها الحاج، احذر ثم احذر ثم احذر من مصاحبة السفهاء والفساق في حجك. أنت ما ذهبت للحج إلا
من أجل ماذا؟ من أجل طلب المغفرة وطلب رضا الله عز وجل، ومن أجل أن تعود من الحج كيوم ولدتك أمك، ومن أجل أن تكون من أهل الجنة. إذن إياك أن تصاحب السفهاء، فإنهم قد يشغلوك عن طاعة الله عز وجل بالكلام أو بالجدال أو بالأمور التي ليس لها داع في بيت الله عز وجل. كذلك، وهذا ذكرته قبل، ينبغي عليك أن تتعلم أمور الحج، تعلم قبل أن تذهب، وهذا ذكرته أيضا. كذلك ينبغي لك أيها الحاج أن تبذل البر في أصحابك. قد يكون معك أصحاب أو أهل أو زوجة أو أبناء، فكن معهم بارا بهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كف أذاك عنهم، لا تؤذي الناس. إن لم يروا منك الخير فابتعد عنهم بالشر. فهذه ممن ينبغي أو ما ينبغي على الحاج. كذلك من التوجيهات للحاج حفظ الوقت. الوقت ثمين، أيام معدودات، هي أيام في الحج وستعود. إذن الوقت عليك أن تحفظه. وكيف أحفظ الوقت في الحج؟ بالطاعات. أحفظ الوقت بالطاعات والقربات، أتقرب إلى الله عز وجل، الدعاء، الذكر، الصلاة، قراءة القرآن، إن كان هناك مجالس لأهل العلم أو كذا أحضرها كذلك. فأنت لم تذهب إلى بيت الله إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل طلب المغفرة. كذلك ينبغي عليك أن تحفظ لسانك عن القيل والقال والخوف فيما لا يعنيك. كذلك احذر من الإفراط في المزاح مع الناس. كذلك ابتعد عن الكذب، ابتعد عن الغيبة، عن النميمة. قد يقول قائل: وهل يحدث ذلك من الحجاج؟ نعم يحدث، فإن الناس يسكنون في مخيمات، يسكنون ويتكلمون، والشيطان قد يأتي يوسوس لهم، أو رأيت فلان فعل كذا، رأيت فلان في الطواف يفعل كذا، رأيت فلان في رمي الجمرات كذا، رأيت فلان في عرفة الناس يدعون وهو على الجوال. يا أخي لا تتكلم فيه، هذه غيبة. إن كان أردت الخير أنصحه، إذا رأيته في عرفة الناس تدعو وتتقرب إلى الله والله يباهي بهم الملائكة وهو على الجوال، قل له: يا أخي أنت في يوم فاضل، في مكان فاضل، في زمان فاضل، ادعو الله، هذه طيبة لك وله أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أمر عظيم، أيام معدودات تذهب بها إلى بيت الله وتعود وقد غفر لك. بل إن بعض العلماء قال أن هذه المغفرة الصغائر والكبائر. بعض أهل العلم عندما علق على هذا الحديث قال أن هذه المغفرة تشمل الصغائر والكبائر، نسأل الله من فضله. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، نسأل الله السلامة. كذلك من التوجيهات لك أيها الحاج: لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا في المال ولا في الجهد، وأحرص كذلك على راحة غيرك. يعني لا تكلف نفسك، قد تجتهد في العبادة اجتهاد قد يضر بك. كيف يضر بك؟ فإنك مثلا قد يأتي حاج ويقول: أريد أن أقوم الليل كله ليلة عرفة، فيقوم، وعمل خير لا شك. ثم إذا أتى الفجر وهو منهك، بدأ الناس يذهبون إلى عرفة، ذهب معهم فوصل إلى عرفة، الناس بدأت بالعبادة

وهو لم يستطع، لم يستطع، أجهد نفسه. ولهذا ينبغي الإنسان العاقل المسلم الحاج أن ينتبه لمثل هذه الأمور، فإن الشيطان إذا لم يستطع لك الوصول لك في المعاصي فإنه يدخل عليك في باب الخير. كذلك يجب عليك أيها الحاج أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. ارفق على الصغير، انتبه إذا أمامك نساء، كذلك لا تؤذي الكبار، فإن قد تكون أنت قوي في جسدك وهذا ضعيف في الزحام، فهذا ينتبه لها الحاج. كذلك أيها الحاج إن يجوز لك الاغتسال، يجوز، لأن بعض الحجاج يرى أنه كيف يغتسل أو كذا وهو محرم، يجوز الاغتسال للمحرم، ويجوز له تغيير ملابس الإحرام أيضا، فإنه إن توسخت الملابس أو أراد أن يغتسل فإنه يجوز له. كذلك يجوز لك أيها الحاج أن تستعمل الصابون للتنظيف، وكذلك للمرأة يجوز لها أن تغسل شعرها، وكذلك يجوز لها أن تمشطه كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك. وكذلك الواجب على من وفقه الله للحج أن يتقي الله عز وجل، وأن يتقي الله بحفظه عن كل إسفاف، وأن يشغل وقته بذكر الله عز وجل، فالله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. فكما أمرك بالتزود في الدنيا بالمال للحج، كذلك أمرك بالتزود بالخير للآخرة. كذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل، وقد أشرت إليه إشارة سريعة، فما شرع الحج إلا لأجل ذكر الله عز وجل، فينبغي للحاج أن يكثر من ذكر الله من أول ما يبدأ الحج إلى أن ينتهي من طواف الوداع. والله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. التوجيهات كثيرة والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأذكر نفسي وإياكم بهذه الأيام المباركة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيا أحبة، في هذه الأيام الفاضلة ينبغي أن نستغلها بالطاعات، والطاعات كثيرة، في الصلاة، في النافلة، في الصدقة، في الصيام، كذلك في كل أمر تراه أمرا أو عملا صالح قد أمر الله به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في هذه العشر. وكذلك منها صيام يوم عرفة، فإنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلهذا يا أحبة، أذكر نفسي وإياكم بالعمل في هذه العشر المباركات، ومنها كذلك التكبير والتحميد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يردهم إلى أهليهم غانمين سالمين. وأسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

لله رب العالمين، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. شرع لنا دينا

0: بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامطة سابقا. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: وحياكم الله، ونفعنا الله جميعا بما نقول ونسمع.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا قد تحدثنا في الحلقة الثالثة مع فضيلة الشيخ عن الآداب والمسالك للمسلم عامة وللحاج خاصة في أثناء السفر، وقد تحدث فضيلته في ذلك فجزاه الله خيرا. إلا أن نتوجه بهذا السؤال لفضيلته، وهذا السؤال يتعلق بجانب من جوانب الحج، وذلك في من ساق الهدي فتلف عليه في الطريق أو في أثناء الطريق، فكيف يصنع هو ورفقته بذلك، وكيف هو تصرفهم الشرعي فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ساق الهدي صاحب الهدي الذي يسوقه من قبل صاحبه أو أصحابه، فتلف عليه شيء منه، فقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعمل، فقال لبعض من كان يعمل في هذا المجال: إذا تلفت عليك بدنة من البدن فانحرها واغمس دمها، واغمس نعلها في دمها، واضرب بها في صفحتها، وخل بينها وبين الناس، ولا تأكل ولا تأخذ أنت ولا رفقتك منها شيء. وهذا قد ورد من حديث أبي قبيصة، من حديث أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة، ومن حديث أبي ناجية أيضا عند الخمسة إلا النسائي. مضمون تلك الحديثين واحد، وهو أنه يفعل كما ذكرنا سابقا، بأن ينحر البدنة التي عطبت ويضرب بنعلها في دمها، ويضرب به صفحتها، ثم يخلي بينها وبين الناس، ولا يأخذ هو ولا رفقته شيئا من لحمها.
0: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قد ذكر الفقهاء رحمه الله أن المواقيت منها مواقيت زمانية ومنها مواقيت مكانية، فهل لنا أن تتحدث فضيلتكم عن المواقيت الزمانية للحج، وما هي هذه المواقيت الزمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه، حيث قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هي هذه المواقيت الزمانية؟ لننتقل بعد ذلك للحديث عن المواقيت المكانية. بارك الله فيكم.
1: المواقيت الزمانية هي كثيرة، كل ما جعل الله سبحانه وتعالى ميقاتا زمانيا يدخل في هذا. فمثلا الحج كما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، غير أن ذو الحجة يكون المقصود منه 9 أيام إلى يوم 9 وليلة 10 إلى طلوع الفجر 2، وما عدا ذلك فهو تكميل للحج وليس بإنشاء له.

0: فإذا إنشاء الحج يكون في شهر شوال وفي شهر ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة في التسعة الأيام وليلة العاشر كما قلت. فمن أنشأ في هذه الأيام حجا بأن يعني أنشأه بأن جعله تمتعا فجعل قدم العمرة ثم أخر يعني بعد ذلك الحج، هذا يحل له أن يأتي بعمرة في هذه الأيام التي ذكرت ويتحلل منها ويبقى في مكة وفي الحرم إلى أن يحين وقت الحج. فإن خرج من المواقيت فقد انهدم تمتعه وعليه أن يأتي بعمرة أخرى ليكون متمتعا من جديد، أو يأتي بالحج مفردا أو بالحج مقارنا مع العمرة. بقي من المواقيت الزمانية منها يوم عرفة، فيوم عرفة ميقات زماني ومكاني، فلا يكون الحج معتبرا إلا لمن حضر في يوم عرفة بعرفة. فحينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن حصل في هذا اليوم في هذا المكان تواجد في هذا المكان وفي هذا اليوم فهو يعتبر حاجا، ومن لم يعني يحضر هذا المكان فإنه لا يصح حجه، وإن كان قد أحرم فإنه يتحلل بعمرة كما أفتى بذلك عمر رضي الله عنه.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا يقودنا إلى الحديث عن المواقيت المكانية، فما هي المواقيت المكانية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة؟
0: المواقيت المكانية هي أربعة كما في حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا كذلك، إلا أنه لم يحفظ، فقال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم. وهذه المواقيت قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج وأتى على واحد من هذه المواقيت ولو كان ميقات غير بلده فإنه يلزمه حينئذ أن يحرم منه، ولا يلزمه المسير إلى ميقات بلده، بل يحرم من هذا الميقات الذي أتى عليه سواء كان هو ميقات بلده أو غيرها، فيحرم منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ونستفيد من ذلك أن الإحرام لا يجب إلا على من أراد الحج والعمرة، أما من مر بالميقات

0: هو لا يريد الحج ولا العمرة فلا يجب عليه أن يحرم سواء في ميقات بلده أو غيره، لا يجب عليه أن يحرم. قال ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ. ما كان من كان دون المواقيت يعني جنوب ذي الحليفة من طريق المدينة أو جنوب الجحفة من طريق الشام أو شمال وادي يلملم من أهل اليمن، وكذلك غرب وادي السيل يعني أيضا ممن جاء من المشرق، هذه مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان بينها وبين الحرم فإنه يحرم من بلده التي أنشأ منها وهو ميقاته. هكذا هذه هي السنة. وهناك ميقات ظهر فيما بعد حينما افتتح العراق وهو ذات عرق، وقد اختلفت الرواية هل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق أو أن عمر هو الذي وقتها، فروي هكذا وروي هكذا، وبعض أهل العلم اقتنع بهذا وبعض أهل العلم اقتنع بذاك. المهم أنه يعني هذا الميقات مشروع سواء كان وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر رضي الله عنه، فمن أتى عليه فإنه لا يأتي على ميقات من المواقيت، بل هو بين ميقات أهل نجد وميقات أهل المدينة، فهو يأتي عليه ويحرم منه كما اتفق على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وجرى عليه عمل المسلمين من وقت الصحابة إلى الآن.
1: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، من يسافر بالطائرة عن طريق الجو لا شك أنه سيحاذي ميقات من المواقيت المكانية، فما هو الأدب الذي يوصى به من سافر إلى الحج عن طريق الطائرة أو عن طريق الجو وحاذى الميقات؟ ما هو الأدب الذي يوصى به من سافر بهذه الوسيلة؟ بارك الله فيكم.
0: من سافر على الطائرة فينبغي له أن يحتاط في الإحرام، فقبل أن يعلن يعني الملاح في الطائرة عن يعني الإحرام وأنهم حاذوا للإحرام، قبل ذلك بربع ساعة أو نصف ساعة ينبغي له أن يعني يلبس ثياب الإحرام، حتى إذا قال يعني الملاح أن حاذينا حينئذ المواقيت ميقات، فحينئذ يقول لبيك اللهم لبيك. أما إذا كان يريد أن يعني يخلع ملابسه القديمة ويستبدله بملابس الأحرام، ففي هذا يكون قد أدى يعني لا يعمل هذا إلا وقد تجاوز الميقات، فينبغي له أن يحتاط في هذا الأمر. وهناك أمر آخر ينبغي أن ننبه عليه، وهو أن الذي يأتي من سواكن مثلا من الحبشة من السودان من سواكن وما حاذاها، فإنه يأتي إلى جدة رأسا، لا ليس من الجنوب ولا من الشمال، إن كان من الجنوب أو من الشمال فهو يحاذي من يعني إذا كان من الجنوب ميقات الجنوب ولا ويحاذي من الشمال ميقات الشمال، لكن الذي بهذه الصفة لا بد أن يحتاط ويعني يحرم وهو في البحر. هكذا ينبغي لمن يفعلون هذا، وبالله التوفيق.

0: بارك الله فيكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، في نهاية حلقتنا هذه نتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي على هذه الفوائد وهذه الآداب. وأنتم أيها الإخوة المستمعون شكرا لكم جميعا على حسن إنصاتكم واستماعكم، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله.
1: وجعل من أحب الأعمال إليه العج والثج، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
2: أهلا بكم وبالسادة المستمعين رجالا ونساء، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله أن يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وفقك الله. في الحلقة الماضية كنا قد تعرضنا إلى المواقيت الزمانية والمكانية، وفي هذه الحلقة نحب أن نتعرض للأحكام الخاصة بالإحرام للرجل والمرأة والطفل، وكيف تكون هذه الآداب، وما هي الآداب التي ينبغي للحاج أن يلتزمها عند إحرامه وبعد إحرامه أيضا، وفقكم الله.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الذي يجب على الحاج سواء كان رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا، ينبغي له إذا وصل إلى الميقات أن يغتسل ويتوضأ تهيئا للإحرام، ثم بعد ذلك يستبعد ملابسه العادية ويلبس ثوبي الإحرام، ثوبان غير مخيطين، أحدهما إزار والآخر رداء. وبعد ذلك ينبغي له إن كان في وقت صلاة ينتظر إلى تمام الصلاة، وإن لم يكن في وقت صلاة وحده أو يعني الحاج في وقت ما وصل إلى الميقات كان في غير صلاة، فينبغي له أن يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يعلن نسكه الذي يريد. فإن كان يريد الحج تمتعا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن كان يريد الحج والعمرة قارنا فهو يقول كذلك، وفيها يقول ولبيك حجا وعمرة. وإن كان يريد حجا مفردا قال لبيك حجا، وهكذا. إن كان يريد عمرة قال لبيك عمرة، إذا كانت عمرة ليست مقصودا بها التمتع إلى الحج. عندما يقول هكذا يكون قد انعقد إحرامه على ما أعلنه في تلبيته، سواء كان تمتعا أو قرانا أو حجا مفردا أو عمرة مفردة أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا الرجل

0: يعمل على هذا بأن يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين ويعلن إحرامه، والمرأة كذلك هي أيضا تفعل مثل هذا، وإن كان معهما طفل ويريدان أن يحرما له فعند ذلك يستبعدون بعد أن يغسلونه ويوضئونه، يستبعدون الثياب العادية ويلبسونه قطعتين إحداهما إزار والآخر رداء، ويحرمان له بأن يقولان لبيك عن فلان كذا وكذا. وقال جابر بن عبد الله أحرمنا ولبينا عن الغلمان. نعم،
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا يدعونا للحديث عن ماذا يلبس المحرم من الثياب وماذا تلبس المرأة المحرمة من الثياب، بارك الله فيكم.
0: الذي يلبس المحرم من الثياب قد سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجل كما في حديث عبد الله بن عمر ما يلبس المحرم من الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا من لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورد. وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ويستفاد من هذا الحديث إذا كان السؤال عن شيء غير محصور فإنه يجوز للمسؤول والمفتي أن يعدل إلى الشيء المحصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما يلبس المحرم أجاب عما يلبس المحرم أجاب بما لا يلبس المحرم، ذلك لأن الذي لا يلبس محصور والذي يلبس غير محصور، فلهذا يجوز مثل هذا الأمر. كذلك يؤخذ من هذا عدم جواز لبس القمص، والقمص جمع قميص وهو ما غطى جميع البدن أو معظمه بأن يكون من الرأس إلى الكعبين أو ما أشبه ذلك، فهذا القميص. لا يلبس المحرم القميص، وذلك لأن القميص مخيط ومحيط، فكلما كان مخيطا ومحيطا لا يجوز لبسه. كذلك أيضا حين قال لا يلبس القمص ولا العمائم، العمامة هي التي تغطي الرأس بليات حتى ولو كانت غير مخيطة، فإنه يحرم لبس الرأس، تغطية الرأس سواء كان بمخيط أو محيط غير مخيط، هذا كله لا يجوز. ولا العمائم ولا السراويلات كذلك. الإشارة بالسراويل هو ما غطى أسفل البدن، ما غطى أسفل البدن من فوق السرغة إلى الكعبين، فهذه السراويلات يعني أن تكون بكمين، وكذلك مثل ذلك ما كان على يعني شكل فوطة، فهذا أيضا يكون إذا كان مخيطا محيطا.

0: فهو غير جائز، ولا السراويلات ولا البرانس أيضا لا يجوز، لا يجوز لبس البرانس، والبرانس هي جمع برنس، وهو ثوب يغطي جميع البدن مع الرأس، يعني رأسه منه، فحينئذ الذي أيضا يغطي جميع البدن مع الرأس هو محرم، ولا البرانس ولا الخفاف، ولا الخفاف يعني لا يلبس الرجل الخف إلا إذا وجد، إذا كان لا يجدون عليه فيجوز له أن يقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجدن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قد ورد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، رواه الجماعة. فضيلة الشيخ، بودنا لو تلقونا الضوء على هذا الجانب، وهو جانب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وذكره لهذا اللباس أو أدب اللباس بالنسبة للمحرم، في جانب من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا للنعلين للخفين، وكذلك لم يذكر قيدا آخر، وهذا الحديث رواه الجماعة. فنحب أن تلقون الضوء بارك الله فيكم على هذه الآداب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بجانب ما تفضلتم بذكره من الحديث العام عن ذلك.
0: هذا الحديث جاء مطلقا هكذا: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلا فليلبس الخفين. وهنا كان الحديث في هذا كان التعبير في هذا الحديث مطلق، لم يكن مقيدا كما كان في حديث عبد الله بن عمر. وكان حديث عبد الله بن عمر حين علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لآداب الإحرام بالمدينة، وكان حديث عبد الله بن عباس حين علمهم أيضا بعرفات. وحينئذ قد اختلف أهل العلم في هذا القيد، هل هو مأخوذ أو ليس بمأخوذ، وهو قيد القطع للخفين من أسفل الكعبين. فذهب الجمهور إلى أنه يعني يحمل المطلق على المقيد، وذهب الإمام أحمد وجماعة معه إلى أن هذا يعتبر نسخا، ولا يكلف الشخص بالقطع ما دام وهو جاء متأخرا ولم يذكر فيه القطع. فحينئذ هذا جاء فيه الأمر على خلاف بين أهل العلم كما ذكرت، فبعضهم يقول يجوز أن يلبس الخفين بدون قطع، وهذا قول الجمهور، هذا قول الإمام أحمد، وذهب الجمهور إلى أنه لا بد أن يقطعها، يعني اعتبارا بأنه يعني يحمل المطلق على المقيد. أما السراويل فهي للضرورة تلبس ما دام لم يجد إزارا، ولم يذكر فيها أن يشقه، لأنه لو شقه انكشفت عورته، فلذلك لهذا بدون يعني تقييد فيه.
1: جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المستمعون، في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر

0: الله تبارك وتعالى. نشكر فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي جزاه الله خيرا على هذه الآداب وهذه السلوكات التي تنبغي للحاج والحاجة في أثناء توجههم لحج بيت الله الحرام. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا عوض عن لقائنا الشهري استعضناه بمحاضرة لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين في الجامع الكبير بعنيزة، وذلك أنه كان من المعتاد أن يكون لنا في شهر في الحجة أن يكون لنا لقاءات، ولكن لظروف الشيخ وفقه الله اضطررنا إلى أن تكون محاضرة عن أفضل الأعمال في أفضل الأيام. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع، وأن ينفع بهذا الشريط المسجل من يبلغه، وأن يجعلنا عونا على إيصاله في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا ونحن نستقبل أناسا يفدون إلى هذه البلاد من كل فج عميق. فأسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لما فيه رضاه، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يكتب ذلك في موازين أعماله الصالحة، فليتفضل جزاه الله خيرا.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم كلام أخينا الشيخ مود بن عبد العزيز الصايغ بأن هذه المحاضرة عوض عن اللقاء الشهري الذي تقرر ولله الحمد في هذا العام، والكل من المحاضرة واللقاء ذو فائدة عظيمة، لأنه يحضره من شاء الله من عباد الله، يأتون إلى هذا المكان يلتمسون العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطرق التي يلتمس بها العلم طرق للمشاة على الأرجل، وطرق للمشاة في القلوب. أما الأول فظاهر، أن يمشي الإنسان في الأسواق إلى مكان العلم في المساجد أو في المدارس أو في غيرها. وأما الثاني فأن يمشي الإنسان في طريق العلم بقراءة الكتب النافعة التي ألفها من يوثق بعلمهم ودينهم، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين من أهل العلم. كل ذلك طرق يلتمس فيها العلم. وهذه بشرى سارة، أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن أيها الإخوة في هذه الأيام، والليلة هي 25 من شهر ذي القعدة عام 1400 وألف، نستقبل موسما عظيما، موسما عظيما، ألا وهو العشر الأول من ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني حتى عشر رمضان العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن الحديث عام: ما من أيام، وأيام نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن، فتفيد العموم

القطعي أنه لا يوجد أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والقائل بهذا القول من هو؟ رسول الله، أعلم الخلق بشريعة الله، وأعلم الخلق بالله، وأعلم الخلق بما يحب الله. فلا تستغرب إذا سمعت من يقول إن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان، لا تستغرب، لأن هذا له دليل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد منا أن نفهم أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من غيرها، وإنما يريد أن نفهم ونعمل، أن نفهم ونعمل، نكثر العمل الصالح في أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. العمل الصالح متنوع: قرآن، ذكر، تسبيح، تحميد، تكبير، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، صلاة، صدقات، بر بالوالدين، صلة للأرحام. العمل الصالح لا تحصى. إذا تصدقت بدرهم في العشر في هذه العشر وتصدقت بدرهم في عشر رمضان، أيهما أحب إلى الله؟ العشر هذه، عشر ذي الحجة، الصدقة فيها أحب إلى الله من الصدقة في عشر رمضان. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سنام الإسلام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا في صورة واحدة، إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه وماله الذي يجاهد عليه كالفرس والرحل، فقتل فلم يرجع بنفسه، وعقر جواده فلم يرجع بجواد، وأخذ ماله فلم يرجع بمال. هذا هو الذي يكون أفضل من العمل الصالح في العشر الأول من شهر ذي الحجة، وما عدا ذلك فالعمل الصالح بها أحب إلى الله من أي وقت كان. فالعمل الصالح أحب إلى الله من أي وقت كان. فلنستعرض ما الذي يشرع في هذه الأعمال في هذه الأيام بخصوصه. فنقول: يشرع فيها ذكر الله لقول الله تعالى: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، فيكثر فيها من الذكر، ومن ذلك التكبير والتهليل والتحميد. تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تكثر من هذا، تقوله في المساجد جهرا، في الأسواق، في البيوت، وربما يكون ذكرك هذا في البيوت حرزا لبيتك من الجن والشياطين، لأن الله وصف الشياطين والجن بأنهم خناس يخنسون عند ذكر الله ويختفون ويبعدون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. ومن ذلك صيام هذه الأيام العشر ما عدا يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومها كما روى ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع صيامها. وهذا هو القول الراجح. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصوم في العشر، فإن العلماء قالوا: إذا تعارض

عدلان ثقتان أحدهما مثبت والثاني نافي فإنه يقدم المثبت لأن معه زيادة علم. وقد يكون نفي عائشة رضي الله عنها نفي علم لا نفي واقع. وبهذا نجمع بين الحديثين. ثم على فرض أن حديث حفصة غير محفوظ فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة. فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة فيدخل في قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومما يسن في هذه الأيام الرحيل إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة والحج، وهذا أفضل ما يعمل في هذه الأيام بخصوصه، يعني بمعنى أن الأعمال الخاصة في هذه الأيام أفضلها السير إلى بيت الله لأداء العمرة والحج، فإن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ويشير إلى هذا قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. فعطف إتمام الحج والعمرة على الإنفاق في سبيل الله، وهو يشعر بأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فإنه يجدر بنا أن نتكلم ولو يسيرا على الجهاد على الحج والعمرة. ومن ذلك أيضا أي مما يفعل في هذه الأيام العشر في آخرها في آخر يوم منها التقرب إلى الله بالأضاحي، التقرب إلى الله بالأضاحي، وهذا يكون لمن لم يحج للمسلمين في بلادهم. أما الحجاج فالمشروع في حقهم الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهدى في حجه ولم يرح، ورح في المدينة في غير حجه في غير سنة حجه. فنقول بالنسبة للحج، الحج أحد أركان الإسلام التي بني عليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد أجمع المسلمون على فرضيته، لم يختلف اثنان من المسلمين في أن الحج فريضة، وهو من المعلوم بالضرورة من الدين، كل المسلمين يعلمون أن الحج فريضة، ولكنه لا يجب إلا بشروط. الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يؤمر به، يقال الكافر أسلم أولا ثم صلي ثم زكي ثم نأمره ببقية شرائع الإسلام. ولو حج الكافر لم يصح حجه، لم يصح حجه. وبناء على ذلك نذكر مسألة قد تكون مشكلة، وهي حج من لا يصلي هل يصح حجه ويقبل منه الحج أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مسلم،

أن نمكن من لا يصلي من دخول حدود الحرم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن كان معه من لا يصلي فإنه يجب، يعني في رفقته، من كان معه في رفقة من لا يصلي فإنه يجب عليه أن يقول له: أسلم، وإلا منعناك من دخول حدود الحرم. الثاني البلوغ، وضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الحد ولكن يصف منه ولا يجزئه، لا يجب عليه ويصف منه ولا يجزئه. الدليل على أنه يصف منه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولا في أجر. ولكن نسأل الآن، هل الأولى لمن كان معه أولاد أن يجعلهم يحجون؟ نقول: في عصرنا نرى أن لا يجعلهم يحجون لمشقة الزحام عليهم وعلى أولياء أمورهم. وما دام الله عز وجل لم يفرض الحج عليهم فلنستمتع بهذه الراحة. ثم إن كثير من العلماء يقول إن الإنسان إذا طاف بولده فإنه لا يجزئه الطواف، بل لا بد أن يطوف لنفسه أولا ثم يطوف بولده ثانيا، وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة كبيرة. لهذا نشير على إخواننا الذين معهم أولاد ذكور أو إناث دون البلوغ أن لا يمكنوه من الحج، راحة لهم وراحة لأهليه. والله عز وجل يحب من عباده ويريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. الثالث من شروط وجوب الحج العقل، وضده الجنون. فلو أن إنسانا من قبل أن يبلغ كان مجنونا مخبولا ليس عنده عقل فإنه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، لأن القلم مرفوع عنه. حتى ولو كان من أبناء الأغنياء فإنه لا حج عليه، ولا يلزمنا أن نحجج عنه، لأن الحج ساقط عنه، كما أن الصلاة ساقطة عنه والصيام ساقط عنه. ولا يجب على المجنون من الأركان الخمسة إلا ركن واحد وهو الزكاة. الرابع الحرية، وضدها الرق. فالرقيق لا يجب عليه الحج ويصف منه ولا يجزئه. ما الذي يشبهه ممن سبق؟ الصغير لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئ. الرقيق لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه. هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. الخامس الاستطاعة، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. فالفقير لا يجب عليه إلا إذا كان قريبا من مكة يمكنه المشي على قدميه فإنه يجب عليه. أما إذا كان لا يمكنه المشي على قدميه وليس عنده مال يقتري به راحلة توصل إلى مكة فإنه لا حج عليه، لا يجب عليه. لكن لو فرض أنه تجشم المشاق وذهب مع الناس وحج، أيجزئه أم لا؟ يجزئه. إذن من لا يستطيع بماله
لو أنه حج وتكلف مشاق فإنه يصح منه الحج ويجزئه. ومن الاستطاعة أن لا يكون على الإنسان دين، فإن كان على الإنسان دين فإن الحج لا يجب عليه، لا يجب عليه لأنه غير مستطيع. والدين حق آدمي مبني على المشاحة، فالآدمي لا يسمع عن حقه، إن أديته حقه في الدنيا وإلا أخذه منك يوم القيامة من أعمالك الصالحة. لكن حق الله مبني على العفو، ولهذا لا يجب الحج على من عليه دين إلا في حال واحد، إذا كان الدين مؤجلا أي مقسطا، وكان المدين واثقا من وفائه كلما حل قسط وجد الوفاء عنده وبيده مال عند الحج، فهذا يجب عليه الحج لأنه مستطيع. أما إذا كان لا يثق من وفاء الدين فإنه لا يجب عليه الحج حتى لو كان الدين كثيرا. بعض الناس إذا صار الدين كثيرا قال الدين كثير ولو وفرت نفقة الحج ما قضت من الدين شيئا، نقول هذه نظرية خاطئة. قدر أن الدين 10 ملايين وأنك وفرت من الحج من نفقة الحج 2000 ريال، إذا أوفيتها كم يكون عليك من الدين؟ ها؟ 10 ملايين إلا 2000، إذا سقط وأنت متق لله ما استطعت. فمن العجب أن بعض الناس لشدة شوقه إلى المسجد الحرام تقول له يا أخي الحج ليس واجبا عليك لأنك مدين وليس عندك قدرة على الوفاء، اقض دينك وحج. وأنت لو وافيت الله عز وجل ولم تحج فلا ذنب عليك، كما أن الفقير لا زكاة عليه، ولو وافى الله عز وجل هل يعاقبه على عدم الزكاة؟ لا، لأنه ليس له مال. هذا أيضا عن المدين الذي يريد أن يحج، نقول لو وافيت الله فإنه ليس عليك ذنب، لأن من شروط الحج أن يكون لديك مال فاضل عن الدين الذي عليك. فإذا تمت الشروط وجب على الإنسان أن يبادر بالحج ولا يؤخر، لقول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في من كان يريد الحج فليتعجل فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. فإذا تمت الشروط شروط الوجوب فإنه لا يجوز الإنسان أن يتأخر بل يحج. أما كيف نؤدي الحج وهو أمر مهم، لأن العبادات لا تصح إلا بأمرين: الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله عز وجل. إذن لابد لكل من أراد الحج لابد أن يعرف كيف يحج. ومن أين نعرف كيف نحج؟ من أفواه العلماء ومن الكتب المؤلفة لذلك ممن يوثق بعلمه ودينه. وما أكثر الكتب ولله الحمد المؤلفة في المناسك من مختصر جدا ومتوسط ومطول، ولكننا نوجز هذا الآن في الكلمات الآتية: إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل كما تغتسل للجنابة، ثم تطيب، ثم البس الإزار والرداء وهما ثياب الإحرام. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تلبس ثياب زينة تكون متبرجة بذلك.

ثم صلي ركعتين سنة الوضوء، أو إذا كانت الفريضة حاضر وقتها، إذا كانت الفريضة وقتها حاضر فصلي الفريضة، ثم بعد ذلك اركب سيارتك وقل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة، فتلبي بالعمرة وتستمر في التلبية، تكثر من التلبية وترفع صوتك بها إذا كنت رجلا، أما المرأة فتسر بها. واعلم أنه لا يسمع صوتك شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. فإذا وصلت إلى مكة فبادر بأداء العمرة، اذهب إلى مسجد الحرام وتدخل المسجد فتقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كسائر المساجد. ثم تتقدم إلى الكعبة وتبدأ بالطواف، فتحاذي الحجر الأسود، تتجه إليه تستقبله، إن قدرت على أن تصل إليه بسهولة بدون مشقة عليك ولا على الناس تفعل وقبله وامسحه باليد، وإن لم تقدر فالإشارة كافية. وفي هذا الطواف يسن للرجل شيئا، الشيء الأول الاطباع، والاطباع أن يجعل الرداء وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر في جميع الطواف، ولا يطبع قبل الطواف ولا يطبع إذا فرغ من الطواف. أما الشيء الثاني الذي يسن فهو الرمل، ولكن الرمل إنما يسن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما الأربعة الباقية فيمشي فيها كما يمشي على عادته. ماذا يقول عند استلام الحجر؟ يقول عند أول مرة بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا دار وحاذ الحجر يقول الله أكبر فقط. وماذا يقول عند استلام الركن اليماني؟ لا يقول شيئا، لا تكبيرا ولا تسمية، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يفعل في الركن اليماني؟ يستلمه بيده فقط، يعني يمسح عليه بيده اليمنى فقط، ولا تحبيل فيه ولا إشارة إليه لو لم تتمكن من الاستلام. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف زحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تحاذي الحجر الأسود فكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا أتممت سبعة أشواط، نعم، قبل أن أقول وماذا تقول في بقية الطواف؟ ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوط دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلال، بدعة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط بدعاء. وبين الركن اليماني

في الطواف ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوط دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، بدعة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط بدعاء، فإذا أتممت 7 أشواط فتقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصل ركعتين خلف المقام، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، ثم تنصرف ولا تمكث في هذا المكان لا لدعاء ولا لغيره، لأن غيرك من الطائفين أحق منك إذا أديت السنة، فلا تحجزه على غيرك. ثم إذا فرغت من الركعتين فاذهب إلى الركن أي إلى الحجر الأسود واستلمه أي امسحه بيدك اليمنى بدون تقبيل وبدون تكبير، فإن لم يتأثر فلا تذهب ولا في إشارة، اخرج إلى الصفا. فإذا دنوت من الصفا فاقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقرر ذلك بقولك أبدأ بما بدأ الله به، واصعد الصفا حتى ترى الكعبة، ثم استقبلها رافعا يديك رفع دعاء هكذا هكذا، تكبر 3 وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بما شئت، ثم تعيد الذكر مرة ثانية، ثم تدعو ثم تعيده مرة ثالثة، ثم تنزل متجها إلى المروة، وحينئذ تجد بين يديك عمودين أخضرين. فالسنة للرجل فيما بين هذين العمودين أن يسعى سعيا شديدا، يعني يركض ركضا شديدا إذا كان المسعى واسعا، أما إذا كان ضيقا فلا تتعب نفسك ولا تتعب غيرك، امشي كما يمشي الناس. فإذا وصلت إلى العالم الآخر فامشي ولو كان في المسعى سعى، امشي مشيا عاديا إلى أن تصل إلى المروة، فتصعد عليها وتستقبل القبلة وترفع يديك وتقول ما قلته على الصفاء. طيب، هل يكرر الساعي قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله كلما أتى على الصفا أو كلما أتى على المروة؟ لا، ولا تغتر في العامة. هذه الآية لا تتلى إلا إذا دنوت من الصفا أول مرة فقط. وماذا يقول الساعي في بقية السعي؟ يقول ما شاء، إلا أنه يروى عن ابن مسعود أنه كان يقول بين العلمين وهو يركض رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإن قلتها فحسن وإن قلت غيرها فحسن، ليس فيه توقيت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتممت 7، وهنا أسأل أين يكون الختام، على الصفاء أو على المروة؟ لا، انتبه، أين يكون الختام؟ 7 أشواط المروة. طيب، إن قالت لك نفسك عند الصفا إنك قد أتممت فخطر، لأنك إما أن تكون زدت شوطا أو نقصت، لا يمكن أن يكون آخر السعي إلا على المروة. فإذا أتممت السعي 7 فقصر من شعر رأسك، وليكن التقصير تقصيرا

تجزئا عاما لكل الرأس، فلا يجزئ أن يقص شعرات من رأسه ولو من كل جانب، لا بد أن يشمل الرأس بحيث يظهر على الرأس أنه مقصر، وبذلك تحل الحل كله وتعود كما كنت قبل الإحرام، تلبس ما شئت مما أباح الله، تتطيب إذا كانت أهلك معك فهم حلال، وتبقى محلا إلى يوم الثامن من ذي الحجة. في اليوم الثامن ماذا نفعل؟ في اليوم الثامن من ذي الحجة نغتسل في المكان الذي نحن فيه، ونتطيب، ونلبس ثياب الإحرام، ونقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ونبقى في منى، نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع. فإذا طلعت الشمس فقد انتهى عمل اليوم الثامن، فماذا نعمل في اليوم التاسع؟ إذا طلعت الشمس فإن الحاج يسير إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل في نمرة وهي مكان معروف فليفعل، وإن لم يتيسر فليستمر حتى يصل إلى عرفة وينزل في أي مكان كان من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف في عرفة وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فيقف في أي مكان، لكن لابد أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة. وقد وضعت الدولة وفقها الله علامات واضحة بارزة تحدد عرفة، ولا تغتر بمن ينزل قبل الحدود ولو كثر، سر حتى تتيقن أنك دخلت في حدود عرفة، وتبقى في عرفة. فإذا زالت الشمس فأذن وصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، صلى في بطن عرنة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، جمع بينهما جمع تقديم، فاتبع نبيه. ثم بعد هذا تتفرغ للذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولو أن تكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو تكررها من صلاة العصر المجموعة إلى الظهر إلى الغروب كان هذا خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مع أن الإنسان عنده ولله الحمد أذكار أخرى، أكثر المسلمين عندهم أذكار أخرى، عندهم القرآن، عندهم دعاء، يدعون الله بما شاءوا من خير الدنيا والآخرة، هذا مكان دعاء وزمان دعاء، ادعو الله بما شئت ولا سيما في آخر اليوم. إذن ماذا فعلنا في اليوم التاسع؟ صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، التفرغ للدعاء والذكر. فإذا لحقك ملل، لأن الإنسان قد يمل من الظهر إلى العصر إلى المغرب، إذا لحقك ملل فلا بأس أن تعطي نفسك حظها من الراحة، إما بنوم أو بمراجعة مطالعة كتاب أو ببحث مع إخوانك فيما ينفع بدون جدال، بدون جدال. وينبغي إذا أراد الإنسان أن يقرأ كتابا في هذا اليوم أن يحرص على الكتب التي ترقق القلوب وتقتضي الخشوع، لأن المقام يقتضي ذلك. وبعد غروب الشمس انتهى العمل في عرفة، فيسير الحاج منها إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا،

الذي يقصر هي العشاء، أما المغرب فلا تقصر وينام فيها في مزدلفة إلى أن يطلع الفجر، ثم إذا طلع الفجر صلى الفجر بعد الأذان وسنة الفجر، يصلي الفجر ويبقى يذكر الله عز وجل إما في مكانه، أو إن تيسر له أن يذهب إلى المشعر الحرام الذي فيه المسجد اليوم فليفعل، وإن لم يتيسر ففي مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف حتى يسر. فإذا أسر جدا دفع قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تطلع الشمس. إذن ماذا نفعل في هذه الليلة؟ نتوجه إلى أين؟ لا، إلى مزدلفة من عرفة، ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ونبيت إلى أن يطلع الفجر، ثم نصلي الفجر بعد الأذان وركعتي الفجر، ثم بعد ذلك نبقى في مزدلفة إلى الإصفار جدا، نذكر الله عز وجل ونستغفره، ثم ندفع إلى منى. وهنا نسأل: هل يجوز أن ندفع من مزدلفة قبل الفجر؟ نقول: نعم يجوز، لكن في آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب القمر، فإذا غاب مشت إلى منى، فيجوز أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل، يعني حول الساعة الثانية من الليل أو قريبا من ذلك، ولكن الأفضل أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر وتذكر الله عز وجل ثم تنصرف، إلا إذا كان معك نساء أو صغار يشق عليهم مزاحمة الناس، أو ضعفاء يشق عليهم مزاحمة الناس، فانصرف أنت وإياهم قبل الفجر لأجل أن تصلوا إلى منى قبل الفجر، فترموا الجمرة جمرة العقبة قبل أن يحصل الزحام من القادمين من مزدلفة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للنساء ولا سيما الضعيفات أن ينصرفن من مزدلفة في آخر الليل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبعث بأهل من مزدلفة في آخر الليل حتى يوافوا منى لصلاة الفجر، أما هو فيبقى في مزدلفة فيرمي الجمرة هناك قبل الفجر أو مع الفجر. وهذا هو فائدة الترخيص، أن يرخص للناس الضعفة في الدفع في آخر الليل. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه في أغيلمة بني عبد المطلب وقال: أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فهذا حديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من ضعفه وقال لا حجة فيه، ومنهم من صححه، وعلى القول بالتصحيح يكون هذا النهي من باب التنزيه والأولى لا من باب التحريم، إذ أننا لا نعلم أن للتقدم من مزدلفة فائدة إلا أن يرمي الإنسان قبل حطمة الناس. ثم إن رمي جمرة العقبة يكون من أول ما يأتي الإنسان إلى منى، ولهذا قال بعض العلماء: رمي جمرة العقبة تحية منى، كما أن الركعتين تحية المسجد. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله، يعني ما نزل في رحله، مشى على طول، سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة ثم رماها وهو على بعيره، مما يدل على أن الأفضل لمن وصل إلى منى سواء قبل

كان بعد طلوع الشمس أو في آخر الليل أن يبادر بالرمل وهو كذلك. ولننظر ماذا نفعل يوم العيد وهو أكثر الأيام أنساكا، يوم العيد أكثر الأيام أنساكا، ولهذا يسمى يوم الحج الأكبر. وإذا وصل الحاج إلى منى ماذا يبدأ به؟ يبدأ بإيش؟ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر حتى يتم سبع حصيات. وليس من الشرط أن تصيب الحصاة الشاخص العمود القائم، مو شرط، لأن هذا العمود إنما جعل علامة على المكان. الشرط الذي لا بد منه أن تقع الحصاة في الحوض في المرمى، هذا الشرط. أما أن تضرب الحجر العمود القائم فليس بشرط. بعد رمي جمرة العقبة نذبح الهدي، وبعد ذبح الهدي نحلق، ثم نتحلل ونتطيب وننزل إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي. والطواف هنا طواف الحج لأن طواف العمرة سبق، والسعي سعي الحج لأن سعي العمرة قد سبق. ثم نرجع إلى منى ونبقى فيها، وحينئذ نجد أن الحاج يفعل يوم العيد خمسة أنساك. الأول رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف، والخامس السعي. والأفضل أن ترتبها هكذا، فإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج عليه، الأمر واسع. حتى لو قدمت السعي على الطواف فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في الرمي والتقديم والتأخير، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهذا من توسيع الله عز وجل على العباد أن جعل كل واحد يفعل ما يتيسر له، حتى لا يجتمع الناس على شيء واحد فيتضايقوا. ولهذا تجد الناس يوم العيد متفرقين، هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يطوف وهذا يسعى، حتى يتسع المجال للأعمال. إذا نرجع إلى يوم العيد، ماذا يصنع الحاج يوم العيد؟ يدفع من مزدلفة إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف أو السعي. نعم، ثم الطواف والسعي، ثم الطواف والسعي. والأفضل أن تكون مرتبة هكذا، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج. وهنا مسائل للأعمال التي تفعل في يوم العيد. أولا، هل يجب أن نلقط الحصى من مزدلفة، أو السنة أن نلقطه من منى؟ الثاني، السنة أن يلقط من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو على بعيره، وهذا يدل أنه لقطه من منى، والظاهر أنه لقطه له وهو واقف على الجمرة لأجل أن يرمي به. ثانيا، لو سقطت الحصاة من يدك وأنت ترمي، فهل يجوز أن تأخذ من الحصى الذي تحت قدميك وترمي به؟ الجواب نعم يجوز، ولو كانت الحصى قريبة من الحوض. الثالث، لو أنه رمى خمساً

وسقط حصاتان من يده ومع الزحام خرج وأخذ حصاتين ورمى بهما بعد أن أبعد عن الزحام، هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز، يجوز، لأن الموالاة بين في الرمي ليست بشرط عند كثير من العلماء، وإذا قلنا إنها شرط فإن فواتها في مثل هذه الصورة ضرورة، ضرورة فلبا. طيب، هل يجوز أن يؤخر الرمي إلى ما بعد الظهر؟ نعم يجوز. وإلى ما بعد الغروب؟ نعم يجوز، لكنه سيتوقف على ذلك التحلل، لأنه إذا لم يرمي فإنه لا يتحلل. لكن بعض الفقهاء يقول إنك إذا فعلت اثنين من ثلاثة حللت التحلل الأول، والاثنان والثلاثة هي الرمي والحلق والطواف، يقول إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة حللت التحلل الأول، وإذا أضفت إلى ذلك السعي حللت الحل كله. طيب، هل يتوقف الحل على ذبح الهدي أو لا يتوقف؟ بمعنى لو رمى الإنسان وحلق قبل أن ينحر هل يحل أو نقول لا تحل حتى تنحر؟ يحل، ولا علاقة للذبح في التحلل، يعني بمعنى أنك تحل وإن لم تذبح الهدي. وبهذا يزول الإشكال الذي يشكل على بعض الحجاج الذين يعطون دراهمهم شركة الراجحي أو غيرها للهدي، فيقول مثلا هل أحل وأنا لا أدري هل ذبحوا هدي أو أم لم يذبحوه؟ نقول لا، ليس لك شأن في هذا سواء ذبحوه أم لم يذبحوه، لأن النحر لا علاقة له فيش في التحلل. طيب، ونسأل هل يجوز أن يؤخر الطواف والسعي إلى الليل؟ الجواب نعم يجوز، إلى الغد يجوز، إلى ما بعد الغد يجوز، إلى آخر يوم من الشهر، ولا يجوز أن يؤخر عن الشهر شهر ذي الحجة، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، فلا يجوز أن تؤخر الطواف إلى آخر شهر ذي الحجة. ومع ذلك ما دمت لم تطف فإنه باق عليك التحلل إيش الثاني، فلا يحل لك النساء حتى تكمل ما يكون به التحلل الثاني. ونسأل لو أن الإنسان طاف اليوم وأخر السعي إلى اليوم الثاني هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز، لأنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، لكن الأفضل الموالاة، أما الوجوب فليس بواجب. ولهذا يجوز أن تطوف في أول النهار وتسعى في آخره، أو أن تطوف في النهار وتسعى في الليل، أو بالعكس، لأن الأمر في هذا واسع، الموالاة ليست بشرط. ثم في اليوم الثاني من أيام منى وهو اليوم الحادي عشر يذهب الحجاج إلى رمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت الظهر، فيرمون الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي أبعد الجمرات الثلاث عن مكة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء طويلا، ثم يرمي الوسطى كذلك، ويقف بعدها مستقبل القبلة رافعا يديه فيدعو الله تعالى دعاء طويلا،

ثم يرمي جمرة العقبة كذلك أي بسبع حصيات ولا يقف بعدها، هكذا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن شق عليه الوقوف طويلا وقف ولو يسيرا من أجل احياء السنة. وفي اليوم الثاني عشر كذلك يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كما ذكرنا، ثم إن شاء بقي لليوم الثالث عشر، وإن شاء خرج، فإن خرج فهو المتعجل، وإن بقي فهو أفضل، لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهنا نسأل قوله: فمن تعجل في يومين، هل يدخل فيهما يوم العيد أو لا يدخل؟ لا يدخل، لأنه لو دخل فيهما يوم العيد لكان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر وليس كذلك. وقد فهم بعض العامة أن قوله من تعجل في يومين منهما يوم العيد وليس كذلك، لأن الله قال: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق لا تكون إلا بعد العيد، ثلاثة أيام بعده. سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيهن اللحم. كيف يشرقونه؟ يعني ينشرونه في الشمس حتى ييبس ولا يتعفن. طيب، وبهذا انتهى الحج. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يرجع حتى يطوف للوداع. قال أهل العلم: وإن أخر طواف الإفاضة طواف الحج فطافه عند الخروج ونوى طواف الوداع ونوى طواف الإفاضة أجزأ عن الوداع، وإن نواهما جميعا أجزأ عنهما، وإن نوى الوداع وحده لم يجزئ عن طواف الإفاضة. وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها. الذي يؤخر طواف الإفاضة حتى يطوفه عند خروجه له ثلاث حالات: إما أن ينوي به طواف الوداع فهنا لا يجزئه عن طواف الإفاضة، يبقى عليه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، أو ينوي به طواف الإفاضة فقط فهذا يجزئه عن طواف الوداع، أو ينويهما جميعا فيجزئ عنهما جميعا يجزئ عنهما جميعا. طيب، وبهذا انتهت أعمال الحج. ولنعرج يسيرا إلى حج أهل البلاد الأخرى غير أهل مكة، وهم أهل البلاد الذين لم يقدر لهم الحج، فهل عوضهم الله عز وجل بعبادات أخرى ليشاركوا الحجاج في عباداتهم؟ الجواب نعم، أهل البلاد الأخرى يشاركون الحجاج في الذكر في هذه الأيام العشر، فبينما الحجاج تعج أصواتهم بالتلبية تعج أصوات أهل البلاد بماذا؟ بالتهليل والتكبير، هذه واحد. وبينما الحجاج والعمار يعظمون الله عز وجل بترك أخذ الشعور، نجد أن أهل البلاد الذين يرحون يتقربون إلى الله بترك أخذ الشعور والأظفار والجلود. فمن دخل عليه العشر وأراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. أهل الحج يذبحون يوم العيد هداياهم، وأهل البلاد يذبحون يوم العيد ضحاياهم، ولهذا كانت الضحايا التي تذبح يوم العيد من شعائر الله عز وجل التي يتقرب بها الإنسان إلى الله بالذبح لا بالصدقة باللحم. الصدقة باللحم لا شك أنها قربة،

لكن أهم شيء هو الذبح تقربا إلى الله عز وجل. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين شاة اللحم وشاة الأضحية، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فشاته شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وسنة المسلمين. ففرق بين اللحم وبين الأضحية. ولهذا كان من الخطأ أن بعض الناس يعطي هيئة الإغاثة أو غيرها دراهم ليرحى بها عنه في بلاد أخرى. نقول: الأضحية شعيرة تتعلق بالإنسان نفسه، تذبحها أنت بيده إن استطعت، أو وكل من يذبحها واحضرها وكل منها، لأن الله أمر بالأكل، بل جعل الأكل قبل الإطعام، قال: كلوا منها وأطعموا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل من الأضحية، ومن دفع دراهم ليرحى بها في بلاد أخرى هل يمكن أن يأكل منها؟ لا. إذن نقول: ضح في بلدك وكل، وإخوانك المسلمون المحتاجون ابعث إليهم بالدراهم، ابعث إليهم بالأطعمة، ابعث إليهم بالأكسية، فضل الله واسع. أما أن تترك شعيرة من شعائر الإسلام لتقام في بلاد بعيدة عنك فهذا خلاف ما تقتضيه السنة. ولا يضحي الإنسان إلا بما تم له أو بما تحقق فيه أربعة شروط. الأول: أن يكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. والثاني: أن يبلغ السن المعتبر شرعا وهو نصف سنة في الضأن وسنة في المعز وسنتان في البقر وخمس سنين في الإبل، فما دون ذلك لا يضحى به. والثالث: أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقل أي ليس فيها مخ. الشرط الرابع: أن يكون في الوقت المحدد وهو ما بعد صلاة العيد إلى ثلاثة أيام بعده. فلو ذبح الأضحية قبل الصلاة لم تجز، ولو ضحى بعد مضي أيام التشريق لم يسر، لا بد أن يكون في الأيام المعتبرة شرعا. هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حجه مبرور وذنبه مغفور وسعيه مشكور، وأن يتقبل منا جميعا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الأسئلة التي عند الأخ الشيخ محمود بن عبد العزيز الصائغ.

الحمد لله الذي كتب على عباده الحج وجعل من أحب الأعمال إليه العج والسج، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام

0: آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، أهلا ورحبا وحبورا بكم في الحلقة الأولى من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي سابقا في صامطة. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: حياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونسأل الله أن ينفعنا بما نقول ونسمع.
0: فضيلة شيخنا بارك الله فيكم، في البدء نحب أن نسمع تعريفا للحج ومتى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء الحج أو العمرة أو هما جميعا، هذا هو معناه لغة وشرعا. أما متى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الحج، فالجمهور على أنه فرض في السنة السادسة، ولكنه لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم لكون البيت حينئذ كان محكوما بجماعة المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا بالمدينة، فقد تأخر تنفيذ الحج لأمور. أولا، لكون البيت الحرام في ذلك الوقت تحت إمرة قريش، وهم ما زالوا باقين على دينهم، دين الإشراك، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمكنه أن يدخل الإسلام في مكة، ويتغلب صلى الله عليه وسلم على أهلها ويدخلها فاتحا ومنتصرا، فقد حقق الله له ذلك في السنة الثامنة، فدخلها في رمضان فاتحا ومنتصرا. وبعد ذلك كان الحج بعد موقعة هوازن وحصار الطائف، ولم يكن من بعد ذلك شيء من الإصلاحات. وفي السنة التاسعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، وأرسل بعد ذلك علي بن أبي طالب، بعد أن سافر أبو بكر أرسل علي بن أبي طالب وجماعة معه ليكونوا مؤدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكون علي بن أبي طالب هو ابن عمه، وكان جماعة المشركين يرون أنه لا يؤدي عن الرجل الأمير أو ما أشبه ذلك إلا رجل منه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعه جماعة ليبلغوا ما أرسلهم به، فأرسله بألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأن

0: أن الله سبحانه وتعالى أجل المشركين 4 أشهر وكذا هكذا، فمثل هذا قد تحقق وجاء جماعة علي بن أبي طالب الجماعة الذين معه، فكانوا يصيحون في الحج في فئات المشركين ويبلغونهم حتى بحت حلوقهم. فكان في ذلك أداء ل يعني ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يمنع أي مشرك من حج بيت الله الحرام بعد هذا العام، وأنه أيضا لا يطوف بالبيت عريان، والطقوس التي كانت يعني تعمل في أيام الجاهلية فتستبعد جميعا. وهكذا أيضا أجل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين 4 أشهر كما هو ظاهر في أول سورة براءة. وبعد ذلك في العام 10 عند ذلك تهيأت الأمور فحج النبي صلى الله عليه وسلم، وتم الحج بعد الإصلاحات التي سبقته. فبعد أن حج صلوات الله وسلامه عليه ووقف بعرفات وأنزل الله عليه قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم تدم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا 94 يوما، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه في 12 ربيع الأول في 12 يوم الاثنين 12 ربيع الأول.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هل لنا أن نسمع من فضيلتكم الآيات والأحاديث أو بعضا منها الدالة على فرضية الحج؟ فلتتفضلوا بارك الله فيكم.
0: من الأحاديث من الآيات، آيات دالة على الحج على فرضية الحج، الآية قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، على هنا في هذا التعبير تفيد الاستعلاء، وأن الله العلي الكبير أمر عباده أن يحجوا بيته. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم أن الحج لكونه يأتيه الناس من أماكن بعيدة، فربما كان بعضهم مستطيعا لتجشم هذه المشقة بالاستطاعة الذاتية والمالية، ومنهم من يكون مستطيعا ذاتيا ولا يكون مستطيعا ماليا، فلذلك علقه بالاستطاعة. والاستطاعة تكون بالذات وبالمال. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكما قلت أن الاستطاعة تكون بالذات أو المال، فمن استطاع بالذات والمال معا وجب عليه الحج، ومن استطاع بالذات ولم يستطع بالمال لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة المالية. وهكذا يعني تعليق الله عز وجل له بالاستطاعة.

0: الطاعة هذه فائدته، فائدته أن يكون الحج واجبا على المستطيع استطاعة مالية وذاتية. أما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر الخمسة، ومن تمامها أو تمامها حج بيت الله الحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، فذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وقد اتفق العلماء على أن الحج إنما يجب على الإنسان مرة.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، للحج فضائل جاءت بها الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها الله عز وجل في كتابه، فهل لنا أن نسمع من فضيلتكم بعضا من فضائل الحج بارك الله فيكم؟
0: من فضائل الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه من الفضائل، وما أعظمها من فضائل، فضائل يحرص عليها، وينبغي للمسلم المسارعة إليها، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفضائل يجب أن الإنسان يسارع إلى الحج ولا يتكاسل أو يبخل، فقد يكون يأتي هذا بخلا من بعض الناس، وقد يأتي هذا كسلا من بعض الناس. فلو علم الذي يعني يذهب للحج ما له عند الله سبحانه وتعالى لكان له، كان أن لو كان على ركبتيه أو على مرفقيه زحفا لكان أن يحرص على الحج الذي يعني وعد الله عليه بهذا الوعد الحسن: من حج فلم يرفث ولم يفسق فليس له جزاء، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الوعد من الله فيه فضيلة عظيمة يجب أن يحرص عليها.
1: بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من هذا البرنامج الحج آداب وسلوك، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم.
2: موقعا يرافي الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان معرفة الحق والعمل به، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في محافظة جدة ليلة السبت 26 من شهر جماد الآخرة عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تكرار الكلام وتكراره، أخشى أن من كثرة الكلام ينسي آخره أوله. فما مضى في اللقاء الذي كنا فيه الحمد لله إن شاء الله فيه خير وكفاية، لكن يعني من خلال هذه السؤالات أو من الذي جرت في اللقاء هنا في الغرفة أو في الصالة، وما ذكر الأخ أيضا الآن فيما يجري في من الساحة عندهم في بلادهم، ليس هو محل واحد. يعني بعض الناس تتأثر باستغلال أهل الأهواء لهم بالأموال وشراء ذممهم فيميل، ولطالما استعبد الإحسان إنسانا، وهذه فتنة من أعظم أنواع الفتن، فتنة في المال. فواجب طلبة العلم في هذه البلاد وغيرها من البلدان أن يبينوا هذه الحقيقة، وهو أنه يجب أن يرتبط الناس بالحق، وأن ينصروا الحق، وأن ينتصروا للحق، وأن يلزموا الصواب في ذلك، ويعرفوا طرائق أهل الأهواء في استجلاب الناس وإغرائهم بها. وهذه الطريقة طريقة يعني قديمة جديدة يفعلها أهل الأهواء من قديم، ليس من الآن، ولكن لهم في هذا صور عديدة وتصورات كثيرة. لكن يبقى أن بيان الحق للناس في هذا الباب واحد، لا يتغير ولا يتبدل. فإظهار هذا للناس مع بيان خطورة هذا المبتدع، إن كان رافضيا كالحوثي، ولا إن كان إخوانيا أو تبليغيا أو سروريا أو قطبيا أو غير ذلك من الأفكار والمناهج المنحرفة، يبين لهم ذلك بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. إن عرف الحمد لله، وانتهى فالحمد لله، وإلا فالمعركة بين الحق والباطل مستمرة. وكما ذكرت في اللقاء أن من أعظم أسباب ظهور البدع وانتشارها ضعف حملة نور النبوة. خذها هذه في أذنيك، لا يمكن أن تقوى البدع ويظهر أهلها ويصدعون بباطلهم ويتظاهرون به في كل محفل من غير مواربة إلا بسبب ضعف حملة نور النبوة. فإذا دحض هذا وإضعافه بنشر نور النبوة وتعليمه في الناس وإظهاره للناس. طبعا لما نقول النشر والبيان والإيضاح، هذا لا يقوم به أحد الناس، هذا الباب لا يقوم به أحد الناس. فتنشر السنة كيفما تشاء، على رأيك وعلى هواك وعلى كيفك، لا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ما هي الحكمة؟ الكتاب والسنة. ولهذا لا يمكن أن يدعو الناس من ليس أهلا للدعوة، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. ما الدليل على أن الحكمة هي الكتاب والسنة؟ قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أهل العلم يقولون أن الحكمة هي السنة، فلا يمكن أن تكون دعوة بغير أدلة من الكتاب والسنة. وحديث الإرباض ظاهر: موعظة فأوصاهم بالتقوى، إلى آخر الحديث. إذن لا يعني أن تكون الموعظة يصحبها ماذا، أو تكون الموعظة حكايات وروايات القصاص والجهلاء والدخلاء كما يفعل التبليغيين وغيرهم. حتى كثير من الحكايات مكذوبة ويعني مختلقة، وهم أقرب إلى القصاص الذين حذر السلف منهم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

ترى أهل العلم كالإمام ابن القيم وغيره أن المراد بالموعظة هي بالوحيين، يعظهم بالوحيين، يذكرهم، يخوفهم، يرغبهم ترغيبا وترهيبا بما يلين قلوبهم. إذن وهذا مستفاد من أيضا من حديث الإرباط، الموعظة ذرفت منها عيونهم وجلت منها قلوبهم، وقد عرفتم تتمة ذلك. ولا يخفى عليكم أظنكم تقرؤون وتعرفون كتاب الإمام البخاري الصحيح، الجامع الصحيح للإمام البخاري، في أحد أبو كتبه كتاب العلم، كتاب الصلاة، كتاب الوضوء، كتاب الرقاق، كتاب الرقاق، وهو المواعظ هذه المتعلقة بالوعظ مما يرقق القلوب، وانظر فيها أحاديث على شرطه رحمه الله، وهي علم يعلم ويعرف الناس به. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، حتى الجدال يكون مبنيا على هذا، على الوحيين، بعلم بالتي هي أحسن. متى يكون الأمر حسنا؟ ما كان موافقا لشرع الله، مبنيا على هذه الأصول وهذه الأدلة وهذه البراهين والبينات. إن لم ينتفع لا بالحكمة ولا بالموعظة ولا بالجدال كما كان يفعل شيخ الإسلام رحمه الله في مناظراته ومجالسه مع من يناظره من أهل الأهواء ويبين ذلك بالعلم، ماذا يفعل؟ كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: فإن لم ينتفع فتنتقل معه من الجدال إلى الجلاد. إلى ماذا؟ الجلاد، المصارمة والرد والتبكيت. وهذا لا يمكن أن يتأتى إذا كنت فاقدا لأول الأمور التي هي مبنية على الوحي. إذن لما نقول نشر نور النبوة في الناس، إنما المراد به ماذا؟ نشر العلم. وهل هذا يتأتى من كل أحد؟ لا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أدعو إلى الله على بصيرة وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. الناس في هذا الباب بارك الله فيكم في معرفتهم بالحق والباطل ليسوا في درجة واحدة وليسوا في مقام واحد، فهم متفاوتون في الإدراك والتمييز والمعرفة، وبالتالي يتفاوتون في التصرفات والمواقف، وبالتالي يتفاوتون في أثر هذه الدعوة وتمييزها بعضهم عن بعض. فالناس وأقسامهم في معرفة الحق والباطل أربعة أقسام، قد بيّن هذا الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد، هم على أربعة أقسام. كل الذي تبحث عنه، شوف، كل الذي تبحث عنه، إن كنت تدعو الناس في العراق، في اليمن، في السعودية، في باكستان، في الشرق، في الغرب، أمريكا، سيبيريا، أي مكان، القاعدة لا تختلف ولا تتخلف، والمسلك واحد. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن أعطاه الطريق صحيح، وأعطى كل من ذهب من أصحابه أو بعثهم، وسار على هذا من بعده أصحابه أبو بكر عندما كان يبعث وغيره من سادات العلماء من أصحاب رسول الله. طريقة واحدة، منهج واحد مرسوم، انتهى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن معرفة الناس بهذا الحق الذي ترغب في بيانه أو الذي ترغب في الدعوة إليه، الناس في هذا على أربعة أقسام. القسم الأول من عرف الحق بالتفصيل والباطل بالتفصيل، عرف الحق مفصلا والباطل مفصلا. هذه الطريقة، طريقة معرفة الحق المفصل والباطل المفصل، هي التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الإمام ابن القيم: وهم أعلم الخلق وهم الأدلاء الهداة، وصفهم بأنهم أدلاء هداة. أدلاء ما فقط يدلك، وهداة يهدونك إلى الحق ويرشدونك إليه وهم متمسكون به، لأن العلماء على قسمين.

الطرق. أما في الوصف الأول ممن عرف الحق المفصل والباطل المفصل وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ووصفهم بأنهم أعلم الخلق قال الأدلاء الهداة، هؤلاء ضبطوا وامتثلوا ما أمر الله به وبينه في كتابه العزيز وصار عليه رسوله عليه الصلاة والسلام. كيف عرفوا الحق المفصل؟ عرفوه من قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. وتبين الهدى لا يمكن إلا أن يكون بمعرفة الحق المفصل. كيف عرفوا الباطل المفصل؟ من قوله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين. لا يمكن أن تستبين سبيل المجرمين إلا إذا ما عرفت الباطل المفصل. ومن قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وهذا التمييز لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة الباطل المفصل والحق المفصل. القسم الثاني من عرفوا الحق بالتفصيل والباطل من كلامه رحمه الله، يعني خلاص على القاعدة كما يفعل كثيرون الآن، يا أخي لا تزعجني ولا تصجني ولا تدخل علي قيل وقال وقال ويقولون، خلاص عرفت الحق إذن ما سواه باطل، خلاص يا أخي مو لازم تعرف، ما عندك سرورية وما عندك تبليغ وما عند سيد قطب وما عند ما أدري من وما أدري ما من، ما هو لازم، عرفنا الحق ومفصلا ما سواه باطل. هؤلاء من أضر الناس لأنهم يخذلون أهل الحق أصحاب المعرفة الحق المفصل والباطل المفصل. سآتي على الكلام إن شاء الله. القسم الثالث عكس الثاني، عرفوا الباطل بالتفصيل والحق بالإجمال. والحق بالإجمال مثل الذين الآن ينشرون القلاقل والفتن من زمان موجودين والآن يتكاثرون، لأن مستنقع الفتن مستنقع كبير. مستنقع إيش؟ تعرف المستنقعات؟ ما هو المياه والأنهار الجارية، مستنقع عفن تتكاثر فيه البلايا والأمراض، فمستنقع الفتن مستنقع كبير، شهوات وشبهات. معلوم تعرفون أنت بعض الأمراض تنتشر، يرقات وما أدري إيش باعوب يتجمع في هذه المستنقعات، صحيح؟ ما أدري إيش حمى الضنك حمى كذا، بعض الأمراض التي يعني مشتهرة من قديم ولا من جديد. هكذا حال كثير من الناس لا يعيش إلا في مستنقع الفتن ولا يتغذى إلا عليها، فإذا جففت ولا عوليت يموت، وقبل أن يموت يبحث عن مستنقع آخر ينغرس فيه. هؤلاء الذين يجمعون زبالات الأذهان وعفن الأفكار وينشرون هذه السموم في أوساط أهل الحق، كل هذا ليصدوهم عن الحق وعن أهله. فهؤلاء عرفوا الحق بالإجمال، عقيدة سلفية والمنهج السلفي عقيدة سلفية، ها؟ ويبحثون عن الباطل المفصل، هذا فعل هذا ترك هذا قال، وقد لا يكون باطلا لكن يتتبعون الناس على أنه باطل، وفي الحقيقة هو تتبع للعثرات والزلات. يعرف أن الإخوان عندهم فساد عقائدي وعندهم وعندهم، ويعرف التبليغ ممكن، قد أمعل ذهنه في هذا وصرف أوقاته فيه، ليته اكتفى ليحذر، بدأ يطبق هذه الأفكار على إخوانه وعلى أهل السنة، فيقارن هذا بهذا ويجمع بين الأشباه والنظائر في ظنه زورا وكذبا وفجورا وعدوانا. ومعرفته بالحق معرفة إيش؟ مجملة. يعني إذا ما جاء يتكلم عن زيد من الناس ولا عمرو يقول هذا عنده كذا وأخطأ مرة، نتبع الدليل. هذه مثل الجماعة ذوليك، ها؟ إن الحكم إلا لله، قالوا كلمة حق يراد بها إيش؟ باطل، قالوا لا نتبع الدليل، أراد هي كلمة حق ظاهرها حق باطنها باطل، ما المراد؟ رد الحق الذي عليه أهل العلم المبني على السنة الصحيحة وعلى الأدلة الواضحة، مناكفة وانتصارا للنفس، تشغيبا على أهل الحق، فيشوشون لا نقلد. أين الأدلة؟ يعني ما أدري ما معنى الدليل هذا، كيف يفهم؟ يريد أن

يعني تنزل آية من السماء إن فلانا من الضالين ولا إن فلانا من الغاوين ولا حديث نبوي شريف في بيان ضلال زيد ولا عمرو ولا بكر ولا كذا، هذه سفاهة، سفاهة. هذا يجب أن يجلس فيبكي على خطيئته ويراجع نفسه ويؤدبها ويتعلم تعليما صحيحا، لأنه ما عرف معنى العلم أصلا، ما دخل من بابه ولا حام حوله. وإذا ما صارت له قضية تتعلق بزوجته ولا يا شيخ أنا كنت غضبان، أنا كنت فعلان، أنا كنت زعلان، أنا كنت صاحي نص نايم، ما وقع الطلاق ما وقع الطلاق، يسألك في الصيام، يسألك في الحج. طيب أين البحث عن الأدلة؟ أنت صاحب الدليل والخريط، أين هذا من هذا؟ هذا قسم. والقسم الرابع عرف الحق بالإجمال والباطل بالإجمال، والباطل بالإجمال. هذه الأقسام الثلاثة من الثاني والثالث وإيش؟ ليس واحدا من هؤلاء من هذه الأقسام وصف أو قال فيه الإمام ابن القيم بما قال في القسم الأول لما وصفهم بأنهم أعلم الخلق وأنهم الأدلاء الهداة. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، عرفوا الحق مفصلا والباطل مفصلا. كثير منهم قبل الإسلام كان يعرف كثير من أمور الجاهلية وكان ممكن موغلا فيها، فلما آمن وأسلم عرف الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مفصلا، وعرف أساليب وما عند الكفار مفصلة، فاستبانت له سبيل المجرمين. وهكذا أئمة الدين وسلف الأمة الصالحين على هذا، معرفة الحق المفصل والباطل المفصل. انظر يا أخي إلى كتابات أئمة الإسلام، منهم الإمام ابن تيمية. يا أخي اقرأ كتاب بيان تلبيس الجهمية لتعرف كيف هذا الإمام العلم يعرف هذا الباطل المفصل تفصيلا دقيقا عميقا بما لا يعرفه الجهمية أنفسهم في حقيقة مذهبهم، ويكر على هذا بالرد المفصل من غير تجاوز ولا اعتداء، بعلم وعدل، بسيف السنة والعلم، بنور النبوة. وهكذا مؤلفات أئمة العلم. هل معنى هذا أنني أدعوك أن تبدأ الآن يعرف الحق المفصل والباطل المفصل سوية؟ لا، التدرج في العلوم أصل وأساس، يجب أن يتدرج في هذا، أن تعرف الحق وأن تتقن الحق وأن تعرف أن ابتداء أن ما سواه باطل. ما سواه، لما أتكلم في باب القدر وأبين لك عقيدة أهل السنة في القدر بشيء من البيان والإيضاح بحسب المستوى والتفصيل، وأبين لك من حيث الإجمال أنه خالف في هذا القدرية وهم على قسمين نفاة وجبرية ونحو ذلك إجمالا من غير خوض في تفصيل، ثم إذا ما ارتقيت أكثر فأكثر عرفت شيئا من التفصيل وهكذا. أما تبقى طوال عمرك حتى تشيب لحيتك وتبلغ 80 و90 وأنت بس حق مفصل وباطل مجمل، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. هذه مرحلة قد يعني ذهبت. وهكذا كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت إيش مخافته، ما هو الله حتى أطبق هذه الشرور على الناس، عرفت الشر لا للشر ولكن هذا هو. فهمتم؟ بارك الله فيكم. إذن تبقى على طوال الأمر أنك فقط باطل مفصل باطل مفصل، يا أخي يعني في الحق خلاص ما سواه باطل، لا ما يصلح على الدوام، لا ابتداء غلط. ما هو السبيل؟ سبيل أهل العلم. كيف حقق ذلك العلماء؟ انظر في سبيلهم ومسالكهم لتعرف ذلك. عرفتم إذن أقسام الناس؟ إذا اتضح لك هذا الأمر عرفت السنة التي كان ينصرها أحمد وعذب بسببها أحمد وجلد وأوذي في سبيل الله كثيرا، صحيح؟ حق مفصل وباطل إيش؟ مفصل. تميز

بثباته ولزومه السنة واعتصامه بها. يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أقول به، بس ما في غير هذا. حاموا وحاموا وحاموا، تميز بهذا الثبات، وتمايز عن أهل الأهواء والبدع والضلالات، فثبت رحمه الله لأنه كان صادقا مع الله. ومن صدق الله صدقه الله وفقهه وعلمه وألهمه وفهمه، وهذا الذي جرى مع هذا الإمام العالم إمام أهل السنة والجماعة. حتى الآن إذا ذكر أحمد يقال إمام أهل السنة والجماعة، ويفتخر الناس بهذا. حتى العلماء آنذاك كانوا يتفاخرون ويعظمون الإمام أحمد، ويقولون إذا ما كتبوا مؤلفا في الاعتقاد هذا ما عليه الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل، كما فعل الإمام ابن جرير رحمه الله في صريح السنة وغيرهم هذه القضية ما تأتي بالنوم والأكل والشرب والجلسات والخرجات والدخلات، تأتي إلى جهد بارك الله فيك وصدق قبل ذلك، وسؤال الله عز وجل العون دائما وأبدا في كل حال. فالعبد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. ما هي أحكام الأوامر؟ ما يأمرك الله به ويأمرك به رسوله عليه الصلاة والسلام، مما جاءت به النصوص بفعله أو الانتهاء عنه. أنت تتقلب بين هذا، بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، ما ينزل بك من أمور وحوادث وفاقات وآوى إلى آخره. ومنها الفتن، فعلى قدر، ذكر كلاما طويلا ثم قال خاتمته: على قدر قيام العبد بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. تريد أن يلطف الله بك إذا ما نزلت بك نازلة؟ انظر هنا. أما في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل إيش؟ صحيحا مقيما، ذلك فضل الله، فهو كريم سبحانه، أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. فعلى قدر قيامك بأحكام الأوامر يكون اللطف في أحكام بك في أحكام النوازل. ونحوه قول للإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم أيضا، قال: من عامل الله بالتقوى، الذي ذكرناها اليوم، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه، صحتك وسعتك وأمورك، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته فيلطف بك، وهو اللطيف الخبير. فهذه الأمور بارك الله فيكم معرفتها مهمة وإدراكها مهم، ومعرفة الإنسان قدر نفسه من الأهمية بمكان. سأل الإمام عبد الله بن مبارك، سأله رجل الإمام عبد الله بن مبارك، سأله شخص قال له: يا إمام أوصني، أو نحو هذه العبارة، قال له: أوصني. قال: اعرف قدرك. هذه الوصية: اعرف قدرك. إذا عرفت قدرك هانت الأمور، تعرف أين تقف. أما إذا كنت تجهل قدرك فتتقحم المهلكات وتتجاسر على النوازل، قل من يسلم من خاضها. هذه الفتن وهذه القلاقل وهذه المهلكات مهلكات مثل الحرائق. ألا ترى أنت صاحب الإطفاء وصاحب الدفاع المدني ما يمشي هكذا، مع أنه ممكن عنده عمله ودوراته التي يأخذها كلها في إطفاء الحرائق، صحيح بأنواعها، لكن عندما يأتي المصيبة ولا تأتي مثل هذه الحريق يمشي هكذا يقول: أنا أعرف، ولا يلبس لباسا خاصا بذلك، صحيح؟ لابد يلبس الأشياء هذه، لو ما لبس قد يكون سببا في هلاكه ويؤاخذ. بعضهم مع لباسه هذا يصاب، هو من أهله وأخذ الاحتياطات التي هي ظاهرها والأسباب الشرعية، ومع هذا قد يصاب ويتخلف عنه السبب. فكيف الذي يدخل هذه المهلكات وعنده ما عنده أي نوع من أنواع هذه الأشياء؟ لا هو من أهل العلم، ولا هو الذي يعرف الحق

مفسر ولا الباطن المفصل. المهم ها أنا ذا شوفوني عرفوني. فتنة في الجزائر يدخل فيها، فتنة في ليبيا يدخل فيها، فتنة في اليمن يدخل فيها، فتنة في نيجيريا يدخل، يدخل في السماء في الأرض في أي مكان. قد عافاك الله عز وجل، فلما تجلب هذه الحرائق لتحرق نفسك؟ وليت ثمة رجوع. وقد ظهر بطلان مثل هذه الأشياء والمقالات، لا إعمال في الفتن، نسأل الله العافية والسلام. في الصحيحين حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيش؟ أجر واحد. الحديث هذا الآن صارت كثير من أقول طلاب علم يعني حقيقة وصف الطلب في أمثال هؤلاء صعب، كونك تحمل كتاب ولا عندك شوية كتب مكتبة في البيت يعني ما يعني أنك طالب علم، تحضر درسا درسين لا يعني أنك طالب علم أو أنك دروسا إن شاء الله. صاحب الحديث عندنا كما قال أحمد من يستعمل الحديث، طلب العلم له أصوله وله قانونه. الآن ستعرف الإنجليزية، أي من يعرف الإنجليزية مثلا ها؟ شخص من الناس، هل يعني أنه يستطيع أن يمسك المشرط يسوي عمليات جراحية في البطن حتى لو يعرف إنجليزي ولا يعرف مصطلحات إنجليزية؟ صحيح، في لازم دراسة ومعرفة وخبرة وتدريب وحتى تصل هذه أرواح وهي في يعني ممكن يموت، مات واحد مات ليش المشكلة يعني؟ لا، أنت ضامن، وإزهاق الروح عظيم. كيف بالذي يدخل في الفتن ويهلك أديان؟ ما هو دين واحد، أديان. ماذا سيكون هذا؟ تبعات صنيعه وفعله. إذن كما أن هذه الجراحة وهذه الهندسة وهذه الزراعة، ما في مهندس زراعي يدرس إيش يعني زراعة بذور وكذا وما وخلاص، لا، في شيء معرفة. حتى المزارعين القدامى ما كل واحد يزرع، يأخذ الخبرة ممن يعرفه، هذا وقت الزراعة ليس هذا وقته، هذه تربة تنفع هذه لا تنفع، يعني ثمة معرفة. ما هو يأتي فلان من الناس يتقحم الزراعة وهو جاهل بها، وكذلك الأبواب الأخرى. ولماذا العلم والكلام في العلم والكلام في الحلال والحرام والفتن والنوازل يدخله كل من هب ودب يطلع من فوق السور ويأتينا من هنا ومن هناك، إيش هذا؟ ثم نأتي نقول كيف هؤلاء العوام يتكلمون في الحلال والحرام؟ طيب أنت مثلهم، أنت يعني كون عندك كتابين ثلاثة إن شاء الله مكتبة متكاملة في البيت ولا تعرف ما فيها، أنت ما أنت بعيد عنه. حتى من طلاب العلم عوام، وقد تكلمت عن هذا وبينته تفصيلا وذكرت كلام الحافظ ابن الجوزي في عوام الطلاب هؤلاء من ينتسب للعلم، يا أخي الأمر ليس بالهين. ترى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري أنه قد أفسد الناس أحد ثلاثة، نصف طبيب ونصف نحوي ونصف وقيه. فنصف طبيب يفسد الأبدان، نصف طبيب يعني مو مرة ما يعرف نصف، ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف فقيه وهو يفسد الأديان قال وهو أشدها. هذا هو نصف. الآن حتى نصف النصف هذا ما عندنا كثير منهم لمن يتكلم ويخوض في القلاقل والفتن، ولا حتى أصبع في العلم. هي القضية ما هو أن تتصدر المشهد يا أخي، ولي حارها من تولى قارها يا أخي، أنت إيش دخلك؟ لازم تحشر أنفه في كل مكان. قل من حشر أنفه في هذه المستنقعات إلا أصبح مزقوما ومريضا وعليلا ولا صار يميز بين الروائح الخبيثة والطيبة. يا أخي ارحم نفسك، والله ستسأل وستقف بين يدي الله تعالى ويسألك سبحانه وتعالى. ما منكم من أحد، كما في الصحيح عند البخاري وغيره، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ماذا ستقول؟ وقد أهلكت نفسك وأهلكت غيرك، تعصبت للباطل وانتصرت للنفس. لما يقال أعد للسؤال جوابا، ما هو أي جواب؟ لا، يجب أن يكون الجواب صوابا. ما هو أنه عندك الجواب، أن يكون الجواب صوابا، لأنه ليس كل جواب هو يعتبر جوابا. أما في حديث القبر والملكين قال فيجلسان يقول يسألانه من ربك ما دينك إلى آخره،

0: المؤمن يجيب وغيره يقول ها ها لا أدري، فيقول لا دريت ولا. الآن سؤال، هذا غير المؤمن أما أجاب؟ أجاب ولا ما أجاب؟ قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا، فإيش هذا جواب ولا لا؟ جواب صواب؟ ليس صوابا. إذن لابد أن يكون الجواب صوابا. متى يكون صوابا؟ كان موافقا للحق. وأرجع إلى حديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. أهل العلم إنما يذكرون في هذا الحديث المهم من فقهه، هذا الحديث لا يذكرونه في كتاب العلم مثلا وحده، قد يذكر في باب العلم، لكن لا يذكرونه في كتاب الطلاق ولا في كتاب الإيلاء ولا الظهار ولا اللعان، إنما يذكر في أبواب الإفتاء وصفات المفتي ونحو ذلك المتعلقة بالمفتين. حتى في كتب الأصول كالإمام ابن القيم في الإعلام يورده في كتاب صفات المفتي. هذا معناه أن هذا الوصف وحقية هذا الحديث ليست لكل أحد، صحيح؟ ليست لكل أحد. وقد ذكر أهل العلم من فقه هذا الحديث أن هذا المجتهد أو هذا الحاكم الذي يحكم فيجتهد فيخطئ، أي بمعنى عنده آلية الاجتهاد والنظر، يعني عنده الآلة ولكنه رام الحق فلم يصبه. قال وأما من لم يكن كذلك، يعني غير مستجمع للآلية والأهلية، لم يكن كذلك فاجتهد فأصاب فهو آثم. شوف أصاب، لأنه ليس من أهل النظر أصلا، ما بالك بمن يحشر أنفه في كل قضية كما ذكرنا ونازلا وهنا وهناك وهنالك، وهو فاقد للمصداقية وفاقد لضعيف الديانة، كاذب خراج ولاج أفاك ها متهوك، نسأل الله العافية والسلامة. هذا بلاء، أصاب الأمة في مقتل. يعني لا تلوم، أحيانا بعض العوام يأتيك يقول الشيخ والله صرنا ما ندري، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ما عرفنا الحق عدين، كل واحد يتكلم، صحيح؟ صاروا يخرجون في التلفزيونات وفي الفضائيات، هذا يفتي هذا يفتي، يعرف يجهل، ما أدري فين، في الإنترنت يكتبون كثير، ما أدري من هو، يطلع يوم بعد أيام يسمى شيخا ويشيخونه. وهكذا بارك الله فيكم في أمة من الناس، فيأتي هذا العام يقول يا شيخ ما عرفنا، هذا يقول كذا هذا يقول كذا. طيب نعم، هذا يقول كذا لأنك أنت صرت يعني أعطيت أذنك كل من هب ودب، من عرف وجل، تعرف ما تعرف، تجلس تسمع لكل أحد. في قانون عند أهل السنة في هذا، لكن لما ضيعت الناس بسبب هؤلاء الدخلاء ما صاروا يقيمون لذلك وزنا. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. في العلل الصغير للإمام الترمذي أن أبا الإمام أبو بكر بن عياش جاءه رجل قال له يا إمام إنه قد جلس بالمسجد رجلا وجلس الناس إليه، يعني مستنكر، من هذا الرجل الذي جاء وجلس في المسجد ما أحد يعرفه؟ ما نعرفه طبعا، هو لما ما جاءه واحد حليق وجاء ظاهره إيش الصلاح كذا ظاهره. قال إن بالمسجد رجلا قد جلس وقد جلس إليه الناس، فأجابه رحمه الله ورضي عنه قال من جلس جلس إليه، لست عليهم بمسيطر، من جلس جلس إليه، وصاحب السنة له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وصاحب البدعة له نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر، فلست عليهم بمسيطر. وضح، فالأمر في غاية من الخطورة، والله إنها مهلكات، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يدركون، وبعضهم يعلم الهلاك يقحم نفسه ويقحم غيره في ذلك لهواه، صاحب هوى قد يكون آتاه الله بعض علم ولكن يتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ قال سفيان رحمه الله اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الحق ويثبتنا وإياكم.
1: الحمد لله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده،

0: وهو العزيز الحكيم. شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. في مطلع هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بضيفي البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في صامطة سابقا، فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: وحياكم الله، وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونفعنا الله عز وجل بما نقول ونسمع.
0: فضيلة شيخنا وفقك الله، كنا في الحلقة الأولى قد تحدثنا عن تعريف الحج وعن فضله ومتى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحلقة نستهلها بسؤال عن متى يجب الحج على المسلم والمسلمة، بارك الله فيكم.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لوجوب الحج على المسلم والمسلمة شروط: أولها الإسلام، فلا يصح الحج إلا من مسلم أو مسلمة، ومن لا يكون عنده إسلام لا تصح منه طاعة ولا تغفر له سيئة. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل من كان يعني غير خاضع للإسلام وليس بدائن به فإنه لا تقبل منه حسنة ولا تغفر له سيئة. الثاني وجود العقل، فلا يجب الحج إلا على عاقل له عقل يتمتع به ويميز به بين الواجبات وغيرها، والمجنون لا يصح منه عمل كما هو معلوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ. الشرط الثالث التكليف، ولا يكون الإنسان مكلفا إلا بواحد من ثلاثة أمور: أولها بلوغ 15 سنة، ثانيها نبات الشعر الخشن حول الفرج القبل، ثلاثة الاحتلام إذا احتلم الإنسان وخرج المني منه فهذا هو علامة البلوغ، هذا في حق الرجال والنساء جميعا. أما النساء فلهن أمران تختص بهن، وهو نزول الحيض الدورة على المرأة، ثانيا إذا حملت فهو دليل على بلوغها. الشرط الرابع من وجوب الحج على المسلم والمسلمة تمام الحرية، فمن كان رقيقا أو بعضه رقيق فإنه لا يجب عليه الحج، ولكن يصح منه، فإن تحرر بعد ذلك وجب عليه أن يحج مرة أخرى باعتباره كلف بزوال الركعة.

0: وكذلك الصغير فإنه إذا حج به وهو صغير لم يجزه عن الحج الواجب، وإذا تكلف إذا كلف بالبلوغ فإنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى. الشرط الخامس من شروط الحج وجوب الحج على المسلم والمسلمة الاستطاعة، والدليل من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث في صحته نظر، أي في صحته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، أنه قيل له: ما الاستطاعة يا رسول الله؟ قال: وجود الزاد والراحلة. ولكن كما قلت في صحته نظر، إلا أن هذه الاستطاعة هي معتبرة عند الفقهاء، وذلك أن الناس يأتون من أماكن بعيد من أماكن بعيدة، فلا بد أن يكون الإنسان مستطيعا استطاعة ذاتية ومستطيعا استطاعة مالية. قد جاء في الحديث أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وهذا دليل على عدم وجوب الحج على من لم يستطع استطاعة ذاتية. لكن إن وجد من يحج عنه فذلك مشروع بأن يؤدي عنه صديقه أو قريبه، وهذا مشروع إذا كان قد حج عن نفسه. ويضاف إلى الاستطاعة وجود المحرم البالغ الذي يرافق المرأة أو الزوج الذي يرافقها، فهي إذا كانت واجدة للمال ولكن لم يكن معها محرم بالغ وليس معها زوج، فإنها في هذه الحالة يجوز لها أن تستنيب من يؤدي عنها الحج بالنفقة كغيره من المستأجرين. ويجب أن نذكر هنا ما هو جار في بعض المجتمعات الإسلامية، حيث أنه يوجد عندهم أن المرأة إذا كانت واجدة للمال وليس لها محرم ولا زوج يرافقها في الحج، فإنهم يأتون برجل ويعقدون له عليها عقد جلالة كما يسمون، فيعقدون له على أنه يحج بها وليس له أن يعاشرها معاشرة زوجية، فإذا رجع طلقها. وهذا لكونه من الأعمال المنكرة التي يجب إنكارها، فأردت أن أنبه على ذلك بأن هذا لا يجوز، لأن الزواج بقصد الطلاق غير مشروع في الإسلام، فالإسلام لا يعتبر النكاح صحيحا إلا إذا كان مقصودا به الاستدامة، وما لم يقصد به الاستدامة فهو غير مشروع ويعتبره الإسلام باطلا وأجنبيا منه.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. إذا نوى المسلم والمسلمة الحج فلا شك أنه مقدم على أمر عظيم، فهل لكم أن تحدثون عن الآداب التي ينبغي للحج أو الحجة أن يتأدب بها في أثناء ذلك وإلى خروجه من بلده قاصدا الحج؟
0: أهم الآداب التي يجب أن

0: أدب بها المسلم والمسلمة إذا كان مقدما على الحج، أهم تلك الآداب هو الإخلاص لله عز وجل. فالإخلاص لله هو قاعدة العبادة، فلا يجوز للإنسان أن يعمل عملا قاصدا به شيئا عرضا من أعراض الدنيا، بل يجب عليه أن يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأداء ما يجب عليه في ذلك العمل لله سبحانه وتعالى. لأن الإخلاص يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي الحديث الشريف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وكذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلذلك ولهذه الأدلة يجب على العبد أن يخلص في عمله لله سبحانه وتعالى. ثانيا: أن تنقي نفسك من المظالم. فإن كان عندك مظلمة لأحد فيجب عليك أن تردها إليه وأن تستسمح منه فيما مضى، وإن لم يكن فإن الواجب عليك أن تؤدي العمل عبودية لله سبحانه وتعالى، ويعني امتثالا لأمره سبحانه وتعالى. الثالث من الآداب التفقه علم المناسك وسؤال أهل العلم عن ذلك والمباحثة فيه والمذاكرة فيه لتطلع على ما لم تكن اطلعت عليه أولا، وليكون عندك حصيلة تسير عليها إذا أراد الله لك النجاح. رابعا: أن تختار الرفقة الصالحة التي تعينك على أداء الواجب وتسير معهم على الطريقة الشرعية ويعينونك عليها وتتعاون معهم على ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، باسمكم جميعا أتوجه بالشكر لله عز وجل أولا، ثم لفضيلة الشيخ ثانيا على هذه الفوائد وهذه الآداب التي سنستكملها في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.
2: فإلى ذلك الحين أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مقاصد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الرحمة بحي التيسير بمدينة جدة، وذلك في 21 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز

وجل، وأسأل الله أن يجزي خيرا من تسبب في هذه المحاضرة والقائمين على هذا المسجد المبارك. وهذه المحاضرة كما سمعتم وقرأتم عنوانها مقاصد الحج. أحبتي في الله، تحن القلوب وتهفو النفوس في كل عام في مثل هذه الأيام وهذه الأوقات إلى حج بيت الله العتيق، وتلبية لنداء الخليل إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءت وفود الحجيج صوب البيت العتيق من جميع أصقاع الأرض، وهي تردد هتافا واحدا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أحبتي في الله، الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، والذي من جحده كفر، وهو فرض على كل مسلم، فرض واجب الحج على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مستطيع في العمر مرة واحدة، واجب على كل مسلم ومسلمة في العمر مرة واحدة، ذكرا كان أو أنثى، مع الأمن على النفس والمال. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، كما عند البخاري ومسلم. ويجب الحج على الفور وترك التسويف، يجب. من كان عنده القدرة والاستطاعة المالية والبدنية فإنه يجب عليه أن يحج فورا ولا يسوف. فإنك أيها المسلم إن كنت مستطيعا للحج ولم تحج ثم مت فإنك آثم، فإنك آثم. وأما إنك لم تستطع لا بدنيا ولا بالمال فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أمر بالحج فهو فرض وواجب على كل مسلم، وكما ذكرت لكم مرة واحدة في العمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، أي بادر. كما ذكرت عندك القدرة البدنية والمالية بادر بالحج، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. نعم، لأنك اليوم قد تستطيع، لكنك في السنوات القادمة قد لا تستطيع، قد تمرض، قد لا يكون عندك مال إلى آخره. فلهذا إن يسر الله عز وجل لك المال ويسر لك القدرة البدنية بالوصول إلى بيت الله الحرام فعليك أن تبادر إلى الحج، إلى الحج فورا. فينبغي للمسلم أن يبادر. والحج له أركان وله شروط، وهذا ليس مكانه، لأن المحاضرة عنوانها مقاصد الحج. وأن يسر الله إقامة دورة في كتاب الحج فصلنا في هذه إن شاء الله. وللأسف يا أحبة، بعض الناس لم يحج حجة الإسلام، وتجده يسافر في خارج بلاده هنا وهناك، ويدفع أموالا طائلة من سكن وحجوزات.

ومطاعم وأماكن للترفيه هو ومن يعود. ثم إذا جاء إلى بلده وأتت فريضة الحج يقول الحج قد غلا فيه الأسعار وأصبح غاليا، وهو قد أنفق أضعاف أضعاف ما يحج به، فهذا لم يكن حريص على فريضة الحج. لو كان حريصا على فريضة الحج لحج، ولكنه كان حريصا على السفر. لا نقول له أنه لا يجوز وكذا، لا، لكن حرص على الدنيا وترك أمر وهو من أركان الإسلام. وبعض الناس قد يحج ويوفقه الله للحج، ولكن يأتي ويقول خسرت كذا وكذا. لا يا أخي أيها المسلم، أنت لم تخسر في هذا. الذي رزقك المال هو من؟ هو الله. المال مال الله، رزقك ثم أنفقته في طاعته، هذا شكر، هذا شكر لله في هذا المال. فعندما رزقك الله فبادرت إلى الحج فإن هذا شكر على نعمة الله التي أنعمها عليك، فإن غيرك يبحث عن هذه الأموال وقد يستدين من أجل أن يؤدي هذه الفرائض. المحور الثاني في هذه المحاضرة فضل الحج. فضل الحج، فضائل الحج كثيرة ومتنوعة، ومنها على سبيل الذكر والاختصار أنه من أفضل الأعمال، الحج من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات عند الله عز وجل. فقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، كما عند البخاري وغيره. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أنه يعدل الجهاد في سبيل الله. الحج يعدل الجهاد في سبيل الله وينوب عنه لمن لم يقدر عليه ومن لم يكلف به ولم يكلف بالجهاد مثل النساء. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ يريدون أن يخرجوا في الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله بعد أن سئل بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أن الحج المبرور سبب لغفران الذنوب، يغفر الله عز وجل لك الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كما عند البخاري. كذلك من فضائل الحج يا أحبة فالإكثار من الحج والعمرة ينفيان الفقر، يبعد عنك الفقر بإذن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة كما عند النسائي. كذلك يا أحبة من فضائل الحج أن الحاج وافد على الله، من وفود الله عز وجل، وفد على الله أكرمه الله. فعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم كما عند ابن ماجه. وكذلك في رواية الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. كذلك يا أحبة هذه أيضا بشارة لمن عجز عن الحج، فليس كل الناس تستطيع أن تحج، فمن عجز عن الحج قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة، قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة كما عند الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. هذا أجر عظيم يا أحبة، قد لا تستطيع لكنك تستطيع أن تصلي الفجر جماعة وتجلس وتذكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك تقوم إذا طلعت الشمس وشرقت تصلي ركعتين ثم تنصرف، فإن لك أجر حجة وعمرة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وأما مقاصد الحج وهذا هو عنوان هذه المحاضرة، الحج كما مر معنا هو عبادة عظيمة سنوية شرعها الله مرة في السنة لما فيها من المنافع العظيمة وما تهدف إليه من المقاصد الجليلة ولما يترتب عليها من خير في الدنيا والآخرة، وهي عبادة فرضها الله عز وجل على جميع المكلفين في أقطار العالم رجالا ونساء إذا استطاعوا، من استطاع، ومن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فللحج في الإسلام حكم عظمى ومقاصد عليا يجب أن ينتبه المسلم إليها ليعي حكمة مشروعية الحج فيزداد بها فقها في دينه وإقبالا على الله تعالى ورغبة في أداء هذه المناسك. ولعلي أذكرها مختصرة حتى لا أطيل عليكم، وإلا فإن المقاصد من الحج كثيرة. المقصد الأول وهو أهمها تحقيق التوحيد والإخلاص لله تعالى، ذلك لأن الإخلاص كذلك الحج توحيد كله، الحج توحيد كله في مقاصده في أذكاره في أعماله. فأهم شروط قبول الأعمال أن تبتغي بهذا العمل وجه الله تعالى، ذلك لأن الإخلاص شرط لقبول جميع العبادات كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولا يشك المسلم أن الله عز وجل لم يشرع شيئا إلا لمقصد عظيم وهدف جليل، وتأتي في مقدمة هذه العبادة عبادة الحج، فهي ركن من أركان الإسلام. ولهذا من أجل تحقيق التوحيد شرع الله عز وجل للحاج أن يشرع الحج ويبدأ بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك ماذا؟ لا شريك لك لبيك. انظر تحقيق، أول ما شرع الله عز وجل لك الحج أن تبدأ هذا في بداية إحرامك، التلبية بالحج وبالإخلاص بالتوحيد. من أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل للحاج والمعتمر أن يقرأ في الركعتين بعد الطواف بماذا؟ بسورتي الإخلاص والكافرون، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، توحيد. وهذا يصليها المرء بعد أن ينتهي من الطواف خلف المقام إن استطاع، سواء في الحج أو العمرة. كذلك من أجل تحقيق التوحيد شرع الله للحاج أن يهلل وأن يكبر عند

صعود الصفا والمروة وغير ذلك من الإخلاص في الحج. من مقاصد الحج أيضا يا أحبة تعظيم شعائر الله وحرماته، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الحرمات هنا قال أهل التفسير أعمال الحج، أعمال الحج. كذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي يكمل العبادات، يكمل العبادات التي أوجبها الله عز وجل ورتبها عليه في شعيرة الحج. وكذلك يراقب الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله: روح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهم عن الآخر فسدت. كذلك من مقاصد الحج الفوز برضا الله والفوز بالجنة والمغفرة. الحاج يا أحبة ما خرج من بيته إلا يريد المغفرة، ويريد أن يعود بعد الحج كيوم ماذا؟ ولدته ماذا؟ خالي من الذنوب، قد غفر الله عز وجل له هذا. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. ومن لا يريد هذا؟ فأنت قد وفقك الله لأن تحج إلى بيته، عليك أن تبتغي الفوز برضا الله عز وجل والفوز بالجنة. فينبغي لكل مسلم أن يجعل هذا المقصد هو أمامك مبتغاك، وأن تجتهد في تحصيله. من مقاصد الحج، وأنا أختصرها حتى لا أطيل عليكم، التقوى، تقوى الله عز وجل. وفي قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، أمر من الله عز وجل بالالتزام بالتقوى في أداء فريضة الحج، أمر بالتزام التقوى في أداء فريضة الحج على الوجه الأمثل، أن تمتثل أوامر الله وأن تجتنب نواهي الله عز وجل. ما أمرك الله عز وجل أن تفعله في حجك افعله، وما أمرك الله عز وجل أن تجتنبه في حجك عليك أن تجتنبه. والتقوى يا أحبة، الحج فيه تربية عظيمة في التقوى، الحج فيه تربية للنفوس في تقوى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد ماذا؟ التقوى. فإن الحاج قد يحصل منه فعل لمحظورات الإحرام، يحصل ولا ما يحصل؟ ولم يره أحد، ما يراك أحد، لكن قد حصل منك شيئا بالخطأ، أو حتى لو ذكرنا بالتعمد أو كذا، فإن تربية الحج لك في تقوى الله فإنه يبادر إلى السؤال، يتصل على أهل العلم، أو يذهب إلى أهل العلم إذا كان في حملته من أهل العلم فيسأله ويقول له: حصل لي كذا، فعلت كذا، ما قول الإسلام في كذا، فيبينون له. هذا فيه التقوى، لأنه لم يره أحد، لكنه يراقب الله عز وجل في حجه. فإن في الحج تربية عظيمة للتقوى. فالواجب من أكرمه الله بحج بيته أن يتقي الله عز وجل، وأن يبتعد عما نهاه الله عز وجل، وأن يتقي. ولهذا يحب الحج ليس للجدال، وليس للفسوق، وليس للمعاصي. فإن بعض الناس قد تجده يحج وقد دفع أموالا من أجل أن يذهب إلى الحج، وتجده في المخيمات أو خارج المخيمات يقضي وقته في القيل والقال. أين أنت من ذكر الله؟ وسيأتي لنا هذا. الحج لم يشرع لمثل هذا. عليك أن تتقي الله بحفظ وقتك عن كل إسفاف، أن تشغل وقتك بقراءة القرآن، أن تشغل وقتك بذكر الله عز وجل. فالله عز وجل قال كما في الآية السابقة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أمر الحاج بأن يتزودوا لحجهم بطعام وأموال حتى يصلوا إلى بيت الله،

جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. إذن ينبغي في الطواف تذكر الله، في الصفا والمروة تذكر الله، رمي الجمار في مزدلفة في عرفات تذكر الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات ماذا؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ثم بعد ذلك قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم ماذا قال؟ واستغفروا الله. هذه أوامر من الله عز وجل. ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم ماذا؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كل هذا فيه أمر من الإكثار من ذكر الله، وذكر الله له أجور مترتبة عليه كما في السنة. قال ابن القيم رحمه الله: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل. إذن أكثر من ذكر الله عز وجل، فمن حين أن يحرم الحاج فهو في ذكر لله تعالى إلى أن يطوف طواف الوداع. ومر معنا حديث عائشة: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. من مقاصد الحج أيضا الاستجابة لله عز وجل، الاستجابة. من حج فهو استجاب لله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر إبراهيم كما مر معنا: وأذن في الناس بماذا؟ بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم به وادعهم إليه وبلغهم بفرض الله عز وجل على هذا الحج. يأتوك حجاجا وعمارا رجالا أي مشاة على أرجلهم وعلى كل ضامر أي على كل ناقة ضامر، ومن كل فج عميق أي من كل بلد بعيد. فمن قدم إلى الحج فإنه استجاب. الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يدعو الناس: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الآية ماذا فعل المؤمنون؟ استجابوا أم لم يستجيبوا؟ استجابوا، استجابوا وقالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كذلك من مقاصد الحج التأكيد على وحدة الأمة وترابط الأمة: إنما المؤمنون إخوة، فإن المسلمون يجتمعون من شتى بقاع الأرض، العالم أجمع يجتمعون، أبيضهم وأسودهم، عربيهم من كان عربي أو أعجمي، كلهم ما أتوا إلى هذا المكان إلا لماذا؟ إلا استجابة لنداء الله عز وجل، وكذلك طلب المغفرة من الله عز وجل. ففي الحج المساواة بين طبقات الشعوب، ويبدأ هذا من شروط الحج، فهي على الجميع. ولهذا من شروط الحج على الجميع، ليس فئة من دون فئة. ولبس الإحرام وصف واحد للجميع، الغني والفقير يلبسون إحراما بصفة معينة، وكذلك الطواف للجميع، السعي للجميع، الحلقة والتقصير للجميع، الرمي للجميع، الهدي يذبحون للجميع، للفقير المساواة. هذه أيضا من مقاصد الحج. والنبي وكما قيل ألا كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. فإذا الحج فيه تحقيق الأخوة الإيمانية الدينية.

والرابطة التي تتجلى في الحج بأبهى صورها. فالحجاج جميعهم غنيهم وفقيرهم، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وأعجميهم، كلهم يطوفون في مكان واحد بلبس واحد، يطلبون ما عند الله عز وجل. كذلك من مقاصد الحج تحقيق التعظيم لله عز وجل، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومر معنا هذا. كذلك من مقاصد الحج تحقيق الإخبات لله تعالى، وهو التواضع لله عز وجل، تتواضع لله. فإن بعض الحجاج قد يعيش في بلده غنيا، كذلك حياة مترفة لأنه من الأغنياء، مبتعدا عن الفقراء، قد لا يقابل الفقراء ولا المساكين والضعفاء، وربما يكون عنده ماذا؟ خدم يخدمونه، وقد يعيش في قصور قد امتلأت بالنعيم، وهذا فضل الله عز وجل. لكنه عندما يأتي إلى الحج فإنه يطوف مع من؟ يطوف مع الفقراء مثله مثل غيره، ويرمي الجمرات، وقد يكون في مخيم قد يأكلون مع بعض، فهذا فيه تواضع لله عز وجل. كذلك في مزدلفة تجد الجميع كلهم في مزدلفة، عندما يخرجون من عرفة ويتجهون إلى مزدلفة فالجميع في مزدلفة، الفقير والغني. كذلك قد يحدث تدافع، قد يحدث زحام، قد يحدث حر، قد يصدر عرق من بعض الناس، فالكل سواسية، الغني والفقير. كذلك من مقاصد الحج أن في الحج تذكير لأولي الألباب بيوم القيامة ويوم الحشر، وأن الدنيا فانية والعمر قصير مهما طال، وعليه يجب أن يزول الغرور ويعرف الإنسان قدره وحدوده. أنت عندما ترى الناس يلبسون لبسا واحدا ولونا واحدا وازدحمت بهم هذه الشعائر، فإنك تتذكر يوم الحشر ويوم أن يقبل الناس إلى الحساب عند الله عز وجل، فإن الإنسان يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، وكذلك من الإكثار من عمل الصالحات. كذلك يا أحبة من مقاصد الحج الموازنة بين المصالح الدنيوية وكذلك مصالح الآخرة، وهذا من محاسن الإسلام، ولهذا يظهر ذلك جليا في عبادة الحج، حيث أنه أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة، فإن الحاج قد يأتي من بلده حاجا لله، وكذلك قد يأتي معه بأمتعة يريد أن يبيعها، فهذا فيه مصالح، وهذا لا يكون إلا في الحج، حيث أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة والتكسب الطيب الحلال، بشرط أن لا يؤثر على المقصود الأساسي من سفره، وهو ماذا؟ وهو الحج. والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقال أيضا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. المقاصد يا أحبة كثيرة، والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم. وختاما يا أحبة، إن رعاية الحجاج ورعاية المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام والقيام على أمنهم وحماية مصالحهم وكذلك تيسير سبل الخير لهم، خاصة في هذه الأيام المباركة، هذه من الأعمال الصالحة، من الأعمال الجليلة التي اجتمع فيها فضل الزمان وفضل المكان. وإذا كان الدال على الخير كفاعله فكيف بالمعين عليه والمسهل لأسبابه. ومن نعمة الله عز وجل لنا في هذه الدولة تحت حكم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أنهم قاموا على رعاية الحجاج والمعتمرين وكذلك خدمة زوار بيت الله الحرام، وهذا والله فضل عظيم قد تفضل الله عز وجل به على هذه الدولة وعلى حكامها وكذلك على الرعية الذين يعيشون فيها. فشكر الله لولاة أمر هذه البلاد ولكل العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام ولرجال أمر

0: وللمرابطين على ثغور بلادنا، فلهم منا خالص الدعاء أن يبارك الله في جهودهم ويحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، ونرجو من الله عز وجل أن يشملنا بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولهم في قوله: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لكل خير، واحفظ الحجاج والزوار والمعتمرين، وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم أعنا أو أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا على دينك وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فرج همومنا واقض ديوننا واشف مريضنا وارحم موتانا وموت المسلمين يا أرحم الراحمين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم القيامة لا علينا، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
1: والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا ورحبا وحبورا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة ضيف البرنامج، فضيلة الشيخ العلامة الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامطة سابقا. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
2: حياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونفعنا الله جميعا بما نقول ونسمع.
1: أيها الإخوة، في هذه الحلقة وهي الحلقة الثالثة من حلقات هذا البرنامج، سنستكمل ما كنا بدأناه في الحلقة الثانية من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الحاج في أثناء سفره وخروجه قاصدا الحج. فضيلة الشيخ وفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هل لنا أن نستكمل الآداب التي ينبغي؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الآداب في الحج أن يدخر المسلم مالا للحج حلالا ليكون زاده في سفره، فلا بد من الزاد في السفر. ولا شك أنه إذا كان الزاد حلالا فإن يعني الله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويوفقه ويسمع دعاءه. وإذا كان الزاد حراما فإنه بالعكس من ذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا وضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء إذا كان نفقته حلال وزاده حلال، لبيك وسعديك، نفقتك حلال وزادك حلال وحجك مأجور غير مأزور. وإذا كان غير ذلك، بأن كانت نفقته حرام فنادى فوضع رجله في القرض ونادى فقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء، لا لبيك ولا سعديك، زادك

0: حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. وعلى الحاج أن يدخر للحج نفقة حلالا من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه ويكون عمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الآداب أن يذر لأهله من النفقة ما يكفيهم حتى يكفهم عن سؤال الناس في غيبته، فهذا من الآداب العظيمة. ومن الآداب أن يوصي أهله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وفيما ظهر وبطن، وأن يوصيهم بما يلزمه من وصايا، كأن يكون عليه شيء من الدين أو كان له شيء يريد أن يوصي فيه ينبغي أن يوصي فيه. وقد يكون أنه ليس ببعيد عنا ما رواه ابن عمر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. لا شك أن هنالك من الآداب والمسالك للمسلم عامة وللحاج خاصة في أثناء السفر ما يستفيد بها مما شرعه الله جل وعلا وبيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو تحدثتم فضيلة الشيخ عن هذه المسالك وهذه الآداب التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي عليها عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم من خروج الحاج في أثناء سفره من بيته إلى أن يصل إلى الميقات أو يحاذيه.
0: من الآداب التي ينبغي له أن يعمل بها ذكر الله عز وجل عند خروجه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج في السفر قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. الحديث: ومن الآداب كثرة الذكر في حال سيره، في حال سير العبد في سفره هذا، فهو يذكر الله عز وجل إذا على شرفا، ويذكر الله إذا هبط واديا. وكان السلف رضوان الله عليهم الصحابة فمن بعدهم كانوا يكبرون إذا علوا شرفا ويسبحون إذا هبطوا واديا.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إذا سافر الحاج مع رفقته ومع من يسافر معهم سواء كان في حملة أو كان في مجموعة من الناس، هناك أخلاق وآداب ينبغي للحاج أن يسلكها لأنه خرج قاصدا بيت الله الحرام، فما هو الخلق والأدب في حق هذا الحاج مع رفقته ومن يسير معهم؟
0: الحقيقة أن الآداب التي أرشد إليها الإسلام كثيرة، ومنها مياسرة الشريك، أنه يتساهل ويتياسر مع الشريك في الحساب وما أشبه ذلك، وأيضا أنه يحاول أن يقدم الخدمات للشركاء

0: أن يعني يرافقهم بنفس اللبقة وبشوش، يكون بشوشا في أخلاقه وأعماله وبادلا للمعروف ومجتنبا للمشاكلة والمعاشرة التي لا تنبغي بين الشركاء. نعم.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إذا خرج الحاج قاصدا بيت الله الحرام في هذا السفر، سفر الطاعة، وهناك رخص، فإذا حان وقت الصلاة الحاج كغيره من المسافرين يذكر الله جل وعلا بهذا الفرض العظيم وبهذه الصلاة، ولكن هل هناك آداب ينبغي للحاج أن يتذكرها في هذا السفر من حيث قصر الصلاة ومن حيث الجمع، جمع الصلاتين فيما يجوز فيه الجمع وفيما يقصر من الصلاة؟ نرجو أن توجهوا الإخوة المستمعين والمستمعات من حجاج بيت الله الحرام إلى هذا الأدب النبوي الرباني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقصر الصلاة ويجمعها أحيانا. القصر مشروع في السفر الذي يكون بالرجل يوما قاصدا أو ليلة قاصدة من أطول أيام الصيف أو الشتاء ومن أقصر ليالي الصيف أو الشتاء، فما كان فيه سفر يوم وهو تقريبا بريدين ويكون بالكيلوات 40 كيلو تقريبا، فهنا ينبغي له أن يعمل على القصر، والله سبحانه وتعالى قد وضع عن المسافر نصف الصلاة ووضع عنه النوافل أيضا وشرع له الجمع بين كل صلاتين مشتركتين في الوقت، فالظهر والعصر هما مشتركتين في الوقت، فإذا سافر خرج في سفره قبل أتى عليه وقت الظهر وهو مسافر فإنه يؤخر وقت الظهر إلى أن يجمعها مع العصر، فينزل لصلاة العصر ويصليهما جميعا بأذان وإقامتين، وكذلك يفعل في صلاة العشاء وفي صلاة المغرب وصلاة العشاء لأنهما وقتان مشتركتان في الوقت، فإن جاء المغرب إن جاء عليه المغرب وهو مسافر أخر الصلاة لأن يجمعها المغرب يجمعها مع العشاء، وإن جاء وهو نازل فإنه يصلي العشاء يصلي المغرب ويصلي العشاء جميعا يعني في وقت واحد بأذان وإقامتين لكل وقت إقامة، والأذان أذان واحد، فهذا هو الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، ونحن ينبغي أن نعمل بهذا في سفرنا وأن نطبق هذه الرخص التي أباح الله لنا، فأباح الله الفطرة في الصوم، يعني إذا سافر في رمضان يصح له أن يفطر ويصح له أن يجمع ويقصر، فهذه منح من الله، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه

0: كما يحب أن تؤتى عزائمه. هكذا السنة التي سجلها لنا علماء الحديث، ولا يحتاج أن نستعرض الأدلة، لأن لو استعرضناها لأخذ ذلك منا وقتا طويلا. وبالله التوفيق.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، للحديث صلة في الأداب والسلوك في الحج، ولا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتوجه بعد شكر الله جل وعلا بشكر لفضيلة ضيف البرنامج الشيخ فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، فجزاه الله خيرا على ما قدم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
2: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان توجيهات شرعية لمريد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة، وذلك في الأول من شهر ذي الحجة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، مع هذه المحاضرة والتي عنونت بتوجيهات شرعية لمريد الحج، وشكر الله وجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذا اللقاء، وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك. وبإذن الله يا أحبة لن أطيل عليكم وستكون مختصرة إن شاء الله. أحبتي في الله، يستعد حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام للتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج امتثالا لأمر ربهم عز وجل في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك استجابة لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. يرجون بذلك تكفيرا لسيئاتهم ومغفرة لذنوبهم ورفعة في درجاتهم. الحج يا أحبة هو أحد أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة لمن استطاع إليه سبيلا، فينبغي وكذلك يجب على الفور وليس على التراخي، فإن من استطاع ببدنه واستطاع بماله فعليه أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام، ولا يجوز له أن يؤخر هذه الفريضة، فإن مات وهو لم يحج وقد كان قادرا على الحج فإنه يأثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، أي أنك قد تكون سليما معافا ولكن قد تكون في السنوات القادمة مريضا لا تستطيع أن تحج، قد يكون عندك في هذا العام من المال ومن المؤونة ما تستطيع أن تصل به إلى بيت الله الحرام، ولكن في الأعوام القادمة قد لا تجد هذا المال، فإن كان قد وجدت ما يعينك على الوصول إلى بيت الله الحرام وكان عندك من القدرة البدنية والمالية فيجب عليك وجوبا أن تحج إلى بيت الله الحرام. وكذلك الحج فريضة عظيمة، يجود الله عز وجل على عباده بالمغفرة وبتكفير الذنوب وبالخير في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، إذا عزم المسلم والحاج على السفر إلى الحج أو العمرة، من هذه التوجيهات أن الحاج إذا عزم على الذهاب والسفر إلى الحج والعمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره وترك نواهيه. وينبغي أيضا على الحاج إذا أراد الذهاب إلى الحج أن يكتب ما له وما عليه من الدين. قد يكون عليه دينا ليس حاج حال قد حال وقته للسداد، فينبغي عليه أن يكتب هذا الدين، فإنه إن قدر الله عز وجل عليه أن هلك أو كذا أو مات فإن هناك من يقوم بسداد هذا الدين. وكذلك ينبغي عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح، يتوب إلى الله عز وجل مما قدم من معاصي، فإن الإنسان ليس معصوما على الخطأ يا أحبة، المسلم ليس معصوم، فإنه يقع منا الخطأ والزلل والوقوع في المعصية، فعلينا المبادرة إلى التوبة في كل وقت وفي كل حين. والله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنب فورا، من أراد أن يتوب فإنه يقلع عن الذنب وأن يتركه وأن يندم على ما مضى، وأن يعزم عزيمة صادقة على عدم العودة إلى الذنب. هذا الذي يريد أن يتوب إلى الله عز وجل. وكذلك إن كان عنده مظالم للناس أو عليه مظالم فعليه أن يتسامح منهم إن استطاع. فهذه الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة للآخرة، ولا تستحق منك أن تعمل الصالحات من صيام ومن صلاة ومن صدقة ثم يأتي يوم القيامة وتنفق هذه الحسنات على الناس، تأتي وقد ضربت هذا وقد شتمت هذا وقد قذفت هذا وقد أكلت مال هذا، فإن الحساب يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات. ولهذا يا أحبة ينبغي علينا عدم الوقوع في المظالم، وخاصة فيما يكون بينك وبين الناس. كذلك أيها الحاج يا من أردت أو أيها الحجاج يا من أردتم ونويتم الحج وقد جئتم من بلاد بعيدة أو قريبة وتركتم الأهل والأوطان وتبتغون فضلا من ربكم ورحمة، فأحسنوا النية وأخلصوا العمل لله عز وجل، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يجب وجوبا على الحاج أن يقصد بعمله هذا الحج وجه الله عز وجل. أنت ما حججت إلا لله عز وجل، لم تحج من أجل الرياء، ولم تحج من أجل السمعة يسمع الناس بك، ولم تحج من أجل أن تتفاخر عند الناس بأني حججت وكذا وحججت كم مرة وكذا، لا، اجعل أعمالك كلها خالصة، فإن الحج يا أحبة ما قام إلا لتجريد التوحيد، الحج ما قام إلا للتوحيد. ومن أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل أن نبدأ الحج بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، توحيد. من أجل التوحيد بدأ الحاج، وأن الحج ما قام إلا لتجريد التوحيد، بدأ الحاج بهذه الشعيرة أو هذه الشعيرة بالتجرد بالتوحيد ونفي الشرك. وكذلك من أجل التوحيد في الحج والعمرة من السنن أن يصلي الحاج أو المعتمر إذا انتهى من الطواف أن يصلي ركعتين خلف المقام، فيقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد الإخلاص، وكلها توحيد. كذلك من أجل تحقيق التوحيد شرع للحاج والمعتمر عندما يصعد على الصفا أو المروة فإنه يهلل ويكبر ويحمد الله عز وجل ويدعو.

الله عز وجل، وهذا أيضا فيه توحيد، وغير ذلك من الإخلاص في الحج. من التوجيهات يا أحبة على الحاج أن يعظم شعائر الله عز وجل، ومن ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو ماذا؟ فهو خير له عند ربه. وتعظيم هذه المشاعر بأداء الحج كما أمره الله عز وجل. أيها الحاج، أنت إنما أردت أن تحج لله عز وجل، عليك أن تتعلم وأن تتفقه في حجك. هو ركن الحج، ركن من أركان الإسلام. اقرأ، احضر المحاضرات، الدروس، اسأل أهل العلم، اقرأ في الكتب، اقرأ في الكتب المختصرة لتعليم ماذا؟ لتعليم الحج. انظر لدروس أهل العلم عبر هذه البرامج، تعلم كيف تحج، كيف تبدأ بالحج وكيف تنتهي، فحتى إذا ذهبت إلى بيت الله تؤدي هذه المشاعر وهذه الفرائض وهذه الشعيرة كما أمرك الله عز وجل بها، وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج وكان يفعل أفعال الحج كان يقول للصحابة: خذوا عني ماذا؟ مناسككم. ولهذا علينا أن نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط الحج، كل أمور العبادة. الصلاة نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، نحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون يا أحبة أن العبادة لا تقبل منك إلا بشرطين، أولها الإخلاص وتكلمنا عنه، وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرت إليها إشارة قبل قليل. أيها الحاج، إذا أردت أن تحج إلى بيت الله احرص على النفقة الطيبة في الحج. اجعل النفقة، أولا النفقة في الحج أصل من أصول قبول العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم قال، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يعني سفره طويل، أشعث أغبر، يعني أصابه التراب، وهذا يدل على طول السفر. قديما كان ليس عندهم المركبات والطائرات، وإنما يسافرون على الإبل أو على الخيول أو حتى مشيا من لم يجد المركب. قال: يمد يديه إلى السماء، يعني مسافر، والسفر من الأمور التي يستجاب فيها الدعاء السفر. المسافر إذا كان في سفر فإنه في وقت يستجاب منه الدعاء، ولكن للأسف يا أحبة كثير من الناس غفل عن هذا، غفل عن هذا، وسببه الشيطان. فإنه تجده إذا صعد في الطائرة وأراد أن يسافر، إما أن يضع سماعات الغناء في أذنيه، وإما أن ينام، وإما أن ينشغل بهذه البرامج التواصل الاجتماعي، ويترك الدعاء. والدعاء في السفر مستجاب، الدعاء في السفر مستجاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يمد يديه، يرفع يديه. ورفع اليدين أيضا من الأمور التي ينبغي للداعي أن يفعلها، ويقول: يا رب يا رب، أن ينادي الله عز وجل. ثم ماذا قال؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب. فلهذا النفقة الطيبة سبب من أسباب استجابة الدعاء، وكذلك قبول العمل الصالح. فلهذا الحاج لا ينفع للحاج أن يحج بربا مثلا، يعمل في عمل ربوي أو أمواله من الربا ثم يذهب ويحج بهذا المال، ما يقبل.

أو يتعامل مع بالرشوة موظف ليس عنده أمانة وليس عنده مراقبة لله عز وجل، لا يخدم المراجعين في عمله إلا إذا دفعوا له مالا رشوة ثم يأتي ويحج، ما ينفع هذا. أو يأكل حرام أو يشرب حرام، ما ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا يستجاب. ولهذا النفقة الطيبة من الحاج أمر مرغب فيه، بل هو واجب عليه. كذلك الحاج عليه أن يجتنب البدع في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا ينبغي للمرء أن يتقرب إلى الله عز وجل بأمر لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يأمر به الله ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإحداث في الدين يدخلك في البدع. أردت أن تحج، حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحج، وانتهيت من الحج اسأل الله أن يقبل منك. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أو قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ أو ومن يأبى يا رسول الله، من يأبى من دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن تتعبد الله بما أمر، وهذا تحقيق لشهادة أن محمدا رسول الله. من التوجيهات للحجاج أيضا أن يسألوا أهل العلم. أيها الحاج، اسأل أهل العلم فيما جهلت في حجك أو أشكل عليك في أمور دينك. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا علمت فاعمل، فإنه قد يحدث منك أن تقع في محظورات، في شيء من محظورات الإحرام. حدث منك ناسيا جاهلا متعمدا، قد يحدث. وذكرت في بداية المحاضرة أن الإنسان ليس بمعصوم، فبادر إلى سؤال أهل العلم. والحمد لله متوافرون في بلد الله الحرام، عبر فرع وزارة الشؤون الإسلامية جعلت كثير من الدعاة في هذه المشاعر، أو بالاتصال عليهم قل: حدث لي كذا وكذا، ما الحكم وماذا أفعل؟ فيخبرك أهل العلم بما تفعل، وأكمل الحج. لا تسأل كل من رأيت، لا تسأل، لا. إذا رأيت رجلا في الحج قد أنعم عليه وقد طبق أمر الله وأمر رسوله بإعفاء اللحية أو كذا، فرأيته فتوسمت فيه الخير، فقلت له: يا شيخ، ما حكم كذا وكذا؟ أنت تعرفه هل هو من أهل العلم أو لا؟ أنت ما تعرف. وهنا الله عز وجل أمر في القرآن، قال: فاسألوا أهل الذكر. لا تسأل أي أحد، إنما أهل العلم. اسأل أهل العلم يبين لك الحكم الشرعي في الحج وفي غير الحج، حتى في أمور صلاتك قد تخطي في أمور صلاتك، اسأل أهل العلم. كذلك من التوجيهات: ينبغي للحاج أن يصحب في سفره الأخيار. ينظر الآن، أصبح الحج عن طريق الحملات والحمد لله وميسر، فاختر لنفسك حملة طيبة، وإن رأيت أن هناك من أخوانك أو أصدقائك أو أصحابك من أهل الخير من أراد أن يحج فاصحبهم، قل لهم في أي حملة تذهبون أو كذا، وكن معهم، فإنهم يعينوك على الخير، يعينوك على الطاعة، يعينوك على التقوى، يعينوك حتى في التفقه في دين الله عز وجل. احذر أيها الحاج، احذر ثم احذر ثم احذر من مصاحبة السفهاء والفساق في حجك. أنت ما ذهبت للحج إلا من أجل ماذا؟ من أجل طلب المغفرة وطلب رضا الله عز وجل، ومن أجل أن تعود من الحج كيوم ولدتك أمك، ومن أجل أن تكون من أهل الجنة،

إذن إياك أن تصاحب السفهاء فإنهم قد يشغلوك عن طاعة الله عز وجل بالكلام أو بالجدال أو بالأمور التي ليس لها داع في بيت الله عز وجل. كذلك وهذا ذكرته قبل، ينبغي عليك أن تتعلم أمور الحج، تعلم قبل أن تذهب، وهذا ذكرته أيضا. كذلك ينبغي لك أيها الحاج أن تبذل البر في أصحابك. قد يكون معك أصحاب أو أهل أو زوجة أو أبناء، فكن معهم بارا بهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كف أذاك عنهم، لا تؤذي الناس. إن لم يروا منك الخير فابتعد عنهم بالشر. فهذه ممن ينبغي أو ما ينبغي على الحاج. كذلك من التوجيهات للحاج حفظ الوقت. الوقت ثمين، أيام معدودات، هي أيام في الحج وستعود. إذن الوقت عليك أن تحفظه. وكيف أحفظ الوقت في الحج؟ بالطاعات. أحفظ الوقت بالطاعات والقربات، أتقرب إلى الله عز وجل، الدعاء، الذكر، الصلاة، قراءة القرآن، إن كان هناك مجالس لأهل العلم أو كذا أحضرها كذلك. فأنت لم تذهب إلى بيت الله إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل طلب المغفرة. كذلك ينبغي عليك أن تحفظ لسانك عن القيل والقال والخوض فيما لا يعنيك. كذلك احذر من الإفراط في المزاح مع الناس. كذلك ابتعد عن الكذب، ابتعد عن الغيبة، عن النميمة. قد يقول قائل وهل يحدث ذلك من الحجاج؟ نعم يحدث، فإن الناس يسكنون في مخيمات، يسكنون ويتكلمون، والشيطان قد يأتي يوسوس لهم، أو رأيت فلان فعل كذا، رأيت فلان في الطواف يفعل كذا، رأيت فلان في رمي الجمرات كذا، رأيت فلان في عرفة الناس يدعون وهو على الجوال. يا أخي لا تتكلم فيه، هذه غيبة. إن كان أردت الخير أنصحه، إذا رأيته في عرفة الناس تدعو وتتقرب إلى الله والله يباهي بهم الملائكة وهو على الجوال، قل له يا أخي أنت في يوم فاضل، في مكان فاضل، في زمان فاضل، ادعو الله، هذه طيبة لك وله أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أمر عظيم، أيام معدودات تذهب بها إلى بيت الله وتعود وقد غفر لك. بل إن بعض العلماء قال أن هذه المغفرة الصغائر والكبائر. بعض أهل العلم عندما علق على هذا الحديث قال أن هذه المغفرة تشمل الصغائر والكبائر. نسأل الله من فضله. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله إضاعة الوقت أشد من الموت. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. نسأل الله السلامة. كذلك من التوجيهات لك أيها الحاج، لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا في المال ولا في الجهد. وأحرص كذلك على راحة غيرك، يعني لا تكلف نفسك. قد تجتهد في العبادة اجتهاد قد يضر بك. كيف يضر بك؟ فإنك مثلا قد يأتي حاج ويقول أريد أن أقوم الليل كله ليلة عرفة، فيقوم، وعمل خير لا شك. ثم إذا أتى الفجر وهو منهك ذهبوا، بدأ الناس يذهبون إلى عرفة، ذهب معهم فوصل إلى عرفة، الناس بدأت بالعبادة والدعاء وهو لم يستطع، أجهد نفسه. ولهذا ينبغي الإنسان العاقل المسلم الحاج أن ينتبه لمثل هذه الأمور، فإن الشيطان
لم يستطع لك الوصول لك في المعاصي فإنه يدخل عليك في باب الخير. كذلك يجب عليك أيها الحاج أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. ارفق على الصغير، انتبه إذا أمامك نساء، كذلك لا تؤذي الكبار، فإن قد تكون أنت قوي في جسدك وهذا ضعيف في الزحام، فهذا ينتبه لها الحاج. كذلك أيها الحاج إن يجوز لك الاغتسال، يجوز، لأن بعض الحجاج يرى أنه كيف يغتسل أو كذا وهو محرم، يجوز الاغتسال للمحرم، ويجوز له تغيير ملابس الإحرام أيضا، فإنه إن توسخت الملابس أو أراد أن يغتسل فإنه يجوز له. كذلك يجوز لك أيها الحاج أن تستعمل الصابون للتنظيف، وكذلك للمرأة يجوز لها أن تغسل شعرها، وكذلك يجوز لها أن تمشطه كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك. وكذلك الواجب على من وفقه الله للحج أن يتقي الله عز وجل، وأن يتقي الله بحفظه عن كل إسفاف، وأن يشغل وقته بذكر الله عز وجل، فالله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فكما أمرك بالتزود في الدنيا بالمال للحج، كذلك أمرك بالتزود بالخير للآخرة. كذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل، وقد أشرت إليه إشارة سريعة، فما شرع الحج إلا لأجل ذكر الله عز وجل، فينبغي للحاج أن يكثر من ذكر الله من أول ما يبدأ الحج إلى أن ينتهي من طواف الوداع. والله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. التوجيهات كثيرة والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأذكر نفسي وإياكم بهذه الأيام المباركة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيا أحبة، في هذه الأيام الفاضلة ينبغي أن نستغلها بالطاعات، والطاعات كثيرة، في الصلاة، في النافلة، في الصدقة، في الصيام، كذلك في كل أمر تراه أمرا أو عملا صالح قد أمر الله به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في هذه العشر. وكذلك منها صيام يوم عرفة، فإنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلهذا يا أحبة أذكر نفسي وإياكم بالعمل في هذه العشر المباركات، ومنها كذلك التكبير والتحميد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يردهم إلى أهليهم غانمين سالمين. وأسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: لله رب العالمين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. شرع لنا دينا قويما، وهدانا صراطا مستقيما، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من شرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامط سابقا. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: وحياكم الله، ونفعنا الله جميعا بما نقول ونسمع.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا قد تحدثنا في الحلقة الثالثة مع فضيلة الشيخ عن الآداب والمسالك للمسلم عامة وللحاج خاصة في أثناء السفر، وقد تحدث فضيلته في ذلك فجزاه الله خيرا. إلا أن نتوجه بهذا السؤال لفضيلته، وهذا السؤال يتعلق بجانب من جوانب الحج، وذلك في من ساق الهدي فتلف عليه في الطريق أو في أثناء الطريق، فكيف يصنع هو ورفقته بذلك، وكيف هو تصرفهم الشرعي فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ساق الهدي صاحب الهدي الذي يسوقه من قبل صاحبه أو أصحابه، فتلف عليه شيء منه، فقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعمل، فقال لبعض من كان يعمل في هذا المجال: إذا تلفت عليك بدنة من البدن فانحرها واغمس دمها، واغمس نعلها في دمها، واضرب بها في صفحتها، وخلي بينها وبين الناس، ولا تأكل ولا تأخذ أنت ولا رفقتك منها شيء. وهذا قد ورد من حديث أبي قبيصة، من حديث أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة، ومن حديث أبي ناجية أيضا عند الخمسة إلا النسائي. مضمون تلك الحديثين واحد، وهو أنه يفعل كما ذكرنا سابقا، بأن ينحر البدنة التي عطبت، ويضرب بنعلها في دمها، ويضرب به صفحتها، ثم يخلي بينها وبين الناس، ولا يأخذ هو ولا رفقته شيئا من لحمها.
0: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قد ذكر الفقهاء رحمه الله أن المواقيت منها مواقيت زمانية ومنها مواقيت مكانية، فهل لنا أن تتحدث فضيلتكم عن المواقيت الزمانية للحج، و ما هي هذه المواقيت الزمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه، حيث قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هي هذه المواقيت الزمانية؟ لننتقل بعد ذلك للحديث عن المواقيت المكانية. بارك الله فيكم.
1: المواقيت الزمانية هي كثيرة، كل ما جعل الله سبحانه وتعالى ميقاتا زمانيا يدخل في هذا. فمثلا الحج كما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، غير أن ذو الحجة يكون المقصود منه

0: في هذه الأيام حجا بأن يعني أنشأه بأن جعله تمتعا، فجعل قدم العمرة ثم أخر يعني بعد ذلك الحج، هذا يحل له أن يأتي بعمرة في هذه الأيام التي ذكرت ويتحلل منها ويبقى في مكة وفي الحرم إلى أن يحين وقت الحج. فإن خرج من المواقيت فقد انهدم تمتعه، وعليه أن يأتي بعمرة أخرى ليكون متمتعا من جديد، أو يأتي بالحج مفردا أو بالحج مقارنا مع العمرة. بقي من المواقيت الزمانية منها يوم عرفة، فيوم عرفة ميقات زماني ومكاني، فلا يكون الحج معتبرا إلا لمن حضر في يوم عرفة بعرفة. فحينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن حصل في هذا اليوم في هذا المكان تواجد في هذا المكان وفي هذا اليوم فهو يعتبر حاجا، ومن لم يعني يحضر هذا المكان فإنه لا يصح حجه، وإن كان قد أحرم فإنه يتحلل بعمرة كما أفتى بذلك عمر رضي الله عنه.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا يقودنا إلى الحديث عن المواقيت المكانية، فما هي المواقيت المكانية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة؟
0: المواقيت المكانية هي أربعة، كما في حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا كذلك، إلا أنه لم يحفظ، فقال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم. وهذه المواقيت قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج وأتى على واحد من هذه المواقيت ولو كان ميقات غير بلده فإنه يلزمه حينئذ أن يحرم منه، ولا يلزمه المسير إلى ميقات بلده، بل يحرم من هذا الميقات الذي أتى عليه سواء كان هو ميقات بلده أو غيرها، فيحرم منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ونستفيد من ذلك أن الإحرام لا يجب إلا على من أراد الحج والعمرة، أما من مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة فلا يجب عليه أن يحرم سواء في ميقات بلده أو غيره، لا يجب عليه أن يحرم. قال ومن كان دون ذلك فمحله

0: من حيث أنشأ. ما كان من كان دون المواقيت يعني جنوب ذي الحليفة من طريق المدينة أو جنوب الجحفة من طريق الشام أو شمال وادي يلملم من أهل اليمن، وكذلك غرب وادي السيل يعني أيضا ممن جاء من المشرق. هذه مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان بينها وبين الحرم فإنه يحرم من بلده التي أنشأ منها وهو ميقاته. هكذا هذه هي السنة. وهناك ميقات ظهر فيما بعد حينما افتتح العراق وهو ذات عرق، وقد اختلفت الرواية هل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق أو أن عمر هو الذي وقتها، فروي هكذا وروي هكذا، وبعض أهل العلم اقتنع بهذا وبعض أهل العلم اقتنع بذاك. المهم أنه يعني هذا الميقات مشروع، سواء كان وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر رضي الله عنه، فمن أتى عليه فإنه لا يأتي على ميقات من المواقيت، بل هو بين ميقات أهل نجد وميقات أهل المدينة، فهو يأتي عليه ويحرم منه كما اتفق على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وجرى عليه عمل المسلمين من وقت الصحابة إلى الآن.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. من يسافر بالطائرة عن طريق الجو لا شك أنه سيحاذي ميقاتا من المواقيت المكانية، فما هو الأدب الذي يوصى به من سافر إلى الحج عن طريق الطائرة أو عن طريق الجو وحاذى الميقات؟ ما هو الأدب الذي يوصى به من سافر بهذه الوسيلة؟ بارك الله فيكم.
0: من سافر على الطائرة فينبغي له أن يحتاط في الإحرام، فقبل أن يعلن يعني الملاح في الطائرة عن يعني الإحرام وأنهم حاذوا للإحرام، قبل ذلك بربع ساعة أو نصف ساعة ينبغي له أن يعني يلبس ثياب الإحرام، حتى إذا قال يعني الملاح أن حاذينا حينئذ المواقيت ميقات، فحينئذ يقول لبيك اللهم لبيك. أما إذا كان يريد أن يعني يخلع ملابسه القديمة ويستبدله بملابس الأحرام، ففي هذا يكون قد أدى يعني لا يعمل هذا إلا وقد تجاوز الميقات، فينبغي له أن يحتاط في هذا الأمر. وهناك أمر آخر ينبغي أن ننبه عليه، وهو أن الذي يأتي من سواكن مثلا من الحبشة من السودان من سواكن وما حاذاها، فإنه يأتي إلى جدة رأسا، لا ليس من الجنوب ولا من الشمال. إن كان من الجنوب أو من الشمال فهو يحاذي من يعني إذا كان من الجنوب ميقات الجنوب ولا ويحاذي من الشمال ميقات الشمال، لكن الذي بهذه الصفة لا بد أن يحتاط ويعني يحرم وهو في البحر. هكذا ينبغي لمن يفعلون هذا، وبالله التوفيق.
1: بارك الله فيكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، في نهاية حلقتنا هذه نتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي على هذه الفوائد وهذه الآداب

0: وأنتم أيها الإخوة المستمعون شكرا لكم جميعا على حسن إنصاتكم واستماعكم، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله.
1: وجعل من أحب الأعمال إليه العج والثج، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
2: أهلا بكم وبالسادة المستمعين رجالا ونساء، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله أن يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وفقك الله. في الحلقة الماضية كنا قد تعرضنا إلى المواقيت الزمانية والمكانية، وفي هذه الحلقة نحب أن نتعرض للأحكام الخاصة بالإحرام للرجل والمرأة والطفل، وكيف تكون هذه الآداب، وما هي الآداب التي ينبغي للحاج أن يلتزمها عند إحرامه وبعد إحرامه أيضا، وفقكم الله.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الذي يجب على الحاج سواء كان رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا، ينبغي له إذا وصل إلى الميقات أن يغتسل ويتوضأ تهيئا للإحرام، ثم بعد ذلك يستبعد ملابسه العادية ويلبس ثوبي الإحرام، ثوبان غير مخيطين، أحدهما إزار والآخر رداء. وبعد ذلك ينبغي له إن كان في وقت صلاة ينتظر إلى تمام الصلاة، وإن لم يكن في وقت صلاة وحده أو يعني الحاج في وقت ما وصل إلى الميقات كان في غير صلاة، فينبغي له أن يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يعلن نسكه الذي يريد. فإن كان يريد الحج تمتعا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن كان يريد الحج والعمرة قارنا فهو يقول كذلك، وفيها يقول ولبيك حجا وعمرة. وإن كان يريد حجا مفردا قال لبيك حجا، وهكذا. إن كان يريد عمرة قال لبيك عمرة، إذا كانت عمرة ليست مقصودا بها التمتع إلى الحج. عندما يقول هكذا يكون قد انعقد إحرامه على ما أعلنه في تلبيته، سواء كان تمتعا أو قرانا أو حجا مفردا أو عمرة مفردة أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا الرجل يعمل على هذا بأن يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين ويعلن إحرامه، والمرأة كذلك هي أيضا تفعل مثل هذا.

0: وإن كان معهما طفل ويريدان أن يحرما له فعند ذلك يستبعدون بعد أن يغسلونه ويوضئونه يستبعدون الثياب العادية ويلبسونه قطعتين إحداهما إزار والآخر رداء ويحرمان له بأن يقولان لبيك عن فلان كذا وكذا. وقال جابر بن عبد الله أحرمنا ولبينا عن الغلمان. نعم
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا يدعونا للحديث عن ماذا يلبس المحرم من الثياب وماذا تلبس المرأة المحرمة من الثياب، بارك الله فيكم.
0: الذي يلبس المحرم من الثياب قد سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجل كما في حديث عبد الله بن عمر ما يلبس المحرم من الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا من لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورق. وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ويستفاد من هذا الحديث إذا كان السؤال عن شيء غير محصور فإنه يجوز للمسؤول والمفتي أن يعدل إلى الشيء المحصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما يلبس المحرم أجاب عما يلبس المحرم أجاب بما لا يلبس المحرم، ذلك لأن الذي لا يلبس محصور والذي يلبس غير محصور، فلهذا يجوز مثل هذا الأمر. كذلك يؤخذ من هذا عدم جواز لبس القمص، والقمص جمع قميص وهو ما غطى جميع البدن أو معظمه بأن يكون من الرأس إلى الكعبين أو ما أشبه ذلك، فهذا القميص. لا يلبس المحرم القميص، وذلك لأن القميص مخيط ومحيط، فكلما كان مخيطا ومحيطا لا يجوز لبسه. كذلك أيضا حين قال لا يلبس القمص ولا العمائم، العمامة هي التي تغطي الرأس بليات حتى ولو كانت غير مخيطة، فإنه يحرم لبس الرأس تغطية الرأس سواء كان بمخيط أو محيط غير مخيط، هذا كله لا يجوز. ولا العمائم ولا السراويلات، كذلك الإشارة بالسراويل هو ما غطى أسفل البدن، ما غطى أسفل البدن من فوق السرغة إلى الكعبين، فهذه السراويلات يعني أن تكون بكمين. وكذلك مثل ذلك ما كان على يعني شكل فوطة، فهذا أيضا يكون إذا كان مخيطا محيطا فهو غير جائز. ولا السراويلات ولا البرانس أيضا لا يجوز، لا يجوز لبس البرانس، والبرانس هي جمع برنس وهو ثوب

0: يغطي جميع البدن مع الرأس، يعني رأسه منه، فحينئذ الذي أيضا يغطي جميع البدن مع الرأس هو محرم، ولا البرامئ ولا البرانسة ولا الخفاف، ولا الخفاف، يعني لا يلبس الرجل الخف إلا إذا وجد، إذا كان لا يجدون عليه، لا يجدون عليه، فيجوز له أن يقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قد ورد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، رواه الجماعة. فضيلة الشيخ، بودنا لو تلقونا الضوء على هذا الجانب، وهو جانب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وذكره لهذا اللباس أو أدب اللباس بالنسبة للمحرم، في جانب من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا للنعلين للخفين، وكذلك لم يذكر قيدا آخر. وهذا الحديث رواه الجماعة، فنحب أن تلقون الضوء بارك الله فيكم على هذه الآداب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بجانب ما تفضلتم بذكره من الحديث العام عن ذلك.
0: هذا الحديث جاء مطلقا هكذا: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلا فليلبس الخفين. وهنا كان الحديث في هذا كان التعبير في هذا الحديث مطلق، لم يكن مقيدا كما كان في حديث عبد الله بن عمر. وكان حديث عبد الله بن عمر حين علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لآداب الإحرام بالمدينة، وكان حديث عبد الله بن عباس حين علمهم أيضا بعرفات. وحينئذ قد اختلف أهل العلم في هذا القيد، هل هو مأخوذ أو ليس بمأخوذ، وهو قيد القطع للخفين من أسفل الكعبين. فذهب الجمهور إلى أنه يعني يحمل المطلق على المقيد، وذهب الإمام أحمد وجماعة معه إلى أن هذا يعتبر نسخا، ولا يكلف الشخص بالقطع ما دام وهو جاء متأخرا ولم يذكر فيه القطع. فحينئذ هذا جاء فيه الأمر على خلاف بين أهل العلم كما ذكرت، فبعضهم يقول يجوز أن يلبس الخفين بدون قطع، وهذا قول الجمهور، هذا قول الإمام أحمد، وذهب الجمهور إلى أنه لا بد أن يقطعها، يعني اعتبارا بأنه يعني يحمل مطلق على المقيد. أما السراويل فهي للضرورة تلبس ما دام لم يجد إزارا، ولم يذكر فيها أن يشقه، لأنه لو شقه انكشفت عورته، فلذلك لهذا بدون يعني تقييد فيه.
1: جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المستمعون، في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تبارك وتعالى، نشكر فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي جزاه الله خيرا على هذه الآداب وهذه السلوكات التي تنبغي للحاج والحاجة في أثناء توجههم لحج بيت الله الحرام. إلى هنا نصل وإياكم إلى

0: نهاية حلقتنا هذه، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا عوض عن لقائنا الشهري استعرضناه بمحاضرة لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين في الجامع الكبير بعنيزة، وذلك أنه كان من المعتاد أن يكون لنا في شهر في الحجة أن يكون لنا لقاءات، ولكن لظروف الشيخ وفقه الله اضطررنا إلى أن تكون محاضرة عن أفضل الأعمال في أفضل الأيام. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع، وأن ينفع بهذا الشريط المسجل من يبلغه، وأن يجعلنا عونا على إيصاله في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا ونحن نستقبل أناسا يفدون إلى هذه البلاد من كل فج عميق. فأسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لما فيه رضاه، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يكتب ذلك في موازين أعماله الصالحة، فليتفضل جزاه الله خيرا.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم كلام أخينا الشيخ مود بن عبد العزيز الصائغ بأن هذه المحاضرة عوض عن اللقاء الشهري الذي تقرر ولله الحمد في هذا العام، والكل من المحاضرة واللقاء ذو فائدة عظيمة، لأنه يحضره من شاء الله من عباد الله، يأتون إلى هذا المكان يلتمسون العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطرق التي يلتمس بها العلم طرق للمشاة على الأرجل، وطرق للمشاة في القلوب. أما الأول فظاهر، أن يمشي الإنسان في الأسواق إلى مكان العلم في المساجد أو في المدارس أو في غيرها. وأما الثاني فأن يمشي الإنسان في طريق العلم بقراءة الكتب النافعة التي ألفها من يوثق بعلمهم ودينهم، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين من أهل العلم. كل ذلك طرق يلتمس فيها العلم. وهذه بشرى سارة، أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن أيها الإخوة في هذه الأيام، والليلة هي 25 من شهر ذي القعدة عام 1400 وألف، نستقبل موسما عظيما، موسما عظيما، ألا وهو العشر الأول من ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني حتى عشر رمضان العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن الحديث عام: ما من أيام، وأيام نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن، فتفيد العموم القطعي أنه لا يوجد أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والقائل بهذا القول من هو؟ رسول الله، أعلم الخلق بشريعة الله، وأعلم الخلق بالله

يعلم الخلق بما يحب الله. فلا تستغرب إذا سمعت من يقول إن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان، لا تستغرب، لأن هذا له دليل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد منا أن نفهم أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من غيرها، وإنما يريد أن نفهم ونعمل، أن نفهم ونعمل، نكثر العمل الصالح في أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. العمل الصالح متنوع: قرآن، ذكر، تسبيح، تحميد، تكبير، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، صلاة، صدقات، بر بالوالدين، صلة للأرحام. العمل الصالح لا تقصى. إذا تصدقت بدرهم في العشر في هذه العشر وتصدقت بدرهم في العشر رمضان، أيهما أحب إلى الله؟ العشر هذه عشر ذي الحجة الصدقة فيها أحب إلى الله من الصدقة في عشر رمضان. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ والجهاد ذروة سنام الإسلام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا في صورة واحدة، إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه وماله الذي يجاهد عليه كالفرس والرحل فقتل فلم يرجع بنفسه، وعقر جواده فلم يرجع بجواده، وأخذ ماله فلم يرجع بماله. هذا هو الذي يكون أفضل من العمل الصالح في العشر الأول من شهر ذي الحجة، وما عدا ذلك فالعمل الصالح بها أحب إلى الله من أي وقت كان. فالعمل الصالح أحب إلى الله من أي وقت كان. فلنستعرض ما الذي يشرع في هذه الأعمال في هذه الأيام بخصوصه. فنقول: يشرع فيها ذكر الله، لقول الله تعالى: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، فيكثر فيها من الذكر، ومن ذلك التكبير والتهليل والتحميد. يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تكثر من هذا، تقوله في المساجد جهرا، في الأسواق، في البيوت، وربما يكون ذكرك هذا في البيوت حرزا لبيتك من الجن والشياطين، لأن الله وصف الشياطين والجن بأنهم خناس يخنسون عند ذكر الله ويخسفون ويبعدون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. ومن ذلك صيام هذه الأيام العشر ما عدا يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومها كما روى ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع صيامها. وهذا هو القول الراجح. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصوم في العشر، فإن العلماء قالوا: إذا تعارض عدلان ثقتان أحدهما مثبت والثاني نافي فإنه يقدم المثبت، لأن معه زيادة علم. وقد يكون نفي عائشة رضي الله عنها نفي علم لا نفي واقع،

وبهذا نجمع بين الحديثين. ثم على فرض أن حديث حفصة غير محفوظ فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة. فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، فيدخل في قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومما يسن في هذه الأيام الرحيل إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة والحج، وهذا أفضل ما يعمل في هذه الأيام بخصوصه، يعني بمعنى أن الأعمال الخاصة في هذه الأيام أفضلها السير إلى بيت الله لأداء العمرة والحج، فإن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ويشير إلى هذا قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. فعطف إتمام الحج والعمرة على الإنفاق في سبيل الله، وهو يشعر بأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فإنه يجدر بنا أن نتكلم ولو يسيرا على الجهاد على الحج والعمرة. ومن ذلك أيضا أي مما يفعل في هذه الأيام العشر في آخرها في آخر يوم منها التقرب إلى الله بالأضاحي، التقرب إلى الله بالأضاحي، وهذا يكون لمن لم يحج للمسلمين في بلادهم. أما الحجاج فالمشروع في حقهم الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهدى في حجه ولم يرح، ورح في المدينة في غير حجه في غير سنة حجه. فنقول بالنسبة للحج، الحج أحد أركان الإسلام التي بني عليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد أجمع المسلمون على فرضيته، لم يختلف اثنان من المسلمين في أن الحج فريضة، وهو من المعلوم بالضرورة من الدين. كل المسلمين يعلمون أن الحج فريضة، ولكنه لا يجب إلا بشروط. الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يؤمر به، يقال للكافر أسلم أولا ثم صلي ثم زكي ثم نأمره ببقية شرائع الإسلام. ولو حج الكافر لم يصح حجه، لم يصح حجه. وبناء على ذلك نذكر مسألة قد تكون مشكلة، وهي حج من لا يصلي، هل يصح حجه ويقبل منه الحج أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مسلم، ولا يجوز أن نمكن من لا يصلي من دخول حدود الحرم، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن كان معه من لا يصلي

فإنه يجب يعني في رفقته، من كان معه في رفقة من لا يصلي فإنه يجب عليه أن يقول له أسلم، وإلا منعناك من دخول حدود الحرم. الثاني البلوغ، وضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه حد ولكن يصف منه ولا يجزئه، لا يجب عليه ويصف منه ولا يجزئه. الدليل على أنه يصف منه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولا في أجل. ولكن نسأل الآن، هل الأولى لمن كان معه أولاد أن يجعلهم يحجون؟ نقول في عصرنا نرى أن لا يجعلهم يحجون لمشقة الزحام عليهم وعلى أولياء أمورهم، وما دام الله عز وجل لم يفرض الحج عليهم فلنستمتع بهذه الراحة. ثم إن كثير من العلماء يقول إن الإنسان إذا طاف بولده فإنه لا يجزئه الطواف، بل لا بد أن يطوف لنفسه أولا ثم يطوف بولده ثانيا، وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة كبيرة. لهذا نشير على إخواننا الذين معهم أولاد ذكور أو إناث دون البلوغ أن لا يمكنوهم من الحج، راحة لهم وراحة لأهليهم. والله عز وجل يحب من عباده ويريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. الثالث من شروط وجوب الحج العقل، وضده الجنون. فلو أن إنسانا من قبل أن يبلغ كان مجنونا مخبولا ليس عنده عقل فإنه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، لأن القلم مرفوع عنه حتى ولو كان أو لا، ولو كان من أبناء الأغنياء فإنه لا حج عليه ولا يلزمنا أن نحجج عنه، لأن الحج ساقط عنه كما أن الصلاة ساقطة عنه والصيام ساقط عنه. ولا يجب على المجنون من الأركان الخمسة إلا ركن واحد وهو الزكاة. الرابع الحرية، وضدها الرق، فالرقيق لا يجب عليه الحج ويصح منه ولا يجزئه. ما الذي يشبهه ممن سبق؟ الصغير لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئ، الرقيق لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه، هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. الخامس الاستطاعة، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، فالفقير لا يجب عليه إلا إذا كان قريبا من مكة يمكنه المشي على قدميه فإنه يجب عليه، أما إذا كان لا يمكنه المشي على قدميه وليس عنده مال يقتري به راحلة توصل إلى مكة فإنه لا حج عليه، لا يجب عليه. لكن لو فرض أنه تجشم المشاق، تجشم المشاق وذهب مع الناس وحج، أيجزئه أم لا؟ يجزئه. إذن من لا يستطيع بماله لو أنه حج وتكلف المشاق فإنه يصح منه الحج ويجزئه. ومن الاستطاعة أن لا يكون على الإنسان دين، فإن كان على الإنسان دين فإن الحج لا يجب عليه،

لا يجب عليه لأنه غير مستطيع. والدين حق آدمي مبني على المشاحة، فالآدمي لا يسمع عن حقه. إن أديته حقه في الدنيا وإلا أخذه منك يوم القيامة من أعمالك الصالحة. لكن حق الله مبني على العفو، ولهذا لا يجب الحج على من عليه دين إلا في حال واحد، إذا كان الدين مؤجلا أي مقسطا، وكان المدين واثقا من وفائه كلما حل قسط وجد الوفاء عنده وبيده مال عند الحج، فهذا يجب عليه الحج لأنه مستطيع. أما إذا كان لا يثق من وفاء الدين فإنه لا يجب عليه الحج حتى لو كان الدين كثيرا. بعض الناس إذا صار الدين كثيرا قال الدين كثير ولو وفرت نفقة الحج ما قضت من الدين شيئا، نقول هذه نظرية خاطئة. قدر أن الدين 10 ملايين وأنك وفرت من الحج من نفقة الحج 2000 ريال، إذا أوفيتها كم يكون عليك من الدين؟ ها؟ 10 ملايين إلا 2000، إذا سقط وأنت متقل لله ما استطعت. فمن العجب أن بعض الناس لشدة شوقه إلى المسجد الحرام تقول له: يا أخي الحج ليس واجبا عليك لأنك مدين وليس عندك قدرة على الوفاء، اقض دينك وحج. وأنت لو وافيت الله عز وجل ولم تحج فلا ذنب عليك، كما أن الفقير لا زكاة عليه، ولو وافى الله عز وجل هل يعاقبه على عدم الزكاة؟ لا، لأنه ليس له مال. هذا أيضا عن المدين الذي يريد أن يحج، نقول لو وافيت الله فإنه ليس عليك ذنب، لأن من شروط الحج أن يكون لديك مال فاضل عن الدين الذي عليك. فإذا تمت الشروط وجب على الإنسان أن يبادر بالحج ولا يؤخر، لقول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في من كان يريد الحج: فليتعجل فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. فإذا تمت الشروط شروط الوجوب فإنه لا يجوز الإنسان أن يتأخر بل يحج. أما كيف نؤدي الحج وهو أمر مهم، لأن العبادات لا تصح إلا بأمرين: الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله عز وجل. إذن لابد لكل من أراد الحج لابد أن يعرف كيف يحج. ومن أين نعرف كيف نحج؟ من أفواه العلماء ومن الكتب المؤلفة في ذلك ممن يوثق بعلمه ودينه. وما أكثر الكتب ولله الحمد المؤلفة في المناسك من مختصر جدا ومتوسط ومطول، ولكننا نوجز هذا الآن في الكلمات الآتية: إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل كما تغتسل للجنابة، ثم تطيب، ثم البس الإزار والرداء وهما ثياب الإحرام. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تلبس ثياب زينة تكون متبرجة بذلك. ثم صلي ركعتين سنة الوضوء، أو إذا كانت الفريضة حاضر وقتها، إذا كانت الفريضة وقتها حاضر فصلي الفريضة، ثم بعد ذلك اركب
سيارتك وقل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة، فتلبي بالعمرة وتستمر في التلبية، تكثر من التلبية وترفع صوتك بها إذا كنت رجلا، أما المرأة فتسر بها. واعلم أنه لا يسمع صوتك شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. فإذا وصلت إلى مكة فبادر بأداء العمرة، اذهب إلى مسجد الحرام وتدخل المسجد فتقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كسائر المساجد. ثم تتقدم إلى الكعبة وتبدأ بالطواف، فتحاذي الحجر الأسود، تتجه إليه تستقبله، إن قدرت على أن تصل إليه بسهولة بدون مشقة عليك ولا على الناس تفعل، وقبل وامسحه باليد، وإن لم تقدر فالإشارة كافية. وفي هذا الطواف يسن للرجل شيئان، الشيء الأول الاطباع، والاطباع أن يجعل الرداء وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر في جميع الطواف، ولا يطبع قبل الطواف ولا يطبع إذا فرغ من الطواف. أما الشيء الثاني الذي يسن فهو الرمل، ولكن الرمل إنما يسن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما الأربعة الباقية فيمشي فيها كما يمشي في على عادته. ماذا يقول عند استلام الحجر؟ يقول عند أول مرة بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا دار وحاذ الحجر يقول الله أكبر فقط. وماذا يقول عند استلام الركن اليماني؟ لا يقول شيئا، لا تكبيرا ولا تسمية، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يفعل في الركن اليماني؟ يستلمه بيده فقط، يعني يمسح عليه بيده اليمنى فقط، ولا تقبيل فيه ولا إشارة إليه لو لم تتمكن من الاستلام. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف زحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تحاذي الحجر الأسود فكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا أتممت سبعة أشواط نعم. قبل أن أقول وماذا تقول في بقية الطواف؟ ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوط دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلال، بدعة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط بدعاء. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف زحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تحاذي الحجر الأسود فكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان

إذا دعا دعا ثلاثا، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا أتممت سبعة أشواط، نعم. قبل أن أقول، وماذا تقول في بقية الطواف؟ ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوط دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، بدعة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط بدعاء. فإذا أتممت سبعة أشواط فتقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصل ركعتين خلف المقام. تقرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل والله أحد، ثم تنصرف ولا تمكث في هذا المكان لا لدعاء ولا لغيره، لأن غيرك من الطائفين أحق منك إذا أديت السنة، فلا تحدثه على غيرك. ثم إذا فرغت من الركعتين فاذهب إلى الركن أي إلى الحجر الأسود واستلمه أي امسحه بيدك اليمنى بدون تقبيل وبدون تكبير. فإن لم يتيسر فلا تذهب ولا في إشارة، اخرج إلى الصفا. فإذا دنوت من الصفا فاقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقرر ذلك بقولك: أبدأ بما بدأ الله به. واصعد الصفا حتى ترى الكعبة، ثم استقبلها رافعا يديك رفع دعاء، هكذا هكذا. تكبر ثلاثا وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو بما شئت، ثم تعيد الذكر مرة ثانية، ثم تدعو، ثم تعيده مرة ثالثة، ثم تنزل متجها إلى المروة. وحينئذ تجل بين يديك عمودين أخضرين. فالسنة للرجل فيما بين هذين العمودين أن يسعى سعيا شديدا، يعني يركض ركضا شديدا إذا كان المسعى واسعا، أما إذا كان ضيقا فلا تتعب نفسك ولا تتعب غيرك، امشي كما يمشي الناس. فإذا وصلت إلى العالم الآخر فامشي ولو كان في المسعى سعى، امشي مشيا عاديا إلى أن تصل إلى المروة، فتصعد عليها وتستقبل القبلة وترفع يديك وتقول ما قلته على الصفاء. طيب، هل يكرر الساعي قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، كلما أتى على الصفا أو كلما أتى على المروة؟ لا، ولا تغتر في العامة. هذه الآية لا تتلى إلا إذا دنوت من الصفا أول مرة فقط. وماذا يقول الساعي في بقية الساعي؟ يقول: ما شاء. إلا أنه يروى عن ابن مسعود أنه كان يقول بين العلمين وهو يركض: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإن قلتها فحسن وإن قلت غيرها فحسن. ليس فيه توقيت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتممت سبعة، وهنا أسأل: أين يكون الختام، على الصفا أو على المروة؟ لا، انتبه، أين يكون الختام؟ سبعة أشواط، المروة. طيب، إن قالت لك نفسك عند الصفا إنك قد أتممت فخطر، لأنك إما

تلبس ما شئت مما أباح الله تتطيب إذا كان أهلك معك فهم حلال، وتبقى محلا إلى يوم الثامن من ذي الحجة. في اليوم الثامن ماذا نفعل في اليوم الثامن من ذي الحجة؟ نغتسل في المكان الذي نحن فيه، ونتطيب، ونلبس ثياب الإحرام، ونقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ونبقى في منى، نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع. فإذا طلعت الشمس فقد انتهى عمل اليوم الثامن. فماذا نعمل في اليوم التاسع؟ إذا طلعت الشمس فإن الحاج يسير إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل في نمرة وهي مكان معروف فليفعل، وإن لم يتيسر فليستمر حتى يصل إلى عرفة وينزل في أي مكان كان من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف في عرفة وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فيقف في أي مكان. لكن لابد أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة، وقد وضعت الدولة وفقها الله علامات واضحة بارزة تحدد عرفة، ولا تغتر بمن ينزل قبل الحدود ولو كثر، سر حتى تتيقن أنك دخلت في حدود عرفة، وتبقى في عرفة. فإذا زالت الشمس فأذن وصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، صلى في بطن عرنة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، جمع بينهما جمع تقديم، فاتبع نبيه. ثم بعد هذا تتفرغ للذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولو أن تكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو تكررها من صلاة العصر المجموعة إلى الظهر إلى الغروب كان هذا خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مع أن الإنسان عنده ولله الحمد أذكار أخرى، أكثر المسلمين عندهم أذكار أخرى، عندهم القرآن، عندهم دعاء يدعون الله بما شاءوا من خير الدنيا والآخرة، هذا مكان دعاء وزمان دعاء، أدعو الله بما شئت ولا سيما في آخر اليوم. إذا ماذا فعلنا في اليوم التاسع؟ صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، التفرغ للدعاء والذكر. فإذا لحقك ملل، لأن الإنسان قد يمل من الظهر إلى العصر إلى المغرب، إذا لحقك ملل فلا بأس أن تعطي نفسك حظها من الراحة، إما بنوم أو بمراجعة مطالعة كتاب أو ببحث مع إخوانك فيما ينفع بدون جدال، بدون جدال. وينبغي إذا أراد الإنسان أن يقرأ كتابا في هذا اليوم أن يحرص على الكتب التي ترقق القلوب وتقتضي الخشوع، لأن المقام يقتضي ذلك. وبعد غروب الشمس انتهى العمل في عرفة، فيسير الحاج منها إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. الذي يقصر هي العشاء، أما المغرب فلا تقصر، وينام فيها في مزدلفة إلى أن يطلع الفجر. ثم إذا طلع الفجر صلى الفجر بعد الأذان

سنة الفجر يصلي الفجر ويبقى يذكر الله عز وجل، إما في مكانه أو إن تيسر له أن يذهب إلى المشعر الحرام الذي فيه المسجد اليوم فليفعل، وإن لم يتيسر ففي مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موت حتى يسفر. فإذا أسفر جدا دفع قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تطلع الشمس. إذن ماذا نفعل في هذه الليلة؟ نتوجه إلى أين؟ لا، إلى مزدلفة من عرفة، ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ونبيت إلى أن يطلع الفجر، ثم نصلي الفجر بعد الأذان وركعتي الفجر، ثم بعد ذلك نبقى في مزدلفة إلى الإسفار جدا، نذكر الله عز وجل ونستغفره، ثم ندفع إلى منى. وهنا نسأل: هل يجوز أن ندفع من مزدلفة قبل الفجر؟ نقول: نعم يجوز، لكن في آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب القمر، فإذا غاب مشت إلى منى، فيجوز أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل، يعني حول الساعة الثانية من الليل أو قريبا من ذلك، ولكن الأفضل أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر وتذكر الله عز وجل ثم تنصرف، إلا إذا كان معك نساء أو صغار يشق عليهم مزاحمة الناس، أو ضعفاء يشق عليهم مزاحمة الناس، فانصرف أنت وإياهم قبل الفجر لأجل أن تصلوا إلى منى قبل الفجر، فترموا الجمرة جمرة العقبة قبل أن يحصل الزحام من القادمين من مزدلفة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للنساء ولا سيما الضعيفات أن ينصرفن من مزدلفة في آخر الليل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبعث بأهل من مزدلفة في آخر الليل حتى يوافوا منى لصلاة الفجر، أما هو فيبقى في مزدلفة فيرمي الجمرة هناك قبل الفجر أو مع الفجر. وهذا هو فائدة الترخيص، أن يرخص للناس الضعفة في الدفع في آخر الليل. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه في أغيلمة بني عبد المطلب وقال: أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فهذا حديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من ضعفه وقال لا حجة فيه، ومنهم من صححه، وعلى القول بالتصحيح يكون هذا النهي من باب التنزيه والأولى لا من باب التحريم، إذ أننا لا نعلم أن للتقدم من مزدلفة فائدة إلا أن يرمي الإنسان قبل حطمة الناس. ثم إن رمي جمرة العقبة يكون من أول ما يأتي الإنسان إلى منى، ولهذا قال بعض العلماء: رمي جمرة العقبة تحية منى، كما أن الركعتين تحية المسجد. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله، يعني ما نزل في رحله، مشى على طول، سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة ثم رماها وهو على بعيره، مما يدل على أن الأفضل لمن وصل إلى منى سواء كان بعد طلوع الشمس أو في آخر الليل أن يبادر بالرمي، وهو كذلك. ولننظر ماذا نفعل يوم العيد، وهو أكثر الأيام أنساكا، يوم العيد أكثر الأيام أنساكا، ولهذا يسمى يوم الحج الأكبر،

وإذا وصل الحاج إلى ميناء ماذا يبدأ به؟ يبدأ بإيش؟ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقدات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر حتى يتم سبع حصيات. وليس من الشرط أن تصيب الحصاة الشاخص العمود القائم، مو شرط، لأن هذا العمود إنما جعل علامة على المكان. الشرط الذي لا بد منه أن تقع الحصاة في الحوض في المرمى، هذا الشرط. أما أن تضرب العمود القائم فليس بشرط. بعد رمي جمرة العقبة نذبح الهدي، وبعد ذبح الهدي نحلق، ثم نتحلل ونتطيب وننزل إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي. والطواف هنا طواف الحج، لأن طواف العمرة سبق، والسعي سعي الحج لأن سعي العمرة قد سبق. ثم نرجع إلى منى ونبقى فيها، وحينئذ نجد أن الحاج يفعل يوم العيد خمسة أنساك: الأول رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف، والخامس السعي. والأفضل أن ترتبها هكذا، فإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج عليه، الأمر واسع، حتى لو قدمت السعي على الطواف فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في الرمي والتقديم والتأخير، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهذا من توسيع الله عز وجل على العباد، أن جعل كل واحد يفعل ما يتيسر له، حتى لا يجتمع الناس على شيء واحد فيتضايقوا. ولهذا تجد الناس يوم العيد متفرقين، هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يطوف وهذا يسعى، حتى يتسع المجال للأعمال. إذا نرجع إلى يوم العيد، ماذا يصنع الحاج يوم العيد؟ يدفع من مزدلفة إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف أو السعي. نعم، ثم الطواف والسعي، ثم الطواف والسعي. والأفضل أن تكون مرتبة هكذا، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج. وهنا مسائل للأعمال التي تفعل في يوم العيد. أولا، هل يجب أن نلقط الحصى من مزدلفة، أو السنة أن نلقطه من منى؟ الثاني، السنة أن يلقط من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو على بعيره، وهذا يدل أنه لقطه من منى، والظاهر أنه لقطه له وهو واقف على الجمرة لأجل أن يرمي به. ثانيا، لو سقطت الحصاة من يدك وأنت ترمي، فهل يجوز أن تأخذ من الحصى الذي تحت قدميك وترمي به؟ الجواب نعم، يجوز، ولو كانت الحصى قريبة من الحوض. الثالث، لو أنه رمى خمسا وسقط حصاتان من يده، ومع الزحام خرج وأخذ حصاتين ورمى بهما بعد أن أبعد عن الزحام، هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز، يجوز، لأن الموالاة بين في الرمي

ليست بشرط عند كثير من العلماء، وإذا قلنا إنها شرط فإن فواتها في مثل هذه الصورة ضرورة ضرورة فلا بأس. طيب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس الثامن.
2: يقول الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده. الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه، كما أخبر عنه نوح وهود وصالح وشعيب، وقومهم كانوا مقرين بالخالق لكن كانوا مشركين يعبدون غيره، كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هو أول واجب على العبد المكلف أن يتعلمه هو معنى إيش؟ لا إله إلا الله وتحقيق العبودية لله. وليس أول واجب على المكلف هو النظر، فهذا قول باطل، هذا قول باطل، بل هو أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. نعم.
3: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، إلى آخر الآيات.
2: نعم. ثم نقل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وهو في كتابه مفتاح دار السعادة، هذا في كتاب مفتاح دار السعادة، وهو بين ظاهر في دلالته، لكن كلام الإمام ابن القيم ينتهي عند انتهاء الآية، أما قوله إلى آخر الآيات هذا ليس من كلام الإمام ابن القيم، هذا من كلام الشارح، هذا من كلام من؟ الشارح، لأن الإمام ابن القيم ذكر هذه الآية وذكر آيات بعدها أيضا، فاختصر الإمام عبد الرحمن هنا هذا بقوله إلى آخر ماذا؟ الآيات، أي المذكورة في المقام، أي المذكورة في المقام. نعم.
3: قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان.

0: قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. قلت: فما أكثر هؤلاء؟ لا كثرهم الله تعالى. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها، ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى.
1: ثم ذكر رحمه الله فائدة منقولة عن الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب، نعم، وهي المسألة العاشرة في كتابه كتاب التوحيد، ورأى رحمه الله أهمية ذكرها هاهنا والتعليق عليها، وهي أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. ما فائدة العلم الذي لا ينجيك؟ أقول: ما هي فائدة العلم الذي لا ينجي؟ لا فائدة منه، بل يعود وبالا على صاحبه. وهؤلاء كثير لا كثرهم الله، ولهم شهادات ومناصب وولايات وزعامات ورئاسات، ويشار إليهم بالبنان في بعض البلدان والأزمان، وهم من أجهل الناس بلا إله إلا الله ودلالتها، بل يدعون الناس إلى عبادة غير الله ويسوغون لهم ذلك، ويلقون عليهم الشبه في صورة الأدلة، يلبسون الحق بماذا؟ بالباطل، ويكتمون الحق وهم يعلمون. فهؤلاء ندعو عليهم كما دعا الإمام: لا كثرهم الله. قال: أو يعرفه ولا يعمل به. كذلك لا فائدة من علم لا يعمل به، ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. لا ينفع، والذي لا ينفع هو الذي لا يدلك على العمل ولا تعمل به، فهذا ليس علما. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: وقد يكون في نفسه صالحا العلم، ولكن لما لم تعمل به صار عليك وبالا. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره: علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن في عمله. في ماذا؟ في عمله، يعني يترجم ذلك ماذا؟ عملا. ومعلوم أن المغضوب عليهم هم اليهود، علموا الحق فلم يعملوا به، والضالون هم الذين عملوا، النصارى هم الذين عملوا بلا علم. ولهذا يدعو المرء ربه أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم وهم أهل الإيمان حقا وصدقا. يقول رحمه الله: قوله فإنهم أطاعوك لذلك، هذا يدل على أن المشرك يدعى أولا إلى التوحيد قبل كل شيء. قبل إيش؟ قبل كل شيء. فإن أجاب لذلك يدعى إلى بقية أمور الشرع وأركانه. قال الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تعليقه على كشف الشبهات: التوحيد قد يكفي

0: وحده في إسلام العبد. التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد ودخوله الجنة، فإنه إذا تكلم بكلمة التوحيد ثم توفي قبل وجوب شيء من الفروع عليه كفى التوحيد وحده. فالتوحيد ليس فقيرا إليها، بل هي الفقيرة إليه في صحتها. لماذا؟ في صحتها. هذه العبادات من صلاة وزكاة وغيرها ومن أركان الإسلام، إذا كان العبد مشركا بالله جل وعلا ما تنفعه، فإذا هي فقيرة إلى ماذا؟ إليه في صحتها، في صحتها. وأنتم ترون، وإذا ما رجعتم إلى كلام أهل العلم المطول منه والمختصر في شروط العبادات، شروط وجوبها أو شروط صحتها، يقولون أولا الإسلام، العقل، شرط الإسلام أول الشروط أولها، فهذا دليل على افتقارها إيش؟ إليه، افتقار صحتها إلى ماذا؟ إليه. قال أي شهدوا وانقادوا، فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. شهدوا أي لها قولا، شهدوا بها، شهدوا بها قولا، وانقادوا لها عملا. شهدوا بها قولا وانقادوا لها عملا وامتثالا. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، افترض يعني أوجب عليهم، أوجب عليهم كم؟ 5 صلوات. ثم قال فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، فهي عمود الإسلام، هي عمود الإسلام. فإذا ما رأيت الرجل، يقول أهل العلم، بعض أهل العلم، إذا ما رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، كيف هذا الذي يترك الصلاة؟ هذا يتكلمون عمن يتهاون في إدراك تكبيرة الإحرام، فما بالك بمن يترك الجماعة، فما بالك بمن يترك الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول رحمه الله ناقلا عن الحافظ النووي رحمه الله، قال قال النووي ما معناه أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد إيش؟ إلا بعد الإسلام، إلا بعد الإسلام. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، شرط لصحة ماذا؟ العبادة، كما قال الإمام عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. نعم تفضل.
1: قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8.
0: نعم، قوله رحمه الله لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8، في حديث الباب فترد على إيش؟ على فقرائهم أو في فقرائهم. هذا الذكر وهذه التسمية تدل على أنهم أهم الأصناف، أهم ماذا؟ الأصناف. ولهذا بدأ الله

0: تعالى آية الصدقة بهم، فقال إنما الصدقات للفقراء. فهذا الصنف هم هو أهم الأصناف، هذا الصنف هو أهم الأصناف وأوسعها وأعمها، وأوسعها وماذا؟ وأعمها. فأما مثلا الغارم أو ابن السبيل أو نحو ذلك، نعم يوجد لكن ليس بكثرة الفقراء ولا بعموم الفقراء، واضح؟ هذا المراد. فمن هذا الباب هم كذلك كما قال رحمه الله. نعم.
1: وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت قهرا منه.
0: نعم، كما فعل الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه في من امتنع من ماذا؟ من مانع الزكاة، أخذها منهم قهرا وقاتلهم عليها، وقاتلهم عليها رضي الله تعالى عنه. نعم.
1: وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد.
0: نعم، ليس بالضرورة أن يعمم المرء زكاة ماله في عموم الأصناف الثمانية، فلو صرف ذلك في صنف منها صح ذلك منه وصح إخراجه لها، ولا يلزم بالإخراج للجميع. ولا شك إذا ما بما أن الشيء بالشيء يذكر، إن كان ثمة شخص وعندك مال للزكاة وهذا فقير وذاك كذلك وهذا معدم، ينظر نعم في توزيعها، إن استطعت أن تعمم فينتفع الجميع انتفاعا يغنيهم عن سؤال الناس فافعل. ليس المراد أن تعطيه ليأكل فقط يومه، إنما يعطى ليستعف ولينشط في طلب الرزق بالوجه الحلال، هذا الذي ينبغي أن يكون. فلو عندك ثلاثة أشخاص أحدهما عنده قوته لكنه فقير وعنده ما يسدد أمره، ويوجد آخر فقير وغارم، وعندك ثالث لا شيء يكتسي الأرض فراشا والسماء غطاء، فأيهما تقدم؟ قدم الأولى حاجة، إن استطعت أن تعطي الثلاثة والمال الذي عندك يغنيهم ويكفيهم ويسد حاجتهم فافعل، فذلك الأتم والأكمل. وإلا فانظر أيهم أشد حاجة وفقرا فاغنه. فهمت؟ واضح بارك الله فيك. نعم.
1: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني،
0: يعني بعض الناس أقرب أكثر تأتيه زكاة مال، ويوجد من الناس مثلا 10,000 ريال مثلا، يوجد عدد ممن يستحق، فيوزع على هذا 100 و200 و100 و200، أعطى وفرق نعم، لكنه لم يغني أحدا ولم يعف أحدا. فلو كان أحدهم لو أعطي 10,000 لاستغنى عن سؤال الناس واستأنف حياة العمل والجد والاجتهاد في التحصيل وكف عن السؤال، فإعطاؤه هو الأولى لتغنيه عن سؤال الغير أو عن سؤال غيرك، هذا هو الأنفع والأتم بارك الله فيك. نعم.
1: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف

0: وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. قلت والفقير إذا
1: نعم هذا واجب يقوم به من؟ وليه. يقوم به من؟ وليه، ولي الصبي وولي ماذا؟ المجنون. نعم.
0: قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كنظائره كما قرره شيخ الإسلام.
1: يعني اللفظ هذا إذا افترق إذ اجتمع وإذا اجتمع افترق، هذا مراده. نعم.
0: قوله فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة. قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي.
1: قال فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم، بنصب ماذا؟ كرائم، يعني المراد يحذره من أخذ خيار المال وأنفسه، يعني لا تأخذ خيار أموالهم وأنفس مالهم. وأصل الكريمة، أصل الكريمة هي كثيرة الخير، كثيرة ماذا؟ كثيرة الخير. ولهذا قيل للمال النفيس كريم، قيل للمال النفيس ماذا؟ كريم. لماذا؟ لكثرة منفعته، لكثرة منفعته. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في القرة هذا تحذير له، هذا يعني هذه اللفظة وهذه الجملة تحذير له من، انظر، من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وهو أخذها من أوساط المال. هذا الذي شرعه الله، أن تأخذ من أوساط المال. قال لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس، بطيب ماذا؟ بطيب نفس، أن يخرج هذه الزكاة ونفسه ماذا؟ طيبة، غير مقتر ولا متضجر ولا متأفف ولا منشرح الصدر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانظروا إلى مراعاة الشرع إلى هذه المسائل والدقائق، حتى النفسية، حتى ماذا؟ حتى النفسية. قال لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة، وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. هو يتكلم، يعني الحديث لفظه عن أخذ الزكاة صحيح وإياك وكرائم الأموال، ولكن انظر إلى الفائدة العامة من مثل هذا والاستنباط الدقيق منه رحمه الله، أنه تحذير من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله. هذه قاعدة عامة ليست فقط في الزكاة، هي في الزكاة وفي غير الزكاة، في كل شؤونك، في كل شأن صغير كان أم كبيرا، صغيرا كان الأمر أم كبيرا، تتحين السنة في ذلك وشرع الله. ثم قال وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. لماذا؟ لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وهذا أصل ينبغي التفطن له، هذا أصل ينبغي التفطن إيش له، يعني استصحبه معك في كل شؤونك. والله لو أن الناس حكم

0: هذا الأصل في شؤونها ما حصل خلاف قط، ولا تشرذم، ولا يأتينا فلان وعلان فيلقي بالشبه والترهات والموبقات والكفريات على أسماع الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: قال صاحب المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقها. جامعة الكمال الممكن في إيش؟ في حقها، يعني في صنفها. هذا الكمال يتفاوت من بهيمة من في ذوي الأنعام وفي ذات الأنعام. نعم، ففي حقها يكون أمرها كذلك، كل بحسبه. قال: من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف. إذن إياك وكرائم، خذ ما من ذلك الأوسط، لا تأخذ كرائم الأموال ولا تأخذ ماذا؟ الهزيلة المتردية. فلو أخرج المرء صاحب المال، لو أخرج المرء صاحب المال مثلا كرائم ماله عن طيب نفس، مرحبا وجزاه الله خيرا، لا نقول لا ما نأخذ، إذا ما أخرجها بطيب نفس منه فلا حرج في أخذها. نعم.
1: قلت: وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز
0: بس جاز وأجر، جاز أخذ ذلك منه وأجر على هذا، وأجر على هذا. نعم.
1: قوله: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله: فإنه، أي الشأن، ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الإمام.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله، قال: وله واتقي دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. بماذا تكون الوقاية؟ بالعدل وترك ماذا؟ وترك الظلم. في هذا اللفظ أيضا من الفقه الحث على التبليغ، الحث على تبليغ دين الله، والحرص على عدم الظلم. فالمرسل الذي يرسل لتبليغ العلم وبيانه للخلق، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ وأبي موسى، يبلغ ولا يظلم، يبلغ ولا يظلم. يقول رحمه الله: وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا: فيه التنبيه على المنع، فيه التنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم. قال: والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم. أما جاءت هذه الجملة عقب إياك وكرائم أموالهم؟ قال: النكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم.

0: إلى أن أخذها إيش؟ ظلم. وضح؟ فهو يحذره عليه الصلاة والسلام من هذا الظلم، ويحذر كذلك أمته من جميع أنواع الظلم. نعم. ثم قال: فإنه، أي الشأن، وهذا الضمير يسمى ضمير الشأن. قال: فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها، بمعنى لا تحجب عن الله تعالى أي ترفع إليه سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب، فهي ترفع إليه جل في علاه. نعم.
1: قال: وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف:
0: قال: وفي الحديث قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، أي بخبره. والإمام البخاري له في الصحيح كتابا، كتب كتابا من جملة الصحيح، كتاب خبر إيش؟ خبر الواحد، كتاب خبر الواحد. فهذا أصل عند أهل السنة والجماعة، أصل عند أهل السنة والجماعة. وأن الإمام إذا ما بعث عماله سواء لجباية الزكاة أو لغير ذلك، حتى في الغزوات نعم، والبعوث والسرايا وغير ذلك، يوصيهم بتقوى الله، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته إلى غير ذلك. هذا هو الأصل. أما ينطلق هكذا يظلم نفسه ويظلم غيره، يعلمهم الجهل وينشره فيهم، هذا من الظلم، هذا من الظلم للنفس وللغير، وفي افتيات على الشرع. بارك الله فيكم. نعم. والتنبيه على التعليم بماذا؟ بالتدريج، أي التدرج في التعليم. هذا هو الأصل، أن يتعلم الإنسان شيئا فشيئا، وأن يتدرج في التعلم. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، هذا سنن العلم وسنن أهل العلم، وهذه الهداية التي كان عليها السلف في التعليم. نعم.
1: قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء.
0: قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. قوله قال المصنف، هذه إشارة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهي المسألة 11. وقوله قلت يبدأ بالأهم فالأهم، هي المسألة 12 عند الإمام محمد رحمه الله في المسائل التي يذكرها عقب ذلك. ومما ذكره الإمام محمد أيضا المسألة 14 أو 14، قال: كشف العالم الشبهة عن المتعلم، كشف العالم الشبهة عن المتعلم. وقد بينا هذا في اللقاء الماضي، كيف يكون كشف ماذا؟ الشبهة. ولا بد لمن أراد أن يكشفها أن يكون على علم وبصيرة، كما مر معنا بيانه. ثم قال: واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء، يعني هذا ثمة إيش؟ إشكال هنا. نعم.
1: قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد

0: حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك، ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليها، لأنهما
1: عليهما. نعم.
0: ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم. وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة. انتهى بمعناه. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: ذكر رحمه الله الإشكال هذا، أنه لم يذكر في الحديث الصوم ولا الحج، وأن هذا عدم الذكر أشكل على بعضهم أو على بعض أهل العلم. ثم قال: وقال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس من هؤلاء الناس المشار إليهم، أقول من هؤلاء الناس المشار إليهم ممن أجاب بهذا الجواب، من هؤلاء الحافظ ابن الصلاح، كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وتعقب ابن الصلاح بقوله تعقب، أي ابن الصلاح، بأنه يعني هذا القول يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان، ولهذا قال شيخ الإسلام لما أورد هذه الإجابة أن بعض الرواة اختصر الحديث، قال شيخ الإسلام: وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، أي يوجب الطعن في الرواة، فإذا طعنت في الرواة أيضا طعنت في مروياتهم. لكن ثمة إجابة أيضا على عدم الذكر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام

0: اقتصر على ذكر هذه الأركان الشهادتين والصلاة وماذا والزكاة، لأنها أهم الأركان، ومن أجاب إليها أجاب إلى البقية، ومن أجاب إليها أجاب إلى البقية، يعني وجب عليه أن يجيب إلى البقية أيضا. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه.
0: فأرسلوا
1: إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. قال الشارح: قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: نعم. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في الصحيحين. نعم، هذا الحديث في الصحيحين يقول فيه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. قال: أخرجاه في الصحيحين من غير وجه، أخرجاه في الصحيحين من غير وجه، أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. ولا شك أن الفضائل له رضي الله عنه كثيرة، وقد ألف فيه من الإمام النسائي رحمه الله كتابا سماه خصائص

من الهجرة، وقد طال حصارها، طال حصارها. ثم ذكر فيه في الشرح حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وفيه كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا. قال الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير: هذا يبين أن عليا رضي الله عنه لم يشهد أول خيبر، صحيح؟ أنه قال في الحديث تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر ثم التحق. قال لم يشهد أول خيبر، وأنه عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة لأعطين الراية، قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها، في صباحها. نعم. ثم شرح أيضا الراية ونقل عن الحافظ أن في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، أي الراية واللواء، الراية واللواء. والراية أو اللواء علم يرفع في الحروب، علم يرفع في الحروب يعرف به موضع صاحب الجيش يعني أميره، وقد يحمله أمير الجيش وقد يدفعه إلى مقدم العسكر، يعني ليس بالضرورة أن يحمله، قد يحمله هو أو غيره يدفع به إلى مقدم العسكر أو ميمنته أو نحو ذلك. ثم ذكر بعض الأحاديث، قال: لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة، وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها هنا ثلاثة أحاديث، وهذه الأحاديث بارك الله فيكم أخذت وقتا وجهدا في تحريرها. نعم. فأقول: حديث عبد الله بن عباس هذا الذي أشار إليه الشارح رحمه الله أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي في الكبرى والصغرى، والخطيب في التاريخ، وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طريق يزيد بن حيان، كلهم من طريق يزيد بن حيان عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا على نحو هذا اللفظ الذي ذكره المصنف، أن رايته كانت سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قال الترمذي فيه حديث غريب، غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. وسكت الحاكم عليه في المستدرك، وقال البيهقي في تلخيص المستدرك المطبوع بحاشية المستدرك: قلت، يقول

الذهب في المطبوع يزيد ضعيف. ها؟ هو الذهبي. قلت البيهقي، أنا آسف، الذهبي في تلخيص المستدرك، المطبوع في تلخيص المستدرك قال قلت يزيد إيش؟ ضعيف. وفي مختصر استدراك الذهبي على الحاكم للحافظ ابن الملقن جاء أن قال، أي الذهبي استشهد به الحاكم، وفيه يزيد بن حيان وقد ضعفوه هكذا. قال القطان أبو الحسن في بيان الوهم والإيهام متعقبا عبد الحق الإشبيلي في أحكامه، لما روى الحديث أو ذكر الحديث وسكت، قال ابن القطان لا يصح، فإنه من رواية يزيد بن حيان عن أبي مجلز عن ابن عباس، ويزيد بن حيان هو أخو مقاتل ابن حيان، روى عنه جماعة، فذكر من روى عنه وعمن روى، ثم قال هذا الذي ذكره ابن أبي حاتم ولم يزد على ذلك، ثم قال فهو عنده، أي بناء على هذا فهو مجهول الحال. فأما البخاري فإنه زاد أن قال عنده، يعني يزيد بن حيان، عنده غلط كثير. يقول ابن القطان ثم أورد له هذا الحديث، يعني البخاري، ثم قال وسكت عنه، يعني عبد الحق، نعم، قال وقد سكت عنه الترمذي أيضا، وليس سكوته، يعني سكوت الترمذي، كسكوت أبي محمد يعني عبد الحق. ثم قال فأما أبو محمد فقد قال إنه لا يسكت إلا عما هو عنده صحيح، شرط عنده، وهذا أي الحديث غير صحيح فاعلم ذلك. وضعف الحديث أيضا في موطن آخر من بيان الوهم والإيهام. وهذا الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لابن ماجة والحاكم ورمز له بالضعف. قال المناوي في الفيض لم يصححه الحاكم، وزاد الذهبي فيه أن فيه يزيد ابن حيان وهو أخو مقاتل وهو مجهول الحال، وقال البخاري عنده غلط ظاهر. هكذا في المطبوع من الفيض، والذي وجدته من كلام الحافظ الذهبي في المطبوع من المستدرك بحاشية المستدرك التلخيص ما ذكرته لكم، وفي استدراك جمع الحافظ ابن الملقن ما ذكرته لكم، فلا أدري هذا الذي ذكره صاحب الفيض هو نسخة أخرى زائدة، الله أعلم، أو تغيير في المطبوع يحتمل. وأما قوله عن البخاري أنه قال فيه غلط ظاهر، فهذا ليس في المطبوع من التاريخ الكبير، الذي في التاريخ الكبير فيه غلط، نعم فيه غلط، كعنده غلط كثير، ما هو ظاهر، كثير، واضح؟ فالله أعلم. هذا الحديث أيضا ضعفه الحسن الصنعاني في فتح الغفار، فقال رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد فيه مقال. لماذا أتكلم؟ لأن البعض وبعض أهل العلم حسن الحديث بمثل هذه الطرق، وهذا محل نظر، هذا محل إيش؟ نظر. الإسناد فيه يزيد بن حيان النبطي نزيل المدائن أخو مقاتل، تكلم فيه الإمام البخاري بما مضى ذكره لكم، قال عنده غلط إيش؟ كثير. وفي التاريخ الأوسط للإمام البخاري

من ذكر هذا الحديث قال يرويه أيضا عن ابن بريدة عنده وهم كثير. وهذا الراوي ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، ومع الأسف بعض الناس يقولون يريدون أن يمشوا بس. قال والراوي هذا قد ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، طب أكمل إذا كنت فعلا رجعت إلى ثقات ابن حبان ولم تصبك غفلة. هذا يوهم إما على اعتبار أنه وثق، وإما على اعتبار أنه مجرد ماذا أن ذكره. فالحافظ ابن حبان ذكره وتكلم عليه، فقال رحمه الله كان ممن يخطئ ويخالف. قال فيه الحافظ ابن معين ليس به بأس. أما الحافظ الذهبي فنقل كلام البخاري في الكاشف والمغني كأنه يرتضيه، وفي الميزان قال فيه صويلح، قال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ. فمن كان هذا حاله فحديثه لا يقبل ولا يصح، لا يصح، هو أضعف من قولهم صدوق. نعم، لكثرة غلطه، لكثرة ماذا؟ غلطه ووهمه، فمثله لا يحتمل، لا تحتمل حاله قبول التفرد ويعتبر منكرا. فقد يقول قائل أخرج أبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير وفي الأوسط وأبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وابن عدي في الكامل والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق حيان ابن عبيد الله بن حيان العدوي عن أبي مجلز عن ابن عباس، يعني هنا حيان متابع لمن؟ ليزيد. لكن الرواية هذه فيها عن أبي مجلز عن ابن عباس قال، أي حيان في روايته، وحدثنا عبيد الله بن بريدة عن أبيه، وهو حديث من؟ بريدة الثاني هنا، لما قال المصنف ومثله عند الطبراني عن بريدة. هذا الحديث قال فيه الطبراني في الأوسط لا يروي هذا الحديث أو لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به حيان ابن عبيد الله، رواه عن أبي مجلز عن ابن عباس، وأيضا ضم معه عبد الله ابن بريدة عن أبيه. قال ابن عدي في الكامل هذا ليس يرويه عن أبي مجلز وابن بريدة الإسنادين جميعا إلا حيان هذا. هذه الطريق فيها حيان، هذا ابن عبيد الله ابن حيان العدوي أبو زهير، سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير. قال أبو حاتم في الجرح والتعديل، ينقل ابن أبي حاتم ينقل عن أبيه أنه قال صدوق، وهذه مرتبة ليست كمان في بالك، هي مرتبة عند الحافظ ابن حجر، لا هي دون، مرادها عند أبي حاتم دون. وذكر هذا الراوي الحافظ ابن حبان في الثقات، قال فيه الإمام إسحاق بن راهوية رجل صدق، رجل إيش؟ صدق. قال البزار بصري مشهور ليس به بأس. قال البخاري كما في الميزان قال ذكر أصلت منه الاختلاط، يعني أنه راو إيش؟ مختلط. قال الهيثمي في المجمع لكنه اختلط. وذكره سبط بن العجمي في الاغتباط بمن روي من الرواة بالاختلاط. وقال الإمام الدارقطني في السنن بعد أن ذكر حديثا من روايته قال فيه ليس

قوي تنكيرا. قال البيهقي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ في اللسان: تكلموا فيه. ونقل عن ابن حزم أنه قال: مجهول. وتعقبه الحافظ بقوله: فلم يصب، يعني ابن حزم. قال ابن عدي رحمه الله: لحيان غير ما ذكرت من الحديث، وليس بالكثير، يعني رواياته إيش؟ قليلة. عامة ما يرويه أفراد ينفرد بها. وعد الإمام ابن عدي هذا الحديث في مناكيره، في منكراته، وقال الذهبي فيه: ليس بحجة. وفي الميزان، هذا في المغني، وفي الميزان قال: شيخ بصري. وهذه منزلة ضعيفة، يعني من المنازل في أدنى درجات التوثيق وأعلى درجات ماذا؟ التضعيف، يعني من حيث النزول والصعود. لما نقول أقواها وأدناها، وأدنى التصحيح التوثيق وأعلى التصحيح، فأدنى مراتب التوثيق شيخ، وأعلى مراتب التضعيف ماذا؟ هذا المراد، التوازي من هذه الناحية. ذكر هذا الحديث أيضا الذهبي في مناكيره في الميزان. طيب ما الخلاصة؟ الخلاصة أن هذا الرجل لسانه لسان صدق، كما قال الإمام بن راهوية، هو في نفسه لسانه لسان صدق. نعم. أما من حيث الضبط فليس بحجة، فليس بحجة يحتمل منه التفرد. لما؟ لاختلاطه وعدم ضبطه. وليس هو بمجهول كما قال ابن حزم، بل هو بصري مشهور لا بأس به إذ هو معروف، لكنه ليس بإيش؟ بالضابط الحجة. ولهذا أنكر الحفاظ ابن عدي والذهبي عليه هذا الحديث وعدوه في مناكيره. فهمتم هذا؟ فليس هذا بمتابع لذاك. وثمة إشكال، ثمة إشكال أيضا مشكل، قاله الحافظ ابن أبي حاتم في بيان خطأ البخاري في تأريخه، بيان خطأ البخاري في إيش؟ في تأريخه، حيث قال: يزيد بن حيان عن أبي مجلز وابن بريدة عن أبيه، إنما هو حيان بن عبيد الله، سمعت أبي يقول، الذي روى عن أبي مجلز وابن بريدة جميعا، فهو حيان ابن حيان بن عبيد الله، وإنما هو يزيد بن حيان، فهو أخو مقاتل ابن حيان. يعني رجع هذا الحديث حديث من؟ يزيد. فهمت؟ عرفت؟ فلا يصح أن يقال في نظري بتحسين هذا الحديث وتقويته. أما حديث أبي هريرة الذي ذكره عند ابن عدي، زاد مكتوب فيه لا إله إلا الله، فهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والحافظ ابن عدي في الكامل، وهو حديث فيه راو يسمى محمد ابن أبي حميد، وهذا راو متفق على ضعفه، قال فيه الإمام البخاري: منكر الحديث. وقد عد الحافظ ابن عدي هذا الحديث في منكراته، في إيش؟ في منكراته، والله أعلى وأعلم. نعم. لا يستقيم القول بماذا؟ بتقوية هذه الأحاديث وتصحيحها أبدا. نعم. قوله

0: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية. قوله يفتح الله،
1: علق شيخنا رحمه الله محمد أمان على هذه بقوله في الحديث يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال فيه دليل على أن الله يحب ويحب، فيحب الصالحين من عباده ويحبه المؤمنون من عباده، وهو أي حبه سبحانه فرض عليهم، ومن أعظم شعب الإيمان. نعم.
0: قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم، ويدوكون قال المصنف يخوضون، أي في من يدفعها إليه. وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان.
1: نعم، كلهم يرغب أن يكون كذلك. نعم، يدوكون يخوضون، نعم، ويتدارسون في ذلك. نعم، رضي الله عنهم.
0: قوله أيهم يعطاها، هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء.
1: هذا فيه بيان للسبب الذي من أجله كانوا يدوكون ويخوضون وكلهم يرجى أن يعطاها، كلهم يرجى أن يعطاها. نعم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا فين وقفنا؟ نعم،
0: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد. الحديث

0: نسخة صحيحة بخط المصنف، فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
1: أرسل إليه
0: فأرسل إليه.
1: نعم،
0: أنا أقول مبني للفاعل.
1: طيب
0: نعم. ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله.
1: نعم، هذا نعم. هو أرسل وأرسل إليه.
0: نعم، جزاه الله خير. قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله فدعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وفيه دليل على الشهادتين. قوله فأعطاه الراية، قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. قوله وقال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها.
1: نعم، ثم ذكر أن في نسخة صحيحة بخط المصنف يقصد من؟ نعم، وهذا مهم على أنه رحمه الله مع عنايته بالشرح يعتني بأن تكون بين يديه نسخة إيش؟ صحيحة. أنه قيل في هذه النسخة يشتكي عينيه فأرسل إليه مبني للفاعل، إلى أن قال ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. ثم ذكر رواية ماذا؟ مسلم، وفيه أنه جيء به وأنه يقوده قائد. قوله فبصق في فتح الصاد أي تفل. قال ودعا له فبرأ على وزن ضرب، ويجوز الكسر على وزن ماذا؟ علم. وهذا من الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا للأمر بأن يقول له كن فيكون. وفيه أيضا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا يدل على أن النفع والضر بيد الله لا بيد غيره جل في علاه. ثم ذكر رواية الطبراني فما رمدت ولا صدعت إلى آخره. هذه الرواية عند أحمد وغيره وهي حسنة. قال وفيه دليل على الشهادتين، يريد دليل على توحيد الله وكذلك على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي ماذا؟ التوكل، يعني الأخذ بها من التوكل، الأخذ بالسبب الشرعي من التوكل، تركه ليس من التوكل. قال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة، يعني بهدوء وروية، فدائما العجلة يصحبها طيش،

0: ولهذا قيل العجلة من إيش؟ من الشيطان. العجلة من الشيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام: التؤدى في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة. قال: وانفذ على رسلك، على رفقك، من غير ماذا؟ عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها، يعني القريب من الحصون، القريبة من الحصون، كن قريبا منهم. قد يكون مع هذه الجلبة أو الاستعجال شيء من لفت الأنظار، من لفت إيش؟ الأنظار والانتباه الذي قد يصحب ذلك شيء لا تحمد عقباه من النيل، بل كن يقظا حريصا على ماذا؟ على ذلك من غير عجلة. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش. فكم ورد، أعني العجلة والطيش، المرء موارد الهلكة، كم والواقع خير شاهد، والأصوات التي لا حاجة إليها، أين الفواحش الدواعش والقاعدة وأفراخها؟ هؤلاء الجهلة، هؤلاء الشذاذ، هؤلاء الذين ظاهروا المشركين على المسلمين بأفعالهم القبيحة وطرائقهم المشينة، وفتحوا الباب على مصراعيه على أهل الإسلام، يسام فيه أهل السنة سوء العذاب في بلاد شتى. من الذي يتحمل هذا الذي يحصل في سوريا؟ من الذي يتحمل مثل هذا؟ أما هذه من العمالة لهؤلاء المجرمين ولهؤلاء الطواغيت؟ قبحهم الله، ثم يريدون أن يقيموا شرع الله ودولة الإسلام. كذبوا، لا يريدون إلا أن يقيموا دولة الرفض، لأنهم أذناب لهم وتربوا في أحضانهم، وما هم إلا عقيدة الخوارج بسقاية الرافضية وعناية صليبية ورعاية يهودية، شاءت الناس أم أبت، والواقع خير شاهد. والأصوات التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه في قوله: حتى تنزل بساحتهم. ترفق لكن من غير إيش؟ ضعف ولا خور. ومن قال لك أن الحكمة والعقل ينافيان الشجاعة والإقدام؟ من قال؟ من ظن هذا الظن فلا يعرف معنى ذلك. نعم.
1: وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله: حتى تنزل بساحتهم. قوله: ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا
0: أحد
1: الله.
0: الذين رجعوا قبل أيام من براثن هؤلاء الفواحش، وكان معهم يعترف ويتكلم، ونشروا هذا الكلام له، وما رآه بأم عينيه وما سمعه بأذنيه، هذا أمر يستأنس به، لا نعتمده، لأن الحقائق عندنا ظاهرة ولله الحمد، ما يحتاج. لكن هذا من باب ماذا؟ الاستئناس. وأنه رأى ما لا يعني يمكن أن يتخيل من شرب الخمور والمسكرات، تخيلوا، والعياذ بالله، وانتهاك الأعراض والوقوع في الحرمات، إلى أنواع وضروب من الآفات والمعاصي والمنكرات وكبائر الذنوب. ماذا ترجو من أمثال هؤلاء؟ أي شريعة وأي دولة يريدون إقامتها؟ أي شريعة هذه؟ من الذي أباح لهم هذا الفعل؟ والشيء

0: قيل قديما الشيء من معدنه لا يستغرب، لا يستغرب. نعم.
1: وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة فما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده فأصله في القلب، والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، انتهى. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
0: نعم. ثم شرع رحمه الله في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو إيش؟ الشاهد من الحديث الذي أورده رحمه الله تحت هذا الباب. وقال الشيخ عبد الرحمن في قرة عيون الموحدين: هكذا ينبغي لأهل الإسلام، هكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم، أن يكون قصدهم بجهادهم، أن يكون قصدهم بجهادهم ما هو؟ هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه. وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا معتمدهم ومرادهم ونيتهم. نعم. فقوله ادعهم إلى الإسلام، هذا بيان إلى ضرورة العناية بدعوة الخلق إلى الحق، وبيان هذا الحق الذي هو الإسلام لهم، وإقامة الحجة عليهم، وإبلاغهم، وإنذارهم. وهذا يدل على ضرورة العناية بالدعوة إلى الله جل وعز، ضرورة العناية بالدعوة إلى الله، وعلى وجه خصوص الدعوة إلى توحيد الله جل في علاه. واضح؟ ويستحب تكرار ذلك خاصة إذا ما كان بقي ثمة ماذا؟ رواسب وبقايا. بعض الناس قد يؤمن ويكون على شرك أو بدعة أو ملة أو إلحاد، فيؤمن تبقى رواسب، يحتاج من صاحب الدعوة صاحب البصيرة أن يكرر ليرفع الشبهة ويدفعها، ولا يبقى منها ماذا؟ شيء. نعم.
1: وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتال.

0: له ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني
1: المصطلق. قال جاز، ما قال وجب، وهو كذلك،
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة، كما في حديث أبي هريرة، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانعي الزكاة، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. قوله
1: وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله عز وجل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون يفعلون، يبعثون من؟ الدعاة إلى الله. وهؤلاء الدعاة لهم صفات قد سبق الكلام عليها في أول الباب عندما تكلمنا وشرحنا هذا الباب. ثم ذكر أثر عمر رضي الله تعالى عنه في المسند، وهو عند أحمد أيضا كما قال رحمه الله، وعند ابن أبي شيبة كذلك، وقبله عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من حديث أبي فراس النهدي عن عمر، وهذا تابعي مخضرم، وهو رجل قوي، يعني يثبت من مثله الحديث. نعم.
0: قوله فوالله لئن
1: لأن صاحب الزوائد يقول لم أرى من جرحه ولا من وثقه، بل هو موثق وقوي. نعم.
0: قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر، رفع على الابتداء والخبر خير، وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. قال النووي وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف.
1: نعم. قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا إلى آخره، هذا قسم منه عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق، فهو صادق من غير يمين عليه الصلاة والسلام.

0: وفي هذا دليل على أنه لا بأس بالتأكيد بقسم كنحو هذا حتى يفهم المخاطب أن هذا الأمر مطلوب، أن هذا الأمر إيش؟ مطلوب، وهو الحرص على هداية الناس ودعوتهم. وفي هذا أيضا أن هداية الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور خير والله للمرء من الدنيا وما فيها. فالذين يشتغلون ويعنون بهداية الخلق وتبصيرهم بالسنة كم لهم من الخير والمناقب، فلئن كانت الهداية لأن يهدي الله بك رجلا واحدا هذه منقبتها، فكيف الظن بمن يهدي الله على يديه كل يوم أمما إلى الحق والهدى؟ كم يجري الله عز وجل له من الخير؟ ولهذا أيضا فيه، أعني في هذا الحديث، الحرص على الهداية والدعوة، الحرص على الهداية وماذا؟ والدعوة، هداية الناس إلى الحق ودعوتهم إلى الحق، وليس المقصود الحرص على القتال، وليس الحرص على ماذا؟ على القتال، إنما الحرص على ماذا؟ على دعوة الناس والأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور، ما هو إمضاء الأحكام الظالمة الجائرة التي يفعلها أمثال هؤلاء الشذاذ، هذا مرتد فيقتلون وهذا مشرك فيفعلون به الأفاعيل، إنما الحرص على الهداية والدعوة، وليس ماذا؟ أن يحرص المرء على ماذا؟ على القتال. والتوحيد وهداية الناس إليه هو المقصد الأول، هو المقصد الأول من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم، هكذا أتباعهم يجب أن يكونوا. فإن أصرت الناس بعد ذلك وكان ثمة قوة وعاندوا واستكبروا، نعم، فثمة أحكام تترتب على ذلك. إذن الحرص على هداية الخلق واجب، وكما قال غير واحد من أهل العلم أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت من شقين، دعوة الكافرين أو غير المؤمنين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين أن يثبتوا على الدين، يحرص على هؤلاء أمة الدعوة، ويحرص أيضا على أمة الإجابة، فيحرص على أمة الدعوة فيدعو غير المسلمين إلى الدين، ويحرص على من أجاب دعوته إلى أن يثبتوا على ماذا؟ على الحق. تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، هذه دعوة لمن؟ لمن أجابه عليه الصلاة والسلام ليثبت على الحق، ليثبت على الحق. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المخرج من الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى. يوم الأربعاء الثاني من شهر ربيع الأول عام 44 هجرية في جامع الملك عبد العزيز رحمه الله.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نسأل
2: الله سبحانه وتعالى
3: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ولمن ابتلي فصبر فواهن. إن السعيد أي إن السعيد بحق من كان حاله لمن جنب الفتن أي أبعد عن الفتن، ولمن ابتلي أي امتحن وعاصر شيئا من تلك الفتن فصبر أي صبر عليها فلم يفتتن ولم يقع في شرها ولم يشارك فيها. وقال صاحب عون المعبود قوله فواها معناه التلهف والتحسر، أي واها لمن باشر الفتنة وسعى فيها، وقيل معناها الإعجاب والاستطابة. فما أحوجنا في هذا الزمان المملوء بالفتن والأكدار إلى أن نستبصر بطبائع الفتن وكيفية النجاة منها، ومن خلال هدي القرآن الكريم والسنة الشريفة، وكذا هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فإن الفتن تترى كالسحب المتراكمة وتتواتر عمياء صماء مطبقة كقطع الليل المظلم، أو كالأمواج المتلاطمة تطيش فيها العقول وتموت فيها القلوب إلا من عصم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. فالناس لا يقعون في الفتنة إلا إذا تركوا كتاب الله عز وجل وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا العقول وذهبوا خلف آراء الرجال ولم يحكموا كتاب الله عز وجل. أحبتي في الله، هذا الموضوع أو هذه المحاضرة تحتاج لوقت طويل، ولكن لعلي أختصر الموضوع وآتي على بعض العناصر دون بعض، وسأتكلم في هذه المحاضرة أو سأجعلها على محاور. وقبل ذكر مبحث أو عنوان المحاضرة وهو المخرج من الفتن، أو أقول أسباب النجاة من الفتن. وقبل البدء في المحاضرة فلا شك أني نتقدم بالشكر لمن تسبب في هذه المحاضرة، وكذلك القائمين على هذا المسجد المبارك من حسن الاستقبال ومن تهيئة هذا المكان، فأسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم.

المحور الأول في هذه المحاضرة: ما هي الفتن؟ أو تعريف الفتن. الفتن جمع فتنة، الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والاختبار، وهي الابتلاء والاختبار، كما مر معنا في مقدمة هذه المحاضرة. منه قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالله سبحانه وتعالى يجري الفتن ليظهر ويعلم الصادق من الكاذب، فإن الفتن إذا وقعت فإن الناس يعرفون، الصادق يعرف والكاذب يعرف. ولولا هذه الفتن التي تحدث لم يميز بين هذا الصادق وبين هذا الكاذب. إذن كما في كتب اللغة، أصل معنى الفتنة في اللغة يدل على الابتلاء والاختبار. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حسنة إلى سيئة، وتحول من حسنة إلى سيئة فقد وقع في الفتنة. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وتطلق الفتنة على الكفر وعلى الغلو في التأويل البعيد وعلى الفضيحة وعلى البلية وعلى العذاب وعلى القتال والتحول من الحسن إلى القبيح والميل إلى الشيء والإعجاب به، وتكون في الخير وتكون في الشر. فإن الفتن تكون في الخير أيضا، في الأموال وفي الأهل وفي البنون، وتكون كذلك في الشر، كقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المحور الثاني: أنواع الفتن. والفتن على اختلاف أنواعها وتعددها ترجع على نوعين. النوع الأول: فتن الشبهات، تكون في الدين والعقيدة. فتن الشبهات وتكون في الدين وتكون في العقيدة. والنوع الثاني: فتن الشهوات، وتكون في السلوك وتكون في الأخلاق وتكون في الملذات وتكون في المشتهيات للبطون والفروج وغير ذلك من الشهوات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان: فتنة الشبهات، وهي أعظم الفتنتين النوع الأول، والنوع الثاني فتنة الشهوات. وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما، أي أن العبد أو أن المسلم قد يقع في الشبهة الأولى، فتنة الشبهات في الدين والعقيدة، ولا يقع في المعاصي. وقد يكون شخص آخر يقع في فتنة المعاصي والشبهات والشهوات ولا يقع في شبهات الدين، وقد يكون هناك من يقع في الشبهتين، يجمع بين شبهة الدين وبين الشهوات، نسأل الله السلامة. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القلب وحصول، فهنالك

أن تجرأ على المعاصي بإباحة ما أحل الله عز وجل أو بتحريم أو بتحليل ما حرم الله عز وجل، فإنه وقع في فتن الشهوات والتي هي في أمور هذه المعاصي، نسأل الله السلامة. وعن ميمون ابن أبي شبيب قال قيل لحذيفة رضي الله عنه أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قيل لحذيفة رضي الله عنه أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قال لا، ولكن كانت تعرض عليهم الفتنة فيأبونها أي يرفضون الدخول فيها فيكرهون عليها، ثم تعرض عليهم فيرفضونها أيضا حتى ضربوا عليها بالسياط والسيوف، ضربوا عليها بالسياط والسيوف حتى خاضت الماء حتى لم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. وكذلك قال حذيفة، وحذيفة رضي الله عنه هو خبير بالفتن، خبير بالفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالفتن. قال حذيفة لفتنة الصوت أشد من فتنة السيف. قالوا وكيف ذاك؟ قال إن الرجل ليضرب بالصوت حتى يركب الخشبة، كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فقد تكون الفتنة اليسيرة أوقع في القلب أو في قلب المؤمن من الكبيرة، فالمؤمن لا يستهين بالفتن، لا تقول هذه فتنة صغيرة، هذه فتنة يسيرة، هذه فتنة سهلة، لا تستخف بأمر الفتن، بل عليك أن تخشى من الفتن جميعا، فتن الدين وفتن كذلك الشهوات. وفتنة السياط أمرها عظيم، أي الضرب. فروي عن الإمام أحمد عندما عذب في فتنة خلق القرآن كان يخاف من الصوت أكثر من القتل، لأن القتل إنما هو أمر واحد ويموت وهو ثابت على الحق، لأن القول بخلق القرآن كفر. لكنه كان يقول إنما أخشى من الصوت، يعني لو ضرب وضرب وضرب لعله يرجع. فقال له أحد السجناء إنما هي الجلدة الأولى، فإذا ضربت لا تحس بعدها. فصبر رحمه الله في هذه الفتنة صبرا عظيما، فسمي بذلك بإمام أهل السنة. المحور الثالث تحذير الشريعة من الفتن. من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن بين لهم الخير ودلهم عليه، وبين لهم الشر وحذرهم منه، بل إن الشرع أولى الفتن قدرا عظيما من الاهتمام. بل عندما تنظر إلى دواوين السنة وكتب السنة تجد النصوص التي تحذر من الفتن، وقل أن يخلو ديوان منها من كتاب أو من باب الفتن، بل إن السنة قد بينت الفتن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة عن الفتن، وحذيفة رضي الله عنه أخبر الصحابة وأخبر التابعين، إلى أن وصلت إلينا هذه الأحاديث. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، أي كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نزلنا منزلا فمن

من يضرب خباءه أي الخيام، ومنا من هو في جشرته، إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع المسلمين ليقول لهم أمرا مهما. يقول الراوي: فاجتمعنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة رضوان الله عليهم، وإن آخرها سيصيبهم بلاء وأمور ينكرونها، تجيء فتن فيدقق بعضها لبعض، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر. وذكر الحديث كما في صحيح النسائي. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: كتاب الفتن، باب ما جاء في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أعطام المدينة، مكان مرتفع، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أمرها عظيم الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن. وانظر إلى الناس، من هم من وقع في فتن الدين وخرج من الإسلام، ومن هم من ارتد، ومن هم من صار ملحدا، ومن هم من خرج من العقيدة، ومن هم من اتبع الشهوات وذهب إلى الاختلاط وإلى الغناء وإلى آخره. وأنت عصمك الله عز وجل من هذا، فأحمد الله عز وجل. لا تقول: الناس كلهم ذهبوا، لا تقول: ما بقيت إلا أنا، لعلهم على صواب وأنا على خطأ. لا، اثبت حتى لو كنت ماذا؟ حتى لو كنت واحد. إلى متى؟ إلى أن تموت. إلى أن تموت. قال النووي رحمه الله: والتشبيه بمواقع القطر، النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الفتن بمواقع القطر. قال النووي: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة وتعم الناس، لا تختص بها طائفة. وهذا يقول النووي: وهذا إشارة إلى الحروب التي حصلت بين الصحابة، كموقعة الجمل وصفين والحرة، وما حصل في مقتل عثمان ومقتل الحسن رضي الله عنهما، وغير ذلك من هذه الفتن. وهذا لا شك أنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاستعاذة من الفتن ومن شرها ومن سوئها ومن مضلاتها، بل كان دعاء بعض السلف

اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا وأن نفتن. كما روى البخاري رحمه الله في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقال لا تدري، مشوا على القهقر. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم، فإن العلم إذا رفع ورفع العلم بموت العلماء سيكثر ماذا؟ الجهل. ولو كثر الجهل الناس ستأخذ ممن؟ من العلماء أم من الجهلاء؟ من الجهلاء، فوقعوا في ماذا؟ فوقعوا في الفتن. فيقول خبير الفتن حذيفة رضي الله عنه، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. كان الناس صحابة يسألون الرسول عن الخير، وكنت أسأله عن ماذا؟ عن الشر، مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، أي في الجاهلية كنا في شر، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. دعاء، دعاء يعني يدعون الناس، دعاء يدعون الناس. فحذيفة قال: صفهم لنا يا رسول الله. فقال: هم من جلدتنا، يعني من نفس، من نفسنا، يتكلمون بلغتنا ومن جنسيتنا وكذا، ويتكلمون بألسنتنا أي بنفس اللغة. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو دعاة على أبواب جهنم. كيف يدعون الناس فالناس تنخدع بهم فيذهبون بهم إلى أين؟ إلى نار جهنم. فإنهم يحللون ما حرم الله، يحللون ما حرم الله، أو يدخلون الناس في مواقع الفتن. ورأينا بعض الدعاة كان يحرضون الناس ويذهبون بأولاد الناس إلى أماكن الاقتتالات وأماكن الفتن في بعض الدول المجاورة. ولا شك أن هؤلاء هم من دعاة الضلال ومن دعاة الفتنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ أي ما هو الهرج؟ قال: القتل، القتل، كما عند البخاري. وكذلك عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنسا، أتينا أنسا فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج من الظلم ومما أحدثه لهم. فقال أنس رضي الله عنه: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه.

سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما عند مسلم. انظر إلى الشر كيف حذر من ماذا؟ من الفتن. أصبحت الفتن أمامنا واضحة، كيف ننجو من الفتن؟ سيأتي معنا إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والأحاديث كثيرة، الأحاديث كثيرة في توضيح الفتن، ولكن أكتفي بهذه الأحاديث. فانظروا يا أحبة إلى هذه النصوص التي بيّنت وحذرت من الفتن، وأنها إن لم تجتنب فهي تهلك من وقع فيها، ونعوذ بالله من الفتن. وابن مسعود رضي الله عنه قال: أخاف عليكم فتنا كأنها الليل، أي مظلمة كأنها الليل، يموت فيها قلب الرجل كما يموت البدن. فتن، انظروا، لا نذهب بعيدا، فتن كثيرة، لكن انظروا إلى بعض الرجال التي ماتت عندها الغيرة على محارمها، وهذه فتنة، هذه فتنة، إن عصمك الله عز وجل منها فاحمد الله عز وجل على هذا. وقد يسأل سائل: وهل ستقع هذه الفتن؟ هذه النصوص التي ذكرت والتي ذكرناها من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة، فهل ستقع هذه الفتن؟ والجواب هو في المحور القادم، وهو المحور كم؟ الرابع. الفتن واقعة لا محالة، الفتن واقعة لا محالة، لا شك أن الفتن واقعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قدرا وكونا، ولا بد من ذلك إلى أن يخرج في آخر الزمان آخر الفتن، وهو الدجال، وهو الدجال. رضوا الناس بهذا أو لم يرضوا، فقد أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وإخباره صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع، كما أخبر بالفتن، بفتن بها فتكون هناك فتن باطل، وقد تكون بالحق كذلك، أي أن يكون ظاهره الحق. الفتنة قد تكون في ظاهرها الحق، لكن يكون فتنة لصاحبه. روى نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن حذيفة رضي الله عنه قال: الفتنة حق وباطل، الفتنة حق وباطل، يشتبه، فمن عرف الحق لم تضره الفتنة. حق، فتنة حق وفتنة باطل، من عرف الحق ولزم الحق لا تضره الفتن. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. انظروا فتن حتى في الحق. قال: هلاك أمتي في الكتاب، أي في القرآن، وفي اللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قالوا: يتعلمون القرآن، يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله، ويحبون اللبن، أي الإبل، ويحبون اللبن فيدعون

الجماعات والجمع والجمع ويبدون. يعني من حبهم لهذه المواشي للأغنام وللإبل وللبقر يهتمون بها ويتركون ماذا؟ صلاة إيش؟ الجماعة، ويتركون صلاة الجمعة ويذهبون معها إلى البر وهكذا، فهي أيضا فتنة. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة. وفي الصحيحين أيضا البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، يقول ستكون أي ستقع، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن في الأمة ستقع ولا بد من ذلك. وفي الصحيحين أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه قال أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة أنا أحفظ كما قال. قال عمر هات، أي اسمعني الحديث، إنك لجريء. قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر ليست هذه، لا أريد هذا الحديث، لا أريد هذا الحديث، لكن أريد الحديث. أي حديث؟ قال التي تموج كموج البحر، الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، يعني ما لك وما لها، إن بينك وبينها بابا مغلقا، أي هذه الفتن بينك وبينها باب، لن تحدث الفتنة حتى يكسر. قال عمر يفتح الباب أو يكسر؟ يسأل حذيفة هذا الباب الذي بيني وبين الفتن يفتح أم يكسر كسرا؟ قال حذيفة لا بل يكسر. قال عمر ذاك أحرى ألا يغلق، أي بما أن الباب يكسر إذن لن يغلق، لو كان يفتح لغلق، لكنه بما أنه كسر فلن يغلق. قال ذاك أحرى ألا يغلق. قال كما سئل حذيفة هل عمر علم أنه هو الباب؟ الباب كان عمر، أي أنه إذا مات عمر خرجت الفتن. فقيل لحذيفة رضي الله عنه هل علم عمر أنه هو الباب؟ قال نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق، فهبنا أن نسأله، وأمرنا، يقول الراوي وأمرنا مسروقا، فسأل حذيفة من الباب؟ قال عمر. قال عمر. لكن المسلم لا يخاف ولا يقول إن إذا الفتن ستقع لي وعلي وليس هناك مهرب، لا، بل إن الشريعة كما أخبرت بوقوع الفتن أخبرت أيضا بكيفية النجاة من ماذا؟ من الفتن. وسيأتي في آخر المحاضرة أسباب النجاة من الفتن إن شاء الله. المحور كم؟ الخامس، أن الفتن هي مراد لأهل الأهواء والبدع ومرتع خصب لهم فاحذروا منهم، لأن الفتن يدخل فيها أهل الأهواء وأهل البدع. لماذا؟ لينشر الأهواء وينشر البدع وينشر المحرمات. لماذا؟ لأن في الفتن اختلاط الأمور، تختلط الأمور على الناس في وقت الفتن. اثنين، لقلة العلم وغلبة

جهل، لأن الفتن لا تقع إلا إذا قل ماذا؟ قل العلم. كذلك التسرع الذي يحصل عند الناس في وقت الفتن، فإن الناس أو بعض الناس إذا وقعت الفتن تجده يذهب فيها يمنة ويسرى. المفروض أن الإنسان يبتعد عن الفتن، فينبغي على العبد الموفق ألا ينجرف وراء كل دعوة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تقربوا الفتنة، لا تقربوا الفتنة إذا حميت، ولا تعرضوا لها، ولا تعرضوا لها إذا عرضت، واضربوا أهلها إذا أقبلت، واضربوا أهلها إذا أقبلت. المحور السادس: أسباب النجاة من الفتن، وهذا هو آخر محور في المحاضرة إن شاء الله. ما هو أو ما هي أسباب النجاة من الفتن، أو ما هو المخرج من الفتن، وستكون مختصرة بإذن الله. أول مخرج من الفتن: الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة. فلزوم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والسير على نهج السلف الصالح رحمهم الله هي سبب للنجاة بإذن الله. فإنه لا نجاة للأمة من الفتن والشدائد التي حلت بها إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، لأن من تمسك بالكتاب والسنة أنجاه الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين: فالدين كله في الاعتصام به، أي بالكتاب وبحبله، علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيحدث اختلافات أمور كثيرة. فما هو النجاح؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال: لما وقع من أمر عثمان ما كان، أي خرجوا الخوارج وبدأوا يتكلمون، وتكلم الناس في أمره، أتيت أبي بن كعب، أتيت أبي ابن كعب، فقلت: أبا المنذر، ما المخرج؟ قال: كتاب الله. قال: كتاب الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: يجب أن يعلم يقينا أنه لا يسوغ لأحد كائنا من كان يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، وهذا مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل. إذن هو الأمر هنا باتباع الكتاب واتباع السنة، هذا هو الميزان، الكتاب والسنة. الله عز وجل أمرنا بهذا، ماذا قال؟ فإن تنازعتم في شيء ماذا؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن هذا أمر من الله عز وجل، إذا حدث الاختلاف وحدث التنازع نعود إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. وقال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن هذا الأول. الثاني من أسباب النجاح: لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين. فإن من أهم الأمور التي ينجو بها المسلم من فتنة الصد عن سبيل الله وفتنة الاختلاف والتفرق لزوم الجماعة.

والمراد بالجماعة هي الفرقة الناجية التي أمر الله عز وجل بلزومها، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. وهذا أتى بها كثير، هذه الأوامر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، كما في صحيح الترمذي. وقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، أمر، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ ممن فرق الدين. فأي إنسان فرق الدين أو فرق الجماعة أو خرج عن الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. كذلك من أسباب النجاة من الفتن، وأنا ذكرت أنها ستكون مختصرة، الصبر، الصبر في الفتن، الإنسان يصبر. ومن أعظم الأسلحة النافعة في أيام الفتن سلاح الصبر، الصبر أمام الفتن التي يتميز بسببها الصادقون من الكاذبين، والمؤمنون من المنافقين، والطيبون من الخبيثين. المقصود بالفتنة التي يقف المسلم تجاهها بسلاح الصبر هي تلك الفتنة وذلك الابتلاء الذي لا يقدر على الإزالة بنفسه. بعض الفتن أنت لا تستطيع أن تزيلها، أنت لا تستطيع، فعليك ماذا؟ عليك الصبر، عليك الصبر. وكذلك بمثل الفتن المصائب التي تكون للإنسان في بدنه من أمراض ومن كذا، وكذلك في أهله، أو ما يحل بالبلاد الإسلامية من حروب طاحنة أو كوارث مدمرة أو كثرة المنكرات أو كثرة المعاصي. وفي الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على ماذا؟ على جمر. ما حد يستطيع، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. فهذا هو الذي أمر به. نصبر حتى متى؟ نصبر حتى يأتي الفرج من الله عز وجل، أو حتى يأتي الموت. يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وليتذكر المسلم أجر الصبر، فأجر الصبر عظيم، فإن عبادة الصبر أجرها غير معلوم. إننا نعلم أن الحسنة بحسنة أو بعشر أمثالها، وأن قراءة القرآن الحرف بعشر أمثاله بعشر حسنات إلى 700 ضعف، الصبر لا نعلم. ولهذا الله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بماذا؟ بغير حساب. اصبر على كل فتنة وعلى كل بلاء وعلى كل مرض وعلى كل مصيبة، فإن لك الأجر عند الله عز وجل بغير حساب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم، يقول للصحابة: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم، مثل 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. لماذا؟ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة: لأن الفتن تكثر في آخر الزمان.

الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. ومر معنا هذا الحديث. فقال أصبروا. انظر إلى الصحابة ينصحون بما نصحهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قال لقد سمعت نبيكم يقول إنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، فأعدوا للبلاء صبرا. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الصغار والكبار رآها من إضاعة هذا الأصل أي الصبر وعدم الصبر على المنكر، فطلبوا إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. بعض الناس يريد أن يغير فيقع في ماذا؟ في منكر أعظم من المنكر. لا، ينبغي علينا الصبر. من أسباب المخارج أو المخرج من الفتن ضبط العواطف والتأني وعدم الانطلاق في الانفعالات. قال الصحابي رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض. كان في من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها أي في هذه الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين بالمنشار ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. إذن الأمر بماذا؟ بالصبر. كذلك الأمر بماذا؟ ضبط العواطف والتأني. لا تدخل، لا تذهب تفعل المنكر أشد من ماذا؟ من المنكر. عليك بالصبر. ومر معنا حديث ستكون فتن القاعد فيها ماذا؟ خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، إلى آخر الحديث. إذن ففي زمن الفتن ليس كل مقال يبدو لك حسنا تظهره، ولا كل فعل يبدو لك حسنا تفعله، لأن القول أو الفعل في زمن الفتنة يترتب عليه أمور، يفهم بعضهم أشياء لا تبلغها العقول ويبنون عليها اعتقادات أو أعمالا أو أقوالا، وتكون العاقبة وخيمة وليست حميدة. وسلفنا الصالح أحبوا السلامة في الفتن فسكتوا عن أشياء كثيرة طلبا للسلامة في دينهم. وإليك نماذج من سيرتهم العطرة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أي من العلم. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته أي علمت به الناس، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. هذا البلعوم أي أنه سكت ولم يخبر ببعض الأحاديث التي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم التي ستكون في الفتن، لأن قال أهل العلم لأنه كان يعرف بعض الفتن بأسمائهم، فقال لو أخبر لقتل. وقال الحافظ وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على

الحديث التي فيها تبين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة بعض من كان في الدولة الأموية أو غيرها، لأنها كانت سنة 60 من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. كذلك من أسباب النجاة من الفتن لزوم طاعة الله تعالى، لزوم طاعة الله عز وجل. يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ قال ابن القيم رحمه الله: الكفاية على حسب العبودية، والحرص على العبادة أيام الفتن، على العبادة أيام الفتن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. والمراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس كما قال النووي. وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. إذا وقعت الفتن ورأيت الناس قد وقعوا في الفتن فعليك بطاعة الله، فالزم عبادة الله عز وجل. قال القرطبي رحمه الله: كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره، ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه وما يتعلق به، ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة. أنشغلوا الناس بالفتن وأنشغلوا الناس بالدنيا، فأنت تشتغل بعبادة الله عز وجل. فالمؤمن مطالب بعبادة الله عز وجل على الدوام، وخاصة ولا سيما في أوقات الفتن والأزمات. كذلك من الأسباب التي تخرجنا من الفتن التوبة والاستغفار والتسبيح. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا ماذا؟ تضرعوا، ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. التضرع هو اللجوء إلى الله في الشدة والدعاء والخضوع، وهذا كما قال القرطبي وابن كثير والسعدي. وقال العباس وعلي رضي الله عنهما: ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ومن المخرج من الفتن أيضا، ومن أسباب الخروج من الفتن والابتعاد عنها، القرب من العلماء، القرب من العلماء الذين هم من نصحاء الأمة، والالتفاف حولهم وعدم البعد عنهم، ويتأكد ذلك في موضع الفتن. وورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. وقيل في فيض القدير: البركة مع أكابركم، المجربين للأمور، المحافظين على تكثير الأجور، فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم. ونعلم أنه ليس هناك معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أحد يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا وقعت الفتنة عليك بأهل العلم، عليك بأهل العلم، انظر ماذا يقولون والزم غزهم. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: هذا دليل لقاعدة
سلبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى إلى السلامة من الخطأ. وعن زر عن حذيفة بن اليمان قال: تكون فتنة فيقوم لها رجال، يقومون لهذه الفتنة يردونها، فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون الخامسة دهماء مجللة تنبثق في الأرض كما ينبثق الماء، يعني تنتشر. وهذا يكون إذا مات العلماء، وإلا إن كان العلماء موجودين فإنهم يردون الفتن. إن ذهاب العلم مقترن برواج الفتن، وأن الالتحام بالعلماء والقرب من العلماء عصمة للأمة من الضلال. والعلماء سفينة نوح، العلماء سفينة نوح، من تخلف عنها لا سيما في زمن الفتن كان من المغرقين. ولهذا نجد أن بعض أهل الضلال وبعض أهل الانحراف إذا أرادوا أن يخرجوا فتنة للناس يبدأون بالهجوم على من؟ على العلماء، يتكلمون في العلماء، يتنقصون من العلماء، هذا كذا، هذا كبر السنة، وهذا حاط بهم كذا، هذا كذا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يسقطوا العالم، فإذا سقط العالم أخرجوا الفتن وأخرجوا الضلال وأخرجوا الانحراف حتى لا يرد عليهم أحد. فأهل الضلال وأهل الانحراف إذا أرادوا أن يبدأوا بالفتن أول ما يبدأوا يريدون أن يسقطوا العلماء. وكذلك عدم العجلة والتسرع لنشر الأمور، ليس كل ما سمعت شيء تنشره بين الناس، فنحن مأمورون بأن نقتدي بأهل العلم وأن نرجع إليهم. والذمة تبرأ إذا استفتيت أهل الذكر فأفتوك في ذلك بما يحقق مقاصد الشريعة. فليس من الدين الطعن في أهل العلم، وليس من الدين الانتقاص من أقدارهم، بل ذلك من عمل الجاهلية. هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه؟ وأول ما يفعل أهل الفتن معاداة العلماء وإبعاد الشباب عنهم. لماذا؟ لكي لا يسمعوا تحذير العلماء منهم فيبتعدوا عنهم. وقال علي بن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديقة يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. ولذلك كان السلف عند تغير الأحوال يلتفون حول علمائهم، وإليك نماذج من ذلك. وسأذكر مثالين فقط. عن بشير بن عمرو قال: شيعنا ابن مسعود حين خرج، كانوا مع ابن مسعود، فنزل في طريق القادسية فدخل بستانا فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على جوربيه ثم خرج وإن لحيته ليقطر منها الماء، فقلنا له: أعهد إلينا، فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا. قال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. وما ذكره ابن القيم عن دور شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التثبيت يقول: وكنا إذا اشتد بنا الخوف في الفتن وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، أي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب، ذلك كله عنا. وقال الآجري رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة؟

ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيها ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم، فسلكوا مع السلامة مع السلامة، إلى أن قال: هكذا العلماء في الناس، هكذا العلماء في الناس. لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا اجتناب المحرمات ولا عبادة الله عز وجل إلا ببقاء العلماء، فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم، أي ذهب العلم بموتهم وظهر الجهل. انتهى كلامه. وقال السلف: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ينبغي للمسلم في أوقات الفتن ألا يندفع إليها ولا يشارك فيها بقول أو فعل، وإنما يسأل الله عز وجل أن يعصمه منها ويثبته على الدين. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي موسى أنه لقيه فذكر الفتنة فقال: إن هذه الفتنة حيصة من حيصات الفتن، من أشرف لها أشرفت له، ومن ماج لها ماجت له. ومن أسباب النجاة من الفتن الاستعاذة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد ورد بعض الأدعية لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم للالتجاء إلى الله تعالى من الفتن. وكذلك من أسباب النجاة من الفتن تحقيق التوحيد الخالص، واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وكذلك قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعلينا أن نعلم أن الفتن إذا أتت فإنها لا تصيب الظالم وحده، وإنما تصيب الجميع، ويجب علينا أن نحذرها قبل وقوعها، وأن نباعد أنفسنا حقا بعدا شديدا عن هذه الفتن. ومن الأسباب التي تعين على الوقاية من الوقوع في فتن الشهوات غرس العفة في نفوس الأبناء، غرس العفة في نفوس الأبناء، والدعاء لهم كما فعل نبي الله يوسف عليه السلام عندما عرضت عليه الفاحشة، حيث دعا الله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وكذلك الزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وكذلك تقوى الله عز وجل، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولتعلم أيها المسلم أن الله يراك في كل وقتك، فلا تنشغل بهذه الفتن وفتن الشهوات، فإن الآن مع كثرة التقنية وهذه الأجهزة فإن الإنسان قد يشاهد ما حرم الله عز وجل وهو في بيته لا يراه أحد، ونسي أن الله عز وجل يراقبه. كذلك من الأسباب الحذر من الإشاعات التي تتسبب في ظهور الفتن، في الأحاديث والأقوال والأخبار التي يتناقلها الناس، والقصص التي يروونها دون التثبت من صحتها أو التحقق من صدقها، فهذه الشائعات أدت، الشائعات الكاذبة ضد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه

0: إلى تجمع أخلاط من المنافقين والخوارج والجهلة فقتلوا على أثرها فقتلوا على إثرها خليفة المسلمين بعد أن حاصروه في بيته وقطعوا الماء عنه. وإن أعظم الناس نشرا للشائعات هي طائفة المنافقين فإنهم لا يزالون يندسون في صفوف الأمة، وأكثر من يوقد نيران الفتن هم المنافقون، كما جاء عند البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ، أي أنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يسرون، ما يتكلمون علانية في أنفسهم أو بين جماعتهم، واليوم يجهرون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال شراح الحديث: إن المنافقين بعد رسول الله يكونون شرا ممن كان قبلهم، لأن المنافقين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى قولهم، وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن المنافق يتكلم، فإذا جاءت الفتن نطق، وإذا جاءت المحن أثارها وعظمها، فيجاهرون بإيقاد نارها. بل من أعظم الفتن بأن يقع في بأن الفتن عظيمة لدرجة أنه يقع فيها من ليس منها، يقع فيها من ليس منها ولا تعلق له بها، بل يبتلى بعض الناس بإدخاله في الفتنة. يقول حذيفة: إن الرجل ليكون من الفتنة وما هو فيها، يعني أن المرء قد يفر ويهرب لكنه يبتلى بإدخاله فيها، إما بإقامته في مكان أو بأي سبب آخر. ومن أسباب النجاة من الفتن أسباب كثيرة، منها على سبيل الذكر التثبت في الفتن، حفظ اللسان، اعتزال الفتن. ولعلي أقف هنا، وإلا فالموضوع مهم، وهناك أمورا وأسبابا لم تذكر وبعضها ذكرت باختصار، لكن أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يمن علينا بإتلاف وقوة في الحق وثبات عليه، وأن يجعلنا من الذين يلتزمون بمنهج أهل السنة والجماعة وبعقائدهم. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترزق المسلمين صلاحا في أنفسهم وفي ولاتهم، وأن تدلهم على الخير والرشاد، وأن تباعد بينهم وبين أهل الزيغ والفساد. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين ولوالدينا، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
1: هذا هو اعتقاد أهل الحق، أن الله جل وعلا لا شبيه له ولا نظير، يعني أحد يشبه سبحانه وتعالى، والنظير هو المساوي للشيء، فلا أحد يساوي الله جل وعلا. فقل هذا نظير هذا، أي هذا معادل لهذا ومساو له. الله جل وعلا ليس له شبيه في أسمائه وصفاته، ولا نظير أحد يشاركه سبحانه فيما يستحقه من العبادة وصفات الكمال ونعوت الجلال، لا أحد يشارك الله جل وعلا في شيء من ذلك. هذا فيه رد على المشبهة الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوها بصفات المخلوقين، والأولون غلوا في التنزيه حتى عطلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. فطائفة غلت في التنزيه وهم المعطلة، وطائفة غلت في الإثبات وهم المشبهة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم وصلوا

0: الحمد لله معتدلون على مقتضى الكتاب والسنة. نعم. وهكذا الحق دائما، الحق دائما هو الوسط، دائما الحق هو الوسط بين الضلالتين. نعم.
1: ونعلم ان الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا نظير، كيف
0: كمثله شيء وهو سميع بصير. هذه الايه ميزان، هذه الايه ميزان يا اهل الحق، ترد على المعطله وترد على المشبهه، وتثبت لله الاسماء والصفات من غير تعطيل ومن غير تشبيه. ليس كمثله شيء، هذا رد على على المشبهة الذين غلوا في الإثبات. وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة الذين غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته فرارا من التشبيه عندهم، فوقعوا في تشبيه أشق من ما فروا منه، وهو أنهم شبهوا الله بالمعدومات والممتنعات. نعم.
1: وكل ما تكون من الذهن او صبر الرجال فان الله تعالى في ذاته.
0: نعم، الله جل وعلا لا يتصور في الذهن ولا في التفكير، لانه اعظم من كل شيء، فلا يجوز لاحد ان يتخيل ذاته سبحانه او صفاته. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به، ولا يحيطون به علم، لا يحيطون بالله جل وعلا علم، فلا يعلم ذاته سبحانه وتعالى إلا هو سبحانه. فهو يحيط بالمخلوقين والمخلوقون لا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله لا يحاط به ولا يتخيل ولا يتصور سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء. فكل ما خطر ببالك أو دار في خيالك عن الله جل وعلا وعن ذاته فإن الله بخلاف ذلك. نعم.
1: ومن ذلك
0: ومن الصفات، رجع رحمه الله إلى الآيات التي تثبت الصفات. من الآيات الدالة على إثبات الصفات هذه الآيات السبع في كتاب الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش، كلها تثبت الاستواء لله جل وعلا. والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، المخلوقات بالنسبة له صغيرة جدا وهو أعظمها. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي غير العرش، وقد جاء وصفه بأنه كحلقة بالنسبة إلى العرش، كحلقة ملقاة في أرض ثلاث. الكرسي وسع السماوات والأرض، ومع هذا هو نسبته إلى العرش كحلقة في أرض ثلاث. ماذا تستغرق الحلقة من الثلاث؟ ما تستغرق شيء. العرش مخلوق عظيم وهو أعلى المخلوقات، وهو تحته جنة الفردوس، لأن جنة الفردوس عرش سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والعرش في اللغة السرير، السرير الذي يجلس عليه الملك ويختص به، هذا بالنسبة للمخلوق. سريره هو كرسيه أو سريره الذي يجلس عليه، لكن عرش الله جل وعلا لا يتصور ولا يتخيل، عظيم. قد ذكره الله في كثير من الآيات، وصفه بالعظمة، العرش العظيم، العرش الكريم،

عرش المجيد من عرش المجيد دل على عظم هذا المخلوق وهو العرش. هذا معنى العرش. أما الاستواء معناه كما فسره السلف العلو، استوى على العرش يعني على العرش، استقر الاستقرار، استقر صعد ارتفع، كل هذه تفاسير للاستواء. استواء معناها على، استواء معناها صعد، استواء معناها استقر. قال ابن القيم رحمه الله: ولهم عليها، يعني على هذه الآيات آيات الاستواء، ولهم عليها عبارات أربع قد فصلت للفارس الطعام، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، إلى أن قال وكذلك صعد الذي هو رابع. أربعة تفسيرات: على، ارتفع، صعد، استقر. هذه تفسيرات السلف للاستواء على العرش. أما أهل الضلال فيفسرون الاستواء بالاستيلة، يقولون استوى على العرش يعني استولى عليه، استولى عليه. وهذا التفسير ليس له وجه في اللغة، ولا هو معروف عند العرب إن الاستواء يفسر بالاستيلة أبدا، إلا بيتا نسبوه للأخطل الذي يقول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. والأخطل مع أنه نصراني لا يحتج بكلامه، النصارى أهل ضلال، لكن مع هذا لم يثبت عن الأخطل، وليس هو في ديوانه المعروف، ليس هو في ديوانه المعروف. فليس في لغة العرب تفسير الاستواء بالاستيلاء أبدا، هذا تفسير محدث، وهذا البيت منتحل ومكذوب على لغة العرب. هذا من ناحية. الناحية الثانية يلزم على هذا والعياذ بالله ما لازم باطل، وهو أنه يلزم أن إذا فسرنا استوى باستولى على العرش، أن العرش في الأول لم يكن لله جل وعلا، ثم استولى عليه وغلب عليه وأخذه من يد المستولي عليه الأول، وهذا فيه من الكفر والضلال ما فيه. أيضا لو فسر الاستواء بالاستيلاء لم يختص هذا بالعرش، فالله مستول على كل ملك سبحانه، على كل مخلوقاته هو مستول عليه، فما ميزة العرش؟ يقال استوى على العرش، استولى على العرش، الله مستول على كل شيء، فلا يبقى للعرش ميزة في هذا. وقد رد ابن القيم، رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا التفسير من 20 وجها، تجدونها في مجموع الفتاوى، من 20 وجه رد هذا التفسير الباطل ودحره، لأنه هو عمدة هؤلاء، هذا التفسير هو عمدة هؤلاء المخرفين. فهذا تفسير باطل من عدة وجوه. نعم. أيضا الاستواء اضطرد في 7 آيات كل بهذا اللفظ استوى على العرش، وليس فيها لفظة واحدة قال استولى حتى يفسر بعضها ببعض، فلما اضطرد كله بلفظ واحد دل على أن معناه واحد وهو العلو والارتفاع. والاستواء يقولون هو من صفات الأفعال، الاستواء من صفات الأفعال، ولذلك عطفه على خلق السماوات والأرض، ثم خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فهو من صفات الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء وإذا شاء. أما العلو فإنه صفة ذاته،

0: لا ينفك عن الله جل وعلا، الله لا يزال في العلو سبحانه وتعالى. أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى متى شاء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باستوائه على عرشه، ويقولون الاستواء يأتي في القرآن على معاني، يأتي لازما غير متعدد، وذلك كما في قوله عن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى. هذا لازم، ومعناه الكمال والتمام. لما بلغ أشده واستوى يعني تكامل نموه وتكاملت هيئته عليه الصلاة والسلام، تكامل من كل وجه. وإذا عدي بإلى استوى إلى السماء، استوى إلى السماء معناه القصد، استوى إلى السماء أي قصد إلى قلب السماء سبحانه وتعالى. وقيل إنه لا فرق بين استوى إلى أو استوى على، المعنى واحد وهو العلو. لكن من العلماء من فسر استوى إلى السماء بمعنى قصد إلى خلقها بعد أن خلق الأرض، بعد أن خلق الأرض، خلق الأرض أولا ثم قصد إلى السماء خلقها، ثم دعا الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها بعد ذلك. والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. وإن عدي بالواو فمعناه المساواة، تقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة بمعنى تساويا، استوى فلان وفلان بمعنى تساويا في شيء من الأشياء. تقول أنتم سوا، استوى فلان وفلان بمعنى تساويا في الشيء. وإذا عدي بعلى فمعناه الارتفاع، كما قال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورها. وش معنى تستووا على ظهورها؟ ترتفعوا عليها وتستقروا على ظهورها، على ظهور الفلك، ظهور الأنعام للسفر، تستووا على ظهورها يعني ترتفعوا عليها وتقعدوا عليها وتستقروا على ظهورها. ومنه قوله تعالى: ثم استوى على العرش، يعني ارتفع وعلى وصعد سبحانه وتعالى. فكل هذا على ما يليق بجلاله، مثل ليس مثل صعود المخلوق او علو المخلوق على المخلوق او استواء المخلوق على المخلوق، لا، مع الفرق بين استواء الخالق واستواء المخلوق جل وعلا. نعم.
1: وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء،
0: أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء، أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من في السماء من هو؟ هو الله جل وعلا. والسماء ما المراد بها؟ المراد بها العلو. فمن في السماء أي في العلو سبحانه وتعالى، وتكون في هنا بمعنى على، تكون في هنا على معنى في السماء يعني في العلو على ظاهرها في العلو. أما إذا أريد بالسماء السماء المبنية التي هي السبع الطباق، فيكون في السماء يعني على، على السماء، لأن فيه تأتي بمعنى على، مثل قوله: فسيروا في الأرض، يعني على الأرض،

0: ثم لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. فإذا أريد بالسماء العلو فإن في على ظاهرها، ورطي الله جل وعلا في العلو، وإن أريد بها السماء المبنية فيكون معنى قوله في السماء يعني على السماء، وليس في السماء أن الله داخل السماء السماوات، لأن السماوات مخلوقة، والله جل وعلا لا يحل في شيء من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فتكون في بمعنى على إذا أريد بالسماء السماوات المبنية، أما إذا أريد بالسماء مجرد العلو فإن في غرفية على ظاهرها، يكون في السماء يعني في العلو. ففي الآية إثبات علو الله جل وعلا، علو الله من في السماء، هذه فيها إثبات العلو، وأن الله في السماء يعني في العلو. نعم، هذا فيه رد على الجهمية والمعطلة الذين يقولون إن الله لا يوصف بأنه في العلو ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع ولا ولا، وهذا معناه العدم، لأن الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع ولا أمام ولا كذا ولا كذا، سلوب كله سلوب نفي، هذا معناه أنه معدوم، تعالى الله عما يقولون. وكذلك رد على الحلولية الذين يزعمون أن الله حال في كل شيء، تعالى الله عما يقول، هؤلاء يقال لهم الحلولية. نعم.
1: وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء،
0: كما أن الله وصف نفسه بأنه في السماء، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه فوصف ربه لأنه في السماء، فقال في حديث الرقية المعروف ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل شفاء من شفائك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا المرض. شاهد منه قوله الذي في السماء، وصف ربه بأنه في السماء، وفي السماء كما ذكرت لكم تفسر على وجهين، وعلى كلا الوجهين ففيها إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن الآية التي قبله أمنتم من في السماء، أنا قلت لكم من المصنف وغيره يذكرون، قد يذكرون الأحاديث ضعيفة في باب العقائد لأنها تدخل تحت أدلة صحيحة تؤيد معناها، نعم، فهي من باب الاعتقاد ومن باب الاستئناس بها لا من باب الاعتماد عليها كليا، نعم.
1: وقال الجميع أين الله؟
0: هذا الحديث صحيح، وهو أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كانت له جارية فغضب عليها ولطمها، لطمها على وجهها، ثم ندم رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن اعتاقها، أراد أن يعتقها كفارة عما حصل منه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان لما قالت إن الله في السماء وأن محمدا رسول الله، فهو أقرها على ذلك ووصف هذا الإيمان، وقد وصفت ربها بأنه

0: في السماء، فهذا مثل ما جاء في الآية أأمنتم من في السماء. وفي الحديث جواز السؤال عن الله، يعني يقال أين الله، جواز مثل هذا السؤال يقال أين الله، وهذا أشد ما يكون على المعطلة، عندهم لا يقال أين الله أبدا، لأن الله عندهم ليس في جهة، والذي ليس في جهة لا يقال أين هو. فهذا الحديث يطعن في أعينهم، وهو أشد حديث عليه. ومنهم من يقول ما هو كما هو باللفظ كذا، اللهم أين معناها من، أين معناها من، فمعنى قول أين الله أي من الله سبحان الله. ورد في لغة العرب أو في لغة العجم أن أين بمعنى من أبدا، لكن هؤلاء كذبة لا يتحاشون الكذب. فالحديث صريح مثل الآية والحديث الذي قبله، أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، وصفها بالإيمان، فدل على أن الذي يجحد أن الله في السماء ليس بمؤمن، أن الله يجحد، أن الذي يجحد علو الله ليس بمؤمن، نسأل الله العافية. نعم. نعم، معنى المحبة لا شك أنها تكون بين المحبوب، بين المحب والمحبوب، يكون هناك ميل، يكون هناك ميل بين المحب والمحبوب، لكن هذا الميل يختلف، يختلف بين الخالق والمخلوق، فليس ميل المخلوق مثل ميل الخالق لهذا الشيء. نعم. نعم، من ثمرات المحبة محبة الله للمؤمنين أنه يثيبهم، أنه يثيبهم ويجزيهم ويكرمهم، هذا بلا شك لا تكون المحبة بلا ثمرة أبدا. نعم. قضية
1: الشيخ
0: وفقكم
1: الله، ما رأيكم في الاستنجاب بالعبارة، ومن الاستنجاب آيات الاستنجاب نحو الرحمن على العرش استوى كل شيء هاجر إلا وإلهكم الحسنى على أجله، ومنه أهالي الاستنجاب، ومذهب المؤمن أهل السنة أن المسؤوليات التوحيد ومن الله ومن علينا أنه يجب الإيمان بها وتقويض علم معناها المراد منها إلى الله تعالى، والأرض تأوي بها مع من يريد تعالى عن حقيقتها باستحالة مكافأة تعالى للحوادث.
0: هذا كلام باطل من أوله إلى آخره، وهذا كلامهم، هذا الكلام منقول من عقائدهم، وهو كلام باطل، فليست أسماء الله وصفاته من المتشابه، بل هي من المحكم الواضح المعنى الذي لا شك فيه، وإنما المتشابه هو كيفيتها وحقيقتها، أما معناها فليس هو من المتشابه، ولا أحد من السلف عدها من المتشابه، وهذا كذب على من ذكر سفيان وغيره، هذا كذب عليه. وقولها أهل السنة هذا عند الأشاعرة، لأنهم يسمون أنفسهم بأهل السنة، أهل الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة، وهذا غلط، ليسوا من أهل السنة، ولا مآخذهم ومشاربهم مثل مشارب أهل السنة، ومصادر التلقي عندهم مختلفة عن مصادر التلقي عند أهل السنة، فليسوا من أهل السنة، وهذه التسمية لهم بأهل السنة كذب، لأنها تخالف واقعهم.

0: عليه. وفي فرق بين مذهبهم ومذهب أهل السنة من وجوه كثيرة. فهذا الكلام هذا منقول من عقائد الأشاعرة وهو كلام باطل. ولا والسلف لا يفوضون الصفات لأن معناها واضح عندهم. ولهذا لما سئل مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم ولم يقل الاستواء مفوض، قال الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول. فهو فرق رحمه الله بين المعنى وبين الكيف، المعنى معلوم والكيف مجهول. فالإيمان به واجب السؤال عنه بدعة يعني عن الكيفية، لأن السائل قال له كيف استوى، سأله عن الكيفية ما سأل عن معنى الاستواء وإنما سأله عن الكيفية. فليس أحد من أهل السنة والجماعة ابتداء من السلف إلى من جاء بعدهم ليس منهم من يفوض الصفات أو شيئا منها، بل يفسرونها بما تدل عليه ويعتقدون معانيها، وإنما يفوضون الكيفية فقط. نعم.
1: ومن المشيخ رحمكم الله ما في الحديث يعني توقف من الإسلام من الله الأرض، وما هو الأفضل الصحيح الذي يختلف إليه من أنواع الإسلام، وهل هناك دليل آخر على عدم الله سبحانه؟
0: نعم، القرآن الكريم كثير من الله سبحانه وتعالى يذكر أشياء تعطي أن الله يعجب من أفعال هؤلاء، وإن لم يصرح بلفظ العجب لكن معناها يدل على تعجبه سبحانه وتعالى منه. وإن تعجب فعجب قولهم، فعجب قولهم عجب هذا من الله سبحانه وتعالى يتعجب من أفعاله، ويعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك وغير ذلك من الآيات. لكن هذه الآية صريحة، وإن تعجب فعجب قولهم، فهو سبحانه يتعجب من ذلك أنهم يستبعدون أن الله يعيدهم، مع أنهم يقرون أن الله هو الذي بدأهم وخلقهم من عدم. هذا من العجب، كيف تعجزون الله عن الإعادة مع أنه هو الذي بدأكم وأوجدكم؟ وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هذا من العجب، هم يعلمون أن الله خلقهم وبدأهم من عدم وينكرون أن الله يعيدهم، هذا تعجيز لله جل وعلا. الآية دي فيها إثبات العجب لله عز وجل. نعم.
1: وقال الشيخ حفظه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية أين الله، هل يدل على إثبات بها؟
0: نعم، ولا شك في ذلك، يدل على إثبات جهة العلو، هو بجهة مطلقة جهة العلو. وأيضا لما خطب أصحابه في عرفة واستشهدهم على أنه بلغهم رفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد، أشار إليه سبحانه إشارة حسية بأصبعه الشريفة، ثم نكبها إليه وقال اللهم اشهد. هذا واضح في إثبات العلو لله جل وعلا. أما لفظ الجهة هذا يقولون أنه غير وارد في الكتاب ولا في السنة لفظ الجهة، لكن إن أريد بها العلو فهو صحيح، وإن أريد بها جهة مخلوقة وأن الله داخل الخلق هذا باطل. نعم.
1: قال الشيخ رحمه الله ذكر قضيتكم أن الاستواء صفة فعلية وأن من معاني العلو وأن العلو صفة ذاتية فأردت بها ذلك.
0: نعم، استواء والعلو، والعلو صفة ذاتية لازمة له سبحانه وتعالى لا يزال عاليا على خلقه. أما الاستواء فهو صفة فعلية يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، لذلك رتبه بثم، مع أن العلو دائما في حقه سبحانه وتعالى. نعم.
1: الله الاستواء
0: ويقول الاستواء نوع من العلو، نوع من العلو يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، لكن العلو المطلق هذا ثابت له دائما وابدا. نعم.

0: وليس الشيخ وفقكم الله الاستواء اذا تعدل الواقع ما مثاله؟
1: استوى الماء والخشبة، هل جبت لكم المثال؟ استوى الماء والخشبة، هذا يذكره النحويون بواو التسوية، معنى تساوى هذا وهذا. نعم.
0: وليس الشيخ وفقكم الله، لقد ذكر المصنف رحمه الله قوله فهذا وما أشبهه مما صح فيه، ألا يتبادر بنفسهم أنه لا يصح متنه أو أن السند إذا صح صح المتن؟
1: بلا شك أنه إذا صح السند صح المتن، هذا لا شك فيه، من لازم صحة المتن صح، من لازم صحة السند صحة المتن. نعم. ولذلك قالوا مع السلامة من الشذوذ، سلام الشذوذ هذا في المتن. نعم.
0: وليس
1: الشيء ربطكم الله قول الله سبحانه الذي بأعيننا من ترى بأمرنا هل يعلم بأسرارنا؟ نعم، تأويل واضح، بأعيننا يعني بمرأة منا، ففيها إثبات الرؤية لله جل وعلا والبصر له سبحانه، فمعنى تجري بأعيننا يعني على مرأة منا يراها سبحانه وتعالى ويرعاها و يسيرها جل وعلا. وقلت لكم ان الاعين والايدي اذا اضيفت الى ضمير الجمع تجمع من اجل التشاكل في اللفظ، والضمير الذي عندنا هنا ضمير جمع، لكن المراد به الرب سبحانه وتعالى فهو ضمير تعظيم، ضمير العظمه، لكن جاء بصيغه ضمير الجمع فناسب أن تجمع الأعين مثل بأيدينا كذلك. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف أحسب وقت الثلث الأخير من الليل؟ هل حساب الوقت من غروب الشمس؟
1: نعم، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الليل الشرعي، أما الليل الحسابي فهو من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، لكن الليل الشرعي الذي فيه الصيام وفيه الصلاة فهو إلى طلوع الفجر، وهو يختلف باختلاف طول الليل وقصره بحسب الفصول، حسب الفصول وبحسب الأقاليم. نعم.
0: وقال الشيخ وقال المقا القول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أعلم برضاك من سخطك يجوز على
1: جواز التعاون لصفته من باب الله. نعم، يجوز، هذا صريح، يعود برضاه من سخطه سبحانه وتعالى، يعني يلوذ ويلتجئ الى رضا الله من سخط الله عز وجل، وفي اخره واعوذ بك منك، اعوذ بك منك، يلجا الى الله من غضبه وعقوبته سبحانه وتعالى بعفوك من عقوبته، يعني أسمى صفات متضادة، يعود بالرحمة من العذاب، ويعود بالرضا من الغضب، ويعود به منه سبحانه، لأنه لا يعيد من الله إلا الله جل وعلا، يجير ولا يجار عليه. نعم.
0: وهذه
1: الحدود
0: تعالى
1: تقول بهذا الله الرحمن الرحيم. لا، ما يجوز صفة لا تدعى ولا، إنما الذي يدعى هو الموصوف، فتقول اللهم ارض عني، اللهم ارحمني برحمتك، فتسأل الله جل وعلا وتتوصل إليه بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توصل إليه بأسمائه وصفاته، لكن لا تدعو الاسم أو الصفة، بل تدعو المسمى والموصوف. نعم.
0: وغير
1: الشيخ وفقكم الله، هل يلزم من إثبات الإله صفة الظهور وصفة المجيء والإياء أن نثبت لله عز وجل صفة الظهور وصفة الذهاب والرجوع إلى الله؟ ما نثبت إلا ما أثبته الله، ولا ننفي إلا ما نفاه الله عز وجل، ما لم يرد إثباته ولا نفيه نسكت عنه. نعم. وغير
0: الشيخ وفقكم الله، فالرسل على من يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم بالحدث قبل حدوثه استدلالا لحدث.

0: إن الله يعلم من الشياطين.
1: هذا كلام كفر والعياذ بالله. الذي يجحد علم الله الأزلي القديم هذا كفر، وهذا مذهب غلاة القدرية، هم الذين ينكرون علم الله القديم. الله جل وعلا علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. فمن قال إن الله يجهل بعض الأشياء حتى تحدث هذا كافر والعياذ بالله. ولهذا يقول الإمام أحمد، يقول ناظروهم يعني القدرية ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. الذي يجحد علم الله كافر، سواء جحد علم الله بالكلية أو جحد بعض علم الله في بعض الأشياء. نعم.
0: لا جاء عن بعض العلماء من
1: قوله
0: يمكن أن يقال
1: نزل خطأ. أما ما شبه به من أن العجب لا يكون إلا من شيء غير معلوم، هذا في حق المخلوق. حق المخلوق هو الذي يعجب من شيء لم يكن يعلمه من قبل. أما الله جل وعلا فهو يعلم الأشياء قبل كونها، ومع هذا يعجب، يعجب إذا حصلت وحدثت. نعم.
0: ولا
1: من قول يسبيهم قال نزل فخر من غير تعبد الى قول نزل بذاته ينزل من غير حدث. ما قلنا نزل بذاته ولا يقول ينزل كما شاء سبحانه وتعالى. من اللي قال ينزل بذاته؟ ما اعلم احد قال ذلك، لكن يقولون ينزل كما شاء سبحانه وتعالى كما يشاء. نعم.
0: وبين
1: الشيخ رحمه الله عن كيفية صفات الله تعالى من البدع. نعم، سؤال عن كيفية صفات الله ما في شك انه من البدع. ولذلك الامام مالك رحمه الله قال ما اراك الا مبتدعا، فامر به فاخرج من مجلسه، لانه لا يسال عن الكيفية. نعم. وبين
0: الشيخ رحمه الله سلام الله سبحانه
1: وتعالى
0: من
1: أي صفات الذاتية من فعلية. يتكلم، تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، فهو من صفاته الفعلية. نعم.
0: قال
1: الشيخ
0: رحمه الله
1: قال الله
0: يقول إن
1: السوى
0: بمعنى
1: جلس،
0: هل
1: يعرف من السوى؟ لم يرد تفسيره بالجلوس. ونحن لا نحدث شيء من عند انفسنا. نعم.
0: وبالله الشيخ يقول الباب ان اسماء الله سبحانه 66 والبعض الاخر يقول تماما وتمانين، والذين يعلمون انها بها 66 والباقي يدعوه عند الله، وما هو الصوت الصحيح من ذلك؟
1: نعم. القول في الحق أن أسماء الله لا يحصيها إلا الله، ولا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، وإنما هذه 99 وصفها بأن من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعمل بها ودعا الله بها دخل الجنة، ولم يحصرها في 99، وإنما هذه لها هذه الخاصية، من أحصاها يعني عرفها وعمل بها دخل الجنة. وأما تحديدها بغير ذلك فلا يجوز لنا أن نقول على الله بلا علم.
0: وقال الشيخ
1: الله هل الفعل انتقمنا منه يوصف أنه ينتقم، عزيز ذو انتقام، كذلك سمى نفسه بأنه عزيز وأنه ذو انتقام يعني صاحب انتقام. أما المنتقم فلا، لم يرد هذا. نعم. ما شاء الله، كتب السلف التي تبين عقيدة السلف كثيرة وميسورة.

0: ومخدومة ومحققة ومنشورة في هذا الوقت والحمد لله. فمنها أصول أهل السنة والجماعة اللالكائي أو شرح أصول أهل السنة للإمام اللالكائي، ومنها كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة كتاب الشريعة للأجري، كتاب التوحيد لابن خزيمة، إلى غير ذلك من كتب أهل السنة المتداولة، كتاب السنة للأكرم، كتاب السنة عبد الله بن الإمام أحمد، كثيرة جدا.
1: وغير الشيخ وفقكم الله، هل هناك ضائعة عامة في جميع الصفات الفعلية وغيرها؟
0: لا يحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم تعرف إن شاء الله يعني أنواع الصفات وتقسيماتها، تراجع كتب العقائد. نعم.
1: وغير الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمن حتى تمن، وفي حديث آخر سبعة يمنه الله بظله، هل من صفات الله يرحى الملل والضيق؟
0: لا، هذا من باب المقابلة، لا يمل حتى تمل، من باب المقابلة، مثل ومكروا ومكر الله سخر فيسخرون منهم سخر الله، من باب المقابلة والمجازاة، لأن الله يوصف لأنه المال أو أنه الساخر أو أنه الماكر لا يجوز ذلك، ولكن هذا من باب المقابلة والمجازاة فقط. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بلغ المؤلف رحمه الله تعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن لا تعبد في الأرض في السماء. قال: من جرب بحراسته، قال: الذي في السماء. قال: فاترك السته واعبد الذي في السماء، وانا اعلمك دعوتين. فاتى وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول: اللهم اهدني عبدي وقيني اضلت به.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا الحديث من أجلة العلو، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحصين والد عمران رضي الله تعالى عنهما: كم تعبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرر التوحيد وأن يبطل الشرك، وذلك بالبرهان الذي يعترف به الخصم. قال: أعبد سبعة، يعني سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. الواحد الذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى. قال: فما الذي تعده لرغبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. فهذا يبين ما كان عليه المشركون من تخبط في العبادة، وأنهم لما تركوا التوحيد صاروا يعبدون آلهة كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، فلا أكثرهم

0: أعلم. وذلك مثل للموحد والمشرك. فالمشرك مثل العبد الذي يملكه عدة أسياد لا يدري من يرضي منهم، لأن رغباتهم مختلفة، كل له إرادة تخالف إرادة الآخر، فهو في حيرة من أمره لا يدري من يرضي منهم لتفاوت مطالبهم، وهو في قلق في حياته من هؤلاء الشركاء المتشاكسون. وأما الموحد فهو مثل الذي يملكه سيد واحد، يعرف رغبته ويعرف مطالبه، فهو معه في راحة. كذلك الذي يعبد إلها واحدا هذا يكون مطمئن البال. وأما الذي يعبد آلهة متعددة فإنه يكون قلقا مشوشا لا يدري بماذا يتقرب إلى كل واحد منهم. وهذا حصين يقول إنه يعبد ستة في الأرض من الأصنام، ويعبد واحدا في السماء وهو الله، ففيه إثبات أن الله في السماء حتى عند المشركين، وهم مشركون يقولون أن الله في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي تعده لرغبتك ورغبتك؟ يعني عندما ترغب شيء تحتاج إلى شيء، من الذي تطلب منه حوائجك؟ وعندما تخاف من شيء، من الذي تطلب منه أن يؤمنك من هذا الخوف؟ قال: الذي في السماء. إذا تقرب توحيد بدليله لأن هذه الآلهة المتعددة لا تنفع في الرخاء ولا في الشدة، وإنما الذي ينفع في الرخاء والشدة هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا متقرر عند المشركين أنهم إذا وقعوا في الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله عز وجل وينسون آلهتهم، لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدائد والكروبات إلا الله سبحانه وتعالى. فقال: دع الستة واعبد الذي في السماء وأعلمك كلمتين. فأسلم حسين رضي الله عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الكلمتين: اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. فإذا ألهم الله العبد رشده حصل له خير الدنيا والآخرة، ألهمه يعني وفقه، وفقه للرشد وهو الصواب والحق في كل شيء. وإذا وقاه شح نفسه فإنه أيضا يسلم من البخل ومنع الحقوق، ويسلم من التعدي على الناس بأخذ أموالهم وسلب أموالهم بأي طريق، ويقتصر على ما أباح الله له. الذي وقي شح نفسه هذا يقتصر على الحلال، وأيضا تسمح نفسه بالإنفاق في سبيل الله عز وجل ما يجده مدخرا له عند الله جل وعلا. فإذا وفق الإنسان لهاتين الخصلتين ألهمه الله رشده ووقاه شح نفسه فإنه قد جمع الله له خير الدنيا والآخرة. الشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو، فإن حسينا اعترف لله جل وعلا بالعلو وقال: واحد في السماء، في السماء يعني في العلو، وأنه هو الذي يعده للرغبة والرهبة دون غيره، ففيه إثبات التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعباد. والرغبة والرغبة. نعم. هذا الأثر من الإسرائيلية، فيه وصف هذه الأمة لأنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، ففيه أن عقيدة هذه الأمة إثبات العلو وأن الله سبحانه وتعالى في السماء. وهذا من الإسرائيليات التي نحن بغنى عنها من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل المؤلف ذكره من باب الاستئناس فقط، لأنه أثبت ما تدل عليه الأدلة الصحيحة من أن الله في السماء. نعم. نعم، هذا الحديث مر في كتاب التوحيد، في آخر كتاب التوحيد، حديث العباس بن عبد المطلب وغيره من الأحاديث التي فيها ذكر المسافة التي بين السماء والأرض، أنها 500 عام، وذكر ما بين كل سماء وسماء وأن ذلك 500 عام بين كل سماء وسماء، وأن كسر كل سماء 500 عام، وأن فوق السماوات بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام، وأن فوق ذلك العرش، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. فهذا فيه إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته، فوق مخلوقاته جميعا. وأنه سبحانه وتعالى مستوى على العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، ففيه إثبات العلو وإثبات الاستواء لله عز وجل، وفيه عظمة هذه المخلوقات وهذه الكائنات وبيان سعتها وما بينها من المسافات العظيمة. الشاهد من إثبات العلو لله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. نعم. فهذا ما أشبه مما
1: أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لربه.
0: هذا الذي ذكره المؤلف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من إثبات الصفات لله عز وجل مما أجمعت الأمة على نقله وقبوله وعدم التعرض له بالتأويل أو بالتشبيه، بل قبلوه كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشكوا في ذلك ولم يتدخلوا بأفهامهم وعقولهم، ولا يقيسون الله جل وعلا بخلقه، بل يعتقدون أن الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى ولا يقاس بخلقه. فيقال هذه الصفات موجودة في المخلوقين، فإذا أثبتناها لله فقد شبهنا.

0: قول المخلوقين تعالى الله عن ذلك، بل نقول القاعدة العظيمة أنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، كما أنه لا تشابه بين ذات الخالق وذوات المخلوقين. وأن مجرد الاشتراك في الألفاظ والمعاني لا يدل على التشابه في الحقيقة والكيفية. فمن عرف هذه القاعدة وفهمها فإنه لا يشكل عليه أي شيء من آيات الأسماء والصفات، وإنما يقع الإشكال لمن لم يفهم هذه القاعدة ولم يعرفها، فحينئذ يقع في نفسه شيء من الشكوك والأوهام. أما من عرف هذه القاعدة وهي الفرق بين الخالق والمخلوق والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق فإنه لا يقع عنده أدنى شك في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. السلف رووا هذه الأدلة، قرأوها حفظوها وتناقلوها، ولم يقع عندهم إشكال أو تساؤلات مما دل أنها على ظاهرها وعلى مدلولها، وعلى أنه يجب إقرارها وإمرارها من غير تعرض لمعناها بالتأويل أو بالتشبيه أو غير ذلك مما يقع من الخواطر النفسية أو ما يلقيه شياطين الإنس والجن ليضلوا عباد الله ويصرفوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم. فالقرآن في غاية البيان وغاية الفصاحة، والسنة في غاية البيان وغاية الفصاحة، لا يراد منهما غير ما يظهر من ألفاظهما. ولو كان يراد من أدلة القرآن والسنة غير ما يظهر من ألفاظهما لكان القرآن والسنة فيهما تضليل للناس، والله أنزل القرآن والسنة لهداية الناس ولم ينزلهما لتضليل الناس وحمل الناس على أن يعتقدوا خلاف ما تدل عليه هذه النصوص. هذا وصف للقرآن والسنة بأنه تضليل للأفهام والعقول، ولذلك احتاجوا إلى التأويل وإلى تحريف وإلى هذا. اتهام لكلام الله وكلام رسوله بعدم الوضوح وعدم البيان وعدم الهداية. نعم.
1: هذا وما أشبهه مما لما اختلف رحمه الصواب على اسمه ورسوله، ولم يتعرضوا لربه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله.
0: فإجماعهم على ذلك دليل على أنه على ظاهر، وأنه يجب اعتقاد ما دل عليه، وإلا لم يكن الكتاب والسنة للهداية وإنما كان للتضليل على حسب زعم هؤلاء الذين تشككوا في هذه الأدلة وراحوا يؤولونها ويصرفونها عن مدلولاتها حتى تتوافق مع أهوائهم ومع أفهامهم. والواجب عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم ولا يتهموا الكتاب والسنة، بل عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم لأنها هي محل الاتهام ومحل النقص. أما الكتاب والسنة فإنهما تنزيل

0: ولا يستهين النصوص بالتقصير أو بالغموض أو بغير ذلك من الاتهامات. ويقول إن القرآن والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين القواعد العقلية المنطقية كما يقوله هؤلاء. فهذا انحراف عن الحق. وإذا لم تحصل الهداية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لا تحصل؟ نعم.
1: قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: فقيل يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مشهور، والعلم غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بفضل فضله.
0: نعم. هذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة رحمهم الله، هذا العالم الذي تضرب إليه آباط الإبل في المدينة، عالم مشهور الذي قيل فيه لا يفتى ومالك بالمدينة. لما سأله رجل وهو في الدرس قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى. والرجل لم يسأل عن المعنى، وإنما سأل عن الكيفية، يقول كيف استوى. الإمام مالك يقول ما لنا دخل إلا في المعنى، والمعنى غير مجهول، الحمد لله معنى معلوم، وما دام المعنى معلوم فهذا هو الذي يقصد من اللفظ. فالمعنى غير مجهول حتى تسأل عنه، كان المفروض أن تسأل عن المعنى إذا كنت لا تعرفه، فنحن نوضحه لك لأنه غير مجهول. أما السؤال عن الكيف فهذا غير معقول، ولا يجوز السؤال عن الكيفية، لأن الكيفية أسماء الله وصفاته لا نعلمها. قال الله جل وعلا: ولا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علم. نحن لا نحيط بالله جل وعلا بذاته وبأسمائه وصفاته، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا أحد من الخلق يعلم كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه، وذلك لعظمته سبحانه وتعالى. الكيف غير معقول لنا، يعني لا تدركه عقولنا، فليس من حقك أن تسألنا عن الكيف، لأنه ليس بإمكاننا أن نجيبك، لأن هذا لا تدركه عقولنا. ثم قال: والإيمان به واجب. الإيمان به أي بالاستواء على معناه ودون التعرض لكيفيته أمر واجب على كل مسلم، تسليم والانقياد. والسؤال عنه يعني عن الكيفية، لأن السائل سأل عن الكيفية، السؤال عنه بدعة. أهل الضلال يقولون لا، السؤال عن المعنى، السؤال عن المعنى بدعة ويجب تفويض، هذا باطل. الإمام مالك ما قال هذا، يكذبون على الإمام مالك. الإمام مالك وضح رحمه الله، قال الاستواء غير مجهول حتى يحتاج إلى سؤال، والكيف غير معقول فلا يجوز السؤال عنه، والإيمان به أي الاستواء معنى وكيفية

واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، لأن الرجل سأل عن الكيفية ولم يسأل عن المعنى. ثم قال للرجل ما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من الحلقة. وهكذا يجب على العلماء أن يبعدوا مثل هؤلاء المشككين الذين يريدون التشكيك على الناس، ويطردوه حتى يتأدبوا وحتى يختجوا أمام الناس. أمر به فأخرج من حلقته، لأنه لم يأتي من أجل التعلم، وإنما جاء من أجل التغليظ والمغالطات. السؤال له حدود، ما كل شيء يسأل عنه، إنما يسأل عما أشكل مما يحتاجه الناس من أمور عباداتهم وأمور معاملاتهم، ما يحتاجه الناس. السؤال عن هذا محمود، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما السؤال عن الأغاليط وعن الأشياء التي لا حاجة للناس بها، وإنما هي من باب التكلف وإشغال الوقت والتغليل والتشويش على الناس، فهذا السؤال محرم، يجب الكف عنه وتعجير من يفعل هذا، كما فعل عمر رضي الله عنه في صبيه الذي كان يسأل عن أشياء ليس الناس بحاجة إليها، فضربه عمر وطرده من المدينة. فهؤلاء الذين يسألون مثل هذه الأسئلة التي لا حاجة بالناس إليها، أو تشوش عليهم عقائدهم أو تشككهم في أمور دينهم، هؤلاء يجب أن يوقفوا عند حد. الإمام مالك رحمه الله طرد هذا الرجل من حلقته تأديبا له وحماية لطلبة العلم من شبهاته وتشكيكاته. الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، لماذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يتكامل ثم ينقص، الله جل وعلا أجابهم بغير ما سألوا عنه. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. هم سألوا عن حقيقتها، وهو سبحانه أجابهم عن فوائدها، أجابهم عن فوائدها، وأن هذا الذي ينبغي السؤال عنه. وأما السؤال عن حقيقة الهلال وخلقته وكيف وكيف، هذا ليس للناس في مصلحة، ليس للناس في مصلحة. فلذلك أعرض عن جوابهم أما سألوا وأجابهم بجواب آخر، قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قالوا هذا فيه أنه ينبغي السؤال عما الناس بحاجة إليه، وأن هذه الأبواب التي ينبغي أن يدخل منها طالب العلم، ولا يأتي البيوت من ظهورها، يدخلها مع السطوح ومع تسلق الجدران. وهذا مثل من يسأل عما لا حاجة إليه أو فيه كلفة وفيه تشكيك أو تشبيه، مثل الذي يأتي البيت من صفحة يتكلم. وأما الذي يفتح الباب ويدخل أو يستأذن على أهل البيت يدخل، هذا يأتي البيوت من أبوابها. فالعلم كذلك له أبواب، له أبواب ينبغي سلوكها من يريد طلب العلم. وفي

0: إن معنى الآية أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا لا يدخلون البيوت مع الأبواب وهم محرمون بزعمهم، وإنما يكون البيوت من ظهورها. فالله نهاهم عن هذا الفعل وبين أنه لا حرج إن الإنسان يدخل من الباب وهو محرم، ولا يتنافى هذا مع الإحرام، وأن هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. ومن أهل البدع الآن من إذا أحرم لا يدخل تحت السقف ولا يركب في سيارة مسقوفة، إنما لازم يكشف السيارة، وهذا من جنس هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم ذلل عليه بالثوب وهو محرم يرمي الجمرة، وضربت له قبة في نمرة نزل فيها وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ولم يمتنع من الاستغلال بالخيمة ومن التضليل عليه بالثوب وهو محرم، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الرجل الذي سأل مالكا عن الكيفية هذا يسأل عما لا فائدة منه ولا حاجة إليه ولا تبلغه العقول، وينبغي أن يتقاصر الناس عنه، وإنما كان الواجب أن يسأل عن معنى الآية الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فيكون الاستواء معلوم، يبين له معنى الاستواء وأنه علو الله جل وعلا على عرشه وارتفاع على عرشه سبحانه وتعالى. نعم.
1: ومن
0: كتاب
1: الله تعالى أنه
0: متكلم
1: بكلام
0: قريب يظهره بما شاء من خلقه. نعم. لما تكلم عن بعض الصفات فيما سبق أفرد صفة الكلام بفصل خاص، وذلك لأهمية هذه المسألة وكثرة ما وقع فيها من الضلال والانحراف، فهو أفردها بفصل عما قبلها لأهميتها ولكثرة ما وقع فيها من الخلاف. وصفة الكلام لله عز وجل كسائر الصفة، الله موصوف جل وعلا بأنه يتكلم كيف شاء سبحانه ومتى شاء، فكلامه من الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل ويتكلم في يوم القيامة، متى شاء سبحانه وتعالى أن يتكلم فإنه يتكلم. وكلام الله قديم النوع مثل سائر الصفات، قديم النوع حادث الآحاد، يعني صفة الكلام من حيث هي قديمة، الله ما زال يتكلم لأنه سبحانه بصفاته قديم أزلي لا بداية له سبحانه وتعالى، قديم أزلي لا بداية له سبحانه ولا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وأما آحاد الكلام فإنها تتجدد وتحدث شيئا فشيئا، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كسائر صفاته الفعلية، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، سيورد المصنف رحمه الله جملة منها، ولم يخالف في صفة الكلام إلا الجهمية ومن شرب مشربه من الفرق الله. فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم، وإنما خلق الكلام

0: في غيره، خلق الكلام في غيره، إما في جبريل وإما في محمد. وإضافة الكلام إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالق، من إضافة المخلوق إلى خالقه. فالله جل وعلا لا يوصف عندهم بالكلام أبدا، وإنما الذي يتكلم مخلوق خلق الله الكلام فيه، إما جبريل وإما محمد، هذا كلامه. والأشاعرة، وهذا أيضا مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة والجهمية سواء، ينفون الكلام عن الله ويقولون إن كلام الله مخلوق، يقولون إن كلام الله مخلوق، هذا مذهب الجهمية والمعتزلة. الأشاعرة أرادوا أن يجمعوا بين المتناقضات، فقالوا إن الله موصوف بالكلام النفسي، بالكلام النفسي فقط، كلامه في نفسه فقط، ولم يتكلم بحرف يسمع ولا بصوت يسمع، وإنما هو كلام نفسي عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن عند الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم عن المعنى النفسي. فالمعنى معنى القرآن من عند الله، وأما ألفاظه فهي من عند المخلوق. فهم جمعوا بين المتناقضات، جعلوا القرآن مخلوقا وغير مخلوق، مخلوق من حيث اللفظ والحروف وغير مخلوق من حيث المعنى، وهذا باطل وتناقض، تناقض باطل. أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فالقرآن هو كلام الله لفظه ومعناه، تكلم الله به حقيقة، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه موسى عليه السلام، الله كلم موسى تكليما من غير واسطة، وسمعه موسى عليه السلام في غير ما مر، ولهذا خص موسى بأنه كليم الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات. فموسى اختص من بين الرسل بأنه كليم الله، كلمه ربه تكليما من غير ما واسطة، وسمع موسى كلامه. وكذلك الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة، يكلم أهل الجنة ويسلم عليهم ويردون عليه السلام بكلام يسمعونه، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا دونها ليس دونها سحاب، ويكلمهم ويسلم عليهم ويسمعون كلامه ويردون عليه السلام. فالله جل وعلا تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى بكلام حقيقي لفظه ومعناه. وأما كيف يتكلم، كيف يتكلم، فهذا لا نعلمه، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فليس كلامه ككلام المخلوق، ما نقول إنه يتكلم كما يتكلم المخلوق، بل نقول إنه يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى وكيف يشاء، ولا يعلم كيفية كلامه إلا هو سبحانه وتعالى كسائر صفاته.
1: نعم.

0: القديم.
1: كلام القديم النوع يعني قديم النوع، ولا يقال قديم مطلق كلام، يقال قديم النوع حادث الآحاد، يعني جنس الكلام قديم، وأما أنواعه فهي تتجدد وتحدث متى شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. يسمعه منه من شاء من خلقه. يسمعه جبريل عليه السلام فيحمله ويبلغه إلى أنبيائه، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: سمع موسى عليه السلام منه
1: بالغير واسطة. نعم، هذا لا شك فيه أن موسى عليه السلام سمع كلام ربه من غير واسطة، من غير واسطة بينه وبين الله، وبذلك اختص موسى بهذه الميزة العظيمة من بين إخوانه النبيين. نعم.
0: وسمعه جبريل عليه السلام.
1: كذلك اختص الله جبريل عليه السلام لأنه يسمعه كلامه، ويسمعه أهل السماء، فإذا سمعوه صعقوا، فما جاء في حديث النواس بن سمعان وغيره إذا تكلم قال إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة، فإذا سمعها أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا. نعم.
0: ومن
1: أذن الله بسماعه من ملائكته ورسله مثل موسى عليه السلام مثل جبريل. نعم.
0: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه.
1: نعم، في الجنة يكلم المؤمنين في الجنة ويكلمونه من غير واسطة، يسمعون كلامه ويرونه سبحانه وتعالى، وهذا في الجنة. نعم.
0: ويأتونه
1: فيزورونه. نعم، يزورونه في يوم معين، يجتمعون في مكان من الجنة، ثم يتجلى لهم سبحانه وتعالى بذاته ويرونه ويكلمهم ويكلمونه، لأن الله يعطيهم يوم القيامة قوة وقدرة يقدرون بها على رؤية الله جل وعلا وعلى سماع كلامه. أما في هذه الدنيا فلا أحد يستطيع أن يرى الله جل وعلا. نعم.
0: قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما.
1: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى، كلمه يعني مباشر من غير واسطة، ثم أكد ذلك فقال تكليما، فالمصدر مؤكد ينفي أن يكون هناك معنى للتكليم غير ما يظهر منه بأن يقال كلمه بواسطة، بل رفع هذا بقول تكليما. نعم.
0: فقال سبحانه يا موسى اصطفيتك على الناس برسالاته وبكلامه.
1: يا موسى، هذا نداء من الله جل وعلا، ينادي موسى عليه السلام إني اصطفيتك أي اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي، شاهد بقوله وبكلامي أي تكليمي لك من غير واسطة. نعم.
0: فقال سبحانه منهم من كلم الله.
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه الصلاة والسلام، من كلم الله، من كلم الله ورفع بعضهم، كلمه الله مباشرة من غير واسطة. نعم.
0: وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا من وراء حجاب.
1: وقال سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني ما ليس أحد يكلمه الله من غير حجاب بينه وبينه، هذا في الدنيا، فإن أحدا لم ير الله جل وعلا في الدنيا أبدا، ولهذا لما سأل موسى ربه أن يراه

0: قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل انهار وصار ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى، ولم يستطع الصمود والثبات. فكيف البشر المكون من لحم ودم كيف يستطيع أن يرى الله جل وعلا عيانا في الدنيا؟ وخر موسى صعقا، غشي عليه من شدة الهول. فلما أفاق، يعني ذهب عنه الغشي والروع، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ما أحد من البشر يكلم الله قبل الآخرة من غير حجاب، بحيث يرى الله سبحانه وتعالى عيانه. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، بأن يلهمه إلهاما، يلهم البشر إلهاما، كما ألهم أم موسى أن تعمل مع ولدها ما عملت، وكما يحصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا من وحي الإلهام. هذا يسمى بالإلهام بدون واسطة الملك، إلهام يلهمه الله من يشاء من عباده إلا وحيا أو من وراء حجاب، كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله كلمه بدون واسطة لكن من وراء حجاب، لأن موسى لم ير الله جل وعلا في الدنيا كما ذكر الله ذلك في سورة الأعراف. رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني، فهو كلمه من وراء حجاب. أو يرسل رسولا من الملائكة إلى ذلك البشر فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا بواسطة الملك. فإذا تكريم الله إما أن يكون إلهاما، وإما أن يكون تكليما من وراء حجاب، وإما أن يكون تكليما بواسطة الملك. وأما أن يكلم الله جل وعلا أحدا من خلقه في الدنيا من غير حجاب ويرى ربه رؤية عيان، فهذا لم يحصل لأحد، وإنما هذا في الآخرة للمؤمنين خاصة. نعم. الشاهد من الآية أن الله أثبت لنفسه الكلام، وأنه يكلم من يشاء من وراء حجاب أو بالوحي أو بواسطة الملك. نعم.
1: فقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك.
0: نعم. موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله قصته أنه خرج هاربا من فرعون لما قتل الرجل القبطي وتآمروا على قتله، خرج، جاءه النذير فخرج عليه الصلاة والسلام وتوجه تلقاء مدين، وبقي في مدين 10 سنين يرعى الغنم على أن يتزوج ابنة الشيخ الكبير، تزوجها برعي الغنم 8 سنين أو 10 سنين هذا المهر، فتزوجها على هذا المهر وبقي يرعى الغنم 10 سنين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار، رجع بزوجته إلى مصر بلاد أهله، وظل الطريق، وكانت ليلة باردة شديدة البرودة، وظل الطريق فأبصر نارا ففرح بها، لأن تعلمون أن المسافر التائه إذا رأى نار يفرح.

0: خصوصا إذا كان جائعا ومحتاجا. فأجلس أهله ينتظرونه وذهب إلى النار. فلما أتاها على أنها نار عادية يبي يطلب منهم خبر عن الطريق يدلونه على الطريق، أو تأتي منهم بشهاب قبس يصطلي هو وزوجته من البرد، هذا غرضه عليه الصلاة والسلام. لكن الله أراد غير ذلك. فلما أتاها وصل إلى النار نودي يا موسى نودي
1: أيها الأحبة في الله.
2: الله الرحمن الرحيم.
1: من مادة هذا
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مهمات في طلب العلم الشرعي، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة فاتح شهر جماد الآخرة عام 44 هجرية، وهي المحاضرة الافتتاحية للدورة العلمية الربيعية الثامنة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
4: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعون الله وتوفيقه حامدين لله تعالى وشاكرين له نفتتح دورة جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية الربيعية الثامنة بمحاضرة بعنوان مهمات في طلب العلم الشرعي، يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري الأستاذ المشارك في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وأرحب بفضيلته كما أرحب بالطلاب المشاركين في حضور هذه الدورة.

0: والذين وفدوا لهذا الجامع من كثير من الدول، فمرحبا بطالب العلم. وليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا، جعل الله ما يقدمه في ميزان حسناته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فقد كنت بدأت في تقدمة خطبة الحاجة وأتمم تتمتها، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحي هلا بطلبة العلم والإخوة الباحثين عن الخير والراغبين في الحصول عليه. نسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر للجميع، وأن يثبت الجميع على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إن ربنا لسميع الدعاء. ونشكر الشيخ عبد الله والإخوة القائمين على هذه الدورة الربيعية على إفادة الإخوة طلاب العلم في مثل هذه الدورات، كتب الله الأجر للجميع. ثم إن هذا اللقاء حفظكم الله أجمعين، باعثه حديث تميم رضي الله تعالى عنه في الصحيح عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. كررها ثلاثا، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الحافظ النووي في شرح مسلم شارحا هذا الحديث: أما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم، إلى أن قال: وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، إلى أن قال: وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات، وتنشيط هممهم إلى الطاعات. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. فهذا اللقاء معقود كما قلت بناء على هذا الحديث العظيم، وتنشيطا للنفوس الراغبة في الوصول إلى الطاعة العظيمة، وهي تحصيل العلم الشرعي النافع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: القلب للعلم كالإناء للماء، القلب للعلم كالإناء للماء، والوعاء للغسل، والوادي للسيل، كما قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض الحديد. يقول شيخ الإسلام: وبلغنا عن بعض السلف أنه قال:

آنية الله في أرضه، فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها. قال رحمه الله: وهذا مثل حسن، فإن القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا، ورسخ فيه وأثر، وإن يكن قاسيا غليظا يكن قبوله للعلم صعبا عسيرا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا العلم الذي عنوان المحاضرة مهمات في طلب العلم الشرعي، هذا العلم له مبدأ، له مبدأ وتمام، له مبدأ وتمام. قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم: العلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وتمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة، الذي هو البيان والعبارة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: من نظر في مسالك أئمة العلم وإمامتهم في هذا الباب يلحظ تحقيقهم رحمهم الله للعلم تماما على هذا المبدأ، على هذا المبدأ وهذا التمام. ولا شك أن تحقيق هذا العلم والوصول إلى هذه المرتبة مر بمراحل عدة، كل مرحلة مبنية على سابقتها، مبنية على سابقتها. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: باب رتب الطلب وكشف المذهب. قال: طلب العلم درجات، طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. انتهى كلامه رحمه الله. لا يمكن أن تحصل هذا العلم المبارك إلا بقانون أهله والسير على طريقة أئمة العلم في تحصيله. أما أن تجتهد وتخترع من عندك طرائق ومسالك تظن أنك تحصل بها علما فلا، فإن تركت سبيلهم عامدا ضلل، وإن تركت سبيلهم مجتهدا زلل. في كلتا الحالتين أنت خرجت عن سبيلهم إما عمدا وإما خطأ، وكلاهما خطر، نسأل الله العافية والسلامة. من أهم مراحل تحصيل العلم التي يجب أن تراعيها في هذا المقام أن تتأسس، أن تتأسس على العلم وأن تتأصل فيه. هذه المرحلة وهذه الخطوة هي الأساس، هي الأساس الذي يبنى عليه غيره. لماذا نقول هي الأساس؟ لأن العلم أودية وشعاب ودروب متشابكة، ودروب متشابكة، سالكها، سالكها من غير تأصيل وتأسيس كهائم في ليل طويل

دون دليل، دون ماذا؟ دون دليل يهدي. أتراه يصل إلا من رحم الله وعصم وقليل ما هم. فاقد هذه المرحلة، فاقد هذه المرحلة، نعم تفضل، فاقد هذه المرحلة بارك الله فيكم المهمة والأساس والأصل، ما الذي يحصله؟ إن حصل شيئا يحصل التلفيق والتناقض والاضطراب، بل ويحصل أو تحصل له جملة من الأدواء، لأن الجهل داء قاتل بارك الله فيكم. ومن الجهل عدم سلوك سبيل أهل العلم في تحصيل العلم والتأسس عليه. أخرج الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والقاضي عياض في كتابه الإلماع بسند صحيح عن الإمام يونس ابن يزيد الأيلي قال رحمه الله: قال لي ابن شهاب، يقصد الزهري الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله، قال: قال لي ابن شهاب يا يونس، ومن تلامذته، يونس من تلامذته، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي تروى، خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فمن رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، مع الليالي والأيام، هكذا. لهذا قال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب، قال رحمه الله: عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفصول. لهذا قال ابن خلدون في مقدمته: فصل في أن تعليم العلم من جملة الصنائع، وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما يحصل بملكة في الإحاطة بماذا؟ في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل له هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا، لا يكون أو لا تكون حاذقا في هذا ما لم تبني على هذه الأسس في تأسسك وتأصيلك للعلم. وسيأتي الكلام عن الشرذمة والعشوائية في هذا الباب بإذن الله تعالى. فبعد هذا أو هذه التقدمة وهذا التمهيد وهذا التوصيف لما نحن متكلمون عنه في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يسددنا جميعا في القول والعمل، أقول إن من المهمات، والمهمات كثيرة في طلب العلم، أولا الإخلاص لله جل في علاه

في تحصيل هذه العبادة، بل وجوب الإخلاص يجب أن يكون في كل شأن من شؤون حياتك تتقرب بهذه الأفعال وهذه القربات، بل والمباحات تتقرب بها إلى الله جل وعلا لتعينك على تحقيق مراضيه. فطلب العلم عبادة يجب أن يتحقق فيه هذا الركن الأساسي، أعني الإخلاص لله جل في علاه. فمن فاته الإخلاص فاته كل الخير المترتب على تحقيق هذا الأصل العظيم عن العلم. قد يكون محصلا للعلم لكن غير منتفع به، يكون العلم حجة عليه لا له، ضره ولم ينفعه، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما قلت أن طلب العلم عبادة، طلب العلم عبادة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول الناس يقضى عليه، يعني يوم القيامة، رجل، فذكر الشهيد، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: يقال له كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. قال: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من النار وأهلها. فالنية الخالصة يا عبد الله يجب أن تكون مصاحبة لك في أول طلبك للعلم، وفي وسط تحصيلك له، وفي أثناء تعلمك للعلم، وفي آخر، في كل شأن وفي كل وقت وآن. يجب أن تراعي قصدك وأن تحاسب نيتك وأن تصححها وتسعى في تحقيق قانون الرعاية. قانون الرعاية، ما المراد بقانون الرعاية؟ المراد بقانون الرعاية هو الذي يعنى بتصحيح المقصد والغرض، بتصحيح المقصد والغرض. قال الإمام حماد بن سلمة رحمه الله كما في الجامع للخطيب والجامع لابن عبد البر، أعني جاء الجامع لأخلاق الراوي والجامع في بيان العلم وفضله، قال الإمام حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به. من طلب الحديث لغير الله مكر به. قال الإمام النخعي إبراهيم كما في سنن الإمام الدارمي رحمه الله: من ابتغى شيئا من العلم يبتغى به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه، آتاه الله منه ما يكفيه. قال الخطيب رحمه الله في الجامع: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله. ما هو ليقال عالم، ولا ليشار إليك بالبنان، ولا لتتعالم، ولا لتتصدر المجالس، تبتغي بذلك وجه

الله. ثم أسند حديث عمر في النيات رضي الله عنه، وأسند أيضا قول إسرائيل ابن أبي يونس لبعض من ارتحل إليه طالبا للعلم، قال إسرائيل: إن استطعتم ألا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. فمن طلب هذا العلم لله شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة. هذه وصية إسرائيل ابن أبي يونس لمن جاءه طالبا للعلم. من أخلص لله تعالى في طلبه للعلم أورثه الله الفهم عن الله، ووفقه للفهم عنه سبحانه وتعالى. أسند الخطيب في اقتضاء العلم العمل عن أبي عبد الله الروزباري أنه قال: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. قال ابن جماعة الكناني رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم تحت فصل في آدابه مع نفسه، يعني طالب العلم مع نفسه، قال: الزاني حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله، إلى أن قال: ولا يقصد، أي بطلب العلم، ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك. هذه آفات تدل على عدم الإخلاص، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فيستبدل الأدنى بالذي هو خير، إلى أن قال: والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها. أما هو تعلم ليكون رئيسا أو زعيما أو صاحب جاه أو مباهيا أو متصدرا، قد تفوته هذه أيضا، فلا هو حصل علما ولا حصل جاها، خسر هذا وهذا والعياذ بالله. قال: وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه. الإخلاص أساس في كل عبادة تقربك من الله تعالى، فرضا كانت أم نفلا. الأمر الثاني في هذه الأبواب أو في هذا الباب، أعني في المهمات، تحمل العلم وأخذه عن أهله، أهل الديانة والأمانة والاستقامة على السنة. أخرج الأئمة الترمذي في جامعه والنسائي في المجتبى وأحمد في المسند وغيرهم، وهو حديث صحيح، عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ بن

مكان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. يقول ثلاث مرات، يكرر هذه الجملة ثلاث مرات، ثم قال فالتمسوا العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة. انتهى الحديث. فانظروا بارك الله فيكم، وهو في حال النزع بمن أوصى، لمن أراد أن يتحمل العلم، لا أن غيرهم ليس كذلك من أصحاب رسول الله، ولكن هؤلاء من سادات أهل العلم، من سادات أهل العلم. تحصيل العلم، تحصيل العلم وجمعه يكون بطريقتين لا ثالث لهما، بالسماع وبالعرض، بالسماع وبالعرض. كلتا الطريقتين أو الحالتين لا تتحمل إلا عن أهلها، من كان أهلا لذلك، أعني لأن تتحمل عنه. لما كان السمع أمانة، أمانة استرعاك الله عليها، كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، لذا وجب أن لا تعير سمعك كل أحد. ومن ذلك أخذ العلم، كما أنك لا تسمع للمغني ولا للنمام ولا للكذاب ولا للهماز المشاء بنميم ولا لغير ذلك من دعاة الضلالة والانحراف والانحطاط والإلحاد وغير ذلك من الضلالات والكفريات والبدع والفسوق والمعاصي، كذلك لا تعير هذا السمع في أخذ العلم إلا ممن صحت عقائدهم وسلمت مسالكهم ومناهجهم، فلا تأخذه إلا ممن كان كذلك سالكا سبيل السلف رضوان الله تعالى عليهم. من ترك هذا الباب وهذا الأمر ضل وغوى. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا السائل ألم يأتي إليه ليطلب علما ويطلب جوابا، جاء إلى هذا فسأله، قال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال القرطبي في المفهم رحمه الله هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمون فينتشر الجهل ويظهر. قال الإمام البخاري رحمه الله في أول كتاب الفرائض من الصحيح، قال عقبة بن عامر رضي الله عنه تعلموا العلم قبل الظانين. قال البخاري شارحا قال يعني الذين يتكلمون بالظن

الأمر في غاية من الخطورة والأهمية. لما كان الأمر كذلك حرص السلف رضوان الله عليهم على عدم أخذ العلم إلا من أهله فقط، كما قلت ممن عرف بالسنة والاستقامة عليها. دل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وهي قاعدة كلية كبرى لا تتخلف منذ ذلك العصر إلى يومنا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهي مقولة الإمام محمد بن سيرين رحمه الله. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه المقولة العظيمة والقاعدة الرصينة تتابع على تقريرها جماعة وكم من أهل العلم، أسندها الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين عن عدد من أئمة السلف ممن قالوا بهذه المقالة التي قالها ابن سيرين، منهم زيد بن أسلم والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وإبراهيم النخعي في جماعة آخرين. قال الخطيب معلقا على أثر أخرجه عن الإمام شعبة بن الحجاج أنه قال: حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. علق الخطيب قائلا لما قال حدثوا، قال: هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة، فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه يجب. ثم أسند رحمه الله عن الخطيب عن أبي غسان الرازي رحمه الله أنه قال: دين الله أحق أن يطلب له العدول، دين الله أحق أن يطلب عليه العدول. هذه الكلمة التي قالها وأسندها الخطيب عن أبي غسان الرازي رحمه الله أخذها أبو غسان عن شيخه بهز بن حكيم، وذلك فيما أخرجه الحافظ ابن حبان في مقدمة المجروحين بسنده من طريق أبي غسان الرازي. قال: قال بهز بن حكيم: دين الله أحق أن يطلب له العدول. قال الحافظ ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وهو يتكلم عن مبحث العدالة هذه التي صارت تصرف لكل من هب ودب وأقبل وأدبر، ها، صاروا يعدلون بالكوم كما يقال. قال: مما يحتاج إليه طالب الحديث أن يبحث عن أحوال شيخه الذي يأخذ عنه بعدما يتحقق إيمانه وحسن عقيدته وأنه ليس بصاحب هوى ولا بدعة يدعو الناس إليها. ثم ذكر مثالا في ذلك عن علي رضي الله عنه، ثم قال: وعلى ذلك، يعني الطلب والبحث، ما هو استمع لكل أحد، ذكر أثرا عن علي ثم قال، أعني ابن الأثير: وعلى ذلك، على هذا الصنيع الذي عليه علي وجماعة من الصحابة، قال: وعلى ذلك كان أكثر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رحمة الله عليهم، وإن في الاقتداء بهم أسوة حسنة، ونحن على الأثر، ونحن على الأثر. لما أقول لا تعر سمعك كل أحد، هذا منهج الصحابة ومنهج التابعين وتابع التابعين وأئمة الدين.

تريد أن تكون على الأثر، هذا هو أثرهم. تريد أن تخرج عن الأثر، قال الله جل وعلا: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. في المقابل تجد أن أئمة العلم قد نقدوا من جلس إلى غير مرضي وتحمل عنه. أسند الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن علي بن شقيق قال: سمعت عبد الله ابن المبارك يقول على رؤوس الناس، يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، فإنه كان يسب السلف. تجد بعض الناس يستمعون ويجلسون لمن يطعن في أصحاب رسول الله، أو يغمز فيهم، أو ينال من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يشكك في الصحيحين، أو يتكلم في أئمة الدين من التابعين وأئمة السنة كالإمام أحمد وغيرهم، بل ويطعن في سادات العلماء في عصرنا الحاضر، يجلسون إليه ويستمعون منه ويأخذون عنه. ماذا تأخذ من هذا المريض؟ لن تأخذ منه إلا الداء، ولن يجلب لك الدواء، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. في ترجمة إسماعيل ابن موسى الفزاري من سير أعلام النبلاء أن عبدان الأهوازي قال: أنكر علينا أبو بكر، أنكر علينا أبو بكر ابن أبي شيبة أو هناد، شك، إما هناد وإما أبو بكر، مضينا إلى إسماعيل بن موسى، يعني الفزاري. أنكر على من؟ أنكر على عبدان الأهوازي، مضينا يعني أنا ومن معي. وقال: إيش عملتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف؟ ماذا عملتم؟ ماذا رحتم تأخذون منه وتحملون عنه؟ ذاك الفاسق الذي يشتم السلف. في ترجمة محمد بن يونس الكديمي قال الإمام أحمد فيه: حسن الحديث، حسن المعرفة، ما وجد عليه، يعني أخذ عليه، إلا صحبته للشاذكون، إلا صحبته للشاذكون، يقصد سليمان الشاذكون الحافظ، لكنه كان رقيق الدين يكذب. عيب على الكديم وأخذ عليه جلوسه عند هذا. يقول أحمد: ما وجد عليه إلا صحبته للشاذكون، نسأل الله العافية. قال محمد بن رجاء العطاردي رحمه البصري، محمد بن رجاء البصري: قلت لأبي داود، الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله: لم أرك تحدث عن الرمادي، يعني لماذا؟ قال: رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه، رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه. رأيتم؟ بل كان من صنيع السلف رحمهم الله أن الواحد منهم لو جلس إلى غير مرضي أو متكلم فيه يتحاشى أن يراه أصحابه جالسا في مجلسه. أسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه قال: رأيت روح بن غطيف راو صاحب الدم قدر الدرهم، حديث، رأيته قال:

جلست إليه مجلسا، مجلس كان يجلس للتحديد. يقول الإمام رحمه الله: فجلست أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه. لماذا؟ قال: كره حديثه، كره حديثه رحمه الله أجمعين. قال ابن جماعة الكناني في التذكرة: ينبغي لطالب العلم، للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه. هلموا تعالوا روحوا، فلان جاء، علان راح، يجلسون تستخير؟ هل استخر؟ ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مرؤته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. لا، ولا يرغب الطالب في زيادة العلم، لا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. تجلس إلى رجل قليل الديانة، رقيق الدين، لا ورع عنده أو ورعه بارد كاذب، ماذا تحصل من مثل هذا؟ فلا يرغب في مثل هذا، بارك الله فيكم. فإذا يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر المهم، وهو تحمل العلم عن أهله، أهل السنة والاستقامة والطريقة المرضية. وضح هذا. مما يجب أن تعلمه في هذا الباب أن تحذر كل الحذر في أن تقع ضحية لما يقال عنه أستاذية الكتب، أستاذية الكتب، فتستغني بالكتاب عن أهل العلم وتقول: أنا أقرأ، أنا أعرف، أنا أتعلم، أنا أنا أنا أنا إلى آخره. هذا إن قلنا أنك تقرأ، إن لم تكن دائما تعير نظرك وسمعك للكتاب هؤلاء الجهلاء والدخلاء في وسائل التدابر، أو تكون من الذين لا هم لهم إلا هذه الأجهزة، مكتبة شاملة وما أدراك، مما تسبب في إهمال الطلب للعلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذر هذا لأنه مذموم. من سلك هذا السبيل قل أن يسلم من مزالق هذا المسلك وأخطائه العظيمة. من سلك هذا المسلك واكتفى به عن أخذ العلم عن أئمة العلم، ثبت عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام عند الدارمي رحمه الله في السنن، قال الإمام الأوزاعي: ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال. يتلقاه ممن يتلقونه؟ ممن يتلقونه؟ من أفواه حملته، من العلماء. ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف، فحمله، يعني حمل العلم، أو دخل فيه غير أهله. غير كم الدخلاء إذا كان ذاك الوقت، وهو يقول قد دخل فيه من غير أهله، الآن كم هم الدخلاء؟ أجنبيون من كل وجه عن العلم. قال الإمام سعيد ابن عبد العزيز التنوخي رحمه الله: هذا الإمام إمام أهل الشام بعد الإمام الأوزاعي رحمه الله، رحمهم الله أجمعين. قال: لا يأخذ أو لا يؤخذ الحديث من صحفي، لا يؤخذ الحديث من صحفي. أخرجه الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، وجاء عنه أنه قال: كان يقول

قال لا تأخذ القرآن من مصحفي، يعني لم يأخذ العلم ممن من الأفواه الرجال، أو يأخذ القرآن ويقرأه على قارئ متقن، إنما حفظه كما ترون الآن، حفظ هو حافظ، لكن تعال اسمع قراءته فيها من اللحن الفاحش ما يجب عليه أن يعيد القراءة من جديد. كان يقال لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، خرجه ابن عدي في الكامل. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. أورده الحافظ النووي في مقدمة المجموع. وذكر ابن جماعة الكناني في التذكرة منبها طالب العلم إلى أنه يصحح، أن الطالب يصحح ما يقرأ قبل أن يحفظ، قبل أن تحفظ كل كتاب وقع في يدك. كيفما اتفقت تحفظ، تقلد زيدك وزيد وعمر من الناس، أي واحد. هذه السياسة لا أدري من أين جاءت. واحد ما يعني في هذا الدرس كله يمشي نفس الطريق، هذا يقرأ كله يقرأ هذا، إيش هذا الكلام؟ هذا مسلك صحيح؟ ليس مسلكا صحيحا، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ينبهك على ضرورة تصحيح ما ترغب في حفظه مما تقرأه، وأن يكون التصحيح متقنا. كيف تعرف أنه متقن؟ بقراءته على الشيخ، أو من يعينه الشيخ لك لتقرأ عليه، يقول اقرأ على نسخة فلان إنها مضبوطة. ثم بعد ذلك، بعد أن تحفظ، تحكم الحفظ وتكرره دائما ليثبت، وتتعاهد هذا الحفظ في أوقات متعددة لتكرر ذلك. يقول: ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه، لأنه يقع في التصحيف والتحريف. ثم قال: والعلم لا يؤخذ من الكتب، فإنه من أضر المفاسد، من أضر المفاسد، من أظهر المفاسد التصحيف والتحريف، فتقرأ وتظنه كذلك وهو محرف ومغاير. والشيء بالشيء يذكر. أحد الطلبة ناقشته في رسالة من الرسائل، دكتورة قبل مدة من مدة طويل يعني زمنية، واستدركت عليه مما استدركت كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله من أحد كتبه، مما هو على شرطه مما فاته. وذكرت له هذا في اللقاء، ثم ذكرت أيضا لما سطرت في الرسالة بخط يدي، أخذ الرسالة للتصحيح، أذكر له الجزء والصحيفة ليرجع. وبعد أن ذهب مدة قابلني، قال: يا شيخ، أظن أن هذا الكلام عن الإمام ابن القيم غير صحيح، فيه خطأ. قلت: بناء على ماذا حكمت؟ قال: لأن رجعت إلى نسخة أخرى وهذا الكلام فيه مغايرة يسيرة. نعم، بعض الحروف زائدة تغير المعنى لا شك. قلت: أي نسخة هذه؟ قال: التي في الشاملة. فتح الشاملة، قال: وكما رجعنا إلى الشاملة الهاملة هذه، والله ما أورثتكم إلا جهلا، والله ما أورثت إلا جهلا مع الأسف. قال: لكن يوجد صورة تصوير. افتح الصورة. فتح الصورة، قلت: هذا غير صحيح، نسخة غير مصححة.

0: غير مصححة. لكن باب العلم ليس قابلا لماذا؟ للجمود كما يقال. البحث ممكن وهمت أنا، الوهم وارد بشر، فقلت أراجع وأخبرك إن شاء الله. فرجعت إلى المنزل بعد أن التقيته جزاك الله خير، وراجعت 3 نسخ غير تلك النسخة من الكتاب، 3 نسخ غير تلك النسخة ومع النسخة السابقة، وكلها على الصواب، والنسخة التي مصورة محرفة، بل وفيها سقط بشع. فاتصلت بي قلت يا بني انظر النسخة الفلانية والنسخة الفلانية وكذا وكذا بالصفحات والأجزاء، هذه نسخة سقيمة التي اعتمدت عليها، وبالتالي الاستدراك في محله. قال ابن جماعة فإنه من لا يؤخذ العلم من إيش؟ فإنه من أضر المفاسد. لما يصحب ذلك من تحريف وتصحيح وتقديم. وقديما قيل الناسخ ماسخ، الناسخ ماسخ، فما بالك بمن أدخل هؤلاء؟ أليسوا نساخا؟ مساخا بارك الله فيه. وهنا أمر أن الاعتماد كما قلت على أستاذية الكتب ابتداء في هذه المرحلة المهمة من التأسيس والاستغناء بها عن أهل العلم، أو الاستغناء بالجلوس إلى أهل العلم والاكتفاء بالسماع منهم فقط دون القراءة والنظر لمن تأهل، سواء هذا أو هذا، كلاهما لا ينتج طالب علم مؤصل ليبلغ مرحلة البناء. البناء العلمي فضلا عن مرحلة ماذا؟ التصنيف في هذا الباب. إذن يجب أن تعتني في هذه المرحلة التي كما قلت الأساس أن تأخذ العلم من أهله ابتداء، ثم إذا تأصلت وتأهلت تأخذ العلم من العلماء مع النظر في الكتب المصححة الدقيقة المصححة الدقيقة. هذان هما الطريقان، هما مسلك أهل العلم كما قلت للابتداء كيف تسير، ثم إذا تأهل ماذا تفعل. وضح هذا. كم بقي على
1: ذلك؟
0: نكمل بعد الصلاة ولا؟
1: لا لا لا.
0: وبعدين؟
1: إن خلص نكمل بعدين.
0: الأمر الذي يلي هذا وهو الثالث التدرج في طلب العلم. كثير الحقيقة يعني إهمال هذا الأمر وهذه النقطة الأساس، هذه نقطة أساس وحساسة، غالب الارتباك وأكثره ومعظمه هو بسبب الإخلال بهذا الأمر المهم والعظيم. هنا مسلمة يجب أن تسلم بها. العلم كثير كما قال الإمام ابن شهاب لتلميذه يونس خذه مع الأيام والليالي، العلم كثير والعمر قصير، هذه مسلمة، فخذ من كل شيء أحسنه. إذا أدركت هذه القاعدة فهمتها.

عرفت كيف يمكن أن تسير على هذا الباب. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في ترجمته من تهذيب الكمال: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. لن تجد عالما بحق، لن تجد عالما بحق منذ الرعيل الأول حتى يومنا هذا يشكك في أهمية هذا المسلك الرصين، أعني التروي والتدرج في أخذ العلم. ما يوجد أحد من قال بخلافه ليس من أهل العلم أصلا. لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه، لا تضيع عمرك ولا وقتك. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع مثل هذه التفاهات والسفاهات. المسلك الصحيح والرصين هذا هو الوسيلة الوحيدة بعد توفيق الله لك، الوسيلة الوحيدة الناجحة الناجعة المثمرة للعلم وفهمه وضبطه بإذن الله تعالى. عن التدرج يقول الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، نزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: ينبغي له، أي المبتدئ في الطلب في فقه في التفقه، أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يتحمله حفظه ويقرب من فهمه. فإن الله تعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. انتهى. استدل بهذه الآية المباركة على ضرورة ماذا؟ التثبت في الأخذ وعدم الإكثار، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يتحمله حفظه. ويقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أخرج البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. قال: ويقال الرباني الذي يربي على صغار العلم قبل كباره. لماذا يربي على صغار العلم قبل كباره؟ لأجل هذا الأساس وهو التروي والتدرج. ذكر ابن حجر في الفتح أن أثر ابن عباس رضي الله عنهما وصله ابن أبي عاصم بسند حسن وكذا الخطيب. ثم قال ابن حجر: المراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها، ما دق منها. وسبق أن الإمام ابن شهاب نصح تلميذه الأيلي بقوله: لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، من أخذه جملة، إلى آخر ذلكم الأثر العظيم في هذا الباب، ليدله على الطريقة المثلى في تحصيل العلم وهو التروي والتدرج فيه. خذه مع الليالي والأيام تتقدم إن شاء الله تعالى فيه. أخرج الإمام عبد الرزاق المصنف عن معمر أنه قال عن شيخ معمر بن راشد: من أخذ العلم جملة ذهب منه جملة.

هذا العلم ومحله القلب. بارك الله فيكم. لماذا ينصح العلماء بضرورة التروي والتدرج؟ كل هذه النصائح الغالية الثمينة لماذا تضرب بها عرض الحائط أو عرض الحائط ولا تعرها سمعك؟ ينصحون أئمة العلم في وقتهم، ينصحون بهذا طلابهم، ولا نعلم أحدا خرق هذه النصائح. ثم نأتي نحن في ذنب الزمان ونخرق تلك القواعد ونضرب بها ماذا يمنة ويسرة. لماذا نصحوا؟ الجواب قاله الخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه، قال: اعلم أن القلب جارحة، أن القلب جارحة من الجوارح، تتحمل أشياء وتعجز عن أشياء، يتحمل أشياء ويعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم ولا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام. فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره، أما قلنا سياسة القطيع، تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. طيب ماذا نفعل؟ قال: فليقتصر كل امرئ من نفسه على مقدار يبقى فيه ما لا يستفرغ كل نشاطه. هو ما عندك إلا حفظ فقط؟ أما عندك واجبات أخرى وعبادات أخرى؟ فإن ذلك أعون له على التعلم من الذهن الجيد والمعلم الحاذق. واضح؟ وفي الآداب الشرعية لابن مفلح قال أبو حيان النحوي الأندلسي، وهو يتكلم كلاما طويلا، ذكر ابن مفلح رحمه الله أنه قال، أعني أبا حيان، قال: وأما أن صاحب تناتيف يأخذ من كل بحر قطرة كما يقال، وأما صاحب تناتيف وينظر في علوم كثيرة فهذا لا يمكن أن يبلغ الإمامة في شيء منها، في شيء منها. وقد قال العقلاء: ازدحام العلوم مضلة للفهوم. ولذلك تجد من بلغ الإمامة من المتقدمين في علم من العلوم لا يكاد يشتغل بغيره ولا ينسب إلى غيره. انتهى. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. الحديث علق ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن حجر، على هذا الحديث قائلا فيه، يعني من الفوائد، فيه تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج. استفاد من هذا الحديث أن من الفوائد أن تعليم العلم يكون بالتدريج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه

أهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده لو دخله ماذا؟ غير راغب. انتهى. هل هناك صور لهذا الإخلال؟ نعم، كما قلنا هذا يمشي وراء ذاك، لا يعرف قدره ولا يعرف ماذا حظه من ذلك. لها صور إخلال كثير، ستأتي صور من ذلك، منها ما قاله العلامة ابن بدران رحمه الله في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. ماذا قال؟ اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم، بل في علم واحد، ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين، كما يقال مكانك راوح. وإنما يكون ذلك، ما السبب؟ قال وإنما يكون ذلك لأحد أمرين، أحدهما عدم الذكاء الفطري، عدم الذكاء الفطري وانتفاء الإدراك التصوري، ومن لم يكن كذلك يعني هو ليس ذكيا، ما عنده ذكاء ولا عنده إدراك، ضعيف الإدراك قليل الفهم، ها هذا الحال. قال هذا لا كلام لنا فيه ولا علاج له. الثاني الجهل بطرق التعليم، وهذا وقع فيه غالب المعلمين، فتراهم يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلا، فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم على الحمدلة. واستمعت إلى أحدهم قديما أخذ محاضرة بين المغرب والعشاء وبعد بين المغرب والعشاء وبين الأذان والإقامة فقط في بسم الله، والناس مجتمع عشان تفسير سورة الفاتحة، هو فقط في بسم الله. طيب، يقول رحمه الله فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم الحمدلة أياما بل شهورا ليوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم، ثم إذا قدر له الخلاص يعني كأنه كان في كرب شديد فخلصه الله من هذا، إذا قدر له الخلاص من ذلك أخذوا يلقنونه متنا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه، ويحشرون له خلاف العلماء ويشغلونه بكلام من رد على القائل وما أجيب به عن الرد ومبتدئ، ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر حتى يرتكز في ذهنه أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب الذي لا يصل إليه إلا من أوتي الولاية. الولي بعدين تفهم العلم، قبل هذا ما يمكن تتعلم. نسأل الله العافية والسلام. إذن بارك الله فيكم، من المهمات في هذا الباب الذي ضاعت فيه أعمار كثيرين من الشبيبة والشباب، بل وبعض الذين شاخوا، وبعض الدكاترة مع الأسف، هذا لا يقتصر على من يجلس في حلق العلم، حتى من تصدر في التدريس وغير ذلك هو جاهل. نعم، وكلنا نتعلم بارك الله فيك، لكن البعض يكابر ويلقن الناس الجهل والخطأ ويصيب

يصر عليه ويعاند ويكابر. نسأل الله العافية والسلامة. هذا المسلك مهم جدا جدا، هو مسلك الأئمة دلائل القرآن والسنة عليه، ومسلك الأئمة وسادات العلم جميعا. مع ما في هذا الترك لهذا الجانب من خلل، لك أن تدرك الخطر الذي أنت عليه إن تجاوزت هذا الأصل العظيم. الصور العديدة، ذكر ابن بدران صورتين، هناك صور كثيرة بارك الله فيكم في الإخلاص. من هذا إن أخليت لا يمكن تكون متعلم، عندك كما قلت ثقافة، عندك ثقافة، ممكن ثقافة ليس ثقافة مرتكزة ركازة علمية، ثقافة ضحلة سطحية، هذا ليس علما، هذا ليس علما، ليس منجيا بين يدي الله تعالى. من صور الإخلال بهذا الأصل عدم التدرج في البداءة بالمهم أو بالأهم فالمهم، عدم التدرج في البداءة بالأهم فالمهم بارك الله فيه من العلوم، لأن العلوم بارك الله فيكم ليست في رتبة واحدة، هناك علوم آلة وعلوم مقاصد، فقد يبدأ بالآلة قبل المقصد، وهذا خلل، وهذا إيش؟ خلل. من أوجه الخلل أيضا صورة أخرى الإخلال بالتدرج في اختيار الكتاب الذي تدرسه. مثلا يبدأ بالمطولات قبل المختصرات المعتمدة في الفن، في الفن الذي تدرسه. من صور الإخلال أيضا الإخلال بالتدرج في اختيار طريقة الشرح للكتاب الذي يرغب في دراسته، مثل أن يحضر درسا علميا لمتن متقدم، متقدم على مرحلته، ويكون الشرح غير مناسب له، إنما يناسب مرحلة أعلى، ومرحلته تقتضي الاختصار والاختصار. هذا إخلال، هذا إخلال. نقف عند هذا الأمر، وهو قد يقول قائل كيف أتدرج، صحيح؟ كيف إيش أتدرج؟ إن شاء الله نكمله عقب الصلاة بحول الله تعالى. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم ما كنا قد بدأنا فيه بارك الله فيكم. وقفنا عند قضية سائل يرد أو سؤال يرد، وسائل يقول كيف التحقيق أو كيف تحقق هذا التدرج المطلوب. الجواب عن هذا بارك الله فيكم أيضا من المسلمات أن التدرج على قسمين، تدرج بين الفنون وتدرج في فن واحد، وعليه فيجب أن يقدم الأهم منها في تدرجه بين الفنون، تدرج بين الفنون يقدم الأهم منها، وكذلك يفعل بالفن الواحد. لماذا يفعل هذا؟ ليفهم ويضبط، ليفهم ويضبط. ليس هناك حد محدود في هذا الباب.
إنما هو راجع وخاضع لاجتهاد المعلم الحاذق, اجتهاد المعلم الحاذق الحصيف. كذلك طبيعة المكان الذي يعيش فيه الإنسان, فثمة أناس في الشرق وثمة أناس في الغرب وثمة أناس في أماكن متباعدة وأقطار متعددة. الناظر في كلام أهل العلم يجد اختلافا في بعض عباراتهم في باب التدرج, في باب التدرج, ليس بسبب اختلافهم في أصل التدرج والأخذ به, إنما بسبب اختلاف أماكنهم وكذلك مذاهب بعضهم. فثمة مذهب حنبلي في جهة وشافعي في آخر وهكذا, فتباين موجود باعتبار المكان واعتبار المذهب أيضا, اختلاف المذهب والمكان. إلا أن أصل التدرج لم يختلفوا فيه, بل ولن يختلفوا فيه لأنه أصل مقرر. وليس المقام مقام أن أستعرض لك لكلام عالم في المشرق لكلام آخر في المغرب أو غيره من البلدان لأظهر لك هذا التباين, فهذا أمر يجب أن يستقر حتى لا نكثر القيل والقال حوله. هناك حالة تقريبية يكاد الجميع يتفق عليها, يكاد الجميع يتفق عليها. ماذا أقصد بقوله اختلاف المكان والمذهب والجهة وغير ذلك؟ يعني ليس هناك قاعدة لا بد أن تقرأ كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كما يفعل بعضهم, المستوى أول مستوى ثاني مستوى ما أدري كيف, ها؟ فيظن من يقرأ أن هذا الكاتب نفسه يحتاج إلى أن يعرف معنى التدرج وآلية التدرج, هو جاهل به, فكيف فاقد الشيء لا يعطيه؟ كيف تجعل برنامجا يسير فيه على المشرق والمغرب والشمال والجنوب والشرق والغرب؟ هذا عبث, أغاب هذا عن أئمة العلم وفطنت له أنت؟ إذن هي ثمة حالة كما قلت تقريبية يتفق عليها علماء البلدان, وهي كما قالها شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار, قال: العلم النافع هو المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين. ما هو هذا العلم؟ قال: وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه, وما يعين عليه من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان. طيب لماذا لم يضرب مثلا بالكتب؟ قال: وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في أي مكان كان في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه, فإن تعذر أو تعثر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه, ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة وصارت له ملكة تامة في معرفتها

كانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على ما ذكرناه واستعان بالله أعانه وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة، يصفها بأنها نافعة، فاتت عليه الأوقات كما هو حاصل الآن، فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. واضح؟ هذا باختصار. خل عنك الشقشقة الزائدة، هذا لب الكلام. أشار إلى نحو من هذا أيضا في كتابه الذي علقنا عليه اسمه بآداب المعلم والمتعلم أيضا، فيما يتعلق بالبداءة بالأهم فالمهم. هذه نقطة مهمة. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه، بل أقول له قدم المهم، فإن العالم من قدر عمره وعمل بمقتضاه. العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. إلى أن قال: تقدير العمر قال مبني على الأغلب، ما أحد يستطيع أن يقدر عمره، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، لكن حالة تقريبية وأغلبية. إلى أن قال: فقبيح بالعاقل، قبيح بالعاقل الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا، ذكر أمثلة ثم قال، بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث. يمشي يبحث عن المتشابه في القرآن، الوقف والابتداء وغير ذلك من مفردات العلوم، وهو لا يعرف الحديث. لابد أن تعرف الأهم فالمهم وماذا تقدم. قال الإمام ابن القيم في الإعلام: لما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها على أحكام أفعال العبيد، ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أصل العلم، أصل العلم هو الكتاب والسنة، ولهذين الأصلين آلات، علوم تسمى بعلوم الآلة، آلات للوصول لضبطهما وفهمهما. وضح. التدرج في الكتب له طريقتان، التدرج في الكتب له إيش؟ طريقتان. الطريقة الأولى البدء بالمتون المختصرة في الفن، البدء بالمتون المختصرة في الفن، ثم المتوسطة، ثم المطولة. هذا واضح.

طريقتان. نأتي إلى التفصيل. الطريقة الأولى قلنا البدء بالمختصر ثم المتوسط ثم إيش المطول. تتلخص هذه الطريقة في نقاط، ألخصها لك في إيش؟ في نقاط. أولا البدء بالمتن المختصر في كل فن حفظا. طبعا الحفظ هنا سبق أن ذكرت كلام ابن جماعة، لابد أن يكون المتن إيش مصححا، ما تحفظ محرف ولا مصحف. أن تحفظ في المتن المختصر، أن تحفظه في هذا الفن إذا أمكنك، إذا أمكنك. إن لم يمكن كرر لترسخ ماذا؟ معاني الكتاب في الجملة في ذهنك. هذه القراءة وهذا الحفظ نعم اقرأه على شيخ، اقرأه على شيخ يعرفك معناه من حيث الجملة. الثانية قلنا تتلخص في نقاط، النقطة الأولى. النقطة الثانية العناية بالضبط والإتقان لهذه المتون حفظا وشرحا، يعني لا تنتقل إلى متن آخر إلا بعد أن تضبط هذا المتن. النقطة الثالثة لا بد للطالب أن يعتني بأصوله التي يقرأ منها ويعلق عليها، لا بد يعتني، ما هو مهمل ترديه في كل مكان. ثم إذا أردت المراجعة والمذاكرة لا تدري هو أين، يجب أن تعتني بأصلك وأن تحافظ عليه الذي حفظته وقرأته على شيخك وعلقت عليه، بحيث يكون لك مرجعا عند مذاكرة الفن، عند مذاكرة الفن. يعني هذا تضيع هذا كما يقال بين معترضتين، ها، أو الإهمال. والله أحيانا يحصل الإنسان ما يعني يورث كارثة وألما لا ينفك عن الطالب. حدثت لي حادثتين في هذا، في هذا إيش الأمر. كتاب لنسخ لفتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن، كانت هناك تعليقات كتبتها على الكتاب ومن شيخنا رحمه الله العلامة محمد أمان رحمه الله الجامي، علقتها لما كان يعلق على الكتاب. آخر عهدي بهذا الكتاب، شوف أحيانا أنا ما أدخل مكتبتي أحدا من زمان، جاءني طلبة يدرسون عندي هذا في العام 1417، شوف. فكان من ضمن هذا، كان المجلس مفتوح على المكتبة ما في مكان آخر، فطالع بعضهم أو كذا هذا الكتاب وطلع يعني تعليقات الشيخ، ولا لا أتهمهم الحقيقة، منذ ذلك اليوم حتى اليوم لا أدري هذا الكتاب أين ذهب. كم أتألم على هذه التعليقات التي ذهبت. فتشت المكتبة 4 مرات 5 مرات لم أجده حتى اليوم. كم يتأسف الإنسان. لم أفرق، ولكن أحيانا أيدي بعض الناس تمتد إلى ما لا ما ليس لها مع الأسف. الأمر الثاني أو الكتاب الثاني هو وزع علينا في موسم الحج، في الإفتاء في الحج، لشيخنا رحمه الله الإمام العثيمين، فتاوى أركان الحج، آسف، فتاوى أركان الإسلام. وزع علينا تلك السنة التي طبع فيها الكتاب

ونحن في مخيم منى التوعية، وكان أني أقرأ على شيخنا متع الله به وحفظه وبارك لنا فيه وفي مشايخ السنة شيخنا العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله. فكنت أقرأ على الشيخ في هذه السفريات وفي الحج بعض المتون، ومنها هذا الكتاب لما وزع فصارت حلقة كبيرة للمشايخ يجلسون. أقرأ على شيخنا السؤال الذي وجه لشيخنا العثيمين وجواب الشيخ، إن كان لشيخنا تعليق على هذا الجواب. والمجلس كان كبيرا، كل شيخنا الشيخ علي الفقيه والمشايخ كثيرين رحم الله الميت وحفظ الحي. فقرأت باب الحج كاملا في قرابة 93 سؤالا بأجوبتها على شيخنا، علق على بعض المواطن وبعض السؤالات التي وردت فعلقت عليها حتى انتهينا في يوم 12 قبيل الزوال آخر سؤال، ودع الشيخ بالبركة بارك الله فيك وكذا وانتهينا وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. ثم لما رجعنا وعندي في الجامع مما أقرأه على العامة كتبا، منها هذا الكتاب لفتاوى تتناسب أحوال الناس في الصلاة في كذا في كذا، وإذا بسارق يدخل المسجد يسرق هذا الكتاب ويسرق ساعة كانت في السفل ما أدري إيش هذا. وأفتش، سألت كل من أعرف من أهل الحي والعمال والزوار، يا أخي أعطيه كتابا عندي نسخة ثانية خلوه يجيبه، والله حتى اليوم لم أره مع الأسف الشديد. وكان كتاب آخر في المسجد وهو كتاب الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تحفة الإخوان الذي في أسئلة وأجوبة بأركان مهمة بأجوبة في أركان الإسلام أيضا أو نحو هذا، أيضا فيها تعليقات مما قرأت على شيخنا الشيخ عبد المحسن وعلق عليه، فأخذته مباشرة بعد أن سرق ذاك أخذت هذا حتى لا يسرق هذا. فانتبه اعتني بأصولك لا يحصل معك كما حصل معي، فاستعيذ من وعظ بغيره حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك الحذر من الاستعجال في أخذ هذه المتون، لا بد من التأني والترسل مع الفهم والتصور الصحيح للمسائل، ما هو تستعجل قرأت قرأت قرأت قرأت وبعدين لم تفهم ولم تضبط. كذلك يجب أن يحذر طالب العلم ابتداء من الإطالة والتشعب، فإن هذا جالب للملل والضجر. كذلك النقطة الخامسة، بعد الانتهاء من المختصرات ينتقل إلى دراسة متون متوسطة في الفن مع العناية بالحفظ إن أمكنه وضبط شرحها على شيخ متقن أيضا. النقطة السادسة، في هذه المرحلة التي تقدمت به ينبغي في هذه المرحلة أن يطالع الشروح المناسبة لهذا المتن الذي انتقل إليه في هذه المرحلة التي تقدمت به. لو كان في هذه الشروحات شيء من الطول اليسير يقرأ فيها يدون ما يشكل عليه مما ورد في هذا الشرح، لماذا؟ ليسأل عنه الشيخ إذا ما لقيه عما جاء في هذا الشرح ويستوضح ويستفهم من الشيخ، لا يستقل
يستدل بفهم ذلك دون مراجعة الشيخ. السابعة، النقطة السابعة، ينتقل بعد ذلك كما قلنا في هذه المرحلة إلى المطولات مع ضبطها شرحا وفهما، إذ يكون الطالب في هذه المرحلة إذا ما وصل إليها بإذن الله قد حصل الآلة التي تمكنه بإذن الله من الانتقال إلى المطولات والشروح المطولة في كتب العلم بحسب كل فن، وذلك يجردها ويقتنص الفوائد من بطونها، يجرد ذلك ويبحث إن اضطر الأمر إلى بحث بعض مسائله ويتوسع في ذلك. لكن إياك أن تبتدئ بهذا وأنت لما تضبط ما سبق، فهذه مهلكة ولا بد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا أؤكد على ضرورة أن تحرص على الضبط، على أن تضبط ما تحصله من العلم. ضرورة ضبط ما تحصله من العلم. لماذا؟ لأن الضبط يختصر لك جهدا ووقتا وعناء، فالطالب إذا ضبط بأمر الله لن يحتاج إلى كثير وقت ليتأهل. كثير من الطلبة المبتدئين يفتقدون ضبط العلم فهما وحفظا وإدراكا، لذا تجدهم لا يتجاوزون أماكنهم، يدوروا في محله، وتجد أقرانهم، ممكن بعض أقرانهم ممن حرص على الضبط وعلى الإتقان والفهم فاق زملائه وتقدم بمراحل في وقت أقصر. واضح؟ لماذا؟ لأنه عنى أو اعتنى بالضبط. واضح يا إخوة؟ نعم. ما هي الوسائل لضبط العلم والإتقان؟ ما قلنا اضبط اضبط اضبط. من وسائل الضبط أولا تكرار المحفوظ، تكرار، قلت إن أمكنك الحفظ. ما أمكنك الحفظ؟ تكرار النظر والقراءة. إذن تكرار المحفوظ وإدامة النظر. قال الإمام البخاري رحمه الله كما في هدي الساري للحافظ ابن حجر وفي سير النبلاء للحافظ الذهبي: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر، ومداومة النظر. قال الإمام ابن مهدي رحمه الله: لا يكون الرجل إماما من يسمع من كل أحد، ولا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في الحديث من يتبع شواذ الحديث. والحفظ هو الإتقان. بعض الناس يقول يحفظ، افهم المراد بالحفظ الإتقان. ما يعطيني واحد كمسجل بغلطه بعجره وبجره وكله وكلكله، هذا ليس حافظا، هذا نسخة زائدة، هذا نسخة زائدة. أخرج هذا الأثر عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بسند صحيح عنه. الحفظ يحتاج إلى سؤدة. قال ابن الصلاح في كتابه معرفة

واحد من حديث، وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه. وممن ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابن علية ومعمر وساق جماعة، قال: وليكن الإتقان من شأنه. فقد قال عبد الرحمن بن مهدي: الحفظ الإتقان. شوف كيف تتابع العلماء. فلا تأتي ببدع من القول ليس عليه سنن العلماء. مما يضبط وسائل الضبط مذاكرة العلم ومدارسته، أمر مقرر في الشريعة وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال ابن حجر في الفتح: قوله فيدارسه القرآن، فإن ظاهره أن كل منهما كان يقرأ على الآخر، وهي موافقة لقوله يعارضه، يعني في رواية يعارضه، فيستدعي ذلك زمانا زائدا على ما لو قرأ الواحد انتهى. بوب أهل العلم في جملة من كتبهم بمثل هذا: باب مذاكرة العلم، باب مدارسة العلم، كالدارمي رحمه الله في سننه باب مذاكرة العلم. وقل أن تجد كتابا في علوم الحديث إلا ويشير في آداب الطلب إلى باب إيش؟ إلى باب مذاكرة العلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والدارمي في السنن بسند صحيح: تذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا درس العلم. علي بن أبي طالب الخليفة الراشد أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: تذاكروا الحديث، فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث. خرج ابن أبي شيبة في المصنف والدارمي في السنن، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند صحيح. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما أخرجه ابن أبو خيثمة في كتاب العلم بسند صحيح، قال الإمام الحسن: إن لنا كتبا نتعاهدها، يعني بالمذاكرة، نتعاهدها بالمذاكرة. قال ابن الجوزي في الصيد: فكم ممن ترك الاستذكار بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد نسي، يحفظ ثم ينسى، بعدين يريد يرجع من الأول، زمان يذهب. قال ابن الصلاح رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الإمتاع به، كذلك من أسباب ضبط العلم وإتقانه اتخاذ الصاحب النبيه، اتخاذ الصاحب النبيه التقي لمدارسة العلم ومذاكرته. ما تجالس كل من هب ودرج من هؤلاء البطالين الذي لا هم لهم، قيل وقال، كتبوا قالوا، يرسلون، يجلس الليالي والأيام والساعات الطوال فيما لا

0: عائلة منه،
1: ما عنده عمل ولا يشتغل بما ينفع نفسه ولا ينفع غيره، ولا يصلح نفسه ولا يصلح غيره. قيل قال، قيل قال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وأحمد وابن المبارك في الزهد وغيرهما وهو حديث صحيح، قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال الإمام شيخ الإسلام: فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل الطاعة، مع أهل طاعة الله تعالى على مراد الله. يدل على ذلك الحديث الذي في السنن، فذكر حديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذه جملة من وسائل ضبط ماذا؟ العلم. نأتي إلى الطريقة الثانية في التدرج. ما قلنا هذه الطريقة الأولى: مختصر، متوسط، مطول. هذه الطريقة الثانية كتاب، كتاب واحد، ولكن ما في مساعدة للظهر يا شيخ. تعبني هذا أقول هذه الطريقة كتاب واحد يكرر، ولو كان مختصرا، بينها ابن خلدون، العلامة ابن خلدون في مقدمته، حيث عقد فصلا في قواعد التلقي وأصول التعليم، هكذا عقد فصلا في قواعد التلقي وأصول التعليم. قال: أعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج، التدرج يعني، شيئا فشيئا، قليلا وقليلا. كيف يفعل يعني المدرس؟ قال: أن يلقي عليه، على الطالب، أولا مسائل من كل باب في الفن هي أصول ذلك الباب، يقرب له يقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، يقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، يعني دون أن تتفرع. أصول الباب تشرحها له كما يقال بالمعنى الإجمالي. يراعي في ذلك، ما الذي يجب أن تراعيه أنت كمعلم؟ قوة عقله واستعداده لما يرد عليه. هل عنده إدراك كما يقولون الآن الفروق الفردية؟ ها؟ تفاوت الناس في هذا. يقول: يأتي على هذا حتى ينتهي إلى آخر الفن بهذا الطريق. ما الذي يحصل عند الطالب بعد هذا؟ قال: عند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، عنده إحاطة عامة، ما عنده إتقان لمسائل الفن ولا إحاطة، عنده إلمام عام. هذا الإلمام العام، ملكة العامة ذلك تلك، قال: إلا أنها جزئية وضعيفة، يعني غير مفصلة. غايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله، تهيأ. يقول ابن خلدون: ثم يرجع به إلى الفن ثانية. ما هو أعطيناك أولا بالإجمال، الآن نرجع مرة أخرى فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، المرحلة المتوسطة كما يقال، ويستوفي في الشرح والبيان، يدخل أعمق قليلا ويخرج عن الإجمال.

ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه، شيء من عدم الإطالة، إلى أن ينتهي إلى آخر الفن. ما الذي يحصل عند الطالب؟ الأول صارت عنده ملكة لكنها ضعيفة وجزئية، هذه الثانية يقول تجود ملكته، تجود تتحسن. قال ثم يرجع به إلى الفن نفسه، وقد شد، وقد إيش يعني، أخذ طرفا من العلم والأدب. علم بلا أدب لا ينفع. قال فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا، يعني في الفن، إلا وضحه وفتح له مقفلة، فيخلص من الفن الطالب وقد استولى على ملكته، استولى على ملكته. قال هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في 3 تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك، يعني يمكن أن يرتقي به بدل الأولى إلى الثانية إذا أدرك منه قوة وفهما ونجابة بحسب قال ما يخلق له ويتيسر عليه. قال قد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم والإفادة وإفادته، ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم كما قال ابن بدران، ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها، ويحسبون ذلك مرارا على التعليم وصوابا فيه، ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله، ويخلطون عليه بما يلقون عليه من غايات الفنون في مبادئها. وقبل أن يستعد لفهمها لا بد لتفهم العلم، لا بد أن يصادف مكانا، يعني حتى الدواء أو العلاج من أساسياته كما قال الإمام ابن القيم، ماذا؟ صلاحية المحل والخلو من الضد. أرأيت إن لم يكن المكان صالحا وغير خال من ضده؟ يقول رحمه الله فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجيا. ابنك يا أخي، الولد الصغير عندما يدخل المدرسة يدرس مادة الرياضيات ولا كذا، واحد يعلمه واحد يمكن يوم ولا أسبوع ولا الأستاذ يعرفه كيف يرسم، واحد ولا أياما مادة وسنة سادس ولا كم يدرسون الرياضيات، لكن فيها متقدمة. لو جئت لهذا صاحب السادس بالأول ما يفهم إيش هذا، هو ما عرف رسم الحرف. ولو جئت لصاحب السادس بالأول هذا استخفاف بالعقول، فأعطي كل ذي حق حقه ولا تهن العلم، لا تكن سببا في إهانة العلم وصرف الناس عنه بحمق التعليم وعدم إدراكه. ثق تماما، يفعل هذا من لا يدرك مسالك التعليم مع الأسف. قال ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة، شيء جديد لا يعرفه، إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمثلة الحسية، ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرارها والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه، حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل ويحيط بمسائل الفن. إذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو عاجز عن الفهم والوعي وبعيد
دون عن الاستعداد له ايش يصير؟ كلا، يقول كلا ذهنه عنها، وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه فتكاسل عنها، صحيح؟ وانحرف عن قبوله. يا أخي إيش هذا العلم اللي بهالصورة يا لطيف؟ وتمادى في هجرانه. لماذا؟ قال وإنما أتي ذلك من سوء التعليم، من سوء. ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه عن فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهيا، ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوله إلى آخره ويحصل أغراضه ويستولي منه على ملكة بها ينفذ بها في غيره، لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد لقبول ما بقي من العلوم الأخرى يعني، وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق حتى يستولي على غايات العلم. وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال وانطمس فكره ويأس من التحصيل وهجر العلم والتعليم، والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل. نعم، كذلك بارك الله فيكم مما ذكره هنا، أعني ابن قدامة ابن خلدون، قال ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم أن لا يخلص على المتعلم علمان معا. عرفنا كيف يدرس الكتاب والفن، خلاص الآن العلوم. أن لا يخلص على المتعلم علمان معا، فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما، يتشتت لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر، فيستغلقان معا ويستصعبان ويعود منهما بالخيبة. وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرا عليه فربما كان ذلك أجدر بتحصيله، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. انتهى. عرفت؟ أدرك، هذا هو التدرج بهذه الطريقة، ما في طريقة ثالثة ولا تابعة ولا عاشرة مخترعة. أدركنا مشايخنا على هذا المسلك يسيرون، منهم من سلك المسلك الأول ومنهم من سلك المسلك الثاني. من الأمور المهمة أيضا، في المهمات، رجعنا إلى المهمات، رابعا المحافظة على الوقت والعزيمة الصادقة في الطلب والقراءة. قاعدة، الآن نحن ذكرنا قواعد عديدة في الباب، مسلمات كلام ابن سيرين وكلام الشعبي أن العلم كثير والعمر قصير إلى آخره. من المسلمات أيضا كلمة الإمام يحيى ابن أبي كثير اليمامي في صحيح مسلم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، صحيح؟ أو الجسد كما هي عند الخطيب في الفقيه، وفي لفظ عند الخطيب لا يستطاع العلم براحة البدن، والمعنى واحد. نقل الخطيب في الفقيه والمتفقه عن بعض الحكماء أنه قال أيها المتعلم إنك إن لم تصبر على تعب العلم صبرت على شقاء الجهل، صبرت على شقاء الجهل. تحصيل العلم أيها الإخوة وإتقانه يتطلب منك الإيفاء بهذين الأمرين.

ذلك أن العلم كثير والعمر إيش؟ قصير. فخذ من كل شيء أحسنه. ما هما الأمران؟ الأول المحافظة على الوقت. المحافظة على الوقت الذي يترتب عليه الأمر الثاني علو الهمة. علو الهمة في تحصيل العلم وقراءة العلم. إن ضيعت الأول لن تحصل الثاني. لا يدرك الثاني إلا بالأول، مرتبط به، مرتبط به. الوقت مهم، لا أظنك تغفل عن أهمية الوقت، أليس كذلك؟ وطالب العلم على وجه الخصوص يجب أن يكون حريصا شحيحا مدركا لأهمية الوقت شحيحا عليه. الوقت أغلى ما تملك، ليس المال الذي في البنوك، لا، أغلى ما تملكه هو الوقت. مع أنه أغلى ما تملك تجد أن الوقت إيش؟ مع الأسف أكبر مفقود ومهمل، أكبر مفقود وأكبر مهمل ومضاع في حياة الإنسان مع الأسف، وطالب العلم على وجه الخصوص. حقيقة فوات الوقت وذهابه فوات خير عظيم كثير على الإنسان. الله خلقك لتعبده وتقيم أمره وتأتي بالطاعات وتجتنب المنهيات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. متى توقع أمر العبادة؟ في الوقت. لا يمكن إيقاع الأوامر والنواهي إلا في الوقت. فإذا ضيعت الوقت كيف توقع هذا الأمر وتجتنب هذا النهي؟ في الحياة لا بعد الممات. والوقت هو الحقيقة أن الوقت لو جئت تتأمل ليس الذي ذهب، ذهب هو، ليس القادم قد لا تدرك، هو الوقت الزمان الذي أنت تعيشه الآن تتنفس، هذا هو الوقت، هذا هو الوقت، هذه هي حقيقته حقيقة الوقت. قال الإمام ابن القيم في الجواب الكافي: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة في الضنك في العذاب الأليم. وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، ليس محسوبا من حياته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد أن تدرك هذه الخصيصة، أنه يمر مر السحاب ويمضي أسرع من الريح، ما مضى منه لا يعود البتة. فاستغل وقتك ولا تضيع عمرك الحقيقي، لا ينفعك الندم. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: لا خير في فضول الكلام. فضول الكلام، كيف لو كان في الكلام ما هو أسوأ من ذلك؟ لا خير في فضول الكلام. يا إخوتا، أنت ضيف في هذه الدنيا ومرتحل عنها. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية

فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، والعارية مؤداه. لا تنفع الندامة بعد الفوات، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إضاعة الوقت أشد من الموت، إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، وأما الموت فهو يقطعك عن الدنيا وأهلها، كما قال الإمام ابن القيم في الفوائد. أدرك ذلك وتأمل في سير السلف، ستجد عجائب في هذا الباب، في تحصيلهم للعلم وقراءتهم في العلم وإدراكهم للوقت مع عزيمة صادقة. الحافظ ابن حجر ألف كتابا أسماه توالي التأنيث لمعالي محمد ابن إدريس الإمام الشافعي رحمه الله، ذكر في هذا الكتاب قال: قال ابن أبي حاتم: سمعت المزنية يقول قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف، يعني الكلمة، أسمع بالحرف مما لم أسمعه يعني من قبل، فتود أعضائي أن لها أسماعا، يتمنى أن ليديه ورجليه وجوارعه أسماعا، تود نعم. قال: فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم بمثل ما تنعمت به الأذنان. قيل له: كيف حرصك عليه على العلم؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. قيل له: فكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة، المضلة ولدها ليس لها غيره، كيف تنشده لو ضاع لها ابن؟ الله أكبر. لهذا تقلد منصب الإمام في الدين رضي الله عنه ورحمه، حرص على الوقت، نهمة في الطلب، لذة في ذلك، لم يتفرد بهذا، شاركه أئمة العلم في ذلك، وله كلمة رائقة في هذا في مراتب العلم وتحصيله، حيث قال: الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه تعالى، فإن من أدرك علم أحكام الله نص في كتابه نصا واستدلالا، وفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونور في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. انتهى كلامه من كتابه العظيم الرسالة. والله يا إخوة، لو تقرؤون في تراجم الأئمة وسير السلف تجدون عجبا في هذا الباب، أعني في الحرص على الوقت والنهمة في طلب العلم. هذا مثال من أمثلة أئمة الدين، مثال من أمثلة أئمة الدين، تجد الصبر والعجب والجلد والتجلد في تحصيل العلم وطلبه والبحث عنه والرحلة فيه. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم
رؤية لهم، رؤية لهم إلى أن قال وليكثر من المطالعة، فإنه يرى علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره. هذه النفوس الكسولة تبحث عن الدعاء، عن الطعام، عن الشراب، الأكل، العبث، اللعب، إيش هذا؟ إيش هذه النفس يا أخي؟ ما هذا؟ دع عنك الكسل، دع عنك التواني والتسويف، جد واجتهد، من جد وجد لأمر الله تعالى. يقول فإنه يرى علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد. ما يمكن يأتي إنسان يجرك ويفتح صدرك ليدخل فيه الهمة إن لم تتحرك أنت بنفسك في إصلاحها وتهذيبها وحثها. نقل الشاطبي رحمه الله، العلامة الشاطبي في الاعتصام، عن حمدون القصار أنه قال من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، عن درجات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء الرجال إذا ما قرأت تعرف أين مكانك منهم. ثم علق الشاطبي على قول حمدون رحمه الله بقوله هذه والله أعلم إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة. الواحد من هؤلاء شحيع على وقته أشح من أحدنا على ديناره ودرهمه. يوم ينزل يشتري جوال يفحص ولا يشتري شيئا من هذا يفحص إيش؟ عجيب. أما الوقت يذهب منه الساعات ولا يندم ولا يتأسف ولا يتوجع ولا يتعثر، فضلا عن الاستغفار والتوبة والرجوع. قال الإمام الحسن رحمه الله البصري كما ذكر ذلك الحافظ البغوي في شرح السنة عنه أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. قيل لعبد الله بن مبارك إلى متى تطلب الحديث؟ الإمام المجاهد العلم هذا قال إلى أن أموت، إلى أن أموت أطلب الحديث. أخرجه الخطيب في الجامع. وفي شرف أصحاب الحديث أنه قيل للخطيب، قيل لابن مبارك إلى كم تكتب الحديث؟ قال لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. قيل للإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة كما في شرف أصحاب الحديث للخطيب أنه قيل له إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال حتى يموت. وقال الإمام أحمد أيضا أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر. في سير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمة الإمام أبي حاتم الرازي أنه قال قال لي أبو زرعة الرازي، يعني قال لي أبي حاتم ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. قال له أبو حاتم فقلت له إن ابني عبد الرحمن لحريص. يقول أبو زرعة من أشبه أباه فما ظلم. قال الرمام أحمد بن علي أحد رواة القصة فسألت عن عبد الرحمن
عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، فقال ربما كان يأكل وأقرأ عليه على أبيه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه من الخارج، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. انظر الحرص إلى الوقت وعلو الهمة. هذا قال الإمام الشافعي كما في مناقب في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم: كنت يتيما في حجر أمي، يتيم، ولم يكن معها ما تعطي المعلم ليعلمني يعني، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيط، وكنت أنظر إلى العظم عقب ذهاب الحجيج من الهدي، لحوم الهدي والأضاحي وغير ذلك. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث والمسألة. يتيم فقير ما عنده ما يكتب، فين يكتب؟ ما يحفظه. قال: فأكتب فيه الحديث والمسألة، وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة يحفظ ما كتب. جاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض في ترجمة أبي بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري الفقيه المالكي، قال عن نفسه: كتبت بخط المبسوط والأحكام لإسماعيل، إلى أن قال: ومن كتب الفقه والحديث مما كتبه نحو 3000 جزء بخطه، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم، ولي في هذا الجامع، جامع المنصور في بغداد، ولي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. الحافظ ابن حجر ترجم لنفسه في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر، قال عن نفسه: مات أبوه في رجب 77 و700، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، يتيم الأبوين، فنشأ يتيما ولم يدخل الكتاب حتى أكمل 5 سنين، فأكمل حفظ القرآن وله 9 سنين، ثم لم يتهيأ له أن يصلي بالناس التراويح إلا في 85 و700، وقد أكمل 12 سنة، إلى أن قال وحفظ بعد ذلك كتبا من مختصرات العلوم. ثم قال: ثم حبب إليه النظر في التواريخ وهو بعد في المكتب، يعني في الكتاب، فعلق بدينه شيء كثير من أحوال الرواة، إلى أن قال: ثم اجتمع بحافظ العصر زين الدين العراقي، وذلك في شهر رمضان 96، فلازمه 10 أعوام، وحبب إليه فن الحديث، إلى أن قال: ثم رحل إلى الإسكندرية فسمع من مسنديها إذ ذا، ثم حج ودخل اليمن فسمع بمكة والمدينة وينبع وزبيد وتعد وعدن وغيرها من البلاد والقرى، إلى أن قال: ثم رحل إلى الشام فسمع بقطية وغزة والرملة
والقدس.

دمشق والصالحية وغيرها من القرى والبلاد، وكانت إقامته بدمشق 100 يوم. 100 يعني 3 أشهر و10 أيام، 100 يوم. ومسموعه في تلك المدة نحو 1000 جزء حديثي، 1000 جزء حديثية، منها من الكتب الكبار المعجم الأوسط للطبراني ومعرفة الصحابة لأبي عبد الله بن مندة وأكثر مسند أبي يعلى وغير ذلك، ثم رجع وأكمل كتابه تغليق التعليق في حياة كبار مشايخه فكتبوا عليه، ولازم الشيخ سراج الدين البلقين إلى أن أذن له، وأذن له بعد إذنه شيخه الحافظ زين الدين العراقي، ثم أخذ في التصنيف، أذن له في التعليم وفي التدريس ثم في التصنيف. هذا شيخ الإسلام الإمام الحبر ابن تيمية الحراني رحمه الله، يقول تلميذه ابن عبد الهادي في العقود الدرية، شيوخه شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، وسمع مسند الإمام أحمد مرات مرات، كم يبغى له وقت هذا قراءة المسند، وسمع الكتب 6 الكبار. معليش أتعبناكم قليلا بس بقي قليل، لا تنعس. ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب في المكتب وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السب وأحكم أصول الفقه وغير ذلك، إلى أن قال هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة، ابن بضع عشرة سنة. يقول فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه رضي الله عنه. قال تلميذه الفقيه أبو حفص عمر ابن علي البزار، تلميذ شيخ الإسلام في الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، يظهر عليه في صغره النبوغ، ودلائل العناية فيه واضحة. قال أخبرني من أثق به عن جدته، جدة شيخ الإسلام، أن الشيخ رضي الله عنه في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب الكتاب يعني يعترضه يهودي، كان منزله بطريقه. بماذا يعترض هذا اليهودي شيخ الإسلام؟ يعترضه بمسائل يسأله عنها، لما يلوح عليه من الذكاء والفطنة وجد في شيخ الإسلام هذا، فصار يلقي عليه المسائل وكان يجيبه عنها سريعا، ما يتركه، حتى تعجب منه. ثم إنه صار كلما اجتاز يخبره بأشياء، شيخ الإسلام يخبره بأشياء مما يدل على بطلان ما هو عليه. أول هذاك يلقي المسألة وهو يجيب، ثم صار شيخ الإسلام يلقي عليه أمورا تدل على بطلان

وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معناه، وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا، إلى غير ذلك من المناقب العظيمة. بارك الله فيكم. من ظن، وأختم، من ظن أن العلم تعطيه فضلة وقتك وجزءا من يومك وأنه يدرك بمجالسة عابرة أو سريعة أو أيام يسيرة أو أوقات متفرقة مع توان وكسل، فهذا ظن خاطئ بل تصور فاسد، وضرر ذلك بالغ ومفاسده عظيمة عليه، لأن هذا يفضي إلى أمر عظيم من أعظم الأبواب خطرا، وهو القول على الله بغير علم والافتيات على الله. قال النووي في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنه: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. انتهى. جاء في تذكرة الحفاظ في ترجمة الصديق أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الذهبي: لا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان. إياك ثم إياك أن تقرأ قراءة عشوائية تضرب يمنة ويسرى كيفما اتفق، هكذا تسير في سياسة القطيع. اقرأ كذا تمشي وراء هذا، تمشي وراء هذاك وراء ذاك وراء ذياك، ينزلون إلى المكتبات: ما الجديد ما الجديد، ويبحثون عن الجد كأنهم أتقنوا القديم وحووه وعرفوا ما هو الجديد وغير ذلك. انتبه، كلام الإمام الزهري رحمه الله قاعدة: خذه مع الليالي والأيام. آفة القراءة العشوائية آفة عظيمة، قد تكون سببا في حرمانك الوصول إلى العلم وتحصيله والتأصيل فيه. احذر العجلة والطيش، عليك بالأناث، عليك بالأناث والحلم، لأن العجلة تنافي الأناث. قال أبو عثمان الحداد: من تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لم يتهيأ لصاحب البديهة. خرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. العجلة العرب تقول عنها أم الندامات.

0: أم الندامات. انتبه، بارك الله فيك. يصحب ذلك من القراءات العبثية، القراءات السريعة في ساعة تقرأ ما أدري إيش، في كذا، في مجلس نقرأ ما أدري إلى آخره. فرق بين الدرس وبين العرض، فرق يجب أن تعرف هذه الأمور المهمة التي شوهوا بها العلم. لا يعرفون حق السماع ولا يعرفون حق الدرس، ثم يقول درسنا وقرأنا وأخذنا، لا يعرفون معنى الدرس ولا يعرفون معنى العرض. هذا بارك الله فيك حقيقة مثل هذه القراءات. تخرج لنا طالبا لم يحط ولم يتقن ولم يضبط ولم يفهم، ها؟ تفوت عليه خيرا كثيرا. يصحبها عدم استيعاب وفهم، فضلا عن التعالي والغرور. اسمع هذه وبه أختم لتعرف من يقوم بهذا العبث، هل هو يسير على سنن العلماء أم لا. في التمهيد للإمام ابن عبد البر رحمه الله ذكر في المجلد الأول منه قال: قال عمر بن عبد الواحد، قال عمر ابن عبد الواحد صاحب الأوزاعي، عرضنا على مالك الموطأ، عرضنا، ما قال درسنا. الدرس كما بينا معناه، العرض، العرض إما يمسك الشيخ الكتاب أو يحفظه إن كان يضبطه والطالب يعرض عليه ما كتب، قراءة عرض، تكلمنا عنها هذا في مسائل علوم الحديث. على كل حال قال عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما، ما هو في مجلس ولا في يوم، ها؟ عرضنا الموطأ على مالك في 40 يوما، فقال مالك لهم: كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوما، في 40 يوما قلما تفقهون منه، قلما تفقهون منه. من الذي يأخذ في مجلس ولا مجلسين؟ وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ عبد الله البخاري على هذه المحاضرة القيمة، مهماته في طلب العلم. ولا شك أن موضوعا مثل هذا لا بد للمسلم وطالب العلم أن يعرف أسسه وثماره، وكيف لا، والله عز وجل شرع لنا في كل ركعة أن نسأله الهداية إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا شك أيها الإخوة أن طريق العلم عبادة من العبادات، والعبادة لقبولها وللحصول على ثمارها شرطان: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون المرء على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فجزا الله الشيخ عبد الله على وضعه النقاط على الحروف في هذا الموضوع المهم، وأنصح بسماع هذه المحاضرة وقراءة كتب السلف التي تكلمت عن آداب طلب العلم

0: وقراءة سير علمائنا المتقدمين والمعاصرين ليشهد المسلم همته لطلب العلم. والعلم له ثمار جليلة كما سمعتم، يكفي أن المرأة يسلك بطلب العلم يسلك الله به طريقا إلى الجنة، والجنة أعظم المقاصد وأعظم الغايات. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. وإن موت علمائنا عظة وعبرة لنا لنشهد هممنا لنسلك مسلكهم ونأخذ بسبيلهم لنشر الحق والسنة والعلم. فنسأل الله أن يرحم شيوخنا وأن يرحم شيخنا الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري وسائر علمائنا ومشايخنا، وأن يجعل لنا في ذلك عظة وعبرة لنشهد الهمم ونسلك مسلكهم في طلب العلم والدعوة إلى الله على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فهذه الدعوة وهذا المنهج السلفي منهج عظيم ونعمة عظيمة من الله عز وجل نسأل عنها يوم القيامة. فالواجب علينا أن نسلك هذا المسلك وأن نحرص على تلقي العلم من أسسه وعلى أصوله ليثمر لنا خيرا ولنسلك مسلك علمائنا وننتظم مع الطائفة المنصورة الباقية إلى قيام الساعة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، وجزى الله الشيخ عبد الله على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في هذه السلسلة في بيان كتب الشمائل النبوية المتعلقة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وقف بنا الحديث فيما مضى عن كتاب الإمام الترمذي، كتاب الإمام الترمذي الشمائل، وبينا منهج الإمام الترمذي في كتابه، وأطلنا الكلام على ذلك، وبينا مزايا كتابه الشمائل النبوية للإمام الترمذي أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عرفنا بالكتاب تعريفا أحسب أنه تعريف وافي بمضمون الكتاب. ووقف بنا الحديث عن الكتاب عن جهود العلماء والباحثين

خدمة كتاب الشمائل للإمام الترمذي. كتاب الشمائل للإمام الترمذي نال هذا الكتاب عناية فائقة من العلماء والباحثين، فتنوعت خدمتهم للكتاب، فقام جماعة من العلماء بشرحه وبيان ألفاظه ومعانيه وفوائده وتخريج أحاديثه. وللشمائل شروح كثيرة وعديدة، ولعله يتعسر حصرها واستيفاء الكلام عليها. وقد قام صاحب كتاب الشروح أو جامع الشروح والحواشي مشكورا مأجورا في حصر هذه الشروح حول كتاب الشمائل للإمام الترمذي، فذكر ما يربو على 95 شرحا بين مطبوع ومخطوط ومفقود. وكذلك أيضا ذكر بعض من حقق كتاب الشمائل، وهو الأستاذ عبده كوشك في مقدمة تحقيقه للشمائل، كذلك ذكر زيادة، وكذلك أيضا ذكر مؤلف الشروح المغربية على كتاب الشمائل عددا من الشروح التي فاتت صاحب كتاب الجامع أو جامع الشروح والحواشي. ولا ريب أنه يطول المقام بذكر هذه الشروح، ولكن حسبنا أن نذكر أهم هذه الشروح والتي نقل منها العلماء واستفاد منها من تبعهم وتتابع من جاء بعدهم في الاستفادة من كتبهم في شرح الشمائل للإمام الترمذي. ونذكر بعض هذه الشروح حسب أوليتها. فمن أوائل كتب الشروح على الشمائل للإمام الترمذي كتاب الحافظ السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 من الهجرة، له كتاب سماه زهر الخمائل على الشمائل، زهر الخمائل على الشمائل، وهو جزء لطيف، جزء لطيف صغير أشبه، يعني هذا الجزء أشبه بالتنكيت أو الحاشية، اقتصر فيه مؤلفه على بيان غريب الألفاظ، ألفاظ الأحاديث وضبطها، وأحيانا يشير إلى الإجابة عن بعض التعارض في بعض الأحاديث، أو يشير أحيانا إلى شيء من التوضيح في بيان ما يشكل كذلك، لكن هي كما قلنا حاشية لطيفة مختصرة جدا على كتاب الشمائل، وهي تصلح يعني حال قراءة الكتاب، تسعف في بيان معنى كثير من الألفاظ وضبطها. ومع ذلك لم يطبع الكتاب حتى الآن طبعة تليق به، طبع طبعة تجارية سقيمة فيها كثير من التصحيف والخطأ، مع أن الكتاب له نسخ خطية عدة. الشرح الثاني، إذن الشرح الأول هو عبارة عن حاشية، والحواشي هذه شروح مستقلة بكيفيتها وبطريقتها. الشرح الثاني هو شرح مشهور لكنه لم يطبع حتى الآن، لم يطبع حتى الآن، هو شرح من أوائل الشروح واعتمد عليه من جاء بعده. وهذا الشرح هو شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل، هكذا اسم الكتاب، شرح الشمائل في حقوق أفضل

الوراء وأقوى الدلائل لعصام الدين إبراهيم ابن محمد عرب شاه الإسرائيلي المتوفى سنة 54 و900 من الهجرة الحنفي. وهذا الشرح لا يزال مخطوطا وله عدة نسخ، 4 نسخ خطية، وربما يوجد أكثر من ذلك. وقد أخذ رسائل علمية في بعض الجامعات، ويعتبر كتاب شرح الشمائل لعصام الدين من أبرز الكتب التي شرحت الشمائل. قال عنه المناوي، وكان ممن تصدى لشرحه، يعني لشرح كتاب الشمائل للترمذي، فضل المدققين وأوحد المحققين مولانا عصام الدين الإسرائيلي الشافعي. وقال هكذا الشافعي، والصواب أنه حنفي، فهذه تحتاج إعادة نظر. فأتى بما لم يسبق إليه من كشف النقاب عن أسرار الكتاب، لكنه أكثر من الاحتمالات العقلية في هذا الفن الذي هو من الفنون النقلية، مع ما هو عليه من عدم إلمامه بالأحكام الفرعية، وربما أورد من المباحث ما لا تجول فيه الأفهام حتى عد ذلك عليه من السقطات والأوهام. إذن هذا وصف موجز يسير لكتاب العصام الإسفرعيني أو عصام الدين الإسفرعيني، شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل. والكتاب هو شرح يقتصر على توضيح الألفاظ، وأما عنايته بالصناعة الحديثية فقليلة، وإن كان يذكر شيئا من ذلك بالذات في الحكم على الرجال، يعتمد على كتاب التقريب للحافظ ابن حجر، وهو أحيانا يوضح صيغ التحديث ويعرف بالرجال تعريفا موجزا، ويذكر تبويب الترمذي ثم يشرح عنوان الباب، وقد يذكر ما يتعلق به من حكم فقهي أو غيره، ويذكر اختلاف العلماء في أحكامه. وكذلك في شرحه يتعرض لشرح ألفاظ الحديث لفظة لفظة، وهذا ما تميز به، مع ضبطها ووزنها، وكذلك موقعها الإعرابي واختلاف العلماء في ضبطها ومعناها والروايات الواردة فيها ومعنى كل رواية، ويجمع بين مشكلها، وذلك في الغالب. قد يذكر الخلاف بين العلماء في بعض المسائل ويسوق أدلتهم ويرجح ما يراه، لكنه سلك فيه مسلك التأويل، خاصة ما يتعلق بأحاديث التي فيها ذكر لصفات الباري أو نحو ذلك، سلك مسلك التأويل على طريقة الأشاعرة والماتوريدية. كذلك أورد في شرحه بعض الأشياء المنافية للعقيدة الصحيحة. قال في مقدمة شرحه: فتصديت لشرح أحاديث الشمائل مستمدا من ساحة كرمه الذي لا يرد فيها السائل، فجئت فيه بما هو مقدرتي غير متحاش عن قلة البضاعة لما سمعت من معذرتي، فكشفت عن مراتب رواتها الثقات، واجتهدت فيما يناسب من كشف اللغات، ونبهت على أقرب الوجوه في حل بعض التراكيب، وأوضحت بعض النكت في الأساليب، وذكرت ما هديت له من أقرب المعاني، وتباعدت عن التكلف في حل المباني، ونبهت على سهو من سبقني من إنسان هو أخ النسيان، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هذا بالنسبة لشرح العصام الإسفرعيني. ثم جاء بعده شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المتوفى سنة 74 بعد 900 من الهجرة، فألف شرحه المشهور وسماه أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، وهو شرح ممزوج، وقد توسع في شرح الألفاظ والمعاني وتخريج الأحاديث ودفع التعارض عن بعضها، غير أنه أكثر فيه من التكرار والاستطراد في أمور لا علاقة لها، في أمور لا علاقة لها بالشرح، ووقع في بعض الهنات والزلات،

وفاته مواضع وألفاظ سهى عن شرحها وبيانها، وجل مادة كتابه أخذه بقضه وقضيضه من كتاب القسطلاني المواهب اللبنية، فهو يتابع القسطلاني في أوهامه. جاء عند حديث مثلا، أورد حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في الظلمة كما يرى في النور، وهذا حديث موضوع باطل لا يصح واهي. قال هو أخرجه البخاري والبيهقي، وهذا وهم من القسطلاني تبعه عليه، والحديث ليس في البخاري وإنما هو أخرجه البيهقي وابن عدي في الكامل. وهكذا يعني يورد أشياء أطال فيها. وكذلك كان همه الشديد تعقب العصام الإسرائيلي وتحميله جناية بعض الألفاظ وعدم فهمها ونحو ذلك، وترى هذا جليا في شرحه، في شرح ابن حجر الهيثمي. وكذلك أيضا يعني نجد يعني من أوجه النقد لكتابه أنه مثلا يذكر يقول إن الحديث مثلا سيأتي تفصيله في مبحث كذا، وعندما ترجع إلى المبحث لا تجد تفصيلا. مثلا قال يعني في مواضع قال تفاصيل حديثه ستأتي في مبحث الإسراء والمعراج، ومع ذلك لم يأتي هذا التفصيل مطلقا، حيث أنه لا وجود أصل لمبحث الإسراء والمعراج في هذا الشرح ولا في كتاب الشمائل. وهكذا يقول مثلا في أشياء، مثلا قال في أثناء حديثي عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تجري عليه أحكام المكلفين فيه كما غسل صدره الشريف أو غسل صدره الشريف في طست ذهب مع تحريمي على ما يأتي في مبحث الإسراء. أين مبحث الإسراء؟ لا يوجد. كذلك في مباحث أخرى يعني يقول المقام ذكرتها في أصل كتاب المدخل إلى علم شرح المدخل إلى علم الشمائل النبوية. وكذلك أيضا أنه كما قلنا يعتمد اعتمادا كليا على كتاب المواهب اللبنية للقسطلاني، فلا يرجع إلى المصادر، يعني لا يرجع إلى البخاري ينظر هل أخطأ القسطلاني، يرجع إلى ما يرجع، فإنما ينقل عنه حرفيا، وأحيانا يشير وكثيرا لا يشير كما ذكرنا في الحديث السابق. يعني من الأشياء أيضا التي تؤخذ عليه لم يهتم أنه لم يأتي بمتن الشمائل بكامله، يتصدى لشرح بعض الكلمات أو إيضاح مفهوم ولا يعرض العبارة كاملة. وأحيانا كذلك أيضا يعني لا يلقي بالا إلى التبويب وتنظيم العبارات، والشرح يتسلسل دون عنوان أو باب أو إشارة إليه في مواضع كثيرة، وقد يأتي بشرح يعني كلمة من عنوان نفس الباب، ولا الداعي يعني طالب العلم لا ينتبه بأن الباب الأول قد انتهى وهذا دخل، وإن كان بعض الطابعين تصرف في هذا تصرفا حاوله. نعم، وقلنا إنه يعنى عناية شديدة بالرد الشديد وبتعصب على العصام الإسرائيلي، فهو يبالغ في الإنكار بل بأشد الألفاظ عليه، وهذه طريقته في عامة كتبه تقريبا. وكذلك ترك كثير من الأحاديث لم يشرحها شرحا كاملا، فهو شرح يعني كما قلنا إن كان دائعا يعني ومشهورا لكن عليه المؤاخذات السابقة، ولا نطيل في هذا. ولذلك قال المناوي عن شرح الهيثمي قال فأطال وأطاب، ولكن بعد الانتهاء من ذلك الكتاب أزال رونق المتن باختصاره على ما زعم أنه المهم من الباب، مع ما هو عليه من الشغف بالتعقيب بما ليس بكبير أمر تارة وأخرى من محض التعصب. انتهى كلامه رحمه الله. فهو انتبه المناوي، لاحظ هذا الأمر على شرح ابن حجر الهيثمي.

الهيتمي بالتاء، لاحظ ذلك ونبه عليه. ننتقل بعد ذلك إلى شرح آخر وهو من أهم، أراه أنه أهم شرح في شروح الشمائل، وهذا الشرح قد جمع مؤلفه فيه فأوعاه مع حسن التنسيق والترتيب والإيراد، وهذا دأبه في جل شروحه رحمه الله. الشرح هو للعلامة ملا علي بن سلطان القاري المتوفى سنة 1014 من الهجرة رحمه الله، وشرحه الماتع سماه جمع الوسائل في شرح الشمائل، وهو شرح ممزوج. ومعنى ممزوج أن أنواع الشرح شروح الحديث تنقسم إلى أنواع، منها الشرح بالقول، يعني يشرح يقول قوله ويشرح، والشرح المزي أن يدخل قول صاحب المتن مع كلامه ولا يفرق، لكن في الطباعة الحديثة الآن يجعلون أقواسا يميزون بها بين المتن وبين الشرح. ويعد هذا الشرح من أفضل وأنفس شروح الشمائل، فقد أبدع فيه العلامة ملا علي قاري رحمه الله كعادته في شروحه، فأطنب في الشرح وأجاد وأجاد وأفاد، ولم يدع لمن بعده مستزاد. ويجدر بنا أن نقف مع شرحه بشيء من البسط فنقول: تميز شرحه بمزايا، منها أسهب في نقله عن الشراح السابقين، مع أنه لا ينقل فقط، ينقل وينقل ويتعقب ويناقش، ليس هو ناقلا فحسب، إنما ينقل مع التحقيق والتمييز لما نقله. فأطنب الشارح فيما اقتطفه من مؤلفات الشراح لهذا الكتاب، ورصع كتابه بذلك ترصيعا، كما استمد من المراجع المختلفة الحديثية والفقهية والأصولية والتفسيرية واللغوية والنحوية وما إلى ذلك مما يطول بنا تعداد أسمائها. وأما من استفاد المصنف من شروحهم وأكثر النقل عنهم فمنهم الشيخ ميركشاه، وهو السيد نسيم الدين محمد بن جمال الدين الحسين الهروي، نقل عنه كثيرا، وهو ينقل عن شرحه لكتاب مشكات المصابيح. ميركشاه له شرح نفيس على مشكات المصابيح، يعتني فيه بالضبط الألفاظ والمعاني، وهو وقد طبع قريبا شرحه على مشكات المصابيح، وقيل إن له شرحا على الشمائل لكن لم أقف عليه. كذلك ينقل عن كتاب عصام الدين الإصفرعيني الذي ذكرناه آلفا، ينقل عنه وينص عليه، يقول مولانا عصام الدين أو مولانا العصام، وذكره في مواضع أخرى بقوله قال العصام أو نحو ذلك. وينقل كذلك عن غيره من، ونقل أيضا عن ابن حجر الهيثمي وهو شيخه، نقل عنه في شرحه السابق وينص عليه، يقول قال ابن حجر، وقد فرق ملا علي قاري بين شيخه ابن حجر الهيثمي وبين الحافظ ابن حجر العسقلاني، فالهيثمي يقول قال ابن حجر، وأما العسقلاني فيقول قال العسقلاني أو قال الشيخ ابن حجر العسقلاني. ثانيا مما تميز به شرحه أنه اعتنى بضبط النصوص والألفاظ، اعتنى بضبط النصوص والألفاظ، وهذا تميز به كما قلنا شرحه، تميز به شرحه أنه اعتنى بضبط النصوص والألفاظ. فهو يشرح الألفاظ ويبينها، مثلا قال عند وصف أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا

الأبيض الأمهق، قلعي الشديد البياض الخالي عن الحمرة والنور كالجص، وهو كريه المنظر، وربما توهمه الناظر أبرص، بل كان بياضه نيرا مشربا بحمرة كما في رواية أخرى ومنها قال أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، النفي للقيد فقط. وأما رواية أبيض ليس بأمهق مقلوبة أو وهم كما قاله عياض، يعني يذكر هنا مثلا قال ولا بالجعد بفتح الجيم وسكون العين من الجعودة، وهي في الشعر لا يتكسر تكسرا تاما ولا يسترسل. القطط وبكسر بفتحتين وهو شدة الجعودة. ولا بالسبط، والسبط ضبطت على ثلاث لغات. يوضح ذلك يعتني بضبط الألفاظ، ويعني لو أخذنا في هذا لطالة أن نقبل عنه. كذلك قلنا أنه يعتني بضبط النصوص الحديثية، وهذا تميز به كما فعل في كتابه شرح المشكاة، وهو من الشروح النفيسة المشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح له. فهو يضبط النصوص، يضبط النصوص بالحروف، وهو يرى أن تحفظ النصوص كما هي ولا يتصرف فيها بحال من الأحوال أداء للأمانة العلمية، حيث قال هذا واحتمل احتمالا قريبا أن يكون في نسخة المصنف قال أبو عيسى إلى آخره، وزيادة الشيخ الحافظ من التلامذة إجلالا وتعظيما. لكن الأولى أن لا يقع التصرف في الأصول أصلا، بل يحفظ على وجهه وقعت بل يحفظ على وجه وقعت من المشايخ. وكذا لو وقع سهو في تصنيف ولو من ألفاظ القرآن فإنه لا يغير بل ينبه عليه، يعني هو يذهب هذا المذهب أنه يبقى ما وجده كما هو ولا يغير، ولكن ينبه في الحاشية عليه ولو كان خطأ. وهذه مسألة ذكرها العلماء. كذلك أشار أيضا إلى عناية المحدثين السابقين بنقل النص حرفيا في تعليقه على كلام المؤلف عن أشعث يعني ابن سوار حديث قال: ولم يقل أشعث ابن سوار محافظة على لفظ الشيخ، وهذا دأب في رعاية الأمانة. كذلك تميز شرحه بمقابلة النصوص بالنسخ الأخرى، فالمولى علي قال يتحصل على نسخ يعني نفيسة وقيم وعتيقة للشمائل وتيسرت له، وهو يذكرها عند المقارنة بين الألفاظ وضبطها يذكر ذلك. وبعض النسخ يعني صححها على بعض شيوخه، ويذكر الفروق بينها المهمة بينها والألفاظ الموجودة في بعضها بصورة مغاير للأخرى، وينقل كذلك أقوال الشراح في ذلك، لكنه لم يسمي هذه النسخ بنسخة فلان مثلا، وإنما إشارته إليها بالرموز، وذلك لأنه كان المتبع في عصره. فتحدث القاري مرات عديدة عن النسخ المصححة والمضبوطة والمعتمد عليها، فقال في شرحه قوله خضب بالحناء والكتم بفتحتين والتاء مخففة كذا في النسخ المصححة انتهى. وقال عند قوله فإذا لم يدهن بضم الهاء كذا مضبوطة في أصلنا وهو المفهوم من القاموس، لكن قال الحنفي وهو شيخه وتبعه العصام إن مضارعه بالحركات الثلاث والله أعلم انتهى. وقال عند قوله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، الجملة حال من فعال الإتيان والواو حالية، ذكره العصام وهو الموافق لأصل المصحح المقابل من نسخ المعتمدة. وأما قول الحنفي مع ابن لي ظرف لأتيت، وفي بعض النسخ معي ابن لي وهذه الجملة حال من فاعل أتيت، لكنه اكتفى بالضمير. قال فهو مخالف للأصول المعتمدة وغير موجودة في النسخ الحاضرة الموجودة والله أعلم انتهى. أنا ذكرت أذكر هذا الكلام لماذا أذكره حتى

يتبين عنايته يعني بالألفاظ وعنايته بالنسخ، وأن شرحه ماتع نفيس مليء بالفوائد والضبط. فأنت ترى بين يديك شرح لعالم متمكن أحسن الشرح وأجاد فيه. كذلك بالنسبة لتراجم الرواة عنده، اتبع القارئ في خلال تراجمه لرجال الحديث في شرحه للشمائل طريقة متوسطة، فلم يتوسع في تراجمهم ولم يختصر، وإنما اكتفى بتعريفهم العام ودرجتهم عند المحدثين من الجرح والتعديل بأوجد تعبير. ونقل كلام المؤلف في الجامع الصحيح على الحديث، ينقل هذه ميزة أيضا، ينقل الحديث التي اشترك تخريجها في الشمائل مع كتاب الجامع للإمام الترمذي، ينقل حكمه عليها إن وجد ذلك. ولم يتعرض القارئ للحكم على الحديث بالصحة والحسن والضعف، ولكن ربما يتكلم على رجال الحديث. يعني من أمثلة، نذكر بعض الأمثلة على هذا يعني في الرواة. مثلا جاء في كتاب الشمائل قال حدثنا هناد، قال بتشديد النون، ابن السري بفتح المهملة وكسر الراء ويعمل مشددة، السري الكوفي التميمي ثقة، ترجم له هكذا. وذكر أيضا غيره قال عن شهر بفتح معجمة وسكونها شهر، ابن حوشب بفتح مهمل والسكون واو وفتح معجمة بعدها موحدة، صدوق كثير الإرسال، أخرج حديث البخاري في تاريخه والخمسة في صحيحه، لكن ذكر في مقدمة مسلم أن شهرا تركوه، وذكر النووي في شرح مسلم واتقه كثيرون من أئمة السلف، حتى قال أحمد بن حنبل ما أحسن حديثه انتهى. وقال المصنف في جميع حديث حسن غريب، يعني أنه حسن له حديث، حسن حديثه في جامعه. إذن هكذا يسوق التراجم. ويذكر أيضا كتابه لا يخلو عن مسائل ذكرها متعلقة بعلوم الحديث دراية، فمنها الفرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع، فقال في ذلك مثلا واعلم أنه لا فرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع عند المتقدمين كالزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، وعليه استمر عمل المغاربة، ورأى بعض المتأخرين التفرقة بين صيغ الأداء بحسب افتراق التحمل، ويخصون التحديث والسماع بما يلفظ به الشيخ وبسمع الراوي عنه، والإخبار بما يقرأ التلميذ على الشيخ، وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وجمهور أهل الشرق. ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر، ومن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال حدثني وسمعته، ومن سمع مع غيره جمع فقال حدثنا وسمعنا، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرني، ومن سمع بقراءة غيره جمع فقال أخبرنا، انتهى كلامه. من هذه فائدة، يذكر هذه الفوائد والمسائل ينثرها في شرحه، وشرحه كما قلنا كذلك ذكر كثير من المسائل النحو واللغة، ونثرها كذلك في شرحه، ويتعقب كثيرا العصام الإسفرعيني في هذا، وميرك والحنفي شيخ أيضا كذلك، وابن حجر الهيتمي يتعقبهم كثيرا، وكذلك اعتنى أيضا بعلم القراءات، أيضا أورد كثيرا من ذلك في شرحه. فالشرح ماتع، إلا أنه يعاب عليه أنه أورد بعض هرطقات الصوفية والحكايات التي ليته جنبها شرحها، لكنها قليلة. كذلك تميز شرحه بالإفاضة بالأدلة الحديثية في الاستشهاد، يعني يستشهد بالأحاديث كثيرا، وهذا يدل على سعة الاطلاع على السنة النبوية. مثلا قال عند حديث فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، أي فريضة، قال أي فريضة، فإن الأحب إلى صلاتها فيه لأنها من شعائر الإسلام، وعلى هذا قياس سائر العبادات من إعطاء الزكاة والصدقات والصيام جهرا وسرا، وهذا الحديث

بمعنى ما ورد من الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أخرجه الشيخان من حديث زيد بن ثابت مرفوعا. إذا نجد هذه المزايا في هذا الشرح، وهي كما قلنا كثيرة، ذكر بها كتابه، الكتاب كما قلنا نفيس وماتع، ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم خاصة في قراءة كتاب الشمائل. ننتقل بعده إلى كتاب آخر، نشير بعض الكتب لأن الوقت أدركنا، كتاب شرح الشمائل لتأليف العلامة عبد الرؤوف المناوي القائد، المتوفى سنة 1031 من الهجرة، وشرحه شرح يعني متوسط أو يميل للاختصار أحيانا، لكنه شرح فيه تحرير وفيه نفس، وهو يفك يعني يعتني بضبط الألفاظ والكلمات، واستفاد من الشراح قبله خاصة شرحي عصام الدين الإصفرعيني وشرح ابن حجر الهيتمي، كما نص عليه في مقدمته أنه اعتمد على هذين الشرحين، شرح العصام الإصفرعيني وشرح ابن حجر الهيتمي، وكذلك استفاد من بعض الشروح الأخرى، وأيضا كذلك عنده عناية بالصناعة الحديثية والحكم على الحديث، ووقع في بعض الهنات في شرحه. وهناك من الشروح شرح يعني شرح المناوي طبع في حاشية كتاب الهيتمي أشرف الوسائل، طبع معه في الحاشية قديما، وحتى الآن لم يطبع طبع علمية تليق به، وهو شرح يعني جميل في القراءة في الكتاب، لأنه شرح يعني متوسط يميل للاختصار ويعنى بالألفاظ كما قلنا، وفيه صناعة حديثية. وهناك من الشروح التي لم تطبع بعد، وهي شروح نفيسة، ووجد يعني قدر منها، من هذه الشروح شرح الشمائل النبوية لأبي العلاء إدريس بن محمد العراقي، المتوفى سنة 1183 من الهجرة، وهو من علماء المغرب، من علماء المغرب، وكانت له عناية بالحديث وحفظه، ويتبين يعني عنايته بالحديث من خلال شرحها، والشرح لا زال مخطوطا، وبلغنا أنه أخذ يعني لتحقيقه في بعض الجامعات، وقد أفادني بهذا بعض المشايخ الفضلاء. والكتاب هو شرح للشمائل النبوية، وقد ذكره غير واحد، ذكره الكتاني وذكره ابن سودة إتحاف المطالع والمراكشي في الإعلام، وقال عن المؤلف له تعاليف مفيدة منها شرحه على الشمائل، وكذلك ذكره عبد الحي الكتاني في كراريسي في شرح الشمائل ضمن بعض الشروح التي أشار إليها، وقال وهو حافل، وأيضا ذكره في كتاب فارس الفارس، وذكره أيضا صاحب كتاب معجم المؤلفين وغير ذلك ذكره، وكتاب يوجد له نسخ خطية ذكرها صاحب كتاب الشروح المغربية على الشمائل، ذكر منها، وقد اطلعت على نسخة من هذه النسخ، ورأيت أن الشرح شرح نفيس، الشرح شرح نفيس، تميز بطول نفس الشارح وتمكنه في الصناعة الحديثية وكذلك في العلوم الأخرى، لكن الشرح تميز حافل، يظهر فيه تخريج الأحاديث من طرقها ورواياتها مع الكلام على الرواة والرجال من جهة الجرح والتعديل، وكلامي على درجة الأحاديث كذلك من حيث الصحة والضعف، وهذه مزية له تميز بها، وهو يسلك طريقة العلماء الكبار في ذلك، طريقة تقرأ الكتاب كأنك تقرأ لابن حجر وتقرأ للمحدثين الراسخين في علم الحديث، ونفسه واضح في هذا الشرح، وجنب شرحه القصص السمجة والحكايات، شرحه غاية النفاسة.
ولعل الله يسر الوقوف عليه كاملا ويطبع، فإن شرحه كما قلنا يخوض في شرح الأحاديث موضحا معانيها ومستجليا ما خفي منها مدعما كلامه بأقوال السابقين مع الإحالة على مصنفاته. وهو لما يخرج مثلا البخاري يقول أخرجه البخاري في الأدب باب كذا، يوضح وكتبهم وينقل عن كتب أيضا، ويبدو على أن كانت عنده مكتبة زاخرة وقف على كتب كثيرة، مما يشهد له بسعة الاطلاع على المصنفات والآراء خاصة ما يتعلق بالحديث ورجاله. فالشرح في عمومه ظاهر، الصناعة الحديثية ظاهرة فيه، وتميز في هذا تميزا فاق فيه غيره، وفيه تعاليق وفيه يعني تحقيقات نفيسة في هذا الشرح. نسأل الله أن ييسر نشره وطبعه، وهو من الشروح المهمة التي ينبغي العناية بها. كذلك أيضا هناك شرح آخر وهو الفوائد الجلية البهية في شرح الشمائل المحمدية للشيخ محمد بن قاسم جسوس المتوفى 1182 من الهجرة، فهو شرح ممزوج متوسط نفيس يميل فيه الاختصار، وغالبا يعتمد في الشرع على كتاب جمع الوسائل لملا علي قارئ، وقد نص على هذا في المقدمة، بالإضافة إلى نقول عن المصنفات الأخرى فيما يتعلق بالآثار والأقوال والأحكام والأشعار، وطبع في مجلد، في مجلد طبع الكتاب قديما في مجلد واحد. كذلك نختم بشرح المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري المتوفى 1277 من الهجرة، وهو شرح يعني بالقول توسط فيه وأحيانا يطيل، واعتنى بشرح الألفاظ والأسماء وضبطها وبيان الغريب، واعتمد على الاستفادة من الشروح السابقة خاصة شرح الهيتمي، واستفاد من ملا علي قارئ أيضا، واستطرد في بعض المواضع وقع فيه بعض الهنات والقصص الصوفية السمجة، وثم حقق بتحقيق عوامة، لكنه يعني اعتمد على المطبوع قديما ولم يعلق على مثل هذه الحكايات والقصص بشيء. إذن هذا بالنسبة لأشهر الشروح لكتاب الشمائل للإمام الترمذي، أخذنا جولة فيها، ونختم بذكر المختصرات للكتاب. الكتاب قام جماعة من العلماء باختصار الكتاب وتهذيبه لتقريبه للناس وطلاب العلم، وهي كثيرة، منها تهذيب الشمائل في السيرة النبوية للشيخ محمد بن عمر بن حمزة الأنطاكي المتوفى 938 للهجرة ولم يطبع، وكتاب زبدة الشمائل وعمدة الوسائل للعلامة ملا علي قارئ وأيضا كذلك لم يطبع، وكتاب كذلك الروض الباسم في شمائل المصطفى أبو القاسم للمناوي، وهذا طبع في مجلد أو جزء لطيف، وكذلك حلل الاصطفاء بشيم المصطفى لإسماعيل بن قديم الجوهري المتوفى 1165 من الهجرة، وكذلك أيضا كتاب عنوان الفضائل في تلخيص الشمائل، وكتاب مختصر الشمائل، واختتاب أيضا، وعدة مختصرات، ولعل من أشهرها وأهمها مختصر الشمائل المحمدية لشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقد اختصره واعتنى به وهو نفيس. نكتفي بهذا القدر في هذا ما يتعلق بالشمائل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله.

0: وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثامن. الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده. الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه، كما أخبر عنه نوح وهود وصالح وشعيب، وقومهم كانوا مقرين بالخالق لكن كانوا مشركين يعبدون غيره، كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هو أول واجب على العبد المكلف أن يتعلمه هو معنى إيش؟ لا إله إلا الله وتحقيق العبودية لله. وليس أول واجب على المكلف هو النظر، فهذا قول باطل، بل هو أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. نعم.
3: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، إلى آخر الآيات.
2: نعم. ثم نقل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وهو في كتابه مفتاح دار السعادة، هذا في كتاب مفتاح دار السعادة، وهو بين ظاهر في دلالته، لكن كلام الإمام ابن القيم ينتهي عند انتهاء الآية، أما قوله إلى آخر الآيات هذا ليس من كلام الإمام ابن القيم، هذا من كلام الشارح، هذا من كلام من؟ الشارح، لأن الإمام ابن القيم ذكر هذه الآية وذكر آيات بعدها أيضا، فاختصر الإمام عبد الرحمن هنا هذا بقوله إلى آخر ماذا؟ الآيات، أي المذكورة في المقام، نعم.
3: قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل

0: قوله فإنهم أطاعوك لذلك أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين، انتهى.
1: ثم ذكر رحمه الله فائدة منقولة عن الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب، نعم، وهي المسألة العاشرة في كتابه كتاب التوحيد، ورأى رحمه الله أهمية ذكرها هاهنا والتعليق عليها، وهي أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. ما فائدة العلم الذي لا ينجيك؟ أقول ما هي فائدة العلم الذي لا ينجي؟ لا فائدة منه، بل يعود وبالا على صاحبه، وهؤلاء كثير لا كثرهم الله، ولهم شهادات ومناصب وولايات وزعامات ورئاسات، ويشار إليهم بالبنان في بعض البلدان والأزمان، وهم من أجهل الناس بلا إله إلا الله ودلالتها، بل يدعون الناس إلى عبادة غير الله ويسوغون لهم ذلك، ويلقون عليهم الشبه في صورة الأدلة، يلبسون الحق بماذا؟ بالباطل، ويكتمون الحق وهم يعلمون. فهؤلاء ندعو عليهم كما دعا الإمام، لا كثرهم الله. قال أو يعرفه ولا يعمل به، كذلك لا فائدة من علم لا يعمل به. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. لا ينفع، والذي لا ينفع هو الذي لا يدلك على العمل ولا تعمل به، فهذا ليس علما. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: وقد يكون في نفسه صالحا العلم، ولكن لما لم تعمل به صار عليك وبالا. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره: علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن، علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن في عمله. في ماذا؟ في عمله، يعني يترجم ذلك ماذا؟ عملا. ومعلوم أن المغضوب عليهم هم اليهود، علموا الحق فلم يعملوا به، والضالون هم الذين عملوا، النصارى هم الذين عملوا بلا علم. ولهذا يدعو المرء ربه أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم وهم أهل الإيمان حقا وصدقا. يقول رحمه الله: قوله فإنهم أطاعوك لذلك، هذا يدل على أن المشرك يدعى أولا إلى التوحيد قبل كل شيء. قبل إيش؟ قبل كل شيء. فإن أجاب لذلك يدعى إلى بقية أمور الشرع وأركانه. قال الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تعليقه على كشف الشبهات: التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد، التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد ودخوله الجنة، فإنه إذا تكلم بكلمة التوحيد ثم توفي قبل وجوب شيء من الفروع عليه كفى التوحيد وحده. فالتوحيد ليس فقيرا إليها، بل هي

0: الفقيرة إليه في صحتها. في ماذا؟ في صحتها. هذه العبادات من صلاة وزكاة وغيرها ومن أركان الإسلام إذا كان العبد مشركا بالله جل وعلا ما تنفعه. فإذا هي فقيرة إلى ماذا؟ إليه في صحتها. في صحتها. وأنتم ترون وإذا ما رجعتم إلى كلام أهل العلم المطول منه والمختصر في شروط العبادات، شروط وجوبها أو شروط صحتها، يقولون أولا الإسلام، العقل، شرط الإسلام أول الشروط أولها، فهذا دليل على افتقارها إيش؟ إليه، افتقار صحتها إلى ماذا؟ إليه. قال أي شهدوا وانقادوا، فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. شهدوا أي لها قولا، شهدوا بها، شهدوا بها قولا، وانقادوا لها عملا. شهدوا بها قولا وانقادوا لها عملا وامتثالا. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، افترض يعني أوجب عليهم، أوجب عليهم كم؟ 5 صلوات. ثم قال فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، فهي عمود الإسلام، هي عمود الإسلام. فإذا ما رأيت الرجل، يقول أهل العلم، بعض أهل العلم، إذا ما رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، كيف هذا الذي يترك الصلاة؟ هذا يتكلمون عمن يتهاون في إدراك تكبيرة الإحرام، فما بالك بمن يترك الجماعة، فما بالك بمن يترك الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول رحمه الله ناقلا عن الحافظ النووي رحمه الله قال: قال النووي ما معناه أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد إيش؟ إلا بعد الإسلام، إلا بعد الإسلام. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، شرط لصحة ماذا؟ العبادة، كما قال الإمام عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. نعم تفضل.
1: قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8.
0: نعم، قوله رحمه الله لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8، في حديث الباب فترد على إيش؟ على فقرائهم أو في فقرائهم. هذا الذكر وهذه التسمية تدل على أنهم أهم الأصناف، أهم ماذا؟ الأصناف. ولهذا بدأ الله تعالى آية الصدقة بهم، فقال إنما الصدقات للفقراء. فهذا الصنف هو أهم الأصناف، هذا الصنف هو أهم الأصناف وأوسعها.

0: وأعمها وأوسعها وماذا؟ وأعمها. فأما مثلا الغارم أو ابن السبيل أو نحو ذلك، نعم يوجد لكن ليس بكثرة الفقراء ولا بعموم الفقراء، واضح؟ هذا المراد. فمن هذا الباب هم كذلك كما قال رحمه الله. نعم.
1: وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت قهرا منه.
0: نعم، كما فعل الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه في من امتنع من ماذا؟ من مانع الزكاة، أخذها منهم قهرا وقاتلهم عليها رضي الله تعالى عنه. نعم.
1: وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد.
0: نعم، ليس بالضرورة أن يعمم المرء زكاة ماله في عموم الأصناف الثمانية، فلو صرف ذلك في صنف منها صح ذلك منه وصح إخراجه لها، ولا يلزم بالإخراج للجميع. ولا شك إذا ما بما أن الشيء بالشيء يذكر، إن كان ثمة شخص وعندك مال للزكاة وهذا فقير وذاك كذلك وهذا معدم، ينظر نعم في توزيعها، إن استطعت أن تعمم فينتفع الجميع انتفاعا يغنيهم عن سؤال الناس فافعل. ليس المراد أن تعطيه ليأكل فقط يومه، إنما يعطى ليستعف ولينشط في طلب الرزق بالوجه الحلال، هذا الذي ينبغي أن يكون. فلو عندك ثلاثة أشخاص، أحدهما عنده قوته لكنه فقير وعنده ما يسدد أمره، ويوجد آخر فقير وغارم، وعندك ثالث لا شيء يكتسي الأرض فراشا والسماء غطاء، فأيهما تقدم؟ قدم الأولى حاجة. إن استطعت أن تعطي الثلاثة والمال الذي عندك يغنيهم ويكفيهم ويسد حاجتهم فافعل، فذلك الأتم والأكمل. وإلا فانظر أيهم أشد حاجة وفقرا فاغنه. فهمت؟ واضح بارك الله فيك. نعم.
1: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني،
0: يعني بعض الناس أقرب أكثر تأتيه زكاة مال، ويوجد من الناس مثلا 10,000 ريال مثلا، يوجد عدد ممن يستحق، فيوزع على هذا 100 و200 و200، أعطى وفرق نعم، لكنه لم يغني أحدا ولم يعف أحدا. فلو كان أحدهم لو أعطي 10,000 لاستغنى عن سؤال الناس واستأنف حياة العمل والجد والاجتهاد في التحصيل وكف عن السؤال، فإعطاؤه هو الأولى لتغنيه عن سؤال الغير أو عن سؤال غيرك، هذا هو الأنفع والأتم بارك الله فيك. نعم.
1: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. قلت والفقير إذا
0: نعم أفر هذا واجب يقوم به من؟ وليه. يقوم به من؟ وليه، ولي الصبي وولي ماذا؟ المجنون. نعم.
1: قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كنظائره كما قرره شيخ الإسلام،
0: يعني اللفظ هذا

0: افترقا إذ اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، هذا مراده. نعم.
1: قوله فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة، قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي.
0: قال فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم، بنصب ماذا؟ كرائم، يعني المراد يحذره من أخذ خيار المال وأنفسه، يعني لا تأخذ خيار أموالهم وأنفس مالهم. وأصل الكريمة، أصل الكريمة هي كثيرة الخير، كثيرة ماذا؟ كثيرة الخير. ولهذا قيل للمال النفيس كريم، قيل للمال النفيس ماذا؟ كريم. لماذا؟ لكثرة منفعته، لكثرة منفعته. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في القرة هذا تحذير له، هذا يعني هذه اللفظة وهذه الجملة تحذير له من، انظر، من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وهو أخذها من أوساط المال. هذا الذي شرعه الله، أن تأخذ من أوساط المال. قال لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس، بطيب ماذا؟ بطيب نفس، أن يخرج هذه الزكاة ونفسه ماذا؟ طيبة، غير مقتر ولا متضجر ولا متأفف ولا منشرح الصدر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانظروا إلى مراعاة الشرع إلى هذه المسائل والدقائق، حتى النفسية، حتى ماذا؟ حتى النفسية. قال لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة، وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. هو يتكلم، يعني الحديث لفظه عن أخذ الزكاة صحيح، وإياك وكرائم الأموال، ولكن انظر إلى الفائدة العامة من مثل هذا والاستنباط الدقيق منه رحمه الله، أنه تحذير من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله. هذه قاعدة عامة ليست فقط في الزكاة، هي في الزكاة وفي غير الزكاة، في كل شؤونك، في كل شأن صغير كان أم كبيرا، صغيرا كان الأمر أم كبيرا، تتحين السنة في ذلك وشرع الله. ثم قال وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. لماذا؟ لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وهذا أصل ينبغي التفطن له، هذا أصل ينبغي التفطن إيش له، يعني استصحبه معك في كل شؤونك. والله لو أن الناس حكمت هذا الأصل في شؤونها ما حصل خلاف قط ولا تشرذم، ولا يأتينا فلان وعلان فيلقي بالشبه والترهات والموبقات والكفريات على أسماع الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها،

0: جامعة الكمال الممكن في إيش؟ في حقها، يعني في صنفها. هذا الكمال يتفاوت من بهيمة من في ذوي الأنعام وفي ذات الأنعام. نعم، ففي حقها يكون أمرها كذلك، كل بحسبه. قال: من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف. إذن إياك وكرائم، خذ ما من ذلك الأوسط، لا تأخذ كرائم الأموال ولا تأخذ ماذا؟ الهزيلة المتردية. فلو أخرج المرء صاحب المال، لو أخرج المرء صاحب المال مثلا كرائم ماله عن طيب نفس، مرحبا وجزاه الله خيرا، لا نقول لا ما نأخذ، إذا ما أخرجها بطيب نفس منه فلا حرج في أخذها. نعم.
1: قلت: وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز.
0: جاز بس، جاز وأجر، جاز أخذ ذلك منه وأجر على هذا، وأجر على هذا. نعم.
1: قوله: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله: فإنه، أي الشأن، ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الإمام.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله، قال: وله واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. بماذا تكون الوقاية؟ بالعدل وترك ماذا؟ وترك الظلم. في هذا اللفظ أيضا من الفقه الحث على التبليغ، الحث على تبليغ دين الله، والحرص على عدم الظلم. فالمرسل الذي يرسل لتبليغ العلم وبيانه للخلق، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ وأبي موسى، يبلغ ولا يظلم، يبلغ ولا يظلم. يقول رحمه الله: وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا: فيه التنبيه على المنع، فيه التنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم. قال: والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم. أما جاءت هذه الجملة عقب إياك وكرائم أموالهم؟ قال: النكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم، إلى أن أخذها إيش؟ ظلم. وضح؟ فهو يحذره عليه الصلاة والسلام من هذا الظلم، ويحذر كذلك أمته من جميع أنواع الظلم. نعم. ثم قال: فإنه، أي الشأن، وهذا الضمير يسمى ضمير الشأن،

0: قال فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها، بمعنى لا تحجب عن الله تعالى أي ترفع إليه سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب فهي ترفع إليه جل في علاه. نعم.
1: قال وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويعلمهم وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف.
0: قال وفي الحديث قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به أي بخبره. والإمام البخاري له في الصحيح كتابا من جملة الصحيح، كتاب خبر إيش؟ خبر الواحد، كتاب خبر الواحد. فهذا أصل عند أهل السنة والجماعة، أصل عند أهل السنة والجماعة، وأن الإمام إذا ما بعث عماله سواء لجباية الزكاة أو لغير ذلك، حتى في الغزوات أو والبعوث والسرايا وغير ذلك، يوصيهم بتقوى الله ويعلمهم وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته إلى غير ذلك، هذا هو الأصل. أما ينطلق هكذا يظلم نفسه ويظلم غيره، يعلمهم الجهل وينشره فيهم، هذا من الظلم، هذا من الظلم للنفس وللغير، وفي افتيات على الشرع. بارك الله فيكم. نعم. والتنبيه على التعليم بماذا؟ بالتدريج، أي التدرج في التعليم، هذا هو الأصل، أن يتعلم الإنسان شيئا فشيئا، وأن يتدرج في التعلم، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، هذا سنن العلم وسنن أهل العلم، وهذه الهداية التي كان عليها السلف في التعليم. نعم.
1: قلت ويبدأ بالأهم فالأهم، واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء.
0: قلت ويبدأ بالأهم فالأهم، قوله قال المصنف، هذه إشارة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهي المسألة 11. وقوله قلت يبدأ بالأهم فالأهم، هي المسألة 12 عند الإمام محمد رحمه الله في المسائل التي يذكرها عقب ذلك. ومما ذكره الإمام محمد أيضا المسألة 14 أو 14، قال كشف العالم الشبهة عن المتعلم، كشف العالم الشبهة عن المتعلم، وقد بينا هذا في اللقاء الماضي كيف يكون كشف ماذا؟ الشبهة. ولا بد لمن أراد أن يكشفها أن يكون على علم وبصيرة كما مر معنا بيانه. ثم قال واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء، يعني هذا ثمة إيش؟ إشكال هنا. نعم.
1: قال شيخ الإسلام أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك. ولكن عن هذا جوابان، أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر

0: يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليها، لأنهما
1: عليهما. نعم.
0: ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته. وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم. التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم. وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة. انتهى بمعناه. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: ذكر رحمه الله الإشكال هذا، أنه لم يذكر في الحديث الصوم ولا الحج، وأن هذا عدم الذكر أشكل على بعضهم أو على بعض أهل العلم. ثم قال: وقال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس من هؤلاء الناس المشار إليهم، أقول من هؤلاء الناس المشار إليهم ممن أجاب بهذا الجواب، من هؤلاء الحافظ ابن الصلاح، كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في الفتح، في فتح الباري، وتعقب ابن الصلاح بقوله تعقب، أي ابن الصلاح، بأنه يعني هذا القول يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان، ولهذا قال شيخ الإسلام لما أورد هذه الإجابة أن بعض الرواة اختصر الحديث، قال شيخ الإسلام: وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، أي يوجب الطعن في الرواة، فإذا طعنت في الرواة أيضا طعنت في مروياتهم، لكن ثمة إجابة أيضا على عدم الذكر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكر هذه الأركان الشهادتين والصلاة وماذا والزكاة، لأنها أهم الأركان، ومن أجاب إليها أجاب إلى البقية، يعني وجب عليه أن يجيب إلى البقية أيضا.

0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه.
0: فأرسلوا
1: إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. قال الشارح: قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: نعم. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في الصحيحين. نعم، هذا الحديث في الصحيحين يقول فيه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. قال: أخرجاه في الصحيحين من غير وجه، أخرجاه في الصحيحين من غير وجه، أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. ولا شك أن الفضائل له رضي الله عنه كثيرة، وقد ألف فيه من الإمام النسائي رحمه الله كتابا سماه خصائص علي رضي الله تعالى عنه. قوله ثم شرح، بدأ الشارح في الشرح وترجم لسهل رضي الله تعالى عنهما عنه وعن أبيه، ثم قال: قوله قال يوم خيبر في غزوة خيبر، وفي الصحيحين كانت غزوة خيبر في السنة كم؟ 7 من الهجرة، وقد طال حصارها. ثم ذكر

فيه في الشرح حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وفيه كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا. قال الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير: هذا يبين أن عليا رضي الله عنه لم يشهد أول خيبر، صحيح؟ أنه قال في الحديث تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر ثم التحق، قال لم يشهد أول خيبر، وأنه عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة لأعطين الراية، قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها، في صباحها. نعم. ثم شرح أيضا الراية ونقل عن الحافظ أن في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، أي الراية واللواء، الراية واللواء. والراية أو اللواء علم يرفع في الحروب، علم يرفع في الحروب يعرف به موضع صاحب الجيش يعني أميره، وقد يحمله أمير الجيش وقد يدفعه إلى مقدم العسكر، يعني ليس بالضرورة أن يحمله، قد يحمله أو غيره يدفع به إلى مقدم العسكر أو ميمنته أو نحو ذلك. ثم ذكر بعض الأحاديث، قال: لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة، وعند ابن عدي عن أبي هريرة زاد، وزاد مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها هنا ثلاثة أحاديث، وهذه الأحاديث بارك الله فيكم أخذت وقتا وجهدا في تحريرها. نعم. فأقول: حديث عبد الله بن عباس هذا الذي أشار إليه الشارح رحمه الله أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي في الكبرى والصغرى، والخطيب في التاريخ، وابن عساكر في تأريخ دمشق، كلهم من طريق يزيد بن حيان، كلهم من طريق يزيد بن حيان عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا على نحو هذا اللفظ الذي ذكره المصنف، أن رايته كانت سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قال الترمذي فيه: حديث غريب، غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. وسكت الحاكم عليه في المستدرك، وقال البيهقي في تلخيص المستدرك المطبوع بحاشية المستدرك: قلت، يقول الذهبي في المطبوع: يزيد ضعيف، ها؟

هو الذهبي. قلت البيهقي، أنا آسف، الذهبي في تلخيص المستدرك المطبوع في تلخيص المستدرك قال قلت يزيد إيش ضعيف. وفي مختصر استدراك الذهبي على الحاكم للحافظ ابن الملقن جاء أن قال، أي الذهبي استشهد به الحاكم، وفيه يزيد بن حيان وقد ضعفوه هكذا. قال القطان أبو الحسن في بيان الوهم والإيهام متعقبا عبد الحق الإشبيلي في أحكامه لما روى الحديث أو ذكر الحديث وسكت، قال ابن القطان لا يصح، فإنه من رواية يزيد بن حيان عن أبي مجلز عن ابن عباس، ويزيد بن حيان هو أخو مقاتل ابن حيان، روى عنه جماعة، فذكر من روى عنه وعمن روى، ثم قال هذا الذي ذكره ابن أبي حاتم ولم يزد على ذلك، ثم قال فهو عنده، أي بناء على هذا فهو مجهول الحال. فأما البخاري فإنه زاد أن قال عنده، يعني يزيد بن حيان، عنده غلط كثير. يقول ابن القطان ثم أورد له هذا الحديث، يعني البخاري، ثم قال وسكت عنه، يعني عبد الحق، نعم، قال وقد سكت عنه الترمذي أيضا، وليس سكوته، يعني سكوت الترمذي، كسكوت أبي محمد يعني عبد الحق. ثم قال فأما أبو محمد فقد قال إنه لا يسكت إلا عما هو عنده صحيح، شرط عنده، وهذا أي الحديث غير صحيح فاعلم ذلك. وضعف الحديث أيضا في موطن آخر من بيان الوهم والإيهام. وهذا الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لابن ماجة والحاكم ورمز له بالضعف. قال المناوي في الفيض لم يصححه الحاكم، وزاد الذهبي فيه أن فيه يزيد ابن حيان وهو أخو مقاتل وهو مجهول الحال، وقال البخاري عنده غلط ظاهر. هكذا في المطبوع من الفيض، والذي وجدته من كلام الحافظ الذهبي في المطبوع من المستدرك بحاشية المستدرك التلخيص ما ذكرته لكم، وفي استدراك جمع الحافظ ابن الملقن ما ذكرته لكم، فلا أدري هذا الذي ذكره صاحب الفيض هو نسخة أخرى زائدة الله أعلم، أو تغيير في المطبوع يحتمل. وأما قوله عن البخاري أنه قال فيه غلط ظاهر، فهذا ليس في المطبوع من التاريخ الكبير، الذي في التاريخ الكبير فيه غلط، نعم فيه غلط، كعنده غلط كثير، ما هو ظاهر، كثير، واضح؟ فالله أعلم. هذا الحديث أيضا ضعفه الحسن الصنعاني في فتح الغفار، فقال رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد فيه مقال. لماذا أتكلم؟ لأن البعض وبعض أهل العلم حسن الحديث بمثل هذه الطرق، وهذا محل نظر، هذا محل إيش؟ نظر. الإسناد فيه يزيد بن حيان النبطي نزيل المدائن أخو مقاتل، تكلم فيه الإمام البخاري بما مضى ذكره لكم، قال عنده غلط إيش؟ كثير. وفي التاريخ الأوسط للإمام البخاري بعد أن ذكر هذا الحديث قال يرويه أيضا عن ابن بريدة عنده وهم كثير،
وهذا الراوي ذكره ابن حبان في كتابه الثقات. ومع الأسف بعض الناس يقولون يريدون أن يمشوا بس. قال والراوي هذا قد ذكره ابن حبان في كتابه الثقات. طب أكمل إذا كنت فعلا رجعت إلى ثقات ابن حبان ولم تصبك غفلة. هذا يوهم إما على اعتبار أنه وثق، وإما على اعتبار أنه مجرد ماذا أن ذكره. فالحافظ ابن حبان ذكره وتكلم عليه، فقال رحمه الله كان ممن يخطئ ويخالف. قال فيه الحافظ ابن معين ليس به بأس. أما الحافظ الذهبي فنقل كلام البخاري في الكاشف والمغني كأنه يرتضيه، وفي الميزان قال فيه صويلح. قال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ، فمن كان هذا حاله فحديثه لا يقبل ولا يصح، لا يصح، هو أضعف من قولهم صدوق. نعم، لكثرة غلطه، لكثرة ماذا؟ غلطه ووهمه، فمثله لا يحتمل، لا تحتمل حاله قبول التفرد ويعتبر منكرا. فقد يقول قائل أخرج أبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير وفي الأوسط وأبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وابن عدي في الكامل والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق حيان ابن عبيد الله بن حيان العدوي عن أبي مجلز عن ابن عباس. يعني هنا حيان متابع لمن؟ ليزيد. لكن الرواية هذه فيها عن أبي مجلز عن ابن عباس قال، أي حيان في روايته، وحدثنا عبيد الله بن بريدة عن أبيه، وهو حديث من؟ بريدة الثاني. هنا لما قال المصنف ومثله عند الطبراني عن بريدة، هذا الحديث قال فيه الطبراني في الأوسط لا يروي هذا الحديث أو لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به حيان ابن عبيد الله رواه عن أبي مجلز عن ابن عباس، وأيضا ضم معه عبد الله ابن بريدة عن أبيه. قال ابن عدي في الكامل هذا ليس يرويه عن أبي مجلز وابن بريدة الإسنادين جميعا إلا حيان هذا. هذه الطريق فيها حيان، هذا ابن عبيد الله ابن حيان العدوي أبو زهير، سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير. قال أبو حاتم في الجرح والتعديل ينقل ابن أبي حاتم ينقل عن أبيه أنه قال صدوق، وهذه مرتبة ليست كما في بالك، هي مرتبة عند الحافظ ابن حجر، لا هي دون، مرادها عند أبي حاتم دون. وذكر هذا الراوي الحافظ ابن حبان في الثقات. قال فيه الإمام إسحاق بن راهوية رجل صدق، رجل إيش؟ صدق. قال البزار بصري مشهور ليس به بأس. قال البخاري كما في الميزان قال ذكر أصلت منه الاختلاط، يعني أنه راوي إيش؟ مختلط. قال الهيثمي في المجمع لكنه اختلط. وذكره سبط بن العجم في الاغتباط بمن روي من الرواة بالاختلاط. وقال الإمام الدارقطني في السنن بعد أن ذكر حديثا من روايته قال فيه ليس بقوي تنكيرا. قال البيهقي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ

0: لسان تكلموا فيه. ونقل عن ابن حزم أنه قال مجهول، وتعقبه الحافظ بقوله فلم يصب، يعني ابن حزم. قال ابن عدي رحمه الله لحيان: غير ما ذكرت من الحديث وليس بالكثير، يعني رواياته إيش قليلة، عامة ما يرويه أفراد ينفرد بها. وعد الإمام ابن عدي هذا الحديث في مناكيره في منكراته، وقال الذهبي فيه ليس بحجة. وفي الميزان، هذا في المغني، وفي الميزان قال شيخ بصري، وهذه منزلة ضعيفة، يعني من المنازل في أدنى درجات التوثيق وأعلى درجات ماذا؟ التضعيف، يعني من حيث النزول والصعود. لما نقول أقواها وأدناها، وأدنى التصحيح التوثيق وأعلى التصحيح، فأدنى مراتب التوثيق شيخ، وأعلى مراتب التضعيف ماذا؟ هذا المراد، التوازي من هذه الناحية. ذكر هذا الحديث أيضا الذهبي في مناكيره في الميزان. طيب ما الخلاصة؟ الخلاصة أن هذا الرجل لسانه لسان صدق، كما قال الإمام ابن راهوية، هو في نفسه لسانه لسان صدق. نعم، أما من حيث الضبط فليس بحجة، فليس بحجة يحتمل منه التفرد. لما؟ لاختلاطه وعدم ضبطه، وليس هو بمجهول كما قال ابن حزم، بل هو بصري مشهور لا بأس به إذ هو معروف، لكنه ليس بإيش؟ بالضابط الحجة. ولهذا أنكر الحفاظ ابن عدي والذهبي عليه هذا الحديث وعدوه في مناكيره. فهمتم هذا؟ فليس هذا بمتابع لذاك، وثمة إشكال، ثمة إشكال أيضا مشكل قاله الحافظ ابن أبي حاتم في بيان خطأ البخاري في تأريخه، بيان خطأ البخاري في إيش؟ في تاريخه، حيث قال يزيد بن حيان عن أبي مجلز وابن بريدة عن أبيه: إنما هو حيان بن عبيد الله، سمعت أبي يقول الذي روى عن أبي مجلز وابن بريدة جميعا فهو حيان بن عبيد الله، وإنما هو يزيد بن حيان فهو أخو مقاتل ابن حيان. يعني رجع هذا الحديث حديث من؟ يزيد. فهمت؟ عرفت؟ فلا يصح أن يقال في نظري بتحسين هذا الحديث وتقويته. أما حديث أبي هريرة الذي ذكره عند ابن عدي زاد مكتوب فيه لا إله إلا الله، فهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والحافظ ابن عدي في الكامل، وهو حديث فيه راو يسمى محمد ابن أبي حميد، وهذا راو متفق على ضعفه، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث. وقد عد الحافظ ابن عدي هذا الحديث في منكراته، في إيش؟ في منكراته، والله أعلى وأعلم. نعم، لا يستقيم القول بماذا؟ بتقوية هذه الأحاديث وتصحيحها أبدا. نعم،
1: قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ

0: الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية. قوله يفتح الله،
1: علق شيخنا رحمه الله محمد أمان على هذه بقوله في الحديث يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال فيه دليل على أن الله يحب ويحب، فيحب الصالحين من عباده ويحبه المؤمنون من عباده، وهو أي حبه سبحانه فرض عليهم، فرض عليهم، ومن أعظم شعب الإيمان، ومن أعظم شعب الإيمان. نعم.
0: قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم، ويدوكون قال المصنف يخوضون، أي في من يدفعها إليه. وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان.
1: نعم، كلهم يرغب أن يكون كذلك. نعم، يدوكون يخوضون، نعم، ويتدارسون في ذلك. نعم، رضي الله عنهم.
0: قوله أيهم يعطاها، هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء.
1: هذا فيه بيان للسبب الذي من أجله كانوا يدوكون ويخوضون وكلهم يرجى أن يعطاها، كلهم يرجى أن يعطاها. نعم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا فين وقفنا؟ نعم،
0: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال ادعوا لي علي، فأتي به أرمد. الحديث. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أرسل إليه،
0: فأرسل إليه.
1: نعم،
0: أنا أقول مبني للفاعل.
1: طيب.
0: نعم. ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله.
1: نعم، هذا نعم. هو أرسل وأرسل إليه.
0: نعم، جزاه الله خير. قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله

0: دعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية.
1: فما رمدت ولا صدعت
0: منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وفيه دليل على الشهادتين، قوله فأعطاه الراية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. قوله وقال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها.
1: نعم، ثم ذكر أن في نسخة صحيحة بخط المصنف يقصد من؟ نعم، وهذا مهم على أنه رحمه الله مع عنايته بالشرح يعتني بأن تكون بين يديه نسخة إيش؟ صحيحة. أنه قيل في هذه النسخة يشتكي عيني فأرسل إليه، مبني للفاعل إلى أن قال، ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. ثم ذكر رواية ماذا؟ مسلم، وفيه أنه جيء به وأنه يقوده قائد. قوله فبصق في فتح الصاد أي تفل. قال ودعا له فبرأ على وزن ضرب، ويجوز الكسر على وزن ماذا؟ علم. وهذا من الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا للأمر بأن يقول له كن فيكون. وفيه أيضا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا يدل على أن النفع والضر بيد الله لا بيد غيره جل في علاه. ثم ذكر رواية الطبراني فما رمدت ولا صدعت إلى آخر هذه الرواية عند أحمد وغيره وهي حسنة. قال وفيه دليل على الشهادتين، يريد دليل على توحيد الله وكذلك على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي ماذا؟ التوكل، يعني الأخذ بها من التوكل، الأخذ بالسبب الشرعي من التوكل، تركه ليس من التوكل. قال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة، يعني بهدوء وروية، فدائما العجلة يصحبها طيش. ولهذا قيل العجلة من إيش؟ من الشيطان، العجلة من الشيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام التؤدى في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة. قال وانفذ على رسلك على رفقك من غير ماذا؟ عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها، يعني القريب من الحصون، القريبة من الحصون، كن قريبا منهم. قد يكون مع هذه الجلبة أو الاستعجال شيء من لفت الأنظار. من لفت إيش؟ الأنظار والانتباه الذي قد يصحب ذلك شيء لا تحمد عقباه من النيل. بل كن يقظا حريصا على ماذا؟ على ذلك من غير عجلة. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش. فكم ورد أعني العجلة والطيش المرء موارد الهلكة، كم والواقع خير شاهد. والأصوات التي لا حاجة إليها، أين الفواحش الدواعش والقاعدة وأفراخها؟ هؤلاء الجهلة، هؤلاء الشذاذ، هؤلاء الذين ظاهروا المشركين على المسلمين بأفعالهم القبيحة وطرائقهم المشينة، وفتحوا الباب على مصراعيه على أهل الإسلام. يسام فيه أهل السنة سوء العذاب في بلاد شتى. من الذي يتحمل هذا الذي يحصل في سوريا؟ من الذي يتحمل مثل هذا؟ أما هذه من العمالة لهؤلاء المجرمين ولهؤلاء الطواغيت؟ قبحهم الله، ثم يريدون أن يقيموا شرع الله ودولة الإسلام. كذبوا، لا يريدون إلا أن يقيموا دولة الرفض، لأنهم أذناب لهم وتربوا في أحضانهم، وما هم إلا عقيدة الخوارج بسقاية الرافضية وعناية صليبية ورعاية يهودية. شاءت الناس أم أبت، والواقع خير شاهد. والأصوات التي لا حاجة إليها، وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف والانتقاض عزيمة، كما يشير إليه في قوله حتى تنزل بساحتهم. ترفق لكن من غير إيش؟ ضعف ولا خور. ومن قال لك أن الحكمة والعقل ينافيان الشجاعة والإقدام؟ من قال؟ من ظن هذا الظن فلا يعرف معنى ذلك. نعم.
0: وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا
1: أحد
0: الله.
1: الذين رجعوا قبل أيام من براثن هؤلاء الفواحش وكان معهم يعترف ويتكلم، ونشروا هذا الكلام له، وما رآه بأم عينيه وما سمعه بأذنيه. هذا أمر يستأنس به، لا نعتمده، لأن الحقائق عندنا ظاهرة ولله الحمد، ما يحتاج. لكن هذا من باب ماذا؟ الاستئناس. وأنه رأى ما لا يمكن أن يتخيل من شرب الخمور والمسكرات، تخيلوا، والعياذ بالله، وانتهاك الأعراض والوقوع في الحرمات، إلى أنواع وضروب من الآفات والمعاصي والمنكرات وكبائر الذنوب. ماذا ترجو من أمثال هؤلاء؟ أي شريعة وأي دولة يريدون إقامتها؟ أي شريعة هذه؟ من الذي أباح لهم هذا الفعل؟ والشيء كما قيل قديما، الشيء من معدنه لا يستغرب، لا يستغرب. نعم.
0: وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة، فما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم

0: لا نعبد إلا الله ولا نشرك بها ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده، فأصله في القلب، والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، انتهى. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
1: نعم. ثم شرع رحمه الله في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو إيش؟ الشاهد من الحديث الذي أورده رحمه الله تحت هذا الباب. وقال الشيخ عبد الرحمن في قرة عيون الموحدين: هكذا ينبغي لأهل الإسلام، هكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم، أن يكون قصدهم بجهادهم، أن يكون قصدهم بجهادهم ما هو؟ هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه. وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا معتمدهم ومرادهم ونيتهم. نعم. فقوله ادعهم إلى الإسلام، هذا بيان إلى ضرورة العناية بدعوة الخلق إلى الحق، وبيان هذا الحق الذي هو الإسلام لهم، وإقامة الحجة عليهم، وإبلاغهم وإنذارهم. وهذا يدل على ضرورة العناية بالدعوة إلى الله جل وعز، ضرورة العناية بالدعوة إلى الله، وعلى وجه خصوص الدعوة إلى توحيد الله جل في علاه. واضح؟ ويستحب تكرار ذلك، خاصة إذا ما كان بقي ثمة ماذا؟ رواسب وبقايا. بعض الناس قد يؤمن ويكون على شرك أو بدعة أو ملة أو إلحاد، فيؤمن تبقى رواسب، يحتاج من صاحب الدعوة صاحب البصيرة أن يكرر ليرفع الشبهة ويدفعها، ولا يبقى منها ماذا؟ شيء. نعم.
0: وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني
1: قال جاز، ما قال وجب، وهو كذلك.
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها، كالصلاة والزكاة، كما في حديث أبي هريرة

0: فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانعي الزكاة: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. قوله:
1: وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله عز وجل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون يفعلون، يبعثون من؟ الدعاة إلى الله. وهؤلاء الدعاة لهم صفات قد سبق الكلام عليها في أول الباب عندما تكلمنا وشرحنا هذا الباب. ثم ذكر أثر عمر رضي الله تعالى عنه في المسند، وهو عند أحمد أيضا كما قال رحمه الله، وعند ابن أبي شيبة كذلك، وقبله عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من حديث أبي فراس النهدي عن عمر، وهذا تابعي مخضرم، وهو رجل قوي، يعني يثبت من مثله الحديث. نعم.
0: قوله: فوالله لأن
1: صاحب الزوائد يقول: لم أرى من جرحه ولا من وثقه، بل هو موثق وقوي. نعم.
0: قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر، رفع على الابتداء والخبر خير، وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف.
1: نعم. قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا إلى آخره، هذا قسم منه عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق، فهو صادق من غير يمين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أنه لا بأس بالتأكيد بقسم كنحو هذا حتى يفهم المخاطب أن هذا الأمر مطلوب، مطلوب، وهو الحرص على هداية الناس ودعوتهم. وفي هذا أيضا أن هداية الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور خير والله للمرء.

0: الدنيا وما فيها. فالذين يشتغلون ويعنون بهداية الخلق وتبصيرهم بالسنة كم لهم من الخير والمناقب. فلئن كانت الهداية لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذه منقبتها، فكيف الظن بمن يهدي الله على يديه كل يوم أمما إلى الحق والهدى؟ كم يجري الله عز وجل له من الخير؟ ولهذا أيضا فيه، أعني في هذا الحديث، الحرص على الهداية والدعوة، الحرص على الهداية ماذا؟ والدعوة، هداية الناس إلى الحق ودعوتهم إلى الحق، وليس المقصود الحرص على القتال، وليس الحرص على ماذا؟ على القتال، إنما الحرص على ماذا؟ على دعوة الناس والأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور. ما هو إمضاء الأحكام الظالمة الجائرة التي يفعلها أمثال هؤلاء الشذاذ؟ هذا مرتد فيقتلون، وهذا مشرك فيفعلون به الأفاعيل. إنما الحرص على الهداية والدعوة، وليس ماذا؟ أن يحرص المرء على ماذا؟ على القتال. والتوحيد وهداية الناس إليه هو المقصد الأول، هو المقصد الأول من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم، هكذا أتباعهم يجب أن يكونوا. فإن أصرت الناس بعد ذلك وكان ثمة قوة وعاندوا واستكبروا، نعم، فثمة أحكام تترتب على ذلك. إذن الحرص على هداية الخلق واجب، وكما قال غير واحد من أهل العلم أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت من شقين: دعوة الكافرين أو غير المؤمنين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين أن يثبتوا على الدين. يحرص على هؤلاء أمة الدعوة، ويحرص أيضا على أمة الإجابة، فيحرص على أمة الدعوة فيدعو غير المسلمين إلى الدين، ويحرص على من أجاب دعوته إلى أن يثبتوا على ماذا؟ على الحق. تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. هذه دعوة لمن؟ لمن أجابه عليه الصلاة والسلام ليثبت على الحق، ليثبت على الحق. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المخرج من الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 2 ربيع الأول 1400 هجرية في جامع الملك عبد العزيز رحمه الله.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره،
2: الله سبحانه وتعالى،
3: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.

وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. إن السعيد أي إن السعيد بحق من كان حاله لمن جنب الفتن أي أبعد عن الفتن، ولمن ابتلي أي امتحن وعاصر شيئا من تلك الفتن فصبر أي صبر عليها فلم يفتتن ولم يقع في شرها ولم يشارك فيها. وقال صاحب عون المعبود قوله فواها معناه التلهف والتحسر أي واها لمن باشر الفتنة وسعى فيها، وقيل معناها الإعجاب والاستطابة. فما أحوجنا في هذا الزمان المملوء بالفتن والأكدار إلى أن نستبصر بطبائع الفتن وكيفية النجاة منها ومن خلال هدي القرآن الكريم والسنة الشريفة وكذا هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فإن الفتن تترى كالسحب المتراكمة وتتواتر عمياء صماء مطبقة كقطع الليل المظلم أو كالأمواج المتلاطمة تطيش فيها العقول وتموت فيها القلوب إلا من عصم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. فالناس لا يقعون في الفتنة إلا إذا تركوا كتاب الله عز وجل وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا العقول وذهبوا خلف آراء الرجال ولم يحكموا كتاب الله عز وجل. أحبتي في الله، هذا الموضوع أو هذه المحاضرة تحتاج لوقت طويل، ولكن لعلي أختصر الموضوع وآتي على بعض العناصر دون بعض، وسأتكلم في هذه المحاضرة أو سأجعلها على محاور. وقبل ذكر مبحث أو عنوان المحاضرة وهو المخرج من الفتن، أو أقول أسباب النجاة من الفتن. وقبل البدء في المحاضرة فلا شك أني نتقدم بالشكر لمن تسبب في هذه المحاضرة وكذلك القائمين على هذا المسجد المبارك من حسن الاستقبال ومن تهيئة هذا المكان، فأسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم. المحور الأول في هذه المحاضرة ما هي الفتن أو تعريف الفتن. الفتن جمع فتنة، الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والاختبار، وهي الابتلاء والاختبار كما مر معنا في مقدمة هذه المحاضرة، منه قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالله سبحانه وتعالى يجري الفتن ليظهر ويعلم الصادق

من الكاذب، فإن الفتن إذا وقعت فإن الناس يعرفون، الصادق يعرف والكاذب يعرف. ولولا هذه الفتن التي تحدث لم يميز بين هذا الصادق وبين هذا الكاذب. إذن كما في كتب اللغة أصل معنى الفتنة في اللغة يدل على الابتلاء والاختبار. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حسنة إلى سيئة، وتحول من حسنة إلى سيئة فقد وقع في الفتنة. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وتطلق الفتنة على الكفر وعلى الغلو في التأويل البعيد وعلى الفضيحة وعلى البلية وعلى العذاب وعلى القتال والتحول من الحسن إلى القبيح والميل إلى الشيء والإعجاب به، وتكون في الخير وتكون في الشر. فإن الفتن تكون في الخير أيضا، في الأموال وفي الأهل وفي البنون، وتكون كذلك في الشر كقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المحور الثاني: أنواع الفتن. أنواع الفتن، والفتن على اختلاف أنواعها وتعددها ترجع على نوعين، ترجع على نوعين. النوع الأول: فتن الشبهات، تكون في الدين والعقيدة. فتن الشبهات وتكون في الدين وتكون في العقيدة. والنوع الثاني: فتن الشهوات، وتكون في السلوك وتكون في الأخلاق وتكون في الملذات وتكون في المشتهيات للبطون والفروج وغير ذلك من الشهوات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، والفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين النوع الأول، والنوع الثاني فتنة الشهوات. وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما، أي أن العبد أو أن المسلم قد يقع في شبهة، الشبهة الأولى فتنة الشبهات في الدين والعقيدة، ولا يقع في المعاصي. وقد يكون شخص آخر يقع في شبهة، في فتنة المعاصي والشبهات والشهوات، ولا يقع في شبهات الدين. وقد يكون هناك من يقع في الشبهتين، يجمع بين شبهة الدين وبين الشهوات، نسأل الله السلامة. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى الهوى. فإن هناك من يتبع هواه ليضل نفسه أولا ويضل من الآخرين. فهذا الذي يفتي الناس بالمظاهرات أو الخروج على الحكام أو بتحليل الغناء أو بتحليل التبرج أو السفور، كل هؤلاء يقعون في شبهة ماذا؟ في فتنة الشبهات التي هي في الدين، التي هي في الدين. وأما من تجرأ على المعاصي بإباحة ما أحل الله عز وجل أو بتحريم أو بتحليل ما حرم الله عز وجل

فإنه وقع في فتن الشهوات والتي هي في أمور هذه المعاصي. نسأل الله السلامة. وعن ميمون ابن أبي شبيب قال قيل لحذيفة رضي الله عنه أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قيل لحذيفة رضي الله عنه أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قال لا، ولكن كانت تعرض عليهم الفتنة فيأبونها أي يرفضون الدخول فيها فيكرهون عليها، ثم تعرض عليهم فيرفضونها أيضا حتى ضربوا عليها بالسياط والسيوف، ضربوا عليها بالسياط والسيوف حتى خاضت الماء حتى لم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. وكذلك قال حذيفة، وحذيفة رضي الله عنه هو خبير بالفتن، خبير بالفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالفتن. قال حذيفة لفتنة الصوت أشد من فتنة السيف. قالوا وكيف ذاك؟ قال إن الرجل ليضرب بالصوت حتى يركب الخشبة، كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فقد تكون الفتنة اليسيرة أوقع في القلب أو في قلب المؤمن من الكبيرة. فالمؤمن لا يستهين بالفتن، لا تقول هذه فتنة صغيرة، هذه فتنة يسيرة، هذه فتنة سهلة، لا تستخف بأمر الفتن، بل عليك أن تخشى من الفتن جميعا، فتن الدين وفتن كذلك الشهوات. وفتنة السياط أمرها عظيم، أي الضرب. فروي عن الإمام أحمد عندما عذب في فتنة خلق القرآن كان يخاف من الصوت أكثر من القتل، لأن القتل إنما هو أمر واحد ويموت وهو ثابت على الحق، لأن القول بخلق القرآن كفر. لكنه كان يقول إنما أخشى من الصوت، يعني لو ضرب وضرب وضرب لعله يرجع. فقال له أحد السجناء إنما هي الجلدة الأولى، فإذا ضربت لا تحس بعدها. فصبر رحمه الله في هذه الفتنة صبرا عظيما، فسمي بذلك بإمام أهل السنة. المحور الثالث تحذير الشريعة من الفتن. من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن بين لهم الخير ودلهم عليه، وبين لهم الشر وحذرهم منه. بل إن الشرع أولى الفتن قدرا عظيما من الاهتمام. بل عندما تنظر إلى دواوين السنة وكتب السنة تجد النصوص التي تحذر من الفتن، وقل أن يخلو ديوان منها من كتاب أو من باب الفتن. بل إن السنة قد بينت الفتن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة عن الفتن، وحذيفة رضي الله عنه أخبر الصحابة وأخبر التابعين، إلى أن وصلت إلينا هذه الأحاديث. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، أي كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نزلنا منزلا فمنا من يضرب خباءه أي الخيام، ومنا من هو في جشرته، إذ نادى

هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة الصلاة جامعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع المسلمين ليقول لهم أمرا مهما. يقول الراوي: فاجتمعنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة رضوان الله عليهم، وإن آخرها سيصيبهم بلاء وأمور ينكرونها، تجيء فتن فيدقق بعضها لبعض، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر. وذكر الحديث كما في صحيح النسائي. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: كتاب الفتن، باب ما جاء في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أعطام المدينة، مكان مرتفع، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أمرها عظيم الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن. وانظر إلى الناس، من هم من وقع في فتن الدين وخرج من الإسلام، ومن هم من ارتد، ومن هم من صار ملحدا، ومن هم من خرج من العقيدة، ومن هم من اتبع الشهوات وذهب إلى الاختلاط وإلى الغناء وإلى آخره. وأنت عصمك الله عز وجل من هذا، فأحمد الله عز وجل. لا تقول: الناس كلهم ذهبوا. لا تقول: ما بقيت إلا أنا، لعلهم على صواب وأنا على خطأ. لا، اثبت حتى لو كنت ماذا؟ حتى لو كنت واحد. إلى متى؟ إلى أن تموت. إلى أن تموت. قال النووي رحمه الله: والتشبيه بمواقع القطر. النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الفتن بمواقع القطر. قال النووي: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة وتعم الناس، لا تختص بها طائفة. وهذه، يقول النووي، وهذا إشارة إلى الحروب التي حصلت بين الصحابة، كموقعة الجمل وصفين والحرة، وما حصل في مقتل عثمان ومقتل الحسن رضي الله عنهما، وغير ذلك من هذه الفتن. وهذا لا شك أنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاستعاذة من الفتن ومن شرها ومن سوئها ومن مضلاتها، بل كان دعاء بعض السلف: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا وأن نفتن، كما روى البخاري رحمه الله.
في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقال لا تدري، مشوا على القهقر. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم، فإن العلم إذا رفع ورفع العلم بموت العلماء سيكثر ماذا؟ الجهل. ولو كثر الجهل الناس ستأخذ ممن؟ من العلماء أم من الجهلاء؟ من الجهلاء، فوقعوا في ماذا؟ فوقعوا في الفتن. فيقول خبير الفتن حذيفة رضي الله عنه، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. كان الناس صحابة يسألون الرسول عن الخير، وكنت أسأله عن ماذا؟ عن الشر، مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، أي في الجاهلية كنا في شر، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. دعاء، دعاء يعني يدعون الناس، دعاء يدعون الناس. فحذيفة قال: صفهم لنا يا رسول الله. فقال: هم من جلدتنا، يعني من نفس، من نفسنا، يتكلمون بلغتنا ومن جنسيتنا وكذا، ويتكلمون بألسنتنا أي بنفس اللغة. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو دعاة على أبواب جهنم. كيف يدعون الناس فالناس تنخدع بهم فيذهبون بهم إلى أين؟ إلى نار جهنم. فإنهم يحللون ما حرم الله، يحللون ما حرم الله، أو يدخلون الناس في مواقع الفتن. ورأينا بعض الدعاة كان يحرضون الناس ويذهبون بأولاد الناس إلى أماكن الاقتتالات وأماكن الفتن في بعض الدول المجاورة. ولا شك أن هؤلاء هم من دعاة الضلال ومن دعاة الفتنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ أي ما هو الهرج؟ قال: القتل، القتل، كما عند البخاري. وكذلك عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنسا، أتينا أنسا فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج من الظلم ومما أحدثه لهم. فقال أنس رضي الله عنه: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما عند مسلم. انظر إلى الشرع كيف حذر من ماذا؟ من الفتن. أصبحت الفتن أمامنا واضحة، كيف ننجو من الفتن؟ سيأتي معنا إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والأحاديث كثيرة، الأحاديث كثيرة في توضيح الفتن، ولكن أكتفي بهذه الأحاديث. فانظروا يا أحبة إلى هذه النصوص التي بيّنت وحذرت من الفتن، وأنها إن لم تجتنب فهي تهلك من وقع فيها، ونعوذ بالله من الفتن. وابن مسعود رضي الله عنه قال: أخاف عليكم فتنا كأنها الليل، أي مظلمة كأنها الليل، يموت فيها قلب الرجل كما يموت البدن. فتن، انظروا، لا نذهب بعيدا، فتن كثيرة، لكن انظروا إلى بعض الرجال التي ماتت عندها الغيرة على محارمها، وهذه فتنة، هذه فتنة، إن عصمك الله عز وجل منها فاحمد الله عز وجل على هذا. وقد يسأل سائل: وهل ستقع هذه الفتن؟ هذه النصوص التي ذكرت والتي ذكرناها من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة، فهل ستقع هذه الفتن؟ والجواب هو في المحور القادم، وهو المحور كم؟ الرابع. الفتن واقعة لا محالة، الفتن واقعة لا محالة، لا شك أن الفتن واقعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قدرا وكونا، ولا بد من ذلك إلى أن يخرج في آخر الزمان آخر الفتن، وهو الدجال. رضوا الناس بهذا أو لم يرضوا، فقد أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وإخباره صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع، كما أخبر بالفتن، بفتن بها فتكون هناك فتن باطل، وقد تكون بالحق كذلك، أي أن يكون ظاهره الحق. الفتنة قد تكون في ظاهرها الحق، لكن يكون فتنة لصاحبه. روى نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن حذيفة رضي الله عنه قال: الفتنة حق وباطل، الفتنة حق وباطل، يشتبه، فمن عرف الحق لم تضره الفتنة. حق، فتنة حق وفتنة باطل، من عرف الحق ولزم الحق لا تضره الفتن. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. انظروا فتن حتى في الحق. قال: هلاك أمتي في الكتاب، أي في القرآن، وفي اللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قالوا: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله، ويحبون اللبن، أي الإبل، ويحبون اللبن، فيدعون الجماعات والجمع ويبدون. يعني من حبهم لهذه المواشي للأغنام وللإبل

فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن في الأمة ستقع ولا بد من ذلك. وفي الصحيحين أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه قال أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة أنا أحفظ كما قال. قال عمر هات، أي اسمعني الحديث، إنك لجريء. قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر ليست هذه، لا أريد هذا الحديث، لا أريد هذا الحديث، لكن أريد الحديث. أي حديث؟ قال التي تموج كموج البحر، الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، يعني ما لك وما لها، إن بينك وبينها بابا مغلقا، أي هذه الفتن بينك وبينها باب، لن تحدث الفتنة حتى يكسر. قال عمر يفتح الباب أو يكسر؟ يسأل حذيفة هذا الباب الذي بيني وبين الفتن يفتح أم يكسر كسرا؟ قال حذيفة لا بل يكسر. قال عمر ذاك أحرى ألا يغلق، أي بما أن الباب يكسر إذن لن يغلق، لو كان يفتح لغلق، لكنه بما أنه كسر فلن يغلق. قال ذاك أحرى ألا يغلق. قال كما سئل حذيفة هل عمر علم أنه هو الباب؟ الباب كان عمر، أي أنه إذا مات عمر خرجت الفتن. فقيل لحذيفة رضي الله عنه هل علم عمر أنه هو الباب؟ قال نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله، وأمرنا، يقول الراوي، وأمرنا مسروقا، فسأل حذيفة من الباب؟ قال عمر. قال عمر. لكن المسلم لا يخاف ولا يقول إن إذا الفتن ستقع لي وعلي وليس هناك مهرب، لا، بل إن الشريعة كما أخبرت بوقوع الفتن أخبرت أيضا بكيفية النجاة من ماذا؟ من الفتن. وسيأتي في آخر المحاضرة أسباب النجاة من الفتن إن شاء الله. المحور كم؟ الخامس، أن الفتن هي مراد لأهل الأهواء والبدع ومرتع خصب لهم فاحذروا منهم، لأن الفتن يدخل فيها أهل الأهواء وأهل البدع. لماذا؟ لينشروا الأهواء وينشروا البدع وينشروا المحرمات. لماذا؟ لأن في الفتن اختلاط الأمور، تختلط الأمور على الناس في وقت الفتن. اثنين، لقلة العلم وغلبة الجهل، لأن الفتن لا تقع إلا إذا قل ماذا؟ قل العلم. كذلك التسرع الذي يحصل عند الناس في وقت الفتن، فإن الناس أو بعض الناس إذا وقعت الفتن تجده يذهب فيها يمنة ويسرى. المفروض أن الإنسان يبتعد عن الفتن، فينبغي على العبد الموفق ألا ينجرف وراء كل دعوة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا تقربوا الفتنة، لا تقربوا الفتنة إذا حميت، ولا تعرضوا لها، ولا تعرضوا لها إذا عرضت، واضربوا أهلها إذا أقبلت.

واضربوا أهلها إذا أقبلت. المحور السادس أسباب النجاة من الفتن، وهذا هو آخر محور في المحاضرة إن شاء الله. ما هو أو ما هي أسباب النجاة من الفتن، أو ما هو المخرج من الفتن، وستكون مختصرة بإذن الله. أول مخرج من الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة، فلزوم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والسير على نهج السلف الصالح رحمهم الله هي سبب للنجاة بإذن الله. فإنه لا نجاة للأمة من الفتن والشدائد التي حلت بها إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، لأن من تمسك بالكتاب والسنة أنجاه الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين: فالدين كله في الاعتصام به، أي بالكتاب وبحبله، علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيحدث اختلافات أمور كثيرة. فما هو النجاة؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال: لما وقع من أمر عثمان ما كان، أي خرج الخوارج وبدأوا يتكلمون وتكلم الناس في أمره، أتيت أبي بن كعب، أتيت أبي ابن كعب فقلت: أبا المنذر، ما المخرج؟ قال: كتاب الله. قال: كتاب الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: يجب أن يعلم يقينا أنه لا يسوغ لأحد كائنا من كان يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، وهذا مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل. إذن هو الأمر هنا باتباع الكتاب واتباع السنة، هذا هو الميزان، الكتاب والسنة. الله عز وجل أمرنا بهذا، ماذا قال؟ فإن تنازعتم في شيء ماذا؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن هذا أمر من الله عز وجل، إذا حدث الاختلاف وحدث التنازع نعود إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. وقال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن هذا الأول. الثاني من أسباب النجاة لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين. فإن من أهم الأمور التي ينجو بها المسلم من فتنة الصد عن سبيل الله وفتنة الاختلاف والتفرق لزوم الجماعة. والمراد بالجماعة هي الفرقة الناجية التي أمر الله عز وجل بلزومها، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. وهذا أتى بها كثير، هذه الأوامر أتت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، كما في صحيح الترمذي. وقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا

الأمر ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ ممن فرق الدين. فأي إنسان فرق الدين أو فرق الجماعة أو خرج عن الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. كذلك من أسباب النجاة من الفتن، وأنا ذكرت أنها ستكون مختصرة، الصبر. الصبر في الفتن، الإنسان يصبر. ومن أعظم الأسلحة النافعة في أيام الفتن سلاح الصبر. الصبر أمام الفتن التي يتميز بسببها الصادقون من الكاذبين، والمؤمنون من المنافقين، والطيبون من الخبيثين. المقصود بالفتنة التي يقف المسلم تجاهها بسلاح الصبر هي تلك الفتنة وذلك الابتلاء الذي لا يقدر على الإزالة بنفسه. بعض الفتن أنت لا تستطيع أن تزيلها، أنت لا تستطيع، فعليك ماذا؟ عليك الصبر، عليك الصبر. وكذلك بمثل الفتن المصائب التي تكون الإنسان في بدنه من أمراض ومن كذا، وكذلك في أهله أو ما يحل بالبلاد الإسلامية من حروب طاحنة أو كوارث مدمرة أو كثرة المنكرات أو كثرة المعاصي. وفي الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على ماذا؟ على جمر. ما حد يستطيع، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. فهذا هو الذي أمر به. نصبر حتى متى؟ نصبر حتى يأتي الفرج من الله عز وجل، أو حتى يأتي الموت. يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وليتذكر المسلم أجر الصبر، فأجر الصبر عظيم، فإن عبادة الصبر أجرها غير معلوم. إننا نعلم أن الحسنة بحسنة أو بعشر أمثالها، وأن قراءة القرآن الحرف بعشر أمثاله، بعشر حسنات إلى 700 ضعف. الصبر لا نعلم. ولهذا الله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بماذا؟ بغير حساب. اصبر على كل فتنة وعلى كل بلاء وعلى كل مرض وعلى كل مصيبة، فإن لك الأجر عند الله عز وجل بغير حساب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم، يقول للصحابة: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم، مثل 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. لماذا؟ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة: لأن الفتن تكثر في آخر الزمان. وعن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. ومر معنا هذا الحديث. فقال: أصبروا. انظر إلى الصحابة ينصحون بما نصحهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قال: لقد سمعت نبيكم يقول: إنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، فأعدوا للبلاء صبرا. وقال ابن القيم رحمه الله في

الإسلام الموقعين، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الصغار والكبار رآها من إضاعة هذا الأصل أي الصبر وعدم الصبر على المنكر، فطلبوا إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. بعض الناس يريد أن يغير فيقع في ماذا؟ في منكر أعظم من المنكر. لا، ينبغي علينا الصبر. من أسباب المخارج أو المخرج من الفتن ضبط العواطف والتأني وعدم الانطلاق في الانفعالات. قال الصحابي رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض. كان في من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، أي في هذه الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين بالمنشار، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إذن الأمر بماذا؟ بالصبر. كذلك الأمر بماذا؟ ضبط العواطف والتأني. لا تدخل، لا تذهب تفعل المنكر أشد من ماذا؟ من المنكر. عليك بالصبر. ومر معنا حديث: ستكون فتن القاعد فيها ماذا؟ خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، إلى آخر الحديث. إذن ففي زمن الفتن ليس كل مقال يبدو لك حسنا تظهره، ولا كل فعل يبدو لك حسنا تفعله، لأن القول أو الفعل في زمن الفتنة يترتب عليه أمور، يفهم بعضهم أشياء لا تبلغها العقول، ويبنون عليها اعتقادات أو أعمالا أو أقوالا، وتكون العاقبة وخيمة وليست حميدة. وسلفنا الصالح أحبوا السلامة في الفتن فسكتوا عن أشياء كثيرة طلبا للسلامة في دينهم. وإليك نماذج من سيرتهم العطرة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أي من العلم. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، أي علمت به الناس، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. هذا البلعوم أي أنه سكت ولم يخبر ببعض الأحاديث التي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم التي ستكون في الفتن، لأن قال أهل العلم لأنه كان يعرف بعض الفتن بأسمائهم، فقال لو أخبر لقتل. وقال الحافظ وحمل العلماء: الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة بعض من كان في الدولة الأموية أو غيرها، لأنها كانت سنة 60 من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. كذلك من أسباب النجاة من الفتن لزوم طاعة الله تعالى، لزوم طاعة الله عز وجل.

يقول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده؟ قال ابن القيم رحمه الله الكفاية على حسب العبودية، والحرص على العبادة أيام الفتن، على العبادة أيام الفتن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. والمراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس كما قال النووي. وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. إذا وقعت الفتن ورأيت الناس قد وقعوا في الفتن فعليك بطاعة الله، فالزم عبادة الله عز وجل. قال القرطبي رحمه الله كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره، ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه وما يتعلق به، ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة. أنشغلوا الناس بالفتن وأنشغلوا الناس بالدنيا، فأنت اشتغل بعبادة الله عز وجل. فالمؤمن مطالب بعبادة الله عز وجل على الدوام، وخاصة ولا سيما في أوقات الفتن والأزمات. كذلك من الأسباب التي تخرجنا من الفتن التوبة والاستغفار والتسبيح. قال الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا ماذا؟ تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. التضرع هو اللجوء إلى الله في الشدة والدعاء والخضوع، وهذا كما قال القرطبي وابن كثير والسعدي. وقال العباس وعلي رضي الله عنهما ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ومن المخرج من الفتن أيضا، ومن أسباب الخروج من الفتن والابتعاد عنها، القرب من العلماء، القرب من العلماء الذين هم من نصحاء الأمة، والالتفاف حولهم وعدم البعد عنهم، ويتأكد ذلك في موضع الفتن. وورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، وقيل في فيض القدير البركة مع أكابركم المجربين للأمور المحافظين على تكثير الأجور، فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم. ونعلم أنه ليس هناك معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أحد يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا وقعت الفتنة عليك بأهل العلم، عليك بأهل العلم، انظر ماذا يقولون والزم غرزهم. يقول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى إلى السلامة من الخطأ. وعن زر عن حذيفة بن اليمان قال تكون فتنة فيقوم لها رجال، يقومون لهذه الفتنة يردونها، فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب،

ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشوما حتى تذهب، ثم تكون الخامسة دهماء مجللة تنبثق في الأرض كما ينبثق الماء، يعني تنتشر. وهذا يكون إذا مات العلماء، وإلا إن كان العلماء موجودين فإنهم يردون الفتن. إن ذهاب العلم، ذهاب العلم مقترن برواج الفتن، وأن الالتحام بالعلماء والقرب من العلماء عصمة للأمة من الضلال. والعلماء سفينة نوح، العلماء سفينة نوح، من تخلف عنها لا سيما في زمن الفتن كان من المغرقين. ولهذا نجد أن بعض أهل الضلال وبعض أهل الانحراف إذا أرادوا أن يخرجوا فتنة للناس يبدأون بالهجوم على من؟ على العلماء، يتكلمون في العلماء، يتنقصون من العلماء، هذا كذا، هذا كبر السنة، وهذا حاط بهم كذا، هذا كذا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يسقطوا العالم، فإذا سقط العالم أخرجوا الفتن وأخرجوا الضلال وأخرجوا الانحراف حتى لا يرد عليهم أحد. فأهل الضلال وأهل الانحراف إذا أرادوا أن يبدأوا بالفتن أول ما يبدأوا يريدون أن يسقطوا العلماء. وكذلك عدم العجلة والتسرع لنشر الأمور، ليس كل ما سمعت شيء تنشره بين الناس. فنحن مأمورون بأن نقتدي بأهل العلم وأن نرجع إليهم، والذمة تبرأ إذا استفتيت أهل الذكر فأفتوك في ذلك بما يحقق مقاصد الشريعة. فليس من الدين الطعن في أهل العلم، وليس من الدين الانتقاص من أقدارهم، بل ذلك من عمل الجاهلية. هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه؟ وأول ما يفعل أهل الفتن معاداة العلماء وإبعاد الشباب عنهم. لماذا؟ لكي لا يسمعوا تحذير العلماء منهم فيبتعدوا عنهم. وقال علي بن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديقة يوم الردة، وبالإمام أحمد يوم المحنة. ولذلك كان السلف عند تغير الأحوال يلتفون حول علمائهم، وإليك نماذج من ذلك. وسأذكر مثالين فقط. عن بشير بن عمرو قال: شيعنا ابن مسعود حين خرج، كانوا مع ابن مسعود، فنزل في طريق القادسية فدخل بستانا فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على جوربيه ثم خرج وإن لحيته ليقطر منها الماء، فقلنا له: أعهد إلينا، فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا. قال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. وما ذكره ابن القيم عن دور شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التثبيت يقول: وكنا إذا اشتد بنا الخوف في الفتن وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، أي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب، ذلك كله عنا. وقال الآجري رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيها ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم، فسلكوا مع السلامة إلى أن قال: هكذا العلماء في الناس. لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا اجتناب المحرمات ولا عبادة الله عز وجل إلا ببقاء العلماء، فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم، أي ذهب العلم بموتهم وظهر

الجهل، انتهى كلامه. وقال السلف: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ينبغي للمسلم في أوقات الفتن ألا يندفع إليها، ولا يشارك فيها بقول أو فعل، وإنما يسأل الله عز وجل أن يعصمه منها ويثبته على الدين. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي موسى أنه لقيه فذكر الفتنة فقال: إن هذه الفتنة حيصة من حيصات الفتن، من أشرف لها أشرفت له، ومن ماج لها ماجت له. ومن أسباب النجاة من الفتن الاستعاذة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد ورد بعض الأدعية لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم للالتجاء إلى الله تعالى من الفتن. وكذلك من أسباب النجاة من الفتن تحقيق التوحيد الخالص، واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وكذلك قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعلينا أن نعلم أن الفتن إذا أتت فإنها لا تصيب الظالم وحده، وإنما تصيب الجميع، ويجب علينا أن نحذرها قبل وقوعها، وأن نباعد أنفسنا حقا بعدا شديدا عن هذه الفتن. ومن الأسباب التي تعين على الوقاية من الوقوع في فتن الشهوات غرس العفة في نفوس الأبناء، غرس العفة في نفوس الأبناء، والدعاء لهم كما فعل نبي الله يوسف عليه السلام عندما عرضت عليه الفاحشة، حيث دعا الله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وكذلك الزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وكذلك تقوى الله عز وجل، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولتعلم أيها المسلم أن الله يراك في كل وقتك، فلا تنشغلوا بهذه الفتن وفتن الشهوات، فإن الآن مع كثرة التقنية وهذه الأجهزة فإن الإنسان قد يشاهد ما حرم الله عز وجل وهو في بيته لا يراه أحد، ونسي أن الله عز وجل يراقبه. كذلك من الأسباب الحذر من الإشاعات التي تتسبب في ظهور الفتن، في الأحاديث والأقوال والأخبار التي يتناقلها الناس، والقصص التي يروونها دون التثبت من صحتها أو التحقق من صدقها، فهذه الشائعات أدت، الشائعات الكاذبة ضد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، إلى تجمع أخلاط من المنافقين والخوارج والجهلة، فقتلوا على إثرها خليفة المسلمين بعد أن حاصروه في بيته وقطعوا الماء عنه. وإن أعظم الناس نشرا للشائعات هي طائفة المنافقين، فإنهم لا يزالون يندسون في صفوف الأمة، وأكثر من يوقد نيران الفتن هم المنافقون، كما جاء عند البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد

0: النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ، أي أنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يسرون، ما يتكلمون علانية في أنفسهم أو بين جماعتهم، واليوم يجهرون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال شراح الحديث: إن المنافقين بعد رسول الله يكونون شرا ممن كان قبلهم، لأن المنافقين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى قولهم، وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن المنافق يتكلم، فإذا جاءت الفتن نطق، وإذا جاءت المحن أثارها وعظمها، فيجاهرون بإيقاد نارها. بل من أعظم الفتن بأن يقع في بأن الفتن عظيمة لدرجة أنه يقع فيها من ليس منها، يقع فيها من ليس منها ولا تعلق له بها، بل يبتلى بعض الناس بإدخاله في الفتنة. يقول حذيفة: إن الرجل ليكون من الفتنة وما هو فيها، يعني أن المرء قد يسر ويهرب لكنه يبتلى بإدخاله فيها، إما بإقامته في مكان أو بأي سبب آخر. ومن أسباب النجاة من الفتن أسباب كثيرة، منها على سبيل الذكر التثبت في الفتن، حفظ اللسان، اعتزال الفتن. ولعلي أقف هنا، وإلا فالموضوع مهم، وهناك أمورا وأسبابا لم تذكر وبعضها ذكرت باختصار، لكن أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يمن علينا بإتلاف وقوة في الحق وثبات عليه، وأن يجعلنا من الذين يلتزمون بمنهج أهل السنة والجماعة وبعقائدهم. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترزق المسلمين صلاحا في أنفسهم وفي ولاتهم، وأن تدلهم على الخير والرشاد، وأن تباعد بينهم وبين أهل الزيغ والفساد. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين ولوالدينا، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
1: هذا هو اعتقاد أهل الحق، أن الله جل وعلا لا شبيه له ولا نظير، يعني أحد يشبه سبحانه وتعالى، والنظير هو المساوي للشيء، فلا أحد يساوي الله جل وعلا. فقل هذا نظير هذا، أي هذا معادل لهذا ومساو له. الله جل وعلا ليس له شبيه في أسمائه وصفاته ولا نظير، أحد يشاركه سبحانه فيما يستحقه من العبادة وصفات الكمال ونعوت الجلال، لا أحد يشارك الله جل وعلا في شيء من ذلك. هذا فيه رد على المشبهة الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوها بصفات المخلوقين، والأولون غلوا في التنزيه حتى عطلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. فطائفة غلت في التنزيه وهم المعطلة، وطائفة غلت في الإثبات وهم المشبهة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم وسط، لم يعطلوا أسماء الله، يعني نزه الله جل وعلا، نزه الله عن النقائص تنزيها بلا تعطيل، وأثبتوا له الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل. فتجنبوا غلو الطائفتين، غلو المنزهة وغلو الممثلة والمشبهة، كلا الطائفتين غالي في مذهبه. أهل السنة والحمد لله معتدلون على مقتضى الكتاب والسنة. نعم. وهكذا الحق دائما، الحق دائما هو الوسط.

0: دائما. الحق هو الوسط بين الضلالتين.
1: نعم.
2: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا
0: نظير
2: له،
0: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية ميزان يا أهل الحق، ترد على المعطلة وترد على المشبهة وتثبت لله الأسماء والصفات من غير تعطيل ومن غير تشبيه. ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة الذين غلوا في الإثبات. وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة الذين غلوا في التنفيذ حتى نفوا أسماء الله وصفاته فرارا من التشبيه عندهم، فوقعوا في تشبيه أشر من ما فروا منه، وهو أنهم شبهوا الله بالمعدومات والممتنعات. نعم.
2: وكل ما يكون من اهل الذهن او صلاه من ذلك فان الله تعالى في ذلك.
0: نعم، الله جل وعلا لا يتصور في الذهن ولا في التفكير، لانه اعظم من كل شيء، فلا يجوز لاحد ان يتخيل ذاته سبحانه او صفاته. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به، ولا يحيطون به علم، لا يحيطون بالله جل وعلا علم، فلا يعلم ذاته سبحانه وتعالى إلا هو سبحانه. فهو يحيط بالمخلوقين والمخلوقون لا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله لا يحاط به ولا يتخيل ولا يتصور سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء. فكل ما خطر ببالك أو دار في خيالك عن الله جل وعلا وعن ذاته فإن الله بخلاف ذلك. نعم. ومن الصفات، رجع رحمه الله إلى الآيات التي تثبت الصفات. من الآيات الدالة على إثبات الصفات هذه الآيات السبع في كتاب الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش، كلها تثبت الاستواء لله جل وعلا. والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، المخلوقات بالنسبة له صغيرة جدا وهو أعظمها. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي غير العرش، وقد جاء وصفه بأنه كحلقة بالنسبة إلى العرش، كحلقة ملقاة في أرض ثلاث. الكرسي وسع السماوات والأرض، ومع هذا هو نسبته إلى العرش كحلقة في أرض ثلاث. ماذا تستغرق الحلقة من الثلاث؟ ما تستغرق شيء. العرش مخلوق عظيم وهو أعلى المخلوقات، وهو تحته جنة الفردوس، لأن جنة الفردوس عرش سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والعرش في اللغة السرير، السرير الذي يجلس عليه الملك ويختص به، هذا بالنسبة للمخلوق. سريره هو كرسيه أو سريره الذي يجلس عليه، لكن عرش الله جل وعلا لا يتصور ولا يتخيل، عظيم. قد ذكره الله في كثير من الآيات، وصفه بالعظمة، العرش العظيم، العرش الكريم، العرش المجيد، من العرش المجيد، دل على عظم هذا المخلوق وهو العرش. هذا معنى

0: أما الاستواء معناه كما فسره السلف العلو، استوى على العرش يعني على العرش، استقر الاستقرار، استقر صعد ارتفع، كل هذه تفاسير للاستواء. استواء معناها على، استواء معناها صعد، استواء معناها استقر. قال ابن القيم رحمه الله: ولهم عليها، يعني على هذه الآيات آيات الاستواء، ولهم عليها عبارات أربع قد فصلت للفارس الطعام، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، إلى أن قال وكذلك صعد الذي هو رابع. أربعة تفسيرات: على، ارتفع، صعد، استقر. هذه تفسيرات السلف للاستواء على العرش. أما أهل الضلال فيفسرون الاستواء بالاستيلاء، يقولون استوى على العرش يعني استولى عليه، استولى عليه. وهذا التفسير ليس له وجه في اللغة، ولا هو معروف عند العرب إن الاستواء يفسر بالاستيلاء أبدا، إلا بيتا نسبوه للأخطل الذي يقول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. والأخطل مع أنه نصراني لا يحتج بكلامه، النصارى أهل ضلال، لكن مع هذا لم يثبت عن الأخطل، وليس هو في ديوانه المعروف، ليس هو في ديوانه المعروف. فليس في لغة العرب تفسير الاستواء بالاستيلاء أبدا، هذا تفسير محدث، وهذا البيت منتحل ومكذوب على لغة العرب. هذا من ناحية. الناحية الثانية يلزم على هذا والعياذ بالله ما لازم باطل، وهو أنه يلزم أن إذا فسرنا استوى باستولى على العرش، أن العرش في الأول لم يكن لله جل وعلا، ثم استولى عليه وغلب عليه وأخذه من يد المستولي عليه الأول، وهذا فيه من الكفر والضلال ما فيه. أيضا لو فسر الاستواء بالاستيلاء لم يختص هذا بالعرش، فالله مستول على كل ملك سبحانه، على كل مخلوقاته هو مستول عليه، فما ميزة العرش؟ يقال استوى على العرش، استولى على العرش، الله مستول على كل شيء، فلا يبقى للعرش ميزة في هذا. وقد رد ابن القيم، رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا التفسير من 20 وجها تجدونها في مجموع الفتاوى، من 20 وجه رد هذا التفسير الباطل ودحره، لأنه هو عمدة هؤلاء، هذا التفسير هو عمدة هؤلاء المخرجين. فهذا تفسير باطل من عدة وجوه. نعم. أيضا الاستواء اضطرد في 7 آيات كل بهذا اللفظ استوى على العرش، وليس فيها لفظة واحدة قال استولى حتى يفسر بعضها ببعض، فلما اضطرد كله بلفظ واحد دل على أن معناه واحد، وهو العلو والارتفاع. والاستواء يقولون هو من صفات الأفعال، الاستواء من صفات الأفعال، ولذلك عطفه على خلق السماوات والأرض، ثم خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فهو من صفات الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء وإذا شاء. أما العلو فإنه صفة ذات لا ينفك عن الله جل وعلا، الله لا يزال في العلو سبحانه وتعالى. أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى متى متى شاء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باستوائه على عرشه، ويقولون الاستواء يأتي في القرآن على معاني، يأتي لازما غير متعدد، وذلك كما في قوله عن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى. هذا لازم، ومعناه الكمال والتمام. لما بلغ أشده واستوى يعني تكامل نموه وتكاملت هيئته عليه الصلاة والسلام، تكامل من كل وجه. وإذا عدي بإلى استوى إلى السماء، استوى إلى السماء معناه القصد، استوى إلى السماء أي قصد إلى خلق السماء سبحانه وتعالى. وقيل إنه لا فرق بين استوى إلى أو استوى على، المعنى واحد وهو العلو، لكن من العلماء من فسر استوى إلى السماء بمعنى قصد إلى خلقها بعد أن خلق الأرض، بعد أن خلق الأرض، خلق الأرض أولا ثم قصد إلى السماء خلقها، ثم دعا الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها بعد ذلك. والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. وإن عدي بالواو فمعناه المساواة، تقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة بمعنى تساويا، استوى فلان وفلان بمعنى تساويا في شيء من الأشياء. يقول أنتم سوا، استوى فلان وفلان بمعنى تساويا في الشيء. وإذا عدي بعلى فمعناه الارتفاع، كما قال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورها. مش معنى تستووا على ظهورها، ترتفعوا عليها وتستقروا على ظهورها، على ظهور الفلك، ظهور الأنعام للسفر، تستووا على ظهورها يعني ترتفعوا عليها وتقعدوا عليها وتستقروا على ظهورها. ومنه قوله تعالى: ثم استوى على العرش، يعني ارتفع وعلى وصعد سبحانه وتعالى. وكل هذا على ما يليق بجلاله، مثل ليس مثل صعود المخلوق او علو المخلوق على المخلوق او استواء المخلوق على المخلوق، لا، مع الفرق بين استواء الخالق واستواء المخلوق جل وعلا. نعم.
1: وقوله تعالى:
0: أأمنتم
1: من في السماء.
0: وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء، أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من في السماء من هو؟ هو الله جل وعلا. والسماء ما المراد بها؟ المراد بها العلو، فمن في السماء أي في العلو سبحانه وتعالى. وتكون في هنا بمعنى على، تكون في هنا على معنى في السماء يعني في العلو على ظاهرها في العلو. أما إذا أريد بالسماء السماء المبنية التي هي السبع الطباق، فيكون في السماء يعني على، على السماء، لأن في تأتي بمعنى على، مثل قوله: فسيروا في الأرض، يعني على الأرض. ثم لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على، على جذوع النخل. فإذا أريد بالسماء العلو فإن في على ظاهرها ظرفي.

0: الله جل وعلا في العلو، وإن أريد بها السماء المبنية فيكون معنى قوله في السماء يعني على السماء، وليس في السماء أن الله داخل السماء السماوات، لأن السماوات مخلوقة، والله جل وعلا لا يحل في شيء من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو بائن من خلقه سبحانه وتعالى، فتكون في بمعنى على إذا أريد بالسماء السماوات المبنية. أما إذا أريد بالسماء مجرد العلو فإن في ظرفية على ظاهره، يكون في السماء يعني في العلو، ففي الآية إثبات علو الله جل وعلا، علو الله من في السماء، هذه فيها إثبات العلو وأن الله في السماء يعني في العلو. نعم، هذا فيه رد على الجهمية والمعطلة الذين يقولون إن الله لا يوصف بأنه في العلو ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع ولا ولا، وهذا معناه العدم، لأن الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع ولا أمام ولا كذا ولا كذا، سلوك كله سلوك نفي، هذا معناه أنه معدوم، تعالى الله عما يقول. وكذلك رد على الحلولية الذين يزعمون أن الله حال في كل شيء، تعالى الله عما يقول، هؤلاء يقال لهم الحلولية. نعم.
1: وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء،
0: كما أن الله وصف نفسه بأنه في السماء، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه فوصف ربه لأنه في السماء، فقال في حديث الرقية المعروف ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل شفاء من شفائك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا المرض. شاهد منه قوله الذي في السماء، وصف ربه بأنه في السماء، وفي السماء كما ذكرت لكم تفسر على وجهين، وعلى كلا الوجهين ففيها إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن الآية التي قبله أأمنتم من في السماء، وأنا قلت لكم من المصنف وغيره يذكرون، قد يذكرون الأحاديث ضعيفة في باب العقائد لأنها تدخل تحت أدلة صحيحة تؤيد معناها، نعم، فهي من باب الاعتقاد ومن باب الاستئناس بها لا من باب الاعتماد عليها كليا. نعم.
1: وقال الجميع أين الله؟ قال في السماء.
0: هذا الحديث صحيح، وهو أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كانت له جارية فغضب عليها ولطمها، لطمها على وجهها، ثم ندم رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن اعتاقها، أراد أن يعتقها كفارة عما حصل منه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان لما قالت إن الله في السماء وأن محمدا رسول الله، فهو أقرها على ذلك ووصف هذا الإيمان، وقد وصفت ربها بأنه في السماء، فهذا مثل ما جاء في الآية أأمنتم من في السماء. ففي الحديث جواز السؤال عن الله يعني

0: فمعنى قوله أين الله أي من الله سبحان الله ورد في لغة العرب أو في لغة العجم أن أين بمعنى من أبدا، لكن هؤلاء كذبة لا يتحاشون الكذب. فالحديث صريح مثل الآية والحديث الذي قبله أين الله، قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة وصفها بالإيمان، فدل على أن الذي يجحد أن الله في السماء ليس بمؤمن، أن الله يجحد أن الذي يجحد علو الله ليس بمؤمن، نسأل الله العافية. نعم. نعم، معنى المحبة لا شك أنها تكون بين المحبوب بين المحب والمحبوب، يكون هناك ميل، يكون هناك ميل بين المحب والمحبوب، لكن هذا الميل يختلف، يختلف بين الخالق والمخلوق، فليس ميل المخلوق مثل ميل الخالق لهذا الشيء. نعم. نعم، من ثمرات المحبة محبة الله للمؤمنين أنه يثيبهم، أنه يثيبهم ويجزيهم ويكرمهم، هذا بلا شك ما تكون المحبة بلا ثمرة أبدا. نعم.
1: ما رأيكم لكم من هذه العبارة ومن الاستجابة آيات السباح نحو الرحمن على الأرض استوى كل شيء هذا إلا ولهذا الحكم على عينه ومنه أهالي السباح ومذهب جمهور أهل السنة فبهم سفيان التوحيد وابن القاسم وابن عيينة أنه يجب الإيمان بها وتقويض العلم معناها المراد منها إلى الله تعالى والأرض له بها مع من به تعالى عن حقيقتها باستحالة مكافأة تعالى للحوادث.
0: هذا كلام باطل من أوله إلى آخره، وهذا كلامه، هذا الكلام منقول من عقائدهم، هو كلام باطل، فليست أسماء الله وصفاته من المتشابه، بل هي من المحكم الواضح المعنى الذي لا شك فيه، وإنما المتشابه هو كيفيتها حقيقتها، أما معناها فليس هو من المتشابه، ولا أحد من السلف عدها من المتشابه، وهذا كذب على من ذكر سفيان وغيره، هذا كذب عليه. وقولها أهل السنة هذا عند الأشاعرة، لأنهم يسمون أنفسهم بأهل السنة، أهل الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة، فهذا غلط، ليسوا من أهل السنة ولا مآخذهم ومشاربهم مثل مشارب أهل السنة، ومصادر التلقي عندهم مختلفة عن مصادر التلقي عند أهل السنة، فليسوا من أهل السنة، وهذه التسمية لهم بأهل السنة كذب لأنها تخالف واقعهم وما هم عليه، وفي فرق بين مذهبهم ومذهب أهل السنة من وجوه كثيرة. فهذا الكلام هذا منقول من عقائد الأشاعرة وهو كلام باطل، والسلف لا يفوضون، لا يفوضون الصفات لأن معناها واضح عندهم، ولهذا لما سئل مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم، ولم يقل الاستواء مفوض، قال الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول، فهو فرق رحمه الله بين المعنى وبين الكيف، المعنى معلوم والكيف مجهول، فالإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني الكيفية.

0: لأن السائل قال له كيف استوى، سأله عن الكيفية، ما سأله عن معنى الاستواء، وإنما سأله عن الكيفية. فليس أحد من أهل السنة والجماعة ابتداء من السلف إلى من جاء بعدهم ليس منهم من يفوض الصفات أو شيئا منها، بل يفسرونها بما تدل عليه ويعتقدون معانيها، وإنما يفوضون الكيفية فقط. نعم.
1: ومن
0: الله ما في حديث يعلم ربكم من الإله إلا الله، وما هو الأفضل الصحيح الذي يختلف إليه من هذا وإلى هذا، وهل هناك دليل آخر على أعلم الله سبحانه؟ نعم، القرآن الكريم كثير من الله سبحانه وتعالى يذكر أشياء تعطي أن الله يعجب من أفعال هؤلاء، وإن لم يصرح بلفظ العجب لكن معناها يدل على تعجبه سبحانه وتعالى منه. وإن تعجب فعجب قولهم، فعجب قولهم، عجب هذا من الله سبحانه وتعالى، يتعجب من أفعاله ويعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك وغير ذلك من الآيات، لكن هذه الآية صريحة، وإن تعجب فعجب قولهم، فهو سبحانه يتعجب من ذلك أنهم يستبعدون أن الله يعيدهم، مع أنهم يقرون أن الله هو الذي بدأهم وخلقهم من عدم. هذا من العجب، كيف تعجزون الله عن الإعادة مع أنه هو الذي بدأكم وأوجدكم؟ وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هذا من العجب، هم يعلمون أن الله خلقهم وبدأهم من عدم وينكرون أن الله يعيدهم، هذا تعجيز لله جل وعلا. الآية دي فيها إثبات العجب لله عز وجل. نعم.
1: وقال الشيخ
0: حفظه
1: الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في
0: أين
1: الله،
0: هل يدل على إثبات جهة؟ نعم، ولا شك في ذلك، يدل على إثبات جهة العلو، هو بجهة مطلقة جهة العلو. وأيضا لما خطب أصحابه في عرفة واستشهدهم على أنه بلغهم رفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد، أشار إليه سبحانه إشارة حسية بأصبعه الشريفة، ثم نكبها إليه وقال اللهم اشهد. هذا واضح في إثبات العلو لله جل وعلا. أما لفظ الجهة هذا يقولون أنه غير وارد في الكتاب ولا في السنة لفظ الجهة، لكن إن أريد بها العلو فهو صحيح، وإن أريد بها جهة مخلوقة وأن الله داخل الخلق هذا باطل. نعم.
1: قال الشيخ رحمه الله
0: ذكر قضية أن الاستواء صفة فعلية، وأن العلو صفة ذاتية، فأردت بينها. نعم، استواء والعلو، والعلو صفة ذاتية لازمة له سبحانه وتعالى، لا يزال عاليا على خلقه. أما الاستواء فهو صفة فعلية يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، لذلك رتبه بثم، مع أن العلو دائما في حقه سبحانه وتعالى. نعم. ويكون الاستواء نوع من العلو، نوع من العلو يفعله إلى شاء سبحانه وتعالى، لكن العلو المطلق هذا ثابت له دائما وابدا. نعم. استوى الماء والخشب، هل جبت لكم المثال؟ استوى الماء والخشبة، هذا يذكره النحويون بواو التسوية، معنى تساوى هذا وهذا. نعم.
1: وذكر الشيخ رحمه الله لقد ذكر المصنف رحمه الله قوله فهذا هو أنشأ مما صح فيه، ألا يتبادر من نفسهم أنه لا يصح محجوب أو
0: أن
1: السند
0: إذا صح
1: المتن؟
0: بلا شك أنه إذا صح السند صح المتن، هذا لا شك فيه، من لازم صحة المتن.

0: صحة من لازم صحة السند صحة المتن. نعم. ولذلك قالوا مع السلامة من الشذوذ. السلام الشذوذ هذا في المتن. نعم.
1: وليس
0: الشيخ فقط
1: قول الله
0: سبحانه
1: الذي
0: لأعيننا
1: من
0: حذر
1: بأمرنا
0: هل يعلم من التربية أم لا؟ نعم، تأويل واضح لأعيننا يعني بمرأة منا، ففيها إثبات الرؤية لله جل وعلا والبصر له سبحانه، فمعنى تجري بأعيننا يعني على مرأة منا يراها سبحانه وتعالى ويرعاها و يسيرها جل وعلا. وقلت لكم ان الاعين والايدي اذا اضيفت الى ضمير الجمع تجمع من اجل التشاكل في اللفظ، والضمير الذي عندنا هنا ضمير جمع، لكن المراد به الرب سبحانه وتعالى فهو ضمير تعظيم، ضمير العظمه، لكن جاء بصيغه ضمير الجمع فناسب أن تجمع الأعين مثل بأيدينا كذلك. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف أحسب وقت الثلث الأخير من الليل؟ هل حساب الوقت من غروب الشمس؟
0: نعم، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الليل الشرعي. أما الليل الحسابي فهو من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، لكن الليل الشرعي الذي فيه الصيام وفيه الصلاة فهو إلى طلوع الفجر، وهو يختلف باختلاف طول الليل وقصره بحسب الفصول، حسب الفصول وبحسب الأقاليم. نعم.
1: يجوز على
0: جواز التعاون بصفته من سخطه. نعم، يجوز، هذا صريح، يعود برضاه من سخطه سبحانه وتعالى، يعني يلوذ ويلتجئ الى رضا الله من سخط الله. وفي اخره واعود بك منك، اعود بك منك، يلجا الى الله من غضبه وعقوبته سبحانه وتعالى، بعفوك من عقوبته، يعني أسلم صفات متضادة، يعود بالرحمة من العذاب، ويعود بالرضا من الغضب، ويعود به منه سبحانه، لأنه لا يعيد من الله إلا الله جل وعلا، يجير ولا يجار عليه. نعم.
1: وهذه
0: الجنود تدعى الصفات كأنه الله تدعى عنه، لا يجوز، صفة لا تدعى ولا، إنما الذي يدعى هو الموصوف، فتقول اللهم ارض عني، اللهم ارحمني برحمتك، فتسأل الله جل وعلا وتتوصل إليه بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل إليه بأسمائه وصفاته، لكن لا تدعو الاسم أو الصفة، بل تدعو المسمى والموصوف. نعم. ما نثبت إلا ما أثبته الله، ولا ننفي إلا ما نفاه الله عز وجل، فما لم يرد إثباته ولا نفيه نسكت عنه. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، والرسول على من يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم بالحدث قبل حدوثه استدلالا لحديث إن الله يعلم من الحياد.
0: هذا كلام كفر والعياذ بالله، الذي يجحد علم الله الأزلي القديم هذا كفر، وهذا مذهب غلاة القدرية، هم الذين ينكرون علم الله القديم. الله جل وعلا علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، فمن قال إن الله يجهل بعض الأشياء حتى تحدث هذا كافر والعياذ بالله. ولهذا يقول الإمام أحمد، يقول ناظروهم، يعني القدرية، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا،

0: الذي يجحد علم الله كافر، سواء جحد علم الله بالكلية أو جحد بعض علم الله ببعض الأشياء. نعم. وإذا
1: الشيخ وفقكم الله ما جرى عن بعض العلماء من قوله يكفي أن يقال نزل فقط.
0: أما ما شبه به من أن العجب لا يكون إلا من شيء غير معلوم، هذا في حق المخلوق. حق المخلوق هو الذي يعجب من شيء لم يكن يعلمه من قبل، أما الله جل وعلا فهو يعلم الأشياء قبل كونها ومع هذا يعجب، يعجب إذا حصلت وحدثت. نعم.
1: قال الشيخ فقد الله ما جاء بعض العلماء من قوله يكفي أن يقال نزل فقط من غير تعرض إلى قول نزل بذاته لأن يعمل إليه عن السلام.
0: ما قلنا نزل بذاته ولا نقول ينزل كما شاء سبحانه وتعالى، من اللي قال ينزل بذاته؟ ما أعلم أحد قال ذلك، لكن يقولون ينزل كما شاء سبحانه وتعالى كما يشاء. نعم. نعم، سؤال عن كيفية صفات الله ما في شك أنه من البدع، ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال ما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج من مجلسه، لأنه لا يسأل عن الكيفية. نعم. قضية
1: الشيخ
0: رحمه
1: الله سلام الله سبحانه وتعالى من الصفات
0: الذاتية من جهله الفعلية، يتكلم تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، فهو من صفاته الفعلية. نعم.
1: قال الشيخ محمد بن الله قال المحيط المسلم يقول إن السوى بمعنى جائز هل
0: يعرف من التقليد؟ هذا باطل، لأنه لم يرد، لم يرد تفسير بالجلوس، ونحن لا نحدث شيء من عند أنفسنا. نعم.
1: قبل
0: أن تسير فقط الله يقول الله إن أسماء الله سبحانه 66 والبعض الآخر يقول تمام وتمانين والذين يعلمون أنها 99 المشكورة والباقي يجبه عند الله فما هو الصوت الصحيح من ذلك؟ نعم، القول في الحق أن أسماء الله لا يحصيها إلا الله ولا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، وإنما هذه 99 وصفها بأن من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعمل بها ودعا الله بها دخل الجنة، ولم يحصرها في 99، وإنما هذه لها هذه الخاصية، من أحصاها يعني عرفها وعمل بها دخل الجنة. وأما تحديدها بغير ذلك فلا يجوز لنا أن نقول على الله بلا علم. الفعل انتقمنا منه، انتقمنا منه، يوصل لأنه ينتقم، عزيز ذو انتقام، كذلك سمى نفسه بأنه عزيز وأنه ذو انتقام، يعني صاحب انتقام. أما المنتقم فلا، لم يرد هذا. نعم.
1: وقال
0: الشيخ حفظه الله هل يوجد كتاب يبين حال علامات السلف العقيده حتى يقال من ذلك الكتاب ولا يكون منها من اجل العراق خاصه لقائد العلم والنجم؟ ما شاء الله، كتب السلف التي تبين عقيده السلف كثيره، كثيره وميسوره ولله الحمد، ومخدومه ومحققه ومنشوره في هذا الوقت والحمد لله. فمنها أصول أهل السنة والجماعة للالكائي، أو شرح أصول أهل السنة للإمام اللالكائي، ومنها كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة، كتاب الشريعة للآجري، كتاب التوحيد لابن خزيمة، إلى غير ذلك من كتب أهل السنة المتداولة، كتاب السنة للأكرم، كتاب السنة عبد الله بن الإمام أحمد، كثيرة جدا. نعم.
1: وغير الشيخ وفقكم الله هل هناك قاعدة عامة في جميع الصفات الفعلية وغيرها؟

هذا يحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم، تعرف إن شاء الله يعني أنواع الصفات وتقسيماتها، تراجع كتب العقائد. نعم. لا هذا من باب المقابلة، لا يمل حتى تمل، من باب المقابلة، مثل ومكر الله سخر فيسخرون منهم سخر الله، من باب المقابلة والمجازاة. لأن الله يوصف لأنه المال أو أنه الساخر أو أنه الماكر لا يجوز ذلك، ولكن هذا من باب المقابلة والمجازاة فقط. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فهذا الحديث من أدلة العلو، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحصين والد عمران رضي الله تعالى عنهما: كم تعبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرر التوحيد وأن يبطل الشرك، وذلك بالبرهان الذي يعترف به الخصم. قال: أعبد سبعة، يعني سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. والواحد الذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى. قال: فما الذي تعده لرغبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. فهذا يبين ما كان عليه المشركون من تخبط في العبادة، وأنهم لما تركوا التوحيد صاروا يعبدون آلهة كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وذلك مثل للموحد والمشرك، فالمشرك مثل العبد الذي يملكه عدة أسياد لا يدري من يرضي منهم، لأن رغباتهم مختلفة، كل له إرادة تخالف إرادة الآخر، فهو في حيرة من أمره، لا يدري من يرضي منهم لتفاوت مطالبهم، وهو في قلق في حياته من هؤلاء الشركاء المتشاكسون. وأما الموحد فهو مثل الذي يملكه سيد واحد.

يعرف رغبته ويعرف مطالبه فهو معه في راحة. كذلك الذي يعبد إلها واحدا هذا يكون مطمئن البال، وأما الذي يعبد آلهة متعددة فإنه يكون قلقا مشوشا لا يدري بماذا يتقرب إلى كل واحد منهم. وهذا حصين يقول إنه يعبد ستة في الأرض من الأصنام، ويعبد واحدا في السماء وهو الله، ففيه إثبات أن الله في السماء حتى عند المشركين وهم مشركون يقولون أن الله في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي تعده لرغبتك ورغبتك؟ يعني عندما ترغب شيء تحتاج إلى شيء، من الذي تطلب منه حوائجك؟ وعندما تخاف من شيء، من الذي تطلب منها أن يؤمنك من هذا الخوف؟ قال: الذي في السماء. إذا تقرر توحيد بدليله لأن هذه الآلهة المتعددة لا تنفع في الرخاء ولا في الشدة، وإنما الذي ينفع في الرخاء والشدة هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا متقدر عند المشركين أنهم إذا وقعوا في الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله عز وجل وينسون آلهتهم، لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدائد والكربات إلا الله سبحانه وتعالى. فقال: دع الستة واعبد الذي في السماء وأعلمك كلمتين. فأسلم حسين رضي الله عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الكلمتين: اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. فإذا ألهم الله العبد رشده حصل له خير الدنيا والآخرة، ألهمه يعني وفقه، وفقه للرشد أو الصواب والحق في كل شيء. وإذا وقاه شح نفسه فإنه أيضا يسلم من البخل ومنع الحقوق، ويسلم من التعدي على الناس بأخذ أموالهم وسلب أموالهم بأي طريق، ويقتصر على ما أباح الله له. الذي وقي شح نفسه هذا يقتصر على الحلال، وأيضا تسمح نفسه بالإنفاق في سبيل الله عز وجل ما يجده مدخرا له عند الله جل وعلا. فإذا وفق الإنسان لهاتين الخصلتين ألهمه الله رشده ووقاه شح نفسه فإنه قد جمع الله له خير الدنيا والآخرة. الشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو، فإن حسينا اعترف لله جل وعلا بالعلو وقال: واحد في السماء، في السماء يعني في العلو، وأنه هو الذي يعده للرغبة والرهبة دون غيره، ففيه إثبات التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والرغبة والرهبة. نعم. هذا الأثر من الإسرائيليات، فيه وصف هذه الأمة لأنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، ففيه أن عقيدة هذه الأمة إثبات العلو وأن الله سبحانه وتعالى في السماء.
وهذا من الإسرائيليات التي نحن بغنى عنها من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل المؤلف ذكره من باب الاستئناس فقط، لأنه أثبت ما تدل عليه الأدلة الصحيحة من أن الله في السماء. نعم. نعم، هذا الحديث مر في كتاب التوحيد، في آخر كتاب التوحيد، حديث العباس بن عبد المطلب وغيره من الأحاديث التي فيها ذكر المسافة التي بين السماء والأرض، أنها 500 عام، وذكر ما بين كل سماء وسماء، وأن ذلك 500 عام بين كل سماء وسماء، وأن كسر كل سماء 500 عام، وأن فوق السماوات بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام، وأن فوق ذلك العرش، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. فهذا فيه إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته، فوق مخلوقاته جميعا. وأنه سبحانه وتعالى مستوى على العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، ففيه إثبات العلو وإثبات الاستواء لله عز وجل، وفيه عظمة هذه المخلوقات وهذه الكائنات، وبيان سعتها وما بينها من المسافات العظيمة. والشاهد منه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. نعم. هذا الذي ذكره المؤلف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من إثبات الصفات لله عز وجل، مما أجمعت الأمة على نقله وقبوله وعدم التعرض له بالتأويل أو بالتشبيه، بل قبلوه كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشكوا في ذلك ولم يتدخلوا في أفهامهم وعقولهم، ولا يقيسون الله جل وعلا بخلقه، بل يعتقدون أن الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه. فيقال هذه الصفات موجودة في المخلوقين، فإذا أثبتناها لله فقد شبهناه بالمخلوقين، تعالى الله عن ذلك. بل نقول القاعدة العظيمة أنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، كما أنه لا تشابه بين ذات الخالق وذوات المخلوقين. وأن مجرد الاشتراك في الألفاظ والمعاني لا يدل على التشابه في الحقيقة والكيفية. فمن عرف هذه القاعدة وفهمها فإنه لا يشكل عليه أي شيء من آيات الأسماء والصفات، وإنما يقع الإشكال

0: لمن لم يفهم هذه القاعدة ولم يعرفها، فحينئذ يقع في نفسه شيء من الشكوك والأوهام. أما من عرف هذه القاعدة وهي الفرق بين الخالق والمخلوق والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فإنه لا يقع عنده أدنى شك في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. السلف رووا هذه الأدلة، قرأوها وحفظوها وتناقلوها، ولم يقع عندهم إشكال أو تساؤلات، مما دل أنها على ظاهرها وعلى مدلولها، وعلى أنه يجب إقرارها وإمرارها من غير تعرض لمعناها بالتأويل أو بالتشبيه أو غير ذلك مما يقع من الخواطر النفسية أو ما يلقيه شياطين الإنس والجن ليضلوا عباد الله ويصرفوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم. فالقرآن في غاية البيان وغاية الفصاحة، والسنة في غاية البيان وغاية الفصاحة، ما يراد منهما غير ما يظهر من ألفاظهما. ولو كان يراد من أدلة القرآن والسنة غير ما يظهر من ألفاظهما لكان القرآن والسنة فيهما تضليل للناس، والله أنزل القرآن والسنة لهداية الناس ولم ينزلهما لتضليل الناس وحمل الناس على أن يعتقدوا خلاف ما تدل عليه هذه النصوص. هذا وصف للقرآن والسنة بأنه تضليل للأفهام والعقول، ولذلك احتاجوا إلى التأويل وإلى تحريف وإلى هذا اتهام لكلام الله وكلام رسوله بعدم الوضوح وعدم البيان وعدم الهداية. نعم.
1: هذا ما أشبهه بما أجمع السلف رحمه الله على اسمه ورسوله، ولم يتعرضوا لربه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله.
0: فإجماعهم على ذلك دليل على أنه على ظاهره وأنه يجب اعتقاد ما دل عليه، وإلا لم يكن الكتاب والسنة للهداية وإنما كان للتضليل على حسب زعم هؤلاء الذين تشككوا في هذه الأجلة وراحوا يؤولونها ويصرفونها عن مدلولاتها حتى تتوافق مع أهوائهم ومع أفهامهم. والواجب عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم ولا يتهموا الكتاب والسنة، بل عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم لأنها هي محل الاتهام ومحل النقص. أما الكتاب والسنة فإنهما تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فأي بيان وأي دلالة وأي فصاحة أبلغ مما عليه الكتاب والسنة. لو كانوا يعقلون، فالواجب على العبد أن يسلم لكلام الله وكلام رسوله، وإذا لم يظهر وإذا أشكل عليه شيء فليتهم عقله يتهم فهمه، ولا يتهم النصوص بالتقصير أو بالغموض أو بغير ذلك من الاتهام.

0: ويقول إن القرآن والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين القواعد العقلية المنطقية كما يقوله هؤلاء، فهذا انحراف عن الحق. وإذا لم تحصل الهداية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما لا تحصل؟ نعم.
1: قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: فقيل يا أبا عبد الله، الرحمن على الأرض استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مشهور، والعلم غير معقول، والإيمان به واحد، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بفرض فرضه.
0: نعم. هذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة رحمه الله، هذا العالم الذي تضرب إليه آباط الإبل في المدينة، عالم مشهور الذي قيل فيه لا يفتى ومالك بالمدينة. لما سأله رجل وهو في الدرس قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى. والرجل لم يسأل عن المعنى، وإنما سأل عن الكيفية، يقول كيف استوى. الإمام مالك يقول ما لنا دخل إلا في المعنى، والمعنى غير مجهول، الحمد لله معنى معلوم، وما دام المعنى معلوم فهذا هو الذي يقصد من اللفظ. فالمعنى غير مجهول حتى تسأل عنه، كان المفروض أن تسأل عن المعنى، إذا كنت لا تعرفه فنحن نوضحه لك لأنه غير مجهول. أما السؤال عن الكيف فهذا غير معقول، ولا يجوز السؤال عن الكيفية، لأن الكيفية أسماء الله وصفاته لا نعلمها. قال الله جل وعلا: ولا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علم. نحن لا نحيط بالله جل وعلا بذاته وبأسمائه وصفاته، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد من الخلق يعلم كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه، وذلك لعظمته سبحانه وتعالى. الكيف غير معقول لنا، يعني لا تدركه عقولنا، فليس من حقك أن تسألنا عن الكيف، لأنه ليس بإمكاننا أن نجيبك، لأن هذا لا تدركه عقولنا. ثم قال: والإيمان به واجب. الإيمان به أي الاستواء على معناه ودون التعرض لكيفيته أمر واجب على كل مسلم، تسليم والانقياد. والسؤال عنه يعني عن الكيفية، لأن السائل سأل عن الكيفية، السؤال عنه بدعة. أهل الضلال يقولون لا، السؤال عن المعنى، السؤال عن المعنى بدعة ويجب تفويض، هذا باطل. الإمام مالك ما قال هذا، يكذبون على الإمام مالك. الإمام مالك وضح رحمه الله، قال الاستواء غير مجهول حتى يحتاج إلى سؤال، والكيف غير معقول فلا يجوز السؤال عنه، والإيمان به أي الاستواء معنى وكيفية واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، لأن الرجل سأل عن الكيفية ولم يسأل

عن المعنى. ثم قال للرجل: ما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من الحلقة. وهكذا يجب على العلماء أن يبعدوا مثل هؤلاء المشككين الذين يريدون التشكيك على الناس، ويطردوه حتى يتأدبوا وحتى يختجوا أمام الناس. أمر به فأخرج من حلقته، لأنه لم يأتي من أجل التعلم، وإنما جاء من أجل التغليط والمغالطات. السؤال له حدود، ما كل شيء يسأل عنه، إنما يسأل عما أشكل مما يحتاجه الناس من أمور عباداتهم وأمور معاملاتهم، ما يحتاجه الناس. السؤال عن هذا محمود، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما السؤال عن الأغاليط وعن الأشياء التي لا حاجة للناس بها، وإنما هي من باب التكلف وإشغال الوقت والتضليل والتشويش على الناس، فهذا السؤال محرم، يجب الكف عنه وتعجير من يفعل هذا، كما فعل عمر رضي الله عنه في صبيه الذي كان يسأل عن أشياء ليس الناس بحاجة إليها، فضربه عمر وطرده من المدينة. فهؤلاء الذين يسألون مثل هذه الأسئلة التي لا حاجة بالناس إليها، أو تشوش عليهم عقائدهم أو تشككهم في أمور دينهم، هؤلاء يجب أن يوقفوا عند حد. الإمام مالك رحمه الله طرد هذا الرجل من حلقته تأديبا له وحماية لطلبة العلم من شبهاته وتشكيكاته. الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، لماذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يتكامل ثم ينقص، الله جل وعلا أجابهم بغير ما سألوا عنه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هم سألوا عن حقيقتها، وهو سبحانه أجابهم عن فوائدها، أجابهم عن فوائدها، وأن هذا الذي ينبغي السؤال عنه. وأما السؤال عن حقيقة الهلال وخلقته وكيف وكيف، هذا ليس للناس في مصلحة، ليس للناس في مصلحة. فلذلك أعرض عن جوابهم أما سألوا وأجابهم بجواب آخر: قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قالوا هذا فيه أنه ينبغي السؤال عما الناس بحاجة إليه، وأن هذه الأبواب التي ينبغي أن يدخل منها طالب العلم، ولا يأتي البيوت من ظهورها، يدخلها مع السطوح ومع تسلق الجدران. وهذا مثل من يسأل عما لا حاجة إليه أو فيه كلفة وفيه تشكيك أو تشبيه، مثل الذي يأتي البيت من صفحة يتكلم. وأما الذي يفتح الباب ويدخل أو يستأذن على أهل البيت يدخل، هذا يأتي البيوت من أبوابها. فالعلم كذلك له أبواب، له أبواب ينبغي سلوكها من يريد طلب العلم. وقيل إن معنى الآية أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا، أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا

0: لا يدخلون البيوت مع الأبواب وهم محرمون بزعمهم، وإنما يكون البيوت من ظهورها. فالله نهاهم عن هذا الفعل وبين أنه لا حرج من الإنسان يدخل من الباب وهو محرم، ولا يتنافى هذا مع الإحرام، وأن هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. ومن أهل البدع الآن من إذا أحرم لا يدخل تحت سقف ولا يركب في سيارة مسقوبة، إنما لازم يكشف السيارة، وهذا من جنس هؤلاء، من جنس هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذلل عليه بالثوب وهو محرم يرمي الجمرة، وضربت له قبة في نمرة نزل فيها وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ولم يمتنع من الاستغلال بالخيمة ومن التضليل عليه بالثوب وهو محرم، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الرجل الذي سأل مالكا عن الكيفية، هذا يسأل عما لا فائدة منه ولا حاجة إليه ولا تبلغه العقول، وينبغي أن يتقاصر الناس عنه، وإنما كان الواجب أن يسأل عن معنى الآية الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فيكون الاستوى معلوم، يبين له معنى الاستوى وأنه علو الله جل وعلا على عرشه وارتفاع على عرشه سبحانه وتعالى. نعم.
1: ومن كتاب الله تعالى أنه متكلم بكلام قريب يكلمه منه ما شاء من خلقه.
0: نعم. لما تكلم عن بعض الصفات فيما سبق أفرد صفة الكلام بفصل خاص، وذلك لأهمية هذه المسألة وكثرة ما وقع فيها من الضلال والانحراف، فهو أفردها بفصل عما قبلها لأهميتها ولكثرة ما وقع فيها من الخلاف. وصفة الكلام لله عز وجل كسائر الصفات، الله موصوف جل وعلا بأنه يتكلم، لأنه يتكلم كيف شاء سبحانه ومتى شاء، فكلامه من الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل ويتكلم في يوم القيامة، متى شاء سبحانه وتعالى أن يتكلم فإنه يتكلم. وكلام الله قديم النوع مثل سائر الصفات، قديم النوع حادث الآحاد، يعني صفة الكلام من حيث هي قديمة، الله ما زال يتكلم لأنه سبحانه في صفاته قديم أجلي لا بداية له سبحانه وتعالى، قديم أجلي لا بداية له سبحانه ولا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وأما آحاد الكلام فإنها تتجدد وتحدث شيئا فشيئا، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كسائر صفاته الفعلية. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، سيورد المصنف رحمه الله جملة منها، ولم يخالف في صفة الكلام إلا الجهمية ومن شرب مشربه من الفرق الضالة. فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم، وإنما خلق الكلام، وإنما خلق الكلام في غيره، خلق الكلام في غيره، إما في جبريل وإما في محمد، وإضافة

0: من الله من إضافة المخلوق إلى خالق، من إضافة المخلوق إلى خالقه. فالله جل وعلا لا يوصف عندهم بالكلام أبدا، وإنما الذي يتكلم مخلوق خلق الله الكلام فيه، إما جبريل وإما محمد، هذا كلامه. والأشاعرة، وهذا أيضا مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة والجهمية سواء، ينفون الكلام عن الله ويقولون إن كلام الله مخلوق، يقولون إن كلام الله مخلوق، هذا مذهب الجهمية والمعتزلة. الأشاعرة أرادوا أن يجمعوا بين المتناقضات، فقالوا إن الله موصوف بالكلام النفسي، بالكلام النفسي فقط، كلامه في نفسه فقط، ولم يتكلم بحرف يسمع ولا بصوت يسمع، وإنما هو كلام نفسي عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن عند الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم عن المعنى النفسي. فالمعنى معنى القرآن من عند الله، وأما ألفاظه فهي من عند المخلوق. فهم جمعوا بين المتناقضات، جعلوا القرآن مخلوقا وغير مخلوق، مخلوق من حيث اللفظ والحروف وغير مخلوق من حيث المعنى، وهذا باطل وتناقض، تناقض باطل. أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فالقرآن هو كلام الله لفظه ومعناه، تكلم الله به حقيقة، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه موسى عليه السلام، الله كلم موسى تكليما من غير واسطة، وسمعه موسى عليه السلام من غير ما مر، ولهذا خص موسى بأنه كليم الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات. فموسى اختص من بين الرسل بأنه كليم الله، كلمه ربه تكليما من غير ما واسطة، وسمع موسى كلامه. وكذلك الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة، يكلم أهل الجنة ويسلم عليهم ويردون عليه السلام بكلام يسمعونه، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا دونها ليس دونها سحاب، ويكلمهم ويسلم عليهم ويسمعون كلامه ويردون عليه السلام. فالله جل وعلا تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى بكلام حقيقي لفظه ومعناه. وأما كيف يتكلم، كيف يتكلم، فهذا لا نعلمه، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فليس كلامه ككلام المخلوق، ما نقول إنه يتكلم كما يتكلم المخلوق، بل نقول إنه يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى وكيف يشاء، ولا يعلم كيفية كلامه إلا هو سبحانه وتعالى كسائر صفاته.
1: نعم.
0: كلام قديم النوع، يعني قديم النوع.

0: وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: سمع موسى عليه السلام منه
0: بغير واسطة. نعم، هذا لا شك فيه أن موسى عليه السلام سمع كلام ربه من غير واسطة، من غير واسطة بينه وبين الله. وبذلك اختص موسى بهذه الميزة العظيمة من بين إخوانه النبيين. نعم.
1: وسمعه جبريل عليه السلام.
0: كذلك اختص الله جبريل عليه السلام لأنه يسمعه كلامه، ويسمعه أهل السماء، فإذا سمعوه صعقوا، فما جاء في حديث النواس بن سمعان وغيره إذا تكلم قال إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة، فإذا سمعها أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا. نعم.
1: ومن
0: أذن الله بسماعه من ملائكته ورسله مثل موسى عليه السلام، مثل جبريل. نعم.
1: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة
0: ويكلمونه. نعم، في الجنة يكلم المؤمنين في الجنة ويكلمونه من غير واسطة، يسمعون كلامه ويرونه سبحانه وتعالى، وهذا في الجنة. نعم.
1: ويأذنونهم
0: فيأذنونه. نعم، يأذنونه في يوم معين، يجتمعون في مكان من الجنة ثم يتجلى له سبحانه وتعالى بذاته ويرونه ويكلمهم ويكلمونه، لأن الله يعطيهم يوم القيامة قوة وقدرة يقدرون بها على رؤية الله جل وعلا وعلى سماع كلامه. أما في هذه الدنيا فلا أحد يستطيع أن يرى الله جل وعلا. نعم.
1: قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما.
0: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى، كلمه يعني مباشر من غير واسطة، ثم أكد ذلك فقال تكليما، فالمصدر مؤكد ينفي أن يكون هناك معنى للتكليم غير ما يظهر منه، لأن يقال كلمه بواسطة، بل رفع هذا بقوله تكليما. نعم.
1: فقال سبحانه يا موسى
0: هذا نداء من الله جل وعلا، ينادي موسى عليه السلام إني اصطفيتك أي اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي، شاهد بقوله وبكلامي أي تكليمي لك من غير واسطة. نعم.
1: فقال سبحانه منهم من كلم الله.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه الصلاة والسلام، من كلم الله ورفع بعضه، كلمه الله مباشرة من غير واسطة.
1: وقال سبحانه وما كان لبشرك أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب.
0: وقال سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني ما ليس أحد يكلمه الله من غير حجاب بينه وبينه، هذا في الدنيا، فإن أحدا لم يرى الله جل وعلا في الدنيا أبدا. ولهذا لما سأل موسى ربه أن يراه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل انهار وصار ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى، ولم يستطع الصمود والثبات، فكيف البشر المكون من لحم ودم كيف يستطيع أن يرى الله جل وعلا عيانا في الدنيا؟ وخر موسى صاعقا، غشي عليه من شدة الهول، فلما أفاق يعني ذهب عنه الغش.

0: والروع. قال سبحانه: تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: ما أحد من البشر يكلم الله قبل الآخرة من غير حجاب، بحيث يرى الله سبحانه وتعالى عياله. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، بأن يلهمه إلهاما، يلهم البشر إلهاما، كما ألهم أم موسى أن تعمل مع ولدها ما عملت، وكما يحصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا من وحي الإلهام. هذا يسمى بالإلهام بدون واسطة الملك، إلهام يلهمه الله من يشاء من عباده إلا وحيا أو من وراء حجاب، كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله كلمه بدون واسطة لكن من وراء حجاب، لأن موسى لم ير الله جل وعلا في الدنيا، كما ذكر الله ذلك في سورة الأعراف: رب أرني أنظر إليه قال لن ترني، فهو كلمه من وراء حجاب. أو يرسل رسولا من الملائكة إلى ذلك البشر فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا بواسطة الملك. فإذا تكليم الله إما أن يكون إلهاما، وإما أن يكون تكليما من وراء حجاب، وإما أن يكون تكليما بواسطة الملك. وأما أن يكلم الله جل وعلا أحدا من خلقه في الدنيا من غير حجاب ويرى ربه رؤية عيان، فهذا لم يحصل لأحد، وإنما هذا في الآخرة للمؤمنين خاصة. نعم. الشاهد من الآية أن الله أثبت لنفسه الكلام، وأنه يكلم من يشاء من وراء حجاب أو بالوحي أو بواسطة الملك. نعم.
2: فقال سبحانه: فلما أهلها نودي يا موسى إني أنا ربك.
0: نعم. موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله قصته أنه خرج هاربا من فرعون لما قتل الرجل القبطي وتآمروا على قتله، خرج، جاءه النذير فخرج عليه الصلاة والسلام، وتوجه تلقاء مدين، وبقي في مدين 10 سنين يرعى الغنم على أن يتزوج ابنة الشيخ الكبير، تزوجها برعي الغنم 8 سنين أو 10 سنين هذا المهر، فتزوجها على هذا المهر وبقي يرعى الغنم 10 سنين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار، رجع بزوجته إلى مصر بلاد أهله، وظل الطريق، وكانت ليلة باردة شديدة البرودة، وظل الطريق فأبصر نارا فترح بها، لأن تعلمون أن المسافر التائه إذا رأى نار يفرح بها، خصوصا إذا كان جائعا ومحتاجا. فأجلس أهله ينتظرونه وذهب إلى النار، فلما أتاها على أنها نار عادية يبي يطلب منهم خبر عن الطريق، يدلونه على الطريق، أو يأتي منهم بشهاب القبس يصطلي هو وزوجته من البرد، هذا غرضه عليه الصلاة والسلام. لكن الله أراد غير ذلك، فلما أتاها وصل إلى النار نودي يا موسى نودي.
3: أيها الأحبة في الله،
4: الرحمن الرحيم.

0: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مهمات في طلب العلم الشرعي، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة فاتح شهر جماد الآخرة عام 44 هجرية، وهي المحاضرة الافتتاحية للدورة العلمية الربيعية 8 المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
2: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعون الله وتوفيقه حامدين لله تعالى وشاكرين له نفتتح دورة جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية الربيعية الثامنة بمحاضرة بعنوان مهمات في طلب العلم الشرعي، يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري الأستاذ المشارك في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وأرحب بفضيلته كما أرحب بالطلاب المشاركين في حضور هذه الدورة والذين وفدوا لهذا الجامع من كثير من الدول، فمرحبا بطالب العلم. وليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا، جعل الله ما يقدمه في ميزان حسناته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فقد كنت بدأت في تقدمة خطبة الحاجة وأتمم تتمتها، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث

منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فحي هلا بطلبة العلم والإخوة الباحثين عن الخير والراغبين في الحصول عليه نسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر للجميع وأن يثبت الجميع على الإسلام والسنة حتى نلقاه إن ربنا لسميع الدعاء ونشكر الشيخ عبد الله والإخوة القائمين على هذه الدورة الربيعية على إفادة الإخوة طلاب العلم في مثل هذه الدورات كتب الله الأجر للجميع ثم إن هذا اللقاء حفظكم الله أجمعين باعثه حديث تميم رضي الله تعالى عنه في الصحيح عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة كررها ثلاثا قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قال الحافظ النووي في شرح مسلم شارحا هذا الحديث أما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم إلى أن قال وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه إلى أن قال وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات وتنشيط هممهم إلى الطاعات انتهى المراد من كلامه رحمه الله فهذا اللقاء معقود كما قلت بناء على هذا الحديث العظيم وتنشيطا للنفوس الراغبة في الوصول إلى الطاعة العظيمة وهي تحصيل العلم الشرعي النافع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى القلب للعلم كالإناء للماء القلب للعلم كالإناء للماء والوعاء للغسل والوادي للسيل كما قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض الحديث يقول شيخ الإسلام وبلغنا عن بعض السلف أنه قال القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها قال رحمه الله وهذا مثل حسن فإن القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا ورسخ فيه وأثر وإن يكن قاسيا غليظا يكن قبوله للعلم صعبا عسيرا انتهى كلامه رحمه الله هذا العلم الذي عنوان المحاضرة مهمة

في طلب العلم الشرعي. هذا العلم له مبدأ، له مبدأ وتمام، له مبدأ وتمام. قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم: العلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وتمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة، الذي هو البيان والعبارة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: من نظر في مسالك أئمة العلم وإمامتهم في هذا الباب يلحظ تحقيقهم رحمهم الله للعلم تماما على هذا المبدأ، على هذا المبدأ وهذا التمام. ولا شك أن تحقيق هذا العلم والوصول إلى هذه المرتبة مر بمراحل عدة، كل مرحلة مبنية على سابقتها، مبنية على سابقتها. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: باب رتب الطلب وكشف المذهب. قال: طلب العلم درجات، طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. انتهى كلامه رحمه الله. لا يمكن أن تحصل هذا العلم المبارك إلا بقانون أهله والسير على طريقة أئمة العلم في تحصيله. أما أن تجتهد وتخترع من عندك طرائق ومسالك تظن أنك تحصل بها علما فلا، فإن تركت سبيلهم عامدا ضلل، وإن تركت سبيلهم مجتهدا زلل. في كلتا الحالتين أنت خرجت عن سبيلهم إما عمدا وإما خطأ، وكلاهما خطر. نسأل الله العافية والسلامة. من أهم مراحل تحصيل العلم التي يجب أن تراعيها في هذا المقام أن تتأسس، أن تتأسس على العلم وأن تتأصل فيه. هذه المرحلة وهذه الخطوة هي الأساس، هي الأساس الذي يبنى عليه غيره. لماذا نقول هي الأساس؟ لأن العلم أودية وشعاب ودروب متشابكة، ودروب متشابكة، سالكها، سالكها من غير تأصيل وتأسيس كهائم في ليل طويل دون دليل، دون ماذا؟ دون دليل يهدي. أتراه يصل إلا من رحم الله وعصم وقليل ما هم. فاقد هذه المرحلة، فاقد هذه المرحلة، نعم تفضل، فاقد هذه المرحلة بارك الله فيكم المهمة والأساس والأصل، ما الذي يحصله؟ إن حصل شيئا يحصل التلفيق والتناقض والاضطراب، بل ويحصل أو تحصل له

جملة من الأدواء، لأن الجهل داء قاتل بارك الله فيكم. ومن الجهل عدم سلوك سبيل أهل العلم في تحصيل العلم والتأسس عليه. أخرج الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والقاضي عياض في كتابه الإلماع بسند صحيح، عن الإمام يونس ابن يزيد الأيلي قال رحمه الله: قال لي ابن شهاب، يقصد الزهري، الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله، قال لي ابن شهاب: يا يونس، ومن تلامذته، يونس من تلامذته: لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي تروى، خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فمن رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، مع الليالي والأيام هكذا. لهذا قال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب، قال رحمه الله: عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفصول. لهذا قال ابن خلدون في مقدمته: فصل في أن تعليم العلم من جملة الصنائع، وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما يحصل بملكة في الإحاطة بماذا؟ في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل له هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا، لا يكون أو لا تكون حاذقا في هذا ما لم تبني على هذه الأسس في تأسسك وتأصيلك للعلم. وسيأتي الكلام عن الشرذمة والعشوائية في هذا الباب بإذن الله تعالى. فبعد هذا أو هذه التقدمة وهذا التمهيد وهذا التوصيف لما نحن متكلمون عنه في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يسددنا جميعا في القول والعمل، أقول إن من المهمات، والمهمات كثيرة في طلب العلم: أولا الإخلاص لله جل في علاه في تحصيل هذه العبادة، بل وجوب الإخلاص يجب أن يكون في كل شأن من شؤون حياتك تتقرب بهذه الأفعال وهذه القربات، بل والمباحات تتقرب بها إلى الله جل وعلا لتعينك على تحقيق مراضيه. فطلب العلم عبادة يجب أن يتحقق فيه هذا الركن الأساس، أعني الإخلاص لله جل في علاه. فمن فاته الإخلاص فاته

كل الخير المترتب على تحقيق هذا الأصل العظيم عن العلم، قد يكون محصلا للعلم لكن غير منتفع به، يكون العلم حجة عليه لا له، ضره ولم ينفعه، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما قلت أن طلب العلم عبادة، طلب العلم عبادة، وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول الناس يقضى عليه، يعني يوم القيامة، رجل، فذكر الشهيد، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: يقال له كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. قال: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من النار وأهلها. فالنية الخالصة يا عبد الله يجب أن تكون مصاحبة لك في أول طلبك للعلم، وفي وسط تحصيلك له، وفي أثناء تعلمك للعلم، وفي آخر، في كل شأن وفي كل وقت وآن. يجب أن تراعي قصدك وأن تحاسب نيتك وأن تصححها وتسعى في تحقيق قانون الرعاية، قانون الرعاية. ما المراد بقانون الرعاية؟ المراد بقانون الرعاية هو الذي يعنى بتصحيح المقصد والغرض، بتصحيح المقصد والغرض. قال الإمام حماد بن سلمة رحمه الله كما في الجامع للخطيب والجامع لابن عبد البر، أعني جاء الجامع لأخلاق الراوي والجامع في بيان العلم وفضله، قال الإمام حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به، من طلب الحديث لغير الله مكر به. قال الإمام النخعي إبراهيم كما في سنن الإمام الدارمي رحمه الله: من ابتغى شيئا من العلم يبتغى به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه، آتاه الله منه ما يكفيه. قال الخطيب رحمه الله في الجامع: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله. ما هو ليقال عالم، ولا ليشار إليك بالبنان، ولا لتتعالم، ولا لتتصدر المجالس، تبتغي بذلك وجه الله. ثم أسند حديث عمر في النيات رضي الله عنه، وأسند أيضا قول إسرائيل ابن أبي يونس لبعض من ارتحل إليه طالبا للعلم، قال إسرائيل: إن استطعتم أن لا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. فمن طلب هذا العلم لله شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة. هذه وصية إسرائيل ابن أبي يونس لمن جاءه طالبا للعلم.

أخلص لله تعالى في طلبه للعلم أورثه الله الفهم عن الله ووفقه للفهم عنه سبحانه وتعالى. أسند الخطيب في اقتضاء العلم العمل عن أبي عبد الله الروزباري أنه قال: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. قال ابن جماعة الكناني رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم تحت فصل في آدابه مع نفسه، يعني طالب العلم مع نفسه، قال: الثاني حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله، إلى أن قال: ولا يقصد، أي بطلب العلم، ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك. هذه آفات، آفات تدل على عدم الإخلاص، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فيستبدل الأدنى بالذي هو خير، إلى أن قال: والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها. أما هو تعلم ليكون رئيسا أو زعيما أو صاحب جاه أو مباهيا أو متصدرا، قد تفوته هذه أيضا، فلا هو حصل علما ولا حصل جاها، خسر هذا وهذا والعياذ بالله. قال: وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه الإخلاص، الإخلاص أساس في كل عبادة تقربك من الله تعالى، فرضا كانت أم نفلا. الأمر الثاني في هذه الأبواب أو في هذا الباب، أعني في المهمات، تحمل العلم، تحمل العلم وأخذه عن أهله، أهل الديانة والأمانة والاستقامة على السنة. أخرج الأئمة الترمذي في جامعه والنسائي في المجتبى وأحمد والنسائي في الكبرى وأحمد في المسند وغيرهم، وهو حديث صحيح، عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ بن جمل الموت، قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قيل له وهو في حالة ماذا؟ النزع والموت. قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسوني. فأجلسوه، فقال رحمه الله ورضي عنه وأعلى درجته في عليين، قال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما.

يقول ثلاث مرات، يكرر هذه الجملة ثلاث مرات، ثم قال فالتمس العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة. انتهى الحديث. فانظروا بارك الله فيكم، وهو في حال النزع بمن أوصى، لمن أراد أن يتحمل العلم، لا أن غيرهم ليس كذلك من أصحاب رسول الله، ولكن هؤلاء من سادات أهل العلم، من سادات أهل العلم. تحصيل العلم، تحصيل العلم وجمعه يكون بطريقتين لا ثالث لهما، بالسماع وبالعرض، بالسماع وبالعرض. كلتا الطريقتين أو الحالتين لا تتحمل إلا عن أهلها، من كان أهلا لذلك، أعني لأن تتحمل عنه. لما كان السمع أمانة، أمانة استرعاك الله عليها، كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، لذا وجب أن لا تعير سمعك كل أحد، ومن ذلك أخذ العلم، كما أنك لا تسمع للمغني ولا للنمام ولا للكذاب ولا للهماز المشاء بنميم ولا لغير ذلك من دعاة الضلالة والانحراف والانحطاط والإلحاد وغير ذلك من الضلالات والكفريات والبدع والفسوق والمعاصي، كذلك لا تعر هذا السمع في أخذ العلم إلا ممن صحت عقائدهم وسلمت مسالكهم ومناهجهم، فلا تأخذه إلا ممن كان كذلك سالكا سبيل السلف رضوان الله تعالى عليهم. من ترك هذا الباب وهذا الأمر ضل وغوى. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا السائل ألم يأتي إليه ليطلب علما ويطلب جوابا، جاء إلى هذا فسأله، قال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال القرطبي في المفهم رحمه الله هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. قال الإمام البخاري رحمه الله في أول كتاب الفرائض من الصحيح، قال عقبة بن عامر رضي الله عنه تعلموا العلم قبل الظانين. قال البخاري شارحا قال يعني الذين يتكلمون بالظن. الأمر في غاية من الخطورة والأهمية. لما كان الأمر كذلك

حرص السلف رضوان الله عليهم على عدم أخذ العلم إلا من أهله فقط، كما قلت ممن عرف بالسنة والاستقامة عليها. دل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وهي قاعدة كلية كبرى لا تتخلف منذ ذلك العصر إلى يومنا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهي مقولة الإمام محمد بن سيرين رحمه الله. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه المقولة العظيمة والقاعدة الرصينة تتابع على تقريرها جماعة وكم من أهل العلم، أسندها الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين عن عدد من أئمة السلف ممن قالوا بهذه المقالة التي قالها ابن سيرين، منهم زيد بن أسلم والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وإبراهيم النخعي في جماعة آخرين. قال الخطيب معلقا على أثر أخرجه عن الإمام شعبة بن الحجاج أنه قال: حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. علق الخطيب قائلا لما قال حدثوا، قال: هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة، فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه يجب. ثم أسند رحمه الله عن الخطيب عن أبي غسان الرازي رحمه الله أنه قال: دين الله أحق أن يطلب له العدول، دين الله أحق أن يطلب عليه العدول. هذه الكلمة التي قالها وأسندها الخطيب عن أبي غسان الرازي رحمه الله أخذها أبو غسان عن شيخه بهز بن حكيم، وذلك فيما أخرجه الحافظ بن حبان في مقدمة المجروحين بسنده من طريق أبي غسان الرازي. قال: قال بهز بن حكيم: دين الله أحق أن يطلب له العدول. قال الحافظ ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وهو يتكلم عن مبحث العدالة هذه التي صارت تصرف لكل من هب ودب وأقبل وأدبر، ها، صاروا يعدلون بالكوم كما يقال. قال: مما يحتاج إليه طالب الحديث أن يبحث عن أحوال شيخه الذي يأخذ عنه بعدما يتحقق إيمانه وحسن عقيدته وأنه ليس بصاحب هوى ولا بدعة يدعو الناس إليها. ثم ذكر مثالا في ذلك عن علي رضي الله عنه، ثم قال: وعلى ذلك، يعني الطلب والبحث، ما هو استمع لكل أحد، ذكر أثرا عن علي ثم قال، أعني ابن الأثير: وعلى ذلك، على هذا الصنيع الذي عليه علي وجماعة من الصحابة، قال: وعلى ذلك كان أكثر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رحمة الله عليهم، وإن في الاقتداء بهم أسوة حسنة، ونحن على الأثر، ونحن على الأثر. لما أقول لا تعر سمعك كل أحد، هذا منهج الصحابة ومنهج التابعين وتابع التابعين وأئمة الدين. تريد أن تكون على الأثر، هذا هو أثرهم. تريد أن تخرج عن الأثر،
قال الله جل وعلا: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. في المقابل تجد أن أئمة العلم قد نقدوا من جلس إلى غير مرضي وتحمل عنه. أسند الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن علي بن شقيق قال: سمعت عبد الله ابن المبارك يقول على رؤوس الناس، يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، فإنه كان يسب السلف. تجد بعض الناس يستمعون ويجلسون لمن يطعن في أصحاب رسول الله أو يغمز فيهم أو ينال من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يشكك في الصحيحين أو يتكلم في أئمة الدين من التابعين وأئمة السنة كالإمام أحمد وغيرهم، بل ويطعن في سادات العلماء في عصرنا الحاضر، يجلسون إليه ويستمعون منه ويأخذون عنه. ماذا تأخذ من هذا المريض؟ لن تأخذ منه إلا الداء، ولن يجلب لك الدواء، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. في ترجمة إسماعيل ابن موسى الفزاري من سير أعلام النبلاء أن عبدان الأهوازي قال: أنكر علينا أبو بكر ابن أبي شيبة أو هناد، شك، إما هناد وإما أبو بكر، مضينا إلى إسماعيل بن موسى، يعني الفزاري. أنكر على من؟ أنكر على عبدان الأهوازي، مضينا يعني أنا ومن معي. وقال: إيش عملتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف؟ ماذا عملتم؟ ماذا رحتم تأخذون منه وتحملون عنه؟ ذاك الفاسق الذي يشتم السلف. في ترجمة محمد بن يونس الكديمي قال الإمام أحمد فيه: حسن الحديث، حسن المعرفة، ما وجد عليه، يعني أخذ عليه، إلا صحبته للشاذكون، إلا صحبته للشاذكون، يقصد سليمان الشاذكون الحافظ، لكنه كان رقيق الدين يكذب. عيب على الكديمي وأخذ عليه جلوسه عند هذا. يقول أحمد: ما وجد عليه إلا صحبته للشاذكون، نسأل الله العافية. قال محمد بن رجاء العطاردي رحمه البصري، محمد بن رجاء البصري: قلت لأبي داود، الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله: لم أرك تحدث عن الرمادي، يعني لماذا؟ قال: رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه، رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه. رأيتم؟ بل كان من صنيع السلف رحمهم الله أن الواحد منهم لو جلس إلى غير مرضي أو متكلم فيه يتحاشى أن يراه أصحابه جالسا في مجلسه. أسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه قال: رأيت روح بن بطيف راو صاحب الدم قدر الدرهم، حديث، رأيته قال: وجلست إليه مجلسا، مجلس كان يجلس للتحديث، يقول الإمام

رحمه الله فجلست أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه. لماذا؟ قال كره حديثه، كره حديثه رحمه الله أجمعين. قال ابن جماعة الكناني في التذكرة: ينبغي لطالب العلم للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه. هلموا تعالوا روحوا، فلان جاء علان راح، يجلسون تستخير؟ هل استخرت؟ ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مرؤته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. لا ولا يرغب الطالب في زيادة العلم، لا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. تجلس إلى رجل قليل الديانة رقيق الدين لا ورع عنده أو ورعه بارد كاذب، ماذا تحصل من مثل هذا؟ فلا يرغب في مثل هذا بارك الله فيكم. فإذا يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر المهم، وهو تحمل العلم عن أهله أهل السنة والاستقامة والطريقة المرضية. وضح هذا. مما يجب أن تعلمه في هذا الباب أن تحذر كل الحذر في أن تقع ضحية لما يقال عنه أستاذية الكتب، أستاذية الكتب، فتستغني بالكتاب عن الأهل العلم وتقول أنا أقرأ، أنا أعرف، أنا أتعلم، أنا أنا أنا أنا إلى آخره. هذا إن قلنا أنك تقرأ، إن لم تكن دائما تعير نظرك وسمعك للكتاب هؤلاء الجهلاء والدخلاء في وسائل التدابر، أو تكون من الذين لا هم لهم إلا هذه الأجهزة، مكتبة شاملة وما أدراك، مما تسبب في إهمال الطلب للعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذر هذا لأنه مذموم. من سلك هذا السبيل قل أن يسلم من مزالق هذا المسلك وأخطائه العظيمة. من سلك هذا المسلك واكتفى به عن أخذ العلم عن أئمة العلم، ثبت عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام عند الدارمي رحمه الله في السنن، قال الإمام الأوزاعي: ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال. يتلقاه ممن يتلقونه؟ ممن يتلقونه؟ من أفواه حملته، من العلماء. ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف، فحمله يعني حمل العلم أو دخل فيه غير أهله. غير كم الدخلاء إذا كان ذاك الوقت وهو يقول قد دخل فيه من غير أهله؟ الآن كم هم الدخلاء؟ أجنبيون من كل وجه عن العلم. قال الإمام سعيد ابن عبد العزيز التنوخي رحمه الله: هذا الإمام إمام أهل الشام بعد الإمام الأوزاعي رحمهم الله أجمعين. قال: لا يأخذ أو لا يؤخذ الحديث من صحفي، لا يؤخذ الحديث من صحفي. أخرجه الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، وجاء عنه أنه قال: كان يقال لا تأخذ القرآن من مصحفي، يعني لم يأخذ العلم من

لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. أورده الحافظ النووي في مقدمة المجموع. وذكر ابن جماعة الكناني في التذكرة منبها طالب العلم إلى أنه يصحح أن الطالب يصحح ما يقرأ قبل أن يحفظ، قبل أن تحفظ كل كتاب وقع في يدك. كيف ما اتفقت تحفظ تقلد زيدك وزيد وعمر من الناس؟ أي واحد؟ هذه السياسة لا أدري من أين جاءت. واحد ما يعني في هذا الدرس كله يمشي نفس الطريق، هذا يقرأ كله يقرأ هذا، إيش هذا الكلام؟ هذا مسلك صحيح؟ ليس مسلكا صحيحا، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ينبهك على ضرورة تصحيح ما ترغب في حفظه مما تقرأه، وأن يكون التصحيح متقنا. كيف تعرف أنه متقن؟ بقراءته على الشيخ، أو من يعينه الشيخ لك لتقرأ عليه، يقول اقرأ على نسخة فلان إنها مضبوطة. ثم بعد ذلك بعد أن تحفظ تحكم الحفظ وتكرره دائما ليثبت، وتتعاهد هذا الحفظ في أوقات متعددة لتكرر ذلك. يقول: ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه، لأنه يقع في التصحيف والتحريف. ثم قال: والعلم لا يؤخذ من الكتب، فإنه من أضر المفاسد، من أضر المفاسد، من أظهر المفاسد التصحيف والتحريف، فتقرأ وتظنه كذلك وهو محرف ومغاير. والشيء بالشيء يذكر. أحد الطلبة ناقشته في رسالة من الرسائل دكتوراه قبل مدة من مدة طويل يعني زمنية، واستدركت عليه مما استدركت كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله من أحد كتبه، مما هو على شرطه مما فاته. وذكرت له هذا في اللقاء، ثم ذكرت أيضا لما سطرت في الرسالة بخط يدي، أخذ الرسالة للتصحيح، أذكر له الجزء والصحيفة ليرجع. وبعد أن ذهب مدة قابلني قال: يا شيخ، أظن أن هذا الكلام عن إمام ابن القيم غير صحيح، فيه خطأ. قلت: بناء على ماذا حكمت؟ قال: لأن رجعت إلى نسخة أخرى وهذا الكلام فيه مغايرة يسيرة. نعم، بعض الحروف زائدة تغير المعنى لا شك. قلت: أي نسخة هذه؟ قال: التي في الشاملة. فتح الشاملة، قال: وكما رجعنا إلى الشاملة الهاملة هذه، والله ما أورثتكم إلا جهلا، والله ما أورثت إلا جهلا مع الأسف. قال: لكن يوجد صورة تصوير. افتح الصورة. فتح الصورة، قلت: هذا غير صحيح، نسخة غير مصححة، غير مصححة. لكن باب العلم ليس قابلا لماذا؟ للجمود كما يقال. البحث ممكن وهمت أنا، الوهم وارد بشر. فقلت: أراجع وأخبرك إن شاء الله. فرجعت إلى المنزل بعد أن التقيته، جزاك الله خير، وراجعت ثلاث نسخ غير تلك النسخة من الكتاب، ثلاثة نسخ غير تلك النسخة ومع النسخة السابقة، وكلها على الصواب، والنسخة التي مصورة محرفة.

0: بل وفيها سقط بشع. فاتصلت بي قلت يا بني انظر النسخة الفلانية والنسخة الفلانية وكذا وكذا بالصفحات والأجزاء، هذه نسخة سقيمة التي اعتمدت عليها، وبالتالي الاستدراك في محله. قال ابن جماعة فإنه من لا يؤخذ العلم من إيش، فإنه من أضر المفاهيم. لما يصحب ذلك من تحريف وتصحيح وسقط. وقديما قيل الناسخ ماسخ، الناسخ ماسخ، فما بالك بمن أدخل هؤلاء، أليسوا نساخا؟ مساخا، بارك الله فيك. وهنا أمر أن الاعتماد كما قلت على أستاذية الكتب ابتداء في هذه المرحلة المهمة من التأسيس والاستغناء بها عن أهل العلم، أو الاستغناء بالجلوس إلى أهل العلم والاكتفاء بالسماع منهم فقط دون القراءة والنظر لمن تأهل، سواء هذا أو هذا، كلاهما لا ينتج طالب علم مؤصل ليبلغ مرحلة البناء. البناء العلم فضلا عن مرحلة ماذا؟ التصنيف في هذا الباب. إذن يجب أن تعتني في هذه المرحلة التي كما قلت الأساس أن تأخذ العلم من أهله ابتداء، ثم إذا تأصلت وتأهلت تأخذ العلم من العلماء مع النظر في الكتب المصححة الدقيقة المصححة الدقيقة. هذان هما الطريقان، هما مسلك أهل العلم كما قلت للابتداء كيف تسير، ثم إذا تأهل ماذا تفعل. وضح هذا كم بقي على ذلك؟ نكمل بعد الصلاة ولا؟
1: إلا ذلك.
0: وبعدين؟
1: إلا خلص نكمل بعدين.
0: الأمر الذي يلي هذا وهو الثالث التدرج في طلب العلم. كثير الحقيقة يعني إهمال هذا الأمر وهذه النقطة الأساس، هذه نقطة أساس وحساسة، غالب الارتباك وأكثره ومعظمه هو بسبب الإخلال بهذا الأمر المهم والعظيم. هنا مسلمة يجب أن تسلم بها. العلم كثير كما قال الإمام ابن شهاب لتلميذه يونس، خذه مع الأيام والليالي. العلم كثير والعمر قصير، هذه مسلمة، فخذ من كل شيء أحسنه. إذا أدركت هذه القاعدة فهمتها عرفت كيف يمكن أن تسير على هذا الباب. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في ترجمته من تهذيب الكمال: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. لن تجد عالما بحق، لن تجد عالما بحق منذ الرعيل الأول حتى يومنا هذا

أشكك في أهمية هذا المسلك الرصين، أعني التروي والتدرج في أخذ العلم. ما يوجد أحد من قال بخلافه ليس من أهل العلم أصلا. لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه، لا تضيع عمرك ولا وقتك. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع مثل هذه السفاهات والسفاهات. المسلك الصحيح والرصين هذا هو الوسيلة الوحيدة بعد توفيق الله لك، الوسيلة الوحيدة الناجحة الناجعة المثمرة للعلم وفهمه وضبطه بإذن الله تعالى. عن التدرج يقول الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: ينبغي له، أي المبتدئ في الطلب في فقه في التفقه، أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يتحمله حفظه ويقرب من فهمه. فإن الله تعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. انتهى. استدل بهذه الآية المباركة على ضرورة ماذا؟ التثبت في الأخذ وعدم الإكثار، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يتحمله حفظه. ويقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أخرج البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. قال: ويقال الرباني الذي يربي على صغار العلم قبل كباره. لماذا يربي على صغار العلم قبل كباره؟ لأجل هذا الأساس وهو التروي والتدرج. ذكر ابن حجر في الفتح أن أثر ابن عباس رضي الله عنهما وصله ابن أبي عاصم بسند حسن، وكذا الخطيب. ثم قال ابن حجر: المراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها، ما دق منها. وسبق أن الإمام ابن شهاب نصح تلميذه الأيلي بقوله: لا تكابر العلم، فإن العلم أودية من أخذه جملة، إلى آخر ذلكم الأثر العظيم في هذا الباب، ليدله على الطريقة المثلى في تحصيل العلم وهو التروي والتدرج فيه. خذه مع الليالي والأيام تتقدم إن شاء الله تعالى فيه. أخرج الإمام عبد الرزاق المصنف عن معمر أنه قال عن شيخ معمر بن راشد: من أخذ العلم جملة ذهب منه جملة. هذا العلم ومحله القلب. بارك الله فيكم. لماذا ينصح العلماء بضرورة التروي والتدرج؟ كل هذه النصائح الغالية الثمينة لماذا تضرب بها عرض الحائط أو عرض الحائط ولا تعرها سمعك؟ ينصحون أئمة العلم في وقتهم، ينصحون بهذا طلابهم، ولا نعلم أحدا خرق هذه النصائح، ثم نأتي نحن في ذنب

الزمان ونخرق تلك القواعد ونضرب بها ماذا يمنة ويسرة. لماذا نصحوا؟ الجواب قاله الخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه، قال: اعلم أن القلب جارحة، أن القلب جارحة من الجوارح تتحمل أشياء وتعجز عن أشياء، يتحمل أشياء ويعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم ولا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام. فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره، أما قلنا سياسة القطيع، تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. طيب ماذا نفعل؟ قال: فليقتصر كل امرئ من نفسه على مقدار يبقى فيه ما لا يستفرغ كل نشاطه. هو ما عندك إلا حفظ فقط؟ أما عندك واجبات أخرى وعبادات أخرى؟ فإن ذلك أعون له على التعلم من الذهن الجيد والمعلم الحاذق. واضح؟ وفي الآداب الشرعية لابن مفلح قال أبو حيان النحوي الأندلسي، وهو يتكلم كلاما طويلا، ذكر ابن مفلح رحمه الله أنه قال، أعني أبا حيان، قال: وأما أن صاحب تناتيف يأخذ من كل بحر قطرة كما يقال، وأما صاحب تناتيف وينظر في علوم كثيرة فهذا لا يمكن أن يبلغ الإمامة في شيء منها، في شيء منها. وقد قال العقلاء: ازدحام العلوم مضلة للفهوم. ولذلك تجد من بلغ الإمامة من المتقدمين في علم من العلوم لا يكاد يشتغل بغيره ولا ينسب إلى غيره. انتهى. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. الحديث علق ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن حجر، على هذا الحديث قائلا فيه، يعني من الفوائد، فيه تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج. استفاد من هذا الحديث أن من الفوائد أن تعليم العلم يكون بالتدريج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده لو دخله ماذا؟ غير راغب. انتهى. هل هناك صور لهذا الإخلال؟ نعم، كما قلنا، هذا يمشي وراء ذاك، لا يعرف قدره ولا يعرف ماذا حظه من ذلك. لها صور، إخلال كثير، ستأتي صور من ذلك، منها ما قاله العلامة ابن بدران رحمه الله في كتابه المدخل إلى

بالإمام أحمد ماذا قال؟ اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم بل في علم واحد ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين كما يقال مكانك راوح. وإنما يكون ذلك، ما السبب؟ قال وإنما يكون ذلك لأحد أمرين، أحدهما عدم الذكاء الفطري، عدم الذكاء الفطري وانتفاء الإدراك التصوري، ومن لم يكن كذلك يعني هو ليس ذكيا، ما عنده ذكاء ولا عنده إدراك، ضعيف الإدراك قليل الفهم، ها هذا الحال. قال هذا لا كلام لنا فيه ولا علاج له. الثاني الجهل بطرق التعليم، وهذا وقع فيه غالب المعلمين، فتراهم يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلا، فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم على الحمدلة. واستمعت إلى أحدهم قديما أخذ محاضرة بين المغرب والعشاء وبعد بين المغرب والعشاء وبين الأذان والإقامة فقط في بسم الله، والناس مجتمع عشان تفسير سورة الفاتحة، هو فقط في بسم الله. طيب يقول رحمه الله فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم الحمدلة أياما بل شهورا ليوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم، ثم إذا قدر له الخلاص يعني كأنه كان في كرب شديد فخلصه الله من هذا، إذا قدر له الخلاص من ذلك أخذوا يلقنونه متنا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه، ويحشرون له خلاف العلماء ويشغلونه بكلام من رد على القائل وما أجيب به عن الرد ومبتدئ، ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر حتى يرتكز في ذهنه أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب الذي لا يصل إليه إلا من أوتي الولاية. الولي بعدين تفهم العلم، قبل هذا ما يمكن تتعلم. نسأل الله العافية والسلام. إذن بارك الله فيكم، من المهمات في هذا الباب الذي ضاعت فيه أعمار كثيرين من الشبيبة والشباب بل وبعض الذين شاخوا وبعض الدكاترة مع الأسف، هذا لا يقتصر على من يجلس في حلق العلم، حتى من تصدر في التدريس وغير ذلك هو جاهل، نعم وكلنا نتعلم بارك الله فيه، لكن البعض يكابر ويلقن الناس الجهل والخطأ ويصر عليه ويعاند ويكابر. نسأل الله العافية والسلامة. هذا المسلك مهم جدا جدا، هو مسلك الأئمة دلائل القرآن والسنة عليه، ومسلك الأئمة وسادات العلم جميعا، مع ما في هذا الترك لهذا الجانب من خلل، لك أن تدرك الخطر الذي أنت عليه إن تجاوزت هذا الأصل العظيم. الصور العديدة، ذكر ابن بدران صورتين، هناك صور كثيرة بارك الله فيكم في الإسلام.

من هذا إن أخليت لا يمكن تكون متعلم. عندك كما قلت ثقافة، عندك ثقافة، ممكن ثقافة ليس ثقافة مرتكزة ركازة علمية، ثقافة ضحلة سطحية، هذا ليس علما، هذا ليس علما، ليس منجيا بين يدي الله تعالى. من صور الإخلال بهذا الأصل عدم التدرج في البداءة بالمهم أو بالأهم فالمهم، عدم التدرج في البداءة بالأهم فالمهم. بارك الله فيه. من العلوم، لأن العلوم بارك الله فيكم ليست في رتبة واحدة، هناك علوم آلة وعلوم مقاصد، فقد يبدأ بالآلة قبل المقصد، وهذا خلل، وهذا إيش؟ خلل. من أوجه الخلل أيضا صورة أخرى الإخلال بالتدرج في اختيار الكتاب الذي تدرسه. مثلا يبدأ بالمطولات قبل المختصرات المعتمدة في الفن، في الفن الذي تدرسه. من صور الإخلال أيضا الإخلال بالتدرج في اختيار طريقة الشرح للكتاب الذي يرغب في دراسته، مثل أن يحضر درسا علميا لمتن متقدم، متقدم على مرحلته، ويكون الشرح غير مناسب له، إنما يناسب مرحلة أعلى، ومرحلته تقتضي الاختصار والاختصار. هذا إخلال، هذا إخلال. نقف عند هذا الأمر، وهو قد يقول قائل كيف أتدرج؟ صحيح؟ كيف إيش؟ أتدرج؟ إن شاء الله نكمله عقب الصلاة بحول الله تعالى. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم ما كنا قد بدأنا فيه بارك الله فيكم. وقفنا عند قضية سائل يرد أو سؤال يرد أو سائل يقول كيف التحقيق أو كيف تحقق هذا التدرج المطلوب. الجواب عن هذا بارك الله فيكم أيضا من المسلمات أن التدرج على قسمين، تدرج بين الفنون وتدرج في فن واحد، وعليه فيجب أن يقدم الأهم منها في تدرجه بين الفنون، تدرج بين الفنون يقدم الأهم منها، وكذلك يفعل في الفن الواحد. لماذا يفعل هذا؟ ليفهم ويضبط، ليفهم ويضبط. ليس هناك حد محدود في هذا الباب، إنما هو راجع وخاضع لاجتهاد المعلم الحاذق، اجتهاد المعلم الحاذق الحصيف، كذلك طبيعة المكان الذي يعيش فيه الإنسان. فثمة أناس في الشرق، وثمة أناس في الغرب، وثمة أناس في أماكن متباعدة وأقطار متعددة. الناظر في كلام أهل العلم يجد اختلافاً

بعض عباراتهم في باب التدرج، في باب التدرج، ليس بسبب اختلافهم في أصل التدرج والأخذ به، إنما بسبب اختلاف أماكنهم وكذلك مذاهب بعضهم. فثمة مذهب حنبلي في جهة وشافعي في آخر وهكذا، فتباين الموجود باعتبار المكان واعتبار المذهب أيضا، اختلاف المذهب والمكان، إلا أن أصل التدرج لم يختلفوا فيه، بل ولن يختلفوا فيه لأنه أصل مقرر. وليس المقام مقام أن أستعرض لك لكلام عالم في المشرق لكلام آخر في المغرب أو غيره من البلدان لأظهر لك هذا التباين، فهذا أمر يجب أن يستقر حتى لا نكثر القيل والقال حوله. هناك حالة تقريبية يكاد الجميع يتفق عليها، يكاد الجميع يتفق عليها. ماذا أقصد بقوله اختلاف المكان والمذهب والجهة وغير ذلك؟ يعني ليس هناك قاعدة لا بد أن تقرأ كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كما يفعل بعضهم، المستوى أول مستوى ثاني مستوى ما أدري كيف، ها؟ فيظن من يقرأ أن هذا الكاتب نفسه يحتاج إلى أن يعرف معنى التدرج وآلية التدرج، هو جاهل به، فكيف فاقد الشيء لا يعطيه؟ كيف تجعل برنامجا يسير فيه أهل المشرق والمغرب والشمال والجنوب والشرق والغرب؟ هذا عبث، أغاب هذا عن أئمة العلم وفطنت له أنت؟ إذن هي ثمة حالة كما قلت تقريبية يتفق عليها علماء البلدان، وهي كما قالها شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، قال: العلم النافع هو المزكي للقلوب والأرواح، المثمر لسعادة الدارين. ما هو هذا العلم؟ قال: وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين عليه من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان. طيب، لماذا لم يضرب مثلا بالكتب؟ قال: وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في أي مكان كان في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعثر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة وصارت له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على ما ذكرناه واستعان بالله أعانه وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة يصفها بأنها نافعة، فاتت عليه الأوقات كما هو حاصل الآن، فاتت عليه الأوقات ولم يدرك.

إلا العناء كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. واضح؟ هذا باختصار. خل عنك الشقشقة الزائدة، هذا لب الكلام. أشار إلى نحو من هذا أيضا في كتابه الذي علقنا عليه اسمه بآداب المعلم والمتعلم أيضا، فيما يتعلق بالبداءة بالأهم فالمهم. هذه نقطة مهمة. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه، بل أقول له قدم المهم، فإن العالم من قدر عمره وعمل بمقتضاه. العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. إلى أن قال: تقدير العمر قال مبني على الأغلب، ما أحد يستطيع أن يقدر عمره، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، لكن حالة تقريبية وأغلبية. إلى أن قال: فقبيح بالعاقل، قبيح بالعاقل الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا، ذكر أمثلة ثم قال: بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث. يمشي يبحث عن المتشابه في القرآن، الوقف والابتداء وغير ذلك من مفردات العلوم، وهو لا يعرف الحديث. لابد أن تعرف الأهم فالمهم وماذا تقدم. قال الإمام ابن القيم في الإعلام: لما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها على أحكام أفعال العبيد، ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وطرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أصل العلم، أصل العلم هو الكتاب والسنة، ولهذين الأصلين آلات: علوم تسمى بعلوم الآلة، آلات للوصول لضبطهما وفهمهما. وضح. التدرج في الكتب له طريقتان، التدرج في الكتب له إيش؟ طريقتان. الطريقة الأولى البدء بالمتون المختصرة في الفن، البدء بالمتون المختصرة في الفن، ثم المتوسطة، ثم المطولة. هذا واضح. الطريقة الثانية أن يكرر دراسة المتن ولو كان مختصرا، يكرر دراسة المتن ولو كان إيش؟ مختصرا، لكن بطريقة سيأتي التنبيه عليها في كلام ابن خلدون رحمه الله. إن انتهى من هذا الكتاب بطرق ثلاثة ستأتي، انتقل إلى كتاب آخر بالطريقة نفسها ونحو ذلك. طيب، نأتي، عرفنا هذا من حيث الإجمال، طريقتان. نأتي إلى التفصيل.

الطريقة الأولى قلنا البدء بالمختصر ثم المتوسط ثم إيش المطول. تتلخص هذه الطريقة في نقاط، ألخصها لك في إيش؟ في نقاط. أولا البدء بالمتن المختصر في كل فن حفظا. طبعا الحفظ هنا سبق أن ذكرت كلام ابن جماعة، لابد أن يكون المتن إيش مصححا، ما تحفظ محرف ولا مصحف، أن تحفظ في المتن المختصر أن تحفظه في هذا الفن إذا أمكنك، إذا أمكنك، إن لم يمكن كرر لترسخ ماذا معاني الكتاب في الجملة في ذهنك. هذه القراءة وهذا الحفظ نعم اقرأه على شيخ، اقرأه على شيخ يعرفك معناه من حيث الجملة. الثانية قلنا تتلخص في نقاط، النقطة الأولى. النقطة الثانية العناية بالضبط والإتقان لهذه المتون حفظا وشرحا، يعني لا تنتقل إلى متن آخر إلا بعد أن تضبط هذا المتن. النقطة الثالثة لا بد للطالب أن يعتني بأصوله التي يقرأ منها ويعلق عليها، لا بد يعتني، ما هو مهمل ترميه في كل مكان. ثم إذا أردت المراجعة والمذاكرة لا تدري وأين، يجب أن تعتني بأصلك وأن تحافظ عليه الذي حفظته وقرأته على شيخك وعلقت عليه، بحيث يكون لك مرجعا عند مذاكرة الفن، عند مذاكرة الفن. يعني هذا تضيع هذا كما يقال بين معترضتين، ها، أو الإهمال. والله أحيانا يحصل الإنسان يعني يورث كارثة وألما لا ينفك عن الطالب. حدثت لي حادثتين في هذا، في هذا إيش الأمر. كتاب لنسخ لفتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن، كانت هناك تعليقات كتبتها على الكتاب ومن شيخنا رحمه الله العلامة محمد أمان رحمه الله الجامي، علقتها لما كان يعلق على الكتاب. آخر عهدي بهذا الكتاب، شوف أحيانا أنا ما أدخل مكتبتي أحدا من زمان، جاءني طلبة يدرسون عندي هذا في العام 1417، شوف. فكان من ضمن هذا كان المجلس مفتوح على المكتبة ما في مكان آخر، فطالع بعضهم أو كذا هذا الكتاب وطلع يعني تعليقات الشيخ، ولا لا أتهمهم الحقيقة، منذ ذلك اليوم حتى اليوم لا أدري هذا الكتاب أين ذهب، كم أتألم على هذه التعليقات التي ذهبت. فتشت المكتبة 4 مرات 5 مرات لم أجده حتى اليوم. كم يتأسف الإنسان، لم أفرق، ولكن أحيانا أيدي بعض الناس تمتد إلى ما ليس لها مع الأسف. الأمر الثاني أو الكتاب الثاني هو وزع علينا في موسم الحج، في الإفتاء في الحج، لشيخنا رحمه الله الإمام العثيمين، فتاوى أركان الحج، آسف، فتاوى أركان الإسلام. وزع علينا تلك السنة التي طبع فيها الكتاب، ونحن في مخيم منى.

التوعية. وكان أني أقرأ على شيخنا متع الله به وحفظه وبارك لنا فيه وفي مشايخ السنة شيخنا العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، فكنت أقرأ على الشيخ في هذه السفريات وفي الحج بعض المتون، ومنها هذا الكتاب لما وزع فصارت حلقة كبيرة للمشايخ يجلسون. أقرأ على شيخنا السؤال الذي وجه لشيخنا العثيمين وجواب الشيخ إن كان لشيخنا تعليق على هذا الجواب، والمجلس كان كبيرا، كل شيخنا الشيخ علي الفقيه والمشايخ كثيرين رحم الله الميت وحفظ الحي. فقرأت الباب الحج كاملا في قرابة 93 سؤالا بأجوبتها على شيخنا، علق على بعض المواطن وبعض السؤالات التي وردت فعلقت عليها، حتى انتهينا في يوم 12 قبيل الزوال آخر سؤال، ودع الشيخ بالبركة بارك الله فيك وكذا وانتهينا وجزاه الله عنا وعن مسلمنا خيرا. ثم لما رجعنا وعندي في الجامع مما أقرأه على العامة كتبا منها هذا الكتاب لفتاوى تتناسب مع أحوال الناس في الصلاة في كذا في كذا، وإذا بسارق يدخل المسجد يسرق هذا الكتاب ويسرق ساعة كانت في ما أدري إيش هذا، وأفتش سألت كل من أعرف من أهل الحي والعمال والزوار يا أخي أعطيه كتابا عندي نسخة ثانية خلوه يجيبه، والله حتى اليوم لم أره مع الأسف الشديد. وكان كتاب آخر في المسجد وهو كتاب الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تحفة الإخوان الذي في أسئلة وأجوبة بأركان مهمة في أجوبة في أركان الإسلام أيضا أو نحو هذا، أيضا فيها تعليقات مما قرأت على شيخنا الشيخ عبد المحسن وعلق عليه، فأخذته مباشرة بعد أن سرق ذاك أخذت هذا حتى لا يسرق هذا. فانتبه اعتني بأصولك لا يحصل معك كما حصل معي، فاستعيذ من وعظ بغيره حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك الحذر من الاستعجال في أخذ هذه المتون، لا بد من التأني والترسل مع الفهم والتصور الصحيح للمسائل، ما هو تستعجل قرأت قرأت قرأت قرأت وبعدين لم تفهم ولم تضبط. كذلك يجب أن يحذر طالب العلم ابتداء من الإطالة والتشعب، فإن هذا جالب للملل والضجر. كذلك النقطة الخامسة بعد الانتهاء من المختصرات ينتقل إلى دراسة متون متوسطة في الفن مع العناية بالحفظ إن أمكنه وضبط شرحها على شيخ متقن أيضا. النقطة السادسة في هذه المرحلة التي تقدمت به، ينبغي في هذه المرحلة أن يطالع الشروح المناسبة لهذا المتن الذي انتقل إليه في هذه المرحلة التي تقدمت به. لو كان في هذه الشروحات شيء من الطول اليسير يقرأ فيها يدون ما يشكل عليه مما ورد في هذا الشرح، لماذا؟ ليسأل عنه الشيخ إذا ما لقيه عما جاء في هذا الشرح ويستوضح ويستفهم من الشيخ، لا يستقل بفهم ذلك دون مراجعة الشيخ.